حتى نجوم ليالينا والقمر غير.

الأيام هنيئة. قولوا لي حكايب لا تكذبوا عليا، يا هل ترى العاشق أيامه هنيئة. قولوا لي حكايب لا تكذبوا.

الحب فنوني فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب هالم

صباح الخير من مكان. صباح الخير من مكان، 45 دقيقة بعد 5 الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. أهلا بكم مستمعينا مع بداية بثنا ليوم جديد، اليوم الاثنين 15 من حزيران لعام 2026 الموافق 29 من شهر ذو الحجة لعام 1447 هجري. مستمعين راديو مكان يأتيكم على موجة الإفم التالية في الشمال حيفا الناصرة غور الأردن، وفي الجنوب بئر السبع إيلات وغزة 92.3، شمال البلاد صفد الجليل، أواسط البلاد أورشليم القدس وتل أبيب 88.8، حيفا الناصرة الجليل صفد أورشليم القدس 99.3، وأورشليم القدس الناصرة ومحيطها 93.7. كما ويمكنكم سيداتي وسادتي الاستماع إلينا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية وعنوانه makan.org.il. مستمعين نحن معكم دوما في كل مكان، وخير ما نستهل به يومنا هذا تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، ويتلو على مسامعنا القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما يتيسر له من سورة الأنعام.

صدق الله العظيم. إذن سيداتي وسادتي، استمعنا إلى القارئ الشيخ ماهر المعقلي وهو يتلو على مسامعنا ما تيسر له من سورة الأنعام. 52 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. مستمعين، بعد قليل تأتيكم نشرة أخبار السادسة، ومن ثم نلتقي بإذنه تعالى ضمن برنامج صحافة نت لكي نطلعكم على أبرز ما خططه صحافة هذا النهار من عناوين. أما الآن فتعالوا لكي نتوقف مع صوت السيدة فيروز حتى تمام السادسة. أنتم على أثير راديو مكان.

0: عناوين السادسة: التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين الولايات المتحدة وإيران وسط ترحيب دولي. الإعلان عن الوقف الفوري والدائم للعمليات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. قناة كان تكشف عن وثائق سرية حول مساعي حماس لإعاقة مسار التطبيع بين إسرائيل والسعودية باعتباره تهديدا استراتيجيا على الحركة وعلى القضية الفلسطينية والطقس على حاله اليوم.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة السادسة من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربيع سالم، أسعد الله صباحكم. توقع الولايات المتحدة وإيران اتفاق السلام بينهما في جنيف يوم الجمعة القادم. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا على صفحته بموقع تراث سوشال التوصل إلى الاتفاق، مؤكدا أن التفاهم الجديد يحقق الهدف الرئيسي لإدارته والمتمثل في ضمان عدم امتلاك طهران سلاحا نوويا. كما أعلن ترامب رفع الحصار المفروض على إيران وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة يوم الجمعة ودون رسوم فور توقيع الاتفاق. وفي طهران أكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن النص النهائي للاتفاق مع الولايات المتحدة أنجز بالفعل. كما أعلن المجلس أن العمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك الساحة اللبنانية ستتوقف بشكل فوري بموجب التفاهم الجديد. وبحسب ما أعلنه رئيس الوزراء الباكستاني شريف في منشور على منصة إكس في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، فإن الجانبين يعلنان الوقف الفوري والدائم للعمليات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. ولم يرد بعد تعقيب إسرائيلي على هذا الاتفاق، وتحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الليلة الماضية هاتفيا مع الرئيس ترامب. وجرت أيضا مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع إسرائيل كاتس ونظيره الأمريكي بيت هيكست. وحظي الاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة وإيران بترحيب دولي واسع، ورحبت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بالاتفاق، معتبرة أنه يمثل فرصة مهمة لخفض التوترات وتعزيز الأمن الإقليمي بعد سنوات من المواجهة والعقوبات المتبادلة. وأكدت الدول الأربع استعدادها للمضي في مسار رفع العقوبات المفروضة على إيران، مشددة على أن أي خطوات أوروبية ستكون مرتبطة بتنفيذ طهران التزامات واضحة وقابلة للتحقق ضمن بنود الاتفاق. في جنوب لبنان أصيب الليلة الماضية جندي من جيش الدفاع بجروح متوسطة وآخر بصورة طفيفة من جراء تعرض قواتهما لإطلاق قذائف صاروخية. واعترض سلاح الجو الليلة الماضية مسيرة بعد اختراقها الأجواء الإسرائيلية قادمة من لبنان. كشفت قناة كان النقاب عن وثائق سرية تم ضبطها في غزة، وتؤكد أنه قبل 7 أكتوبر ناقش كبار مسؤولي حماس سبل إعاقة مسار التطبيع بين إسرائيل والسعودية. ويستشف من محاضر لجلسات الحركة أن زعيم يحيى السنوار أكد ضرورة منع التطبيع بكل ثمن. وقبل المزرة بسنتين قررت حماس إقامة مكتب يتخصص بإدارة استراتيجية الكفاح ضد التطبيع، ومن بين توصياته تشجيع التصعيد في الضفة والقدس. وقبل الهجوم بأسبوعين حمل السنوار بشدة على ولي العهد السعودي بن سلمان، وقال إن لطموح العظمة وجنونه السياسي حسب تعبيره تداعيات على القضية.

0: الفلسطينية والمنطقة. وقبل المجزرة بأيام معدودة أوضح زعيم حماس أنه لا مناص من نشاط استثنائي لحركته وشركائها فيما يسمى بمحور المقاومة لتحقيق تحول استراتيجي. أسفر حادث عنف في يافا الليلة الماضية عن إصابة شابة عشرينية بجروح خطيرة من جراء تعرضها لإطلاق النار، وتحقق الشرطة في الملابسات.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم دون تغير يذكر، وصباحا يحتمل سقوط رذاذ في الشمال وعلى امتداد السهل الساحلي، وغدا وبعد غد الأربعاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. في السابعة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل صحافة نت مع أمجد حسين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، بلجيكا ضد مصر والسعودية ضد أوروغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: أمريكا ترحب بكم.
6: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
7: مونديال 2026
6: في أمريكا وعلى مكان،
5: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
8: لأكبر المباريات
6: في التلفزيون والراديو
5: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
1: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
9: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
10: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
11: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
12: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
13: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
1: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الآن صحافة نت مع أمجد حسين.

طبتم وطاب صباحكم مستمعين الكرام، مستمعي راديو مكان أينما أنتم. 7 دقائق بعد 6 الساعة الآن هنا في استديوهات صحافة نت. أهلا بكم في هذا العدد الجديد لهذا الصباح 2/15 من حزيران لعام 2026، الموافق 29 من شهر ذو الحجة لعام 1447 هجرية. معكم من وراء الميكروفون أمجد حسين، ويرافقني هنا هذا الصباح مهندس الصوت ظافر سليم. صباح الخير ظافر. إذن مستمعينا، تتصدر التطورات الأمنية والسياسية المشهد في ظل تصاعد التوتر على الجبهة اللبنانية وتزايد الخلافات بين أورشليم القدس وواشنطن بشأن إدارة المواجهة مع إيران وحزب الله، وتتواصل الضغوط الأمريكية لمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع وسط مؤشرات إلى أن الإدارة الأمريكية تركز على إنجاز تفاهم مع إيران رغم التحفظات الإسرائيلية المتزايدة. وفي الداخل تتفاعل تداعيات الملف الإيراني واللبناني مع سجالات سياسية حادة حول أداء الحكومة ورئيس الوزراء نتنياهو، سواء فيما يتعلق بإدارة العلاقات مع الولايات المتحدة أو بالاستعدادات للانتخابات المقبلة داخل حزب الليكود، كما تتواصل التحذيرات من تداعيات الاتفاق المحتمل مع إيران على مكانة إسرائيل الاستراتيجية بالتزامن مع نقاشات حول مستقبل الأمن في بلدات الشمال واستمرار التهديدات الأمنية على الحدود اللبنانية. على الصعيد القضائي والحقوقي، شهدت الساحة قرارات مثيرة للجدل، من بينها تطبيق قيود جديدة على التظاهرات قرب منزل رئيس الوزراء مقابل قرار قضائي بإعادة برنامج منتدى العائلة الثكلى الإسرائيلي الفلسطيني إلى المدارس بعد إلغاء قرار استبعاده. كما برزت قضايا اجتماعية وإنسانية تتعلق بحماية الأطفال ورعاية الشبان المعرضين للخطر في ظل بحث حلول تكنولوجية جديدة لمواجهة نقص الكوادر في مؤسسات الرعاية. وفي الأراضي الفلسطينية، أثارت تقارير حول سيطرة مستوطنين على موقع أثري وتحويل مصادر مياه زراعية فلسطينية إلى مشروع سياحي موجهة انتقادات جديدة، فيما تتصاعد المخاوف الإسرائيلية من تنامي الضغوط الأوروبية سواء عبر احتمال فرض قيود على منتجات المستوطنات أو من خلال اتساع دعوات المقاطعة للمؤسسات الأكاديمية والطبية الإسرائيلية. اقتصاديا، تتجه الأنظار إلى تأثيرات المفاوضات الأمريكية الإيرانية على أسواق الطاقة العالمية، وسط تقديرات بأن أي تفاهم بين الطرفين قد يسهم في خفض أسعار النفط وتخفيف المخاوف المرتبطة بإمدادات الطاقة من دون أن يضع حدا للتوترات الإقليمية العميقة. وفي الوقت نفسه يتواصل الجدل الداخلي حول مشروع قانون البث الجديد الذي يراه معارضوه هذا القانون محاولة لإعادة تشكيل المشهد الإعلامي الإسرائيلي قبل أي استحقاق انتخابي مقبل. مستمعينا الكرام، بعد قليل سنكون مع التفاصيل، ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا، أنتم على أثير راديو مكان.

16 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. طاب صباحكم مستمعين أينما أنتم. إذن تعالوا نبدأ هذا المشوار الصباح الإخباري من صحيفة هآرتس وأبرز ما خططه لنا من عناوين هآرتس هذا الصباح. عنوانها الأول: إيران تهدد بالرد على قصف بيروت، وترامب: إسرائيل لم تكن بحاجة للهجوم قبل الاتفاق. هذا العنوان كتب قبل الإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وهذا الاتفاق الذي أعلن عنه دونالد ترامب يتضمن وقفا فوريا لإطلاق النار في مختلف ساحات التوتر بالمنطقة بما فيها الجبهة اللبنانية. تضيف هآرتس هذا الصباح: تصاعد التوتر بين إسرائيل ولبنان بعد الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، وأفادت التقارير بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن وقفا فوريا لإطلاق النار في مختلف ساحات التوتر بالمنطقة بما فيها الجبهة اللبنانية. وبحسب المعلومات الواردة، من المقرر أن يوقع الاتفاق رسميا يوم الجمعة القادم في سويسرا، وسط توقعات بأن يساهم في خفض التصعيد العسكري وفتح الباب أمام ترتيبات سياسية وأمنية أوسع في المنطقة. ووفق التقارير، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل لم تكن بحاجة إلى تنفيذ الهجوم قبل التوصل إلى الاتفاق مع إيران. ويرى المحلل في صحيفة هآرتس عاموس هاريئيل أن رئيس الوزراء نتنياهو يحاول التأثير على مسار الاتفاق الأمريكي الإيراني أو تأخير إبرامه رغم محدودية خياراته السياسية والعسكرية. هآرتس هذا الصباح. ولأول مرة الشرطة تطبق حظر التظاهر يوم السبت قرب منزل رئيس الوزراء. في تفصيل هذا العنوان من هآرتس: طبقت الشرطة لأول مرة تعليمات تمنع التظاهر يوم السبت أمام المسؤولين المنتخبين، حيث صادرت معدات احتجاج من متظاهرين في ساحة باريس قرب مقر إقامة رئيس الوزراء نتنياهو في أورشليم القدس بحجة منع الضوضاء خلال السبت. وبحسب تقرير لصحيفة هآرتس، فإن القيود فرضت أيضا على مواقع احتجاج أخرى في البلاد لكنها لم تنفذ هناك، ويبحث ناشطون قانونيون إمكانية الطعن في القرار أمام القضاء. في صدر صفحتها الأولى تكتب هآرتس: المحكمة تلغي قرار حظر نشاط منتدى العائلات الثكلى في المدارس. وفي تفصيله: ألغت المحكمة المركزية في العاصمة قرار وزارة التعليم استبعاد برنامج منتدى العائلات الثكلى الإسرائيلي الفلسطيني من سجل البرامج التعليمية الخارجية في المدارس، معتبرة أن الوزارة لم تقدم أساسا قانونيا كافيا لتبرير القرار. وأكدت المحكمة أن البرنامج الذي يجمع طلابا مع أفراد من عائلات إسرائيلية وفلسطينية فقدت أبنائها في الصراع ضمن مشروع من الألم إلى الأمل لا يعاني من خلل تربوي يبرر استبعاده، كما أمرت بإعادة البرنامج إلى السجل وإلزام وزارة التعليم بدفع 20,000 شيكل للجهات الملتمسة. ومستوطنون يسيطرون على بركة أثرية ويحولونها إلى موقع سياحي، إذ أفادت التقارير بأن مستوطنين في منطقة الأغوار حاولوا مجرى مياه كانت تستخدم لري أراض زراعية فلسطينية، وسيطروا على موقع أثري يضم بركة قديمة قرب مستوطنة بتسائل، ثم قاموا بملئها بالمياه وتحويلها إلى مزار سياحي. وبحسب التقرير، نفذت أعمال تنظيف وترميم في الموقع دون تصريح من الجهات المختصة، فيما نظمت دعوات عبر مجموعات للمستوطنين لزيارة المكان وإقامة فعاليات فيه، كما أقيمت صلوات جماعية ويجري التخطيط لمناسبات إضافية في الموقع.
من جهته قال مالك الأرض الفلسطيني إن المستوطنين ألحقوا أضرارا بشبكة الري وحولوا المياه إلى البركة، ما حرم المزارعين من مياه الزراعة. وأضاف أن الموقع بات يستخدم كمرفق سياحي للمستوطنين مع منع الآخرين من الوصول لإصلاح الأضرار أو الاقتراب من المنطقة.

ونقص المرشدين يدفع مؤسسات رعاية الشباب المعرضين للخطر إلى تجربة الروبوتات. هذا العنوان كتب في هآرتس، وتضيف الصحيفة: تواجه المؤسسات المعنية برعاية الشباب المعرضين للخطر أزمة متواصلة في نقص الكوادر البشرية، رغم أن التواصل الإنساني والعلاقة مع المرشدين يعدان العنصر الأهم في دعم هؤلاء الشبان وتغيير مسار حياتهم. وفي محاولة لمواجهة الأزمة، إلى جانب زيادة الميزانيات التي أقرتها وزارة الرفاه مؤخراً، يجري اختبار مشروع تجريبي لدمج روبوتات قادرة على إجراء محادثات مع الفتيات والفتيان داخل هذه الأطر، إلا أن بعض العاملين والمرشدين يبدون مخاوف من أن يؤدي الاعتماد على هذه التقنية إلى آثار سلبية أو إضعاف العلاقة الإنسانية الضرورية في هذا المجال. هآرتس، هذا الصباح.

ومن صحيفة هارتس تعالوا ننتقل إلى صحيفة معاريف وأبرز ما جاء فيها من عناوين معاريف. العنوان الأول: المعركة على لبنان. وفي عنوان فرعي تكتب: ضغوط أمريكية مكثفة لمنع تجدد القتال. وتحت عنوان تصفية الحساب يرى معلق صحيفة معاريف بن كسبيت أن التوتر الحالي مع لبنان وإيران كشف تدهورا في العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة بعد أن انتقد الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء نتنياهو بشدة بسبب الهجوم على الضاحية الجنوبية في بيروت. ويعتبر أن إسرائيل انتقلت من مرحلة التنسيق العسكري الوثيق مع واشنطن خلال الحرب على إيران إلى مرحلة خلافات حادة حول إدارة الملف اللبناني الإيراني. ويحمل الكاتب نتنياهو مسؤولية ما يصفه بالمأزق الاستراتيجي، مدعيا أن سلسلة الحروب التي قادها بهدف تغيير الشرق الأوسط انتهت إلى نتائج معاكسة، وأن إسرائيل باتت تواجه عزلة دولية وتوترا مع أهم حلفائها. كما ينتقد كاتب المقال بن كسبيت الاتفاق الأمريكي مع إيران، ويرى أن إسرائيل تجد نفسها أمام واقع صعب. إيران ما زالت قادرة على الرد، وواشنطن تضغط لوقف العمليات في لبنان من أجل إنجاح المفاوضات، وهي نجحت فعلا. ويختم بالدعوة إلى إعادة بناء العلاقة مع الولايات المتحدة، وإلى تحمل القادة السياسية مسؤولية نتائج السنوات الأخيرة. بن كسبيت، معلق معاريف، هذا الصباح.

وتحت عنوان اليوم التالي إسرائيل تحذر من الاتفاق مع إيران، تخط معاريف هذا الصباح وتكتب: تتابع إسرائيل بقلق الاتفاق المرحلية لمدة 60 يوما مع إيران، وخشية أن تحصل طهران على مكاسب مالية واستراتيجية كبيرة قبل التوصل إلى حل نهائي لملفها النووي. وتقدر جهات إسرائيلية أن أي تدفق للأموال سواء عبر ترتيبات إقليمية أو تخفيف العقوبات قد يمنح إيران فرصة لإعادة بناء قدراتها. كما يرى مسؤولون إسرائيليون أن الضربات الأخيرة أبطأت البرنامج النووي الإيراني وألحقت ضررا ببرنامج الصواريخ، لكنها لم تغير الأهداف الاستراتيجية لطهران. وفي السياق ذاته وجه زعيم المعارضة يائير لابيد وإيهود باراك انتقادات حادة لرئيس الوزراء نتنياهو، محملين إياه مسؤولية تدهور الموقف الإسرائيلي تجاه هذا الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة. إلى ذلك كشف الصحفي الأمريكي جيرمي سكاهيل أن إيران استعانت بعلماء نفس وخبراء سلوك ضمن فريقها التفاوضي مع الولايات المتحدة بهدف تحليل شخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصياغة الرسائل الموجهة إليه بطريقة مدروسة بعناية. وفق الرواية المنقولة كان كل موقف أو رسالة إيرانية يخضع لمراجعة نفسية قبل تمريره عبر الوسطاء. إذن في تقرير صحفي نقلته معريف هذا الصباح، إيران استعانت بعلماء نفس وخبراء سلوك ضمن فريقها التفاوضي مع الولايات المتحدة بهدف تحليل شخصية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصياغة الرسائل الموجهة إليه بطريقة مدروسة. ووفق الرواية المنقولة كان كل موقف أو رسالة إيرانية يخضع لمراجعة نفسية قبل تمريره عبر الوسطاء. معريف هذا الصباح.

تحت عنوان قلق كبير من اليوم التالي، سكان شمالي البلاد يأملون باستمرار الضربات في بيروت، إذ رحب سكان البلدات القريبة من الحدود اللبنانية ورؤساء السلطات المحلية بالغارة التي نفذها سلاح الجو في الضاحية الجنوبية لبيروت، لكنهم شددوا على أنه يجب ألا تكون خطوة منفردة أو ردا مؤقتا. وأكد مسؤولون محليون وسكان أن المشكلة الأساسية ليست الهجوم الحالي بل ما سيحدث بعده، مطالبين بسياسة مستمرة تفرض ثمنا دائما على حزب الله وتعيد الشعور بالأمن إلى المنطقة الحدودية.

نبقى مع معريف وما خططوا لنا من عناوين. الليكود يقترب من الحسب، انتخابات تمهيدية أم لجنة تعيين؟ تضيف معريف هذا الصباح، يقترب حزب الليكود من اتخاذ قرار بشأن آلية اختيار قائمته للكنيسة المقبلة وسط نقاش بين إجراءات انتخابية تمهيدية برايميريز أو تشكيل لجنة تعيين. وتشير التقديرات إلى أن رئيس الحزب بنيامين نتنياهو يفضل زيادة نفوذه على تركيبة القائمة عبر الحصول على عدد أكبر من المقاعد المحجوزة له. وبحسب مصادر في الحزب تكتب معريف، فإن الاتجاه الأرجح حاليا هو إجراء انتخابات تمهيدية مع منح نتنياهو نحو 5 مقاعد مضمونة في مواقع متقدمة على القائمة، وهو عدد أقل مما كان يسعى إليه في بداية هذا المشوار. كما تدور مفاوضات داخلية حول تمثيل المناطق المختلفة في القائمة وتقليص عدد الدوائر الممثلة فيها. ومن المتوقع أن تجرى الانتخابات التمهيدية في موعد أقصاه 28 يوليو، بينما تستمر المشاورات بين نتنياهو وقيادة الحزب للتوصل إلى صيغة توافقية نهائية.

وفيما أعرف هذا الصباح أيضا شبهة حبس طفلتين في غرفة تخزين مظلمة داخل روضة أطفال، إذ فتحت الشرطة تحقيقا بعد تقدم والدتي طفلتين في روضة بمدينة هودها شارون بشكوى ضد مساعدات في الروضة بدعوى قيامهن بحبس الطفلتين داخل غرفة تخزين مظلمة كوسيلة للعقاب. وأدلت إحدى الطفلتين البالغة من العمر 3 سنوات ونصف سنة بشهادتها أمام محققة مختصة بالأطفال، فيما من المقرر أن تدلي الطفلة الثانية البالغة 4 سنوات بشهادتها خلال الأيام المقبلة. كما تدخلت رئيسة اللجنة الخاصة لحقوق الطفل في الكنيست كيتي شتريت مطالبة بفحص مهني ومستقل للإدعاءات، مشيرة إلى وجود شهادات وتوثيقات وأدلة تستوجب تحقيقا جديا، مؤكدة أن حماية الأطفال والاستماع إلى شكواهم مسؤولية أساسية لا يجوز تجاهلها. مع ريف هذا الصباح.

0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، بلجيكا ضد مصر والسعودية ضد أوروغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: أمريكا ترحب بكم،
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
5: مونديال 2026
4: في أمريكا وعلى مكان،
3: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
4: في التلفزيون
6: والراديو
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
8: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
9: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
10: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا، استوديوهات راديو مكان، استوديوهات صحافة نت. أجمل التحيات لكل من انضم إلينا في هذه اللحظات. مستمعينا، قبل هذا الفاصل الإعلاني كنا مع أبرز ما خططه لنا صحيفة هآرتس ومعريف. أشير إلى أن صحيفة ديعوت أحرنوت لم تصل استوديوهات مكان هذا الصباح، لذلك لم نستطع الاطلاع عليها، لكن عوضناها بصحيفة كالكاليست، هذه الصحيفة الاقتصادية. بعد قليل سنكون مع إسرائيل هايوم وكالكاليست كما ذكرت. أيضا مستمعين لمتابعي المونديال، في هذه اللحظات تقام مباراة السويد وتونس. وفق النتيجة التي تظهر على الشاشة أمامي هنا، السويد تتقدم على تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. هذه المباريات التي تجرى في الولايات المتحدة الأمريكية، مباريات المونديال، مباريات كأس العالم. إذن كما ذكرت، السويد في هذه اللحظات تتقدم على تونس بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. نعود إلى متابعة الصحف الصادرة هذا الصباح. مستمعينا، صحيفة إسرائيل هايوم خطت هذا العنوان: إسرائيل لن نسمح لإيران بمواصلة رعاية حزب الله. وتضيف من خلال هذا العنوان: قال مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل لن تقبل بأي ترتيبات أو تفاهمات من شأنها الحد من قدرتها على مواجهة حزب الله في لبنان، مؤكدين أن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لا يلزم أورشليم القدس. وفي السياق، أفادت تقارير بأن عددا من وزراء الحكومة يمارسون ضغوطا على رئيس الوزراء نتنياهو لرفض أي مطالب أمريكية بوقف العمليات العسكرية في لبنان ضمن التفاهمات مع طهران. وتخشى إسرائيل من ترسيخ معادلة جديدة تسمح لإيران بالرد المباشر على أي هجوم يستهدف حزب الله داخل الأراضي اللبنانية، مؤكدة أنها ستواصل حرية عملها العسكري في جنوب لبنان بما يتوافق مع تقديراتها الأمنية.

في إسرائيل هيوم أيضا هذا الصباح مخاوف إسرائيلية من عقوبات أوروبية على منتجات المستوطنات وقطاعي الأكاديمية والطب. تتزايد المخاوف في إسرائيل من احتمال إقدام الاتحاد الأوروبي على فرض قيود أو عقوبات تجارية على المنتجات القادمة من مستوطنات الضفة الغربية في خطوة قد تمتد أثارها إلى صادرات إسرائيلية أخرى أيضا. وبحسب تقارير يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في لوكسمبورغ عدة مقترحات تتعلق بإسرائيل، من بينها فرض عقوبات على وزراء الحكومة الإسرائيلية على خلفية سياستهم وتصريحاتهم المتعلقة بالفلسطينيين. وتعتبر أورشليم القدس أن الخطر الأكبر لا يكمن في العقوبات الشخصية على المسؤولين، بل في احتمال التقييد استيراد منتجات المستوطنات، إذ تخشى أن يؤدي ذلك إلى تعطيل أو تأخير صادرات زراعية إسرائيلية واسعة النطاق بحجة التحقق من مصدرها. ويحذر دبلوماسيون من أن الدعم الأوروبي لإسرائيل أصبح أكثر هشاشة من السابق، مؤكدين أن استمرار الجدل حول سياسات الحكومة الحالية قد يدفع مزيدا من الدول الأوروبية إلى تأييد إجراءات عقابية ضد إسرائيل في المستقبل. هذا وحذر مسؤولون وأكاديميون من أن تصاعد الدعوات لمقاطعة المؤسسات الطبية والأكاديمية الإسرائيلية قد ينعكس سلبا على المرضى والبحث العلمي والتعاون الدولي. وجاءت التحذيرات بعد دعوات لتعليق عضوية الجمعية الطبية الإسرائيلية في الهيئات الطبية الدولية، حيث أكد أطباء أن أي مقاطعة قد تؤثر على الأبحاث الطبية وتبادل الخبرات وتوفير العلاجات الحديثة، ما قد يضر بالمرضى بشكل مباشر. وفي المجال الأكاديمي أشار مسؤولون جامعيون إلى تزايد مؤشرات المقاطعة داخل برامج البحث الأوروبية، محذرين من أن استمرار هذه الظاهرة قد يؤثر على مكانة الجامعات الإسرائيلية وعلى مشاريع علمية وتكنولوجية مرتبطة بالاقتصاد والأمن. يسر لها يوم هذا الصباح.

46 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا، استوديوهات راديو مكان. تعالوا ننتقل مباشرة إلى صحيفة كالكاليست الاقتصادية وأبرز ما خططوا لنا من عناوين. سباق لتصفية الإعلام الحر قبل الانتخابات، تكتب كالكاليست هذا الصباح. ينتقد مقال في الصحيفة مشروع قانون البث الجديد الذي يدفع به وزير الاتصالات كرعي، معتبرا أنه يهدف إلى إضعاف وسائل الإعلام المستقلة وتعزيز القنوات المقربة من الحكومة قبل الانتخابات المقبلة. ويشير إلى أن إجراءات التشريع تدفع بوتيرة سريعة ومتزامنة في عدة لجان برلمانية، مع تجاهل ملاحظات الجهات القانونية والاستشارية، بما قد يؤدي إلى تغييرات جوهرية في سوق الإعلام، منها تخفيف القيود التنظيمية وإلغاء بعض القيود على الملكية المتقاطعة. وترى صحيفة كالكاليست أن هذه الخطوات تخدم قنوات إعلامية معينة، وعلى رأسها القناة اليمينية 14، ويعتبرها جزءا من صراع طويل يخوضه رئيس الوزراء نتنياهو مع وسائل الإعلام بهدف زيادة نفوذ السلطة على المشهد الإعلامي قبل أي استحقاق انتخابي. وفي كالكاليست هذا الصباح أيضا، الاتفاق مع إيران قد يخفض أسعار النفط لكنه لا يقلل المخاطر الإقليمية. يرى مقال في صحيفة كالكاليست أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تشمل إعادة فتح مضيق هرمز وتخفيف بعض العقوبات، بدأت تؤثر بالفعل على توقعات الأسواق العالمية. ويشير إلى أن نجاح الاتفاق من شأنه أن يخفف المخاوف المرتبطة بإمدادات النفط ويخفض علاوة المخاطر على الأسعار، كما قد يساهم في تنشيط التجارة العالمية ويمنح الاقتصاد الإيراني متنفسا ماليا. لكن كاتب المقال يؤكد أن هذه التفاهمات لن تعالج جذور التوتر وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، إذ إن تحقيق استقرار إقليمي حقيقي يتطلب اتفاقا أشمل وأكثر تعقيدا لا يزال بعيد المنال في الوقت الراهن. كالكاليست هذا الصباح.

تعالوا ننتقل إلى موقع مكاننا وإلى الشريط الإخباري في هذا الموقع وأبرز العناوين. أسعار النفط تهبط بأكثر من 4% بعد إعلان وقف الحرب وفتح هرمز. مستوطنون ملثمون يهاجمون ديردبوان ويحرقون 5 سيارات ومنزلين بالقرية. متظاهرون من اليهود المتزمتين يحتجون على اعتقال متهرب من الخدمة العسكرية. مسؤول أمريكي يقول إن ترامب غضب بشدة من الضربات الإسرائيلية على لبنان. واشنطن وطهران تستعدان لتوقيع اتفاق سلام في جنيف يوم الجمعة المقبل. شهباز شريف يعلن وقفا فوريا ودائما للعملية العسكرية على جميع الجبهات. نتنياهو يتحدث مع ترامب وكاتس يبحث مع نظير الأمريكي تطورات المنطقة. دول أوروبية كبرى ترحب بالاتفاق وتعتبره فرصة لخفض التوتر وتعزيز الاستقرار. إصابة جندي من جيش الدفاع بجروح متوسطة وآخر طفيفة بقصف صاروخي جنوبي لبنان. وثائق من غزة تكشف بحث قادة حماس قبل 7 أكتوبر عرقلة التطبيع مع السعودية. وإصابة شابة عشرينية بجروح خطيرة جراء تعرضها لإطلاق نار خلال حادث عنف في يافا. مكان هذا الصباح. وإلى الحالة الجوية، إذن لا تغير يذكر على درجات الحرارة مع احتمال تساقط رذاذ خفيف في شمالي البلاد وعلى امتداد الساحل. وقد تشهد ساعات الصباح رذاذا متقطعا في الشمال وعلى طول الساحل كما ذكرت. خلال النهار يكون الطقس غائما جزئيا دون تغير ملحوظ على درجة الحرارة. في المقابل من المتوقع غدا ارتفاع طفيف في درجة الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. كانت هذه حالة الطقس لهذا الصباح وهذا اليوم وأيضا غدا. وماذا عن أسعار صرف العملات حسب موقع بنك إسرائيل لهذا الصباح؟ إذن أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي: الدولار الأمريكي يصرف مقابل 2.93 أجورة، اليورو الأوروبي يصرف مقابل 3 شواقل فارزة 39 أجورة، الدينار الأردني يصرف مقابل 4 شواقل فارزة 14 أجورة، والجنيه المصري يصرف مقابل 0.056 أجورة. كانت هذه مستمعينا أسعار صرف العملات حسب موقع بنك إسرائيل لهذا الصباح.

مستمعينا، مع هذه النغمات ننهي برنامج صحفنت لهذا الصباح الاثنين 15 من حزيران لعام 2026 الموافق 29 من شهر ذو الحجة لعام 1447 هجري. مستمعينا، يتمنى أن تكونوا قد استمتعتم برفقتنا خلال هذا العدد من برنامج صحفنت. كان معكم هذا الصباح من وراء الميكروفون أمجد حسين، ورافقني من الهندسة الإذاعية الزميل ظافر سليم. مستمعين، بعد قليل تأتيكم نشرة أخبار السابعة، ومن ثم جولة الصباح الإخبارية لكي تطلعوا على أبرز الأحداث المحلية والعربية والدولية. أنتم على أثير راديو مكان، في أمان الله.

0: 90.3 92.3 93.7 88.8 FM. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: عناوين الأخبار: أسعار النفط تهوي بعد التوصل إلى اتفاق سلام شامل بين الولايات المتحدة وإيران، أعمال شغب لمستوطنين في قريتي دير دبوان وبرقة، قناة كان تكشف عن وثائق سرية حول مساء حماس لإعاقة مسار التطبيع بين إسرائيل والسعودية باعتباره تهديدا استراتيجيا على الحركة وعلى القضية الفلسطينية، والطقس على حاله اليوم.
5: راديو مكان الأخبار.
4: نشرة السابعة من أورشليم القدس. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام بكل خير. وصف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إيران بأنه لحظة مهمة للولايات المتحدة، على الرغم من قوله إنه لا يزال هناك عمل يتعين القيام به، وأشار إلى وجود ثلاث عناصر أساسية للاتفاق، من بينها ضمان عدم سعي إيران أبدا إلى امتلاك السلاح النووي. وبعد الإعلان عن توقيع الاتفاق في جنيف يوم الجمعة القادم، نفى مسؤول أمريكي رفيع لموقع أكسيوس الادعاءات الإيرانية بالحصول على 12 مليار دولار من الأموال المجمدة دون شروط قبل بدء مفاوضات 60 يوما. وأضاف أن الحديث الإيراني عن الإفراج غير المشروط عن الأموال المجمدة مجرد تلاعب إعلامي. وتراجعت أسعار النفط بأكثر من 4% في تعاملات اليوم بعد الإعلان عن اتفاق لوقف الحرب واستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. كشفت قناة كان النقابة عن وثائق سرية تم ضبطها في غزة، وتؤكد أنه قبل 7 أكتوبر ناقش كبار مسؤولي حماس سبل إعاقة مسار التطبيع بين إسرائيل والسعودية. ويستشف منها أن زعيمها السنوار أكد ضرورة منع التطبيع بكل ثمن، وعملت الحركة على تشجيع التصعيد في الضفة والقدس. وقبل الهجوم بأسبوعين قال السنوار إن للجنون السياسي حسب تعبيره ولي العهد السعودي بن سلمان تداعيات على القضية الفلسطينية. وقبل المزرة بأيام معدودة أوضح أنه لا مناص من نشاط استثنائي لحركته وشركائها فيما يسمى بمحور المقاومة لتحقيق تحول استراتيجي. اقتحم مستوطنون ملثمون مساء أمس قرية دير دبوان إلى الشرق من رام الله، وأضرموا النار في 5 سيارات ومنزلين. ولدى خروجهم من القرية اشتبكوا مع قوات من جيش الدفاع كانت في طريقها إلى المكان، كما حاول مستوطنون متطرفون إشعال النار في مسجد في قرية برقة، ونشرت صور لسيارات ومساحات واسعة مشتعلة. وجاء من جيش الدفاع أن قواته عملت على إعادة النظام إلى نصابه في مواقع الاحتكاك ومنع اتساع المواجهات. تظاهر العشرات من اليهود المتزمتين دينيا ليلة الماضية قبالة منزل رئيس المحكمة العليا إسحاق عميد في ميفاتسيرت سيون، احتجاجا على اعتقال متهرب من أداء الخدمة العسكرية. حصد الرياضي أنس أبو سكيك من مدينة رهط لقب بطولة إسرائيل في رياضة الجيو جيتسو بالوزن المفتوح، والتي أقيمت في مدينة بتح تيكفا تحت إشراف اتحاد الجيو جيتسو في البلاد. أورد هذا نبأ الزميل أحمد عويسات.
5: حالة الطقس
3: غدا على قناة مكان.
6: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
3: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: تبقى درجات الحرارة اليوم دون تغير يذكر، وصباحا يحتمل سقوط رذاذ في الشمال وعلى امتداد السهل الساحلي. وغدا وبعد غد الأربعاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. وهذه درجات الحرارة العظمى المرتقبة اليوم: أورشليم القدس وحيفا 27، تل أفيف وجبال الجليل 28، 30 في الناصرة وبئر السبع، الجولان 31، و29 في اللد والرملة.

0: في الثامنة نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
2: الآن في مكان، جولة الصباح مع محمد بكري.
3: الآن وفي كل مكان.
4: أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية لصبيحة هذا اليوم الاثنين المتواصلة حتى الثامنة. معكم في هذه الجولة الإخبارية من الإنتاج والاستوديو المصور أحمد عوسات، ظافر من الهندسة الإذاعية، في الإعداد والتحرير يعقوب عزرة، وفي التقديم يرافقكم محمد بكري إلى أبرز عناوين التحرير. الولايات المتحدة وإيران تعلنان عن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على كل الجبهات، ومن المقرر أن يتم التوقيع عليه يوم الجمعة القادم في جنيف. الرئيس ترامب يؤكد أن الاتفاق يضمن عدم امتلاك طهران سلاحا نوويا، ويعيد فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة فور التوقيع عليه. المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يعلن أن العمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك الساحة اللبنانية سوف تتوقف بشكل فوري بموجب التفاهم الجديد. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتحدث هاتفيا مع الرئيس ترامب، ووزير الدفاع إسرائيل كاتس يتلقى اتصالا من نظيره الأمريكي دون إصدار تعقيب رسمي إسرائيلي على الاتفاق. ترحيب دولي بالاتفاق، وأسعار النفط تهبط عالميا بشكل ملحوظ. قناة كان تكشف عن وثائق سرية تم ضبطها في قطاع غزة تشير إلى مساعي حماس لعرقلة التطبيع الإسرائيلي السعودي. في الضفة الغربية مستوطنون متطرفون يضرمون النار في 5 سيارات ومنزلين في قرية دير دبوان، ويحاولون إشعال النار في مسجد في قرية برقة قضاء رام الله. مئات الحاردين يقومون بأعمال الشغب والإخلال بالنظام العام خلال مظاهراتهم الاحتجاجية المستمرة ضد الخدمة العسكرية.

0: أهلا بكم مستمعينا في كل مكان إلى هذه الموضوعات التي كنا قد خضنا سياقها عبر عناوين التحرير. بداية هذا المشوار الإخباري مع الحدث الأكثر تطورا والذي لاقى انتباها والأنظار، شخصت صوبة طهران وواشنطن ترقب دولي ترحيب بالإعلان عن التوصل إلى اتفاق أمريكي إيراني لوقف الحرب. فتح مضيق هرمز سيتم التوقيع على هذا الاتفاق في سويسرا يوم الجمعة القادم، وإسرائيل من جانبها تتابع هذه الأمور. ياكوب عزرا صباح الخير.
1: أهلا بك محمد وصباح الخير لجميع المستمعين.
0: على ما يبدو قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، على ما يبدو نبدأ من الإعلان عن الاتفاق. ياقوب تفضل.
1: يبدو أن الضغوط الأمريكية محمد والوساطة القطرية نجحت الليلة الماضية في نزع فتيل الأزمة مؤقتا ومنع الرد الإيراني عن الغارة الإسرائيلية أمس في الضاحية ببيروت، بل تمكنت من جسر الهوة بين مواقف الطرفين واستكمال بلورة الاتفاق. ففي اليوم الثامن بعد المئة من الحرب على إيران، أمريكا وإيران تعلنان الليلة الماضية عن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب فورا وعلى كل الجبهات. بداية أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في منشور على منصة إكس في ساعة متأخرة من الليلة الماضية أن الجانبين يعلنان الوقف الفوري والدائم للعمليات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان. وأضاف شريف أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد في سويسرا يوم الجمعة القادم، وطبعا في 9 حزيران الجاري. وأوضح أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماعات.
0: 19 يعقوب من حزيران وليس 9
1: هذا الأسبوع، طبعا في 19، نعم يوم الجمعة القادم في 19 من شهر يونيو حزيران الجاري. شكرا على التصحيح محمد. وأوضح شهباز شريف أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع. الرئيس ترامب دافع عن هذا الاتفاق واعتبره إنجازا كبيرا سيجلب الأمن والاستقرار للمنطقة بشكل عام. وفي حديث لصحيفة نيويورك تايمز قال إن الاتفاق مع إيران سيضمن في نهاية المطاف بقاء مضيق هرمز بدون رسوم بشكل دائم. وأضاف أن قرار مهاجمة إيران في أواخر فبراير شباط الماضي وفرض الحصار البحر لاحقا أعاد تشكيل الشرق الأوسط بما يصب في مصلحة أمريكا. الرئيس الأمريكي أيضا هدد باستئناف الهجمات العسكرية في حال فشل التوصل إلى اتفاق نووي أو سيجعل واشنطن حارسة للمنطقة مقابل 20% من إيراداتها وفق قوله. وكشف أن هجمات إسرائيل كادت أن تعرقل الاتفاق النهائي مع طهران، مضيفا أن إيران ستظل مقيدة إلى الأبد في مسألة التخصيب عند مستويات منخفضة لا يمكن استخدامها لأغراض عسكرية بأي حال. ترامب أيضا انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقال إنه صعب للغاية، مضيفا أن عليه أن يكون ممتنا جدا لنا أي للولايات المتحدة الأمريكية، لأنه لو كانت إيران تمتلك سلاحا نوويا لما بقيت إسرائيل موجودة. ووزير الدفاع الأمريكي بيت هيكس من ناحيته قال إن هذا الاتفاق يضمن عدم حيازة إيران أسلحة نووية، وأشار أيضا إلى أن الأموال لن يتم تحويلها إلى إيران، الأموال المجمدة لن يتم تحويلها إلى إيران في هذه المرحلة، وأن المواد النووية ويقصد طبعا اليورانيوم المخصب سيتم تدميره في إيران لاحقا.
2: What Margaret, what I would say the president's been most clear about is that Iran will never have a nuclear weapon. Never. Full stop. And this deal, it's performance-based. No money released to Iran until they perform. There's no trust and verify. There's no trust here, and we're going to verify everything.
1: وأخيرا صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين إيرانيين أن رئيس البرلمان محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عرقجي سيتوجهان إلى جنيف لتوقيع الاتفاق يوم الجمعة القادم. وقال المسؤولون إن إيران انتظرت تجاوز الساعة منتصف الليل بالتوقيت المحلي محمد لإتمام الاتفاق، إذ لم ترغب في أن تتزامن هذه المناسبة مع عيد ميلاد الرئيس الأمريكي ترامب الذي صادف أمس.
0: نعم يعقوب، يعني مسألة هناك تضارب في التصريحات والبيانات سواء من الجانب الأمريكي أو الإيراني فيما يتعلق ببنود مذكرة التفاهم، والتي ستظهر على الملأ جلية وبوضوح وتفصيل يوم الجمعة.
1: نعم.
0: ننتقل إلى المسألة الأخرى، الموقف الإسرائيلي بعد الاتصال بين نتنياهو وترامب. حتى الآن لم يصدر موقف واضح وصريح ومفصل.
1: هذا صحيح، إسرائيل لم تعقب على توقيع الاتفاق بعد محمد، ولكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تحدث هاتفيا مع الرئيس ترامب خلال جلسة الكابينات التي كانت منعقدة حتى ساعة متأخرة من الليلة الماضية، وطلع منه على تفاصيل الاتفاق. لا شك أن إسرائيل ليست راضية بل قلقة من تفاصيل الاتفاق، خاصة أن الرئيس ترامب يحاول الضغط على إسرائيل في مسألة وقف الحرب في لبنان أيضا، وهذا ما تعارضه إسرائيل تماما. وطبعا يعني لم يدلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أو لم يصدر عن ديوانه أي تفاصيل عن فحوى المكالمة الهاتفية بينه وبين الرئيس ترامب. وفي ذات السياق أيضا تحدث وزير الدفاع إسرائيل كاتس هاتفيا مع نظيره الأمريكي بيت هيكست، وأيضا لم يصدر أي معلومات عن هذا الموضوع. بشكل عام محمد، يمكن أن نقول أن الموقف الإسرائيلي الرسمي لم يصدر بعد رسميا على الأقل للجمهور الإسرائيلي، ولكنه يخشى من عواقب هذا الاتفاق على أمن دولة إسرائيل. وأيضا من الملفت للنظر محمد، يمكن أن نقول أن يعني في الموقف الإيراني على سبيل المثال، الاتفاق يلقى معارضة في الشارع الإيراني، ولليوم الثاني على التوالي وخلال المظاهرات المؤيدة للنظام أطلقت هتافات منددة ومعارضة للاتفاق. ووصف المشاركون في هذه المظاهرات الشخصيات الإيرانية التي تتفاوض مع أمريكا بعملاء لأمريكا. تعال بنا نستمع.

0: هكذا إذا محمد الصورة الصوتية القادمة من طهران من مظاهرات مؤيدة للنظام من جهة ولكنها تعارض الاتفاق من جهة أخرى وتصف الموقعين عليه بالعملاء لأمريكا.
1: نعم خاصة وزير الخارجية ورئيس البرلمان قالي باف.
0: صحيح.
1: طيب يعقوب يعني اتفاقات كهذه اتفاقات استراتيجية تاريخية مصيرية لا يمكن أن تحظى بإجماع جماهيري واسع. تعال بنا ننتقل إلى مسألة أخرى، لكن هذا الاتفاق حظي بترحاب ومباركة عربية ودولية.
0: صحيح، أطراف إقليمية ودولية عديدة رحبت بإعلان الولايات المتحدة وإيران التوصل إلى هذا الاتفاق محمد، ودعت كلا الطرفين إلى الإسراع بتنفيذ الاتفاق بشكل كامل والمشاركة بإيجابية في المفاوضات التي من المقرر عقدها لاحقا للتوصل إلى اتفاق نهائي وخاصة حول الملف النووي الإيراني. في قطر رحب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني بالتوصل إلى هذا الاتفاق، وأكد أن دولة قطر ستبقى دائما داعمة لكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين عبر الحوار. أوروبيا أصدر زعماء بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بيانا مشتركا رباعيا يجب أن نقول رحبوا فيه بالاتفاق الأمريكي الإيراني، وقال زعماء الدول الأربعة إن الاتفاق فرصة لإعادة الاستقرار الإقليمي ودعم الاقتصاد العالمي. البيان الرباعي الأوروبي دعا أيضا لتنفيذ سريع وكامل للاتفاق بين واشنطن وطهران واستكمال المفاوضات التفصيلية. في تركيا رحب وزير الخارجية التركي بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وقال نعتبره خطوة نحو السلام دائما في المنطقة. اليابان قالت رئيسة وزيرة اليابان نرحب بمذكرة التفاهم الأمريكية الرامية إلى إنهاء الأعمال القتالية. وأخيرا في الأمم المتحدة رحب الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالاتفاق ووصفه بأنه خطوة حاسمة نحو التسوية السلمية للصراع.
1: شكرا لك يعقوب عزرع على هذا الإسهاب، خط هذا الملف قلبت صفحاته بدقة متناهية. تعالوا بنا إلى قضية أخرى في ظل التطورات المتسارعة وتوقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني المرتقب في سويسرا. يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عاصفة من الانتقادات الداخلية، يتهمه خصومه بتحويل إسرائيل إلى طرف معزول استراتيجيا. التقرير للزميل فالح حبيب.
2: في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن التوصل إلى اتفاق مع إيران يرتقب توقيعه رسميا يوم الجمعة المقبل في سويسرا، تعالت الأصوات الناقدة في إسرائيل لتصف هذه الخطوة بأنها كارثة استراتيجية مكتملة الأركان. لا تقتصر هذه الانتقادات على تحميل نتنياهو مسؤولية الفشل الذريع في إحباط الاتفاق، بل تتجاوز ذلك لتحذر من أن هذا المسار الدبلوماسي قد نجح في تكبيل يد إسرائيل في الجبهة الشمالية، محولا إياها إلى أسيرة لمعادلات دولية تسلبها حق الدفاع عن نفسها. ويرى الخبراء الاستراتيجيون أن الاتفاق يمثل ضربة قاضية للعقيدة الأمنية الإسرائيلية، فهو لا يقتصر على رفع القيود عن النشاط الإيراني، بل يفرض على إسرائيل واقعا جديدا يمنعها من تنفيذ عمليات استباقية أو ضربات للعمليات ما بين الحروب ضد أذرع إيران في لبنان، خوفا من التصنيف الدولي لهذه الضربات كخرق للاستقرار. وبهذا أفرغت معادلة الضاحية التي راهن عليها نتنياهو من مضمونها، إذ سينظر لأي رد إسرائيلي في العواصم الغربية على أنه عرقلة متعمدة لاتفاق تاريخي تدعمه واشنطن. ومن ناحية أخرى تتصاعد الاتهامات ضد نتنياهو بأن انشغاله المفرط بأجندته الحزبية الضيقة وتصعيده الميداني غير المحسوب في الضاحية قد أديا إلى تمزيق خيوط الثقة مع الإدارة الأمريكية، مما مكن طهران من نيل مطالبها دون أدنى اعتبار للمخاوف الإسرائيلية. هذا الواقع يضع إسرائيل أمام منعطف خطير، حيث تتآكل قدرات الردع وتتكرس هيمنة الوكلاء على الحدود، كل ذلك ثمنا لسياسات شخصية وضعت البقاء في السلطة فوق حسابات الأمن القومي. على الأقل هذا ما تدعيه المعارضة.
3: بيلا تشاو وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
5: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، بلجيكا ضد مصر والسعودية ضد أوروغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
6: إذا بتبعتهش
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
1: السابعة والثلث ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح. تعالوا بنا نطلع كيف انعكس الاتفاق أو الإعلان عن الاتفاق بين واشنطن وطهران على الحالة الأمنية، تطورت الأمنية في لبنان. من المفترض أن يشعر سكان الشمال واللبنانيون بهدوء ما. يا العليمة صباح الخير.
8: صباح النور محمد. بعد منتصف الليلة الماضية أعلن المتحدث العسكري عن اعتراض مسيرة أطلقت من الأراضي اللبنانية واجتازت الحدود الإسرائيلية دون وقوع إصابات أو أضرار. منذ الإعلان عن ذلك ساد الهدوء الكامل لجانبي الحدود الإسرائيلية واللبنانية. هل يدل ذلك على التزام الطرفين إسرائيل وحزب الله بالاتفاق الذي تم الإعلان عن إبرامه بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعد أن نجح الرئيس الأمريكي في إقناع إيران بعدم الرد على الهجوم الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية في بيروت ظهر أمس؟ ربما قد يكون من السابق لأوانه التوصل إلى رد قاطع، ولكن في الساعات الأخيرة يسود الهدوء جانبي الحدود بعد الإعلان عن التوصل إلى الاتفاق. الحكومة الإسرائيلية كعادتها تمتنع عن اطلاع الجمهور الإسرائيلي عن فحوى الاتفاق الذي لم تكن جزءا منه، مع أنه سوف يؤثر بشكل كبير على المعركة التي تخوضها في لبنان وعلى معارك أخرى. ميدانيا إسرائيل لا تزال تتواجد في الأراضي التي احتلتها في لبنان في المنطقة الصفراء وكذلك شمالي نهر الليطاني على بعد حوالي 3 كيلومترات من بلدة النبطية. في هذه المرحلة لم يطأ أي تغيير على انتشار القوات العسكرية في الأراضي اللبنانية، ولكن يبدو أن التفاصيل الخاصة بذلك سوف تتضح في وقت لاحق. مصادر عسكرية قالت قبل ذلك أن كل ما يتعلق بانتشار القوات سوف يتم إبرامه خلال المحادثات مع الجانب اللبناني. على كل حال في هذه المرحلة يسود الهدوء جانبي الحدود الإسرائيلية واللبنانية، والواضح أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه لا يلبي الحد الأدنى من المطالب الإسرائيلية، ولكن يفرض على إسرائيل وقف القتال في الجبهة اللبنانية في هذه المرحلة على الأقل. محمد،
1: شكرا لك يا العليمة. والاطلاع على صورة الأوضاع الميدانية في الجبهة الداخلية في شمال البلاد ينضم إلينا مراسلنا نجيب قزل. صباح الخير نجيب.
9: صباح الخير محمد.
1: نعم، يمكن القول بأنه حالة من الهدوء والاستقرار بدأ يشعر بها المواطنون في الشمال.
9: نعم يا محمد، هذا صحيح، وهذا الأمر يشعر به سكان شمال البلاد منذ منتصف الليلة الماضية، حيث الهدوء هنا هدوء حذر، لم تسمع صافرات الإنذار ولا في أي منطقة. الهدوء يعود يعني بعد إعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن الوصول إلى تفاهمات مع إيران، وهذا الأمر بطبيعة الحال يعني بدأ ينعكس على كل المنطقة الشمالية. بالأمس نحن نذكر أنه كان هنالك العديد من صافرات الإنذار التي لم تتوقف في شمال البلاد طيلة ساعات اليوم، حيث سقطت 3 مسيرات في مناطق مفتوحة. ونذكر أن هذا الأمر أيضا يعني كانت له تبعات، حيث قامت مقاتلات جيش الدفاع باستهداف الضاحية، ولربما هذا الأمر هو ما سرع الوصول إلى تفاهمات مع إيران. ولكن الجميع في المنطقة الشمالية يسأل نفسه السؤال هذا اليوم أو صباح هذا اليوم، هل في نهاية المطاف هذه التفاهمات هل من شأنها في نهاية المطاف أن تؤدي إلى إلى إلى إلى إلى إعلان السلام مع لبنان، أو أن هذا الأمر قد يمكن في نهاية المطاف حزب الله منظمة حزب الله من إعادة تسليح نفسها. الجميع هنا أمام مفترق طرق، أمام اتجاهان كما ذكرنا. الاتجاه الأول، هل هذا الأمر سوف في نهاية المطاف يؤدي إلى نزع سلاح حزب الله، أم أن حزب الله سوف يعود إلى التسليح وبناء قدراته العسكرية؟ بطبيعة الحال هذا الأمر محمد سوف يعني يكون هذا الجواب ربما خلال الأشهر القريبة القادمة بعد التوقيع على تفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران وإنهاء كل هذه الحروب. هذا الجواب بطبيعة الحال سوف يأتي مع الوقت، ولكن كما ذكرنا هنالك يعني نوع من القلق ونوع من الارتياح لدى سكان الشمال. إن كان هذا الأمر في نهاية المطاف سوف يساعد ويساهم في إعادة الأمن والأمان أم لا، كما ذكرنا هذا الأمر بطبيعة الحال سوف تكشفه الأيام القريبة القادمة. إذا ما عدنا إلى البداية، الهدوء كما ذكرت يعود تدريجيا إلى المنطقة الشمالية. سوف نرى كيف هذا الأمر أيضا سوف ينتهي في نهاية المطاف. هل قيادة الجبهة الداخلية أيضا سوف تقوم بإزالة جميع التقييدات هذا اليوم، أم أن التقييدات التي فرضتها في كل ما يتعلق بعدم التجمهر والانعكاس أيضا، هل انعكاس للتعليمات أيضا على جهاز التعليم وتقييده، هل هذه الأمور سوف تتغير هذا اليوم أم لا؟ بطبيعة الحال خلال الساعات القريبة القادمة لربما سوف تقوم قيادة الجبهة الداخلية بإصدار أي بيانات حول هذا الوضع الأمني في شمالي البلاد.
1: شكرا لك يا نجيب قزيل. مذكرة التفاهم بين واشنطن وإيران على المحك بطبيعة الحال، وهذا أمر طبيعي. نعود من جديد إلى الزميل يعقوب عزرة. قضية غاية في الأهمية، قناة كان تكشف وثائق تؤكد أن حماس سعت إلى عرقلة التطبيع بين إسرائيل والسعودية لأنها رأت به تهديدا استراتيجيا عليها وعلى القضية الفلسطينية بشكل عام. ربما توفر المستمع الكريم عناوين عريضة عن هذا الكشف الذي المرتبط بقناة كان، تفضل.
0: وفقا لما كشف الليلة الماضية لأول مرة في قناة كان باللغة العبرية كما تقول محمد، فإن وثائق عثر عليها في قطاع غزة تمت معالجتها وتحليلها من قبل معهد عميد لبحوث الإرهاب والاستخبارات. تكشف هذه الوثائق كيف رأت قيادة حماس في التطبيع بين إسرائيل والسعودية تهديدا استراتيجيا على المنظمة وعلى القضية الفلسطينية، وكيف بلورت حماس خطة منظمة لكبح التطبيع من خلال الإرهاب. فقد تم الكشف عن محاضر اجتماعات داخلية لقيادة حماس يتبين منها أنه منذ عام 2022 تقرر إنشاء هيئة مخصصة مهمتها قيادة النضال ضد التطبيع العربي الإسرائيلي طبعا. وجاء في إحدى الوثائق يجب العمل على زيادة التصعيد الميداني في الضفة والقدس لتعطيل مسار التطبيع خاصة بين إسرائيل والمملكة السعودية. وقبل أسبوعين فقط، حسب هذه الوثائق قبل أسبوعين فقط من مجازر 7 أكتوبر، عرض يحيى السنوار وثيقة خاصة تناولت موضوع التطبيع وتضمنت انتقادات لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خاصة أنه كان قد أعلن في مقابلة مع قناة أمريكية أن التطبيع مع إسرائيل تقدم من يوم إلى يوم و أن الزمن كفيل بتحقيق هذا التطبيع. وبحسب الوثائق اعتبر السنوار أن لمكانة السعودية وتأثيرها وزنا كبيرا، ووصف التحركات السياسية حينها بأنها مثيرة للقلق وتؤثر على القضية الفلسطينية وعلى استقرار المنطقة. كما أظهرت الوثائق تقديرات القيادة الحمساوية بأن التحركات الميدانية قد تؤدي إلى عرقلة هذه المسارات السياسية وسلبها الشرعية الشعبية كما فعلت بان التوقيع على اتفاق أوسلو. وفي الاجتماع الأخير لقيادة حماس في 2 أكتوبر 2023 تم تصنيف التطبيع مع السعودية كتهديد إقليمي، حيث خلصت المدولات إلى ضرورة القيام بخطوات استراتيجية كبيرة لتغيير الواقع السياسي في المنطقة. محرر الشؤون الفلسطينية في قناة كان لأور ليفي تساءل هل كانت هذه هي الدوافع التي أدت إلى أحداث 7 أكتوبر. يقول هذه الوثائق المنشورة الليلة تقدم نظرة على النقاشات الداخلية وتوضح الأبعاد الإقليمية للقرارات التي اتخذت في تلك الفترة. ويقول لأور ليفي على ما يبدو فإن إمكانية التطبيع الإسرائيلي السعودي كان على الأقل أحد الأسباب لمجازر 7 أكتوبر.
1: شكرا لك يعقوب عزرا.
3: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
6: كل بداية تحمل فرصة أفضل. بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، وكما كانت الهجرة النبوية نقطة انتقال نحو مستقبل أفضل، فإن كل سنة جديدة تمنحنا فرصة للبدء من جديد. ومع كلاليت نيكست، كل خطوة نحو صحتكم تصبح أسهل وأقرب. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت تتمنى لكم سنة هجرية مباركة، وكل عام وأنتم بخير.
5: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، بلجيكا ضد مصر والسعودية ضد أوروغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
7: إذا بتبعتش.
10: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: أمريكا ترحب بكم.
12: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
13: مونديال 2026
12: في أمريكا وعلى مكان،
11: وإحنا راح نكون هناك
14: في بث حي ومباشر
15: لأكبر المباريات
12: في التلفزيون والراديو،
14: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وكان بوكس. غداً على قناة مكان.
16: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
17: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
5: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: اثنتان وثلاثون دقيقة بعد 7 ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح، بعد أن أقفلنا ملف إيران وواشنطن، وتعالوا بنا الآن إلى قضايا داخلية. في مقدمتها، وزارة المواصلات تعرب عن مخاوفها من إلغاء أكثر من 2.5 مليون تذكرة سفر بسبب استمرار أزمة تواجد الطائرات العسكرية الأمريكية في مطار بن غوريون الدولي على حساب الطائرات المدنية. استمعوا إلى وسام جبر.
18: وزيرة المواصلات ميري ريغيف تحذر من الانعكاسات السلبية الخطيرة التي قد تمس بقطاعي الطيران والسياحة في البلاد، وذلك في ظل استمرار الأزمة المتعلقة بوجود طائرات تزويد الوقود العسكرية الأمريكية في مطار بن غوريون الدولي منذ الحرب ضد إيران. وفي رسالة عاجلة بعثت بها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طالبت الوزيرة ميري ريغيف من السيد نتنياهو بأن يعمل من أجل التوصل إلى حل سريع لإخلاء الطائرات العسكرية الأمريكية من مطار بن غوريون الدولي، لفتح المجال أمام الطائرات المدنية لإعادة نشاطاتها كالمعتاد في المطار. وأوضحت وزيرة المواصلات ميري ريغيف أنه في حال عدم التوصل إلى حل سريع لهذه الأزمة، فعندئذ قد تضطر شركات الطيران إلى إلغاء أكثر من 2.5 مليون تذكرة سفر خلال موسم الصيف. ودعت وزيرة المواصلات ميري ريغيف وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة في جيش الدفاع وقائد سلاح الجو إلى العمل في أسرع وقت ممكن لوضع حد لهذه الأزمة ونقل هذه الطائرات إلى قواعد سلاح الجو المختلفة لإنهاء هذه الأزمة. وأشارت وزيرة المواصلات ميري ريغيف إلى أن دولة إسرائيل لا تمتلك سوى مطار دولي واحد، ولا يمكن استيعاب هذا الكم من الطائرات المدنية التي تكثف من رحلاتها رحلات الطيران خلال موسم الصيف.
19: יש לנו נמל תעופה אחד. הקיץ מתקרב, אנשים הזמינו כרטיסי טיסה לאורך כל המלחמה, שמרתי על שמיים פתוחים, ואני קוראת לרמטכ"ל, לשר הביטחון, לפקד חיל האוויר, לפנות מטוסים, לפנות מקום למטוסי התדלוק. ברגע שאנחנו נוכל להזיז ולהעביר כ-30 מטוסי תדלוק לעבר בסיסי חיל האוויר, הדברים יראו אחרת בזה התעופה.
18: וקד אכדת וזירת מואסלת מירי רגב אן אסתמרר אלאזמה סיועדי אלא חסאיר אקטסאדיה במיליארת השוואקל ואלא חודות בלבלה ואסעה פי חרקת הספר והסיחה מע אחתמאל בדء المسافرين בתלקי אשערת באלגاء רחלתهم חלל אלאיאם אלמקבלה.
1: قضية أخرى: الحركة من أجل جودة الحكم طلبت من المحكمة العليا إصدار قرار يلزم وزير العدل ياريف ليفين بتطبيق قرار سابق للمحكمة بشأن انتخاب قضاة جدد في المحاكم المختلفة. التفاصيل في تقرير مراسلنا للشؤون القضائية وليد يوسف.
7: الحركة من أجل جودة الحكم قدمت أمس للمحكمة العليا طلبا عاجلا استنادا إلى قانون تحقير المحكمة تطلب فيه إلزام وزير العدل ياريف ليفين بالامتثال الفوري لحكم قضائي صدر قبل نحو أسبوعين، والذي طالب الوزير بعقد جلسات للجنة اختيار القضاة لانتخاب قضاة في جميع المحاكم. وجاء في قرار المحكمة في حينه أن على الوزير ليفين نشر قائمة المرشحين للقضاء في المحاكم المركزية في السجل الرسمي دون مزيد من التأخير، مع إيلاء الأولوية لمحاكم بئر السبع وحيفا وعقد اللجنة في أقرب وقت ممكن نظرا للموعد المتوقع للانتخابات، إذ أنه وفقا للعرف المتبع لا تنعقد لجنة اختيار القضاء قبل 3 أشهر من الانتخابات، كما يتعين نشر أسماء القضاة المرشحين في السجل الرسمي قبل 45 يوما من انتخابهم. غير أن ليفين لم ينشر حتى الآن سوى مرشحين لمحكمتي بئر السبع وحيفا اللتين تعانيان من نقص حاد في القضاة. ومن المتوقع أن تطلب المحكمة رد ليفين وأن تعقد جلسة للنظر في الطلب، غير أنه لا يتوقع أن تلجأ المحكمة إلى التدابير القصوى المنصوص عليها في قانون تحقير المحكمة، لكنها ستسعى إلى حمل ليفين على تنفيذ القرار من خلال تحديد موعد لنشر أسماء المرشحين على وجه السرعة تمهيدا لانعقاد لجنة اختيار القضاء. وجاء في الطلب الذي قدمته الحركة من أجل جودة الحكم أن الحديث يدور عن قضية واضحة من قضايا تحقير قرار قضائي، موضحة أن المحكمة أقرت بأن الحاجة إلى تعيين قضاة ملحة وأن الاستعجال في التعيينات للمحاكم المركزية واضح وجلي، لا سيما في ضوء اقتراب موعد الانتخابات والقيود التي قد تطرأ على إمكانية اختيار القضاة بسبب ذلك. ويبلغ عدد المناصب القضائية الشاغرة حاليا نحو 51 منصبا في مختلف الدرجات القضائية، ويتوقع أن تتفرغ نحو 15 وظيفة أخرى بحلول نهاية عام 2026. وبشكل إجمالي، إذا أخذنا بعين الاعتبار تأثير ترقية العديد من القضاة، فإن اللجنة ستكون مطالبة بشغل حوالي 150 منصبا، أي ما يعادل 15% من إجمالي المناصب القضائية.
1: من القضاء إلى الاقتصاد والاجتماع، في خطوة تعد تراجعا عن أحد أكثر المقترحات إثارة للجدل في الأشهر الأخيرة، مديرة مكتب رئيس الوزراء قررت عدم المضي حاليا في خطة اقتطاع ميزانيات من القرار الحكومي 550 المخصص للتطوير الاقتصادي للمجتمع العربي. طبعا كل ذلك بعد موجة واسعة من الاعتراضات مهنية صدرت عن سلطات محلية ومؤسسات مجتمع مدني. يطيب لي أن أرحب بالأستاذ سالم عباسي، مركز الوحدة الاقتصادية الاجتماعية في مركز مساواة. صباح الخير أستاذ سالم.
10: صباح الخير لك وللمستمعين.
1: أولا وقبل أن نفهم دور مركز مساواة في هذه القضية، في هذا الإنجاز، يعني إنجاز هام، تعال بنا نستمع منك أو نطلع المستمع الكريم على تفاصيل هذا الخبر، تفضل.
10: وزارة الرفاه الاجتماعي مع شرطة إسرائيل بعثت في رسالة للقائمة بالأعمال مديرة المكتب العام للرئيس الحكومي، هناك كان في توصيات لاقتطاع 1.4 مليار شيكل. الهدف الاقتطاع هو لوزارة الأمن الوطني وأجهزة أمنية أخرى مثل جهاز الأمن العام
1: والشرطة أيضا.
10: وللشرطة طبعا.
1: نعم.
10: وفي هذا
1: طبعا خلينا نقول سالم عباس، يعني هذا المبلغ 1.4 مليار شيكل كان مخصص للسلطات المحلية العربية للمجتمع العربي لتطوير بنى تحتية وقضايا تعليمية وترفيهية أخرى.
10: بالضبط هذا المبلغ كان هو لميزانيات عدة في التعليم، في البناء والإسكان، في العمل، وهي ميزانيات تنموية وتطويرية هدفها بالأساس سد الفجوات في المجتمع العربي مع باقي المجتمع.
1: طب سؤال لك، هذا المبلغ 1.4 مليار شيكل سوف يحول إلى المجتمع العربي للأغراض المرصودة له أصلا أم يجمد حاليا؟
10: ما جمد حاليا هو القرار في الاقتطاع.
1: نعم.
10: في توصيات القائمة بالأعمال لمدير عام مكتب رئيس الحكومة إن تطلب فيها من المدراء العامين للمكاتب الحكومية جميعا إنه يحاولوا على قدر الإمكان يستغلوا هاي الميزانيات. طبعا إحنا كجمعيات كمركز مساواة وجمعيات المدنية ورؤساء السلطات المحلية والناس اللي في بتشتغل في السلطات المحلية كمستنفذي الموارد علينا العمل برضو لاستغلال هذه الميزانيات، وأن لا تكون هناك ذريعة أو أخرى لوزارة الأمن الوطني.
1: باعتقادك هذا القرار الحكومي جاء بسبب الانتخابات القريبة علينا؟
10: القرار في التجميد الاقتطاع ممكن، برضو في المقابل احنا ضغطنا كمركز مساواة وعدة جمعيات أهلية وعدة رؤساء سلطات محلية ضغطوا بشكل مكثف. احنا كمركز مساواة بعثنا في مكاتيب لعدة وزارات للمدراء العامين والوزراء أنفسهم انه هذا الاقتطاع يمس بحقوق المساواة والعدالة ولا يصلح انك انت تاخذ ميزانية من التطوير والتنمية لأغراض أمنية.
1: نعم.
10: إحنا برضو بالمقابل كل هاي حالات العنف والجريمة هي نتيجة فقر وعدم مسكن وعدة الأحوال الاقتصادية أيضا كانت مسبب للعنف، فما بزبط اليوم أنت تأخذ ميزانية من من التنمية والاقتصاد عشان تحل فيها العنف، ممكن ترجع لنفس الدائرة المفرغة.
1: نفس الدائرة المفرغة، ويعني على فهمنا هذه القضية أريد أن أستغل فرصة وجودك معنا أستاذ سالم. مركز مساواة يعقد له مؤتمر تحت عنوان المكانة القانونية للمجتمع العربي في الناصرة في 19 هذا الشهر، يعني بمناسبة مرور 25 عام على تأسيسه.
10: أي نعم، هاي بعد عدة سنوات غياب نحن اعتدنا على عمل هذه المؤتمر للمكانة القانونية. المؤتمر فيه عدة حضور من الأعضاء في الكنيسة ورؤساء الأحزاب الأربعة، هناك عدة محاميين مختصين في عدة شؤون. في هذا المؤتمر سوف نتحدث في عدة في حوالي 3 محاور، محور عن الانقلاب القضائي، ومحور آخر عن العنف والجريمة، ومحور عن البناء.
1: أنا بدي أشكرك جزيل الشكر سالم عباسي من مركز مساواة، يعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا.
10: الله عافيك، شكرا لك.
1: تعالوا بنا إلى مظاهرات الحرديم المتواصلة ضد الخدمة الإلزامية في الجيش في جيش الدفاع. مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب يرصد كافة التطورات على هذا الصعيد. إياد صباح الخير.
15: صباح الخير محمد. بالفعل المظاهرة التي نظمت في ساعات المساء من يوم أمس في شارع بر إيلان المركزي بأورشليم القدس جاءت أولا على احتجاجا على مواصلة أعمال بناء سكة القطار الكهربائي الخفيف على هذا الطريق، وسرعان ما تحولت إلى أعمال شغب وإخلال بالنظام العام كما اعتدنا خلال المظاهرات الأخيرة، وقام العشرات من المحتجين بإغلاق الطرق أمام حركة السير وحالوا دون تقدم الحافلات العامة بعد أن اصطفوا في الطريق ومنعوا بأجسادهم السماح للحافلات السير على هذا الطريق، الأمر الذي أدى إلى وقوع ازدحامات مرورية شديدة وشل حركة السير وتعريض العشرات من السائقين للخطر، خاصة بعد أن قام البعض من المشاغبين بإضرام النار في حاويات للقمامة وإلحاق الأضرار في محيط مشروع القطار الكهربائي الخفيف. فلنستمع إلى بعض الأصوات التي كانت خلال هذه الاحتجاجات. وكانت الشرطة قد وصلت إلى موقع هذه المظاهرة وحاولت إعادة الهدوء إلى نصابه وتفريق أعمال الشغب، إلى جانب إحباط ومنع المحاولات المتكررة إلحاق الضرر بالبنية التحتية وبمسار أعمال مشروع القطار الكهربائي الخفيف. كما عملت الشرطة على إعادة فتح الطرقات أمام حركة السير، ولكن محمد مرة أخرى وعلى الرغم من أعمال العنف التي رافقت هذه الاحتجاجات لم تعلن الشرطة عن اعتقال أي مشبوه خلال هذه المظاهرة. وفي مفسرة سيون إلى الغرب من العاصمة وصل العشرات من الحريديم للتظاهر أمام منزل رئيس المحكمة العليا إسحاق عميد احتجاجا على قانون التجنيد، وأيضا احتجاجا على اعتقال أحد المتهربين من الخدمة العسكرية، وبعد أن أفرج عنه غادرت هذه المجموعة المكان. وفي سياق آخر، مسلسل العنف في الوسط العربي، الليلة الماضية أصيبت شابة عشرينية بجروح خطيرة إثر تعرضه لإطلاق النار في شارع دافيد رازيئيل في مدينة يافا. طواقم طبية من نجمة داود الحمراء قدمت لها الإسعافات الأولية ونقلت إلى مستشفى بلوفسون للمعالجة وهي في وعيها الكامل. الشرطة باشرت تحقيق وجمع الأدلة والبحث عن الجناة، وأوضحت أن خلفية الحادث كما يبدو جنائية وأن ظروف هذا الحادث ما زالت قيد الفحص. إليك محمد.
1: شكرا لك إياد حرب، شكرا جزيلا. إلى ظاهرة ملفتة مقلقة خلال حفل زفاف منتزه أفراح في شفاعمر، حراسة مشددة من قبل مسلحين ينتمون لإصابة إجرامية على شخص من تنظيم إجرامي على مرأة من جميع المشاركين. التقرير لتامر الكيلاني.
20: أثار مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي حالة من الجدل والاستياء بعدما وثق لحظات دخول شخصية مجهولة الهوية إلى حفل زفاف في مدينة شفاعمر وسط مرافقة مجموعة من الأشخاص الملثمين الذين أحاطوا بها ووفروا لها ما بدا كأنه طوق حماية مشدد. ويظهر المقطع حالة استنفار غير اعتيادية داخل قاعة الأفراح، حيث تحرك الملثمون إلى جانب الشخصية المعنية وبين الحضور في مشهد وصفه كثيرون بأنه أقرب إلى أساليب الحماية العسكرية منه إلى الأجواء الطبيعية للمناسبات الاجتماعية. وأعاد انتشار الفيديو إلى الواجهة النقاش حول تنامي مظاهر استعراض القوة والنفوذ في الحيز العام، لا سيما في ظل تصاعد الجريمة المنظمة والعنف في المجتمع العربي وما يرافق ذلك من محاولات لفرض الهيبة والسطوة خارج إطار القانون. وفي الوقت الذي تتواصل فيه ردود الفعل على المقطع، لم تصدر الشرطة حتى هذه اللحظة أي تعليق رسمي بشأن الحادثة، وذلك على الرغم من توجهنا إليها بطلب للحصول على رد وتوضيحات حول ما يظهر في الفيديو وما إذا كانت الجهات المختصة قد باشرت فحص ملابساته. وتشير تقديرات غير مؤكدة تداولتها بعض الجهات إلى احتمال أن تكون الأسلحة التي ظهرت في المقطع مرخصة ويحملها أشخاص يؤدون خدمات عسكرية، إلا أن هذه المعلومات لم يجري التحقق منها رسميا حتى الآن. وإن ثبتت صحة هذه الادعاءات فإن ذلك سيشكل تطورا خطيرا وسيثير تساؤلات جدية حول إمكانية استخدام أسلحة عسكرية أو مرخصة في أعمال حماية لأشخاص يشتبه بارتباطهم بالعالم الإجرامي. وبين غياب الرواية الرسمية واستمرار تداول المشاهد على نطاق واسع، تبقى الأسئلة مفتوحة حول هوية الأشخاص الذين ظهروا في الفيديو وطبيعة الحماية التي كانوا يوفرونها ومدى قانونية هذا السلوك في مشهد يعكس حجم القلق المتزايد من تغلغل مظاهر القوة المسلحة في الحياة العامة والمناسبات الاجتماعية.
1: الآن إلى قضية مغايرة تماما تتعلق بأمان الأطفال. لقي نهاية الأسبوع طفل يبلغ من العمر 4 أعوام مصرعه غرقا في شاطئ أشكلون، وطفل آخر من جلجوليا غرق في بركة سباحة في إحدى الشاليهات خلال رحلة استجمام. بموجب معطيات مؤسسة بيتيرم لأمان الأطفال، لقي 9 أطفال مصرعهم غرقا منذ بداية عام 2026 بينهم 5 من المجتمع العربي. يطيب لنا أن نرحب بدولة خليفة سفيرة مؤسسة بيتيرم لأمان الأطفال. صباح الخير ست دولة.
2: صباح النور، أهلين.
1: يعني هذه معطيات مقلقة، ربما تطلع المستمع الكريم على معطيات أخرى تتعلق بحالات غرق أطفال في السنوات الخمس الأولى من 2021 ل 2025.
2: نعم مضبوط، الإشي محزن طبعا. إحنا منفسر هاي المعطيات منها قلة الوصول لأماكن سباحة آمنة ومنظمة ببعض البلدات العربية، ونقص الدرك السباحة العام وبرامج تعليم السباحة للأطفال. كمان بحالات كثيرة بيكون الأطفال موجودين قرب مصادر مياه اللي هي من دون رقابة كافية، خاصة خلال العطلة والصيف.
1: يمكن القول دولي بموجب ما ذكرتيه بأنه يعني هاي مسؤولية الأهالي بالأساس.
2: طبعا مسؤولية الأهالي، مفروض رقابة فعالة كل الوقت، بصرية ممنوع ولا دقيقة ولا لحظة الأهل يتركوا طفلهن حتى لو كان بيعرف يسبح وحتى لو كان معاه طواشات. في أهل بيعتقدوا أنه إذا معه طواشة أو عجل أو هو بيقدر يسبح بيعتقدوا أنه هو آمن، مش مزبوط، بظل طفل لأن الطفل ما بيميز الخطر. فدائما مراقبة فعالة، مراقبة كل الوقت بصرية ومع شخص بالغ، ممنوع ولا لحظة ينطرق الطفل لحاله لأنه فعلا ما ميزش الخطر. فمهم أنه دائما يعني إحنا منوصي كمان إنهم يسبحوا بشواطئ اللي هي معلن اللي فيها منقذين، وبسنش نروح نسبح بأي شط مفتوح.
1: وعلي ست دولة يجب على مؤسسة بتيرم أن تنشر أو تصدر نشرات توعوية تصل كل فرد من أفراد المجتمع.
2: صحيح، وإحنا دائما منتواصل على المواقع التواصل الاجتماعي، على الفيس، على الأنستا، على الحالي دائما ننشر توعيات. وكمان بالمدارس دائما بنعمل ندوات محاضرات، بالمدرسة، مؤسسة رعاية الأم والطفل، أي مكان اللي فيه بتواجد ناس دائما بننشر التوعية وبنحكي عن الغرق، وخاصة إنه إسا كثير الناس يعني راح تسبح بهاي الخطرة.
1: طيب ماذا تقولين للأهالي دولة خليفة في نهاية هذا الحوار؟
2: منقولهن إنه مفضل مراقبة الأطفال بشكل متواصل وما ينشغلوا بأي إشي ثاني، ويكونوا قريبين منهن بحيث يقدر يوصلوهن فورا إذا احتاجوا مساعدة.
1: نرجو أن تلقى هذه التعليمات أذانا صاغية دولة خليفة، سفيرة مؤسسة بتيرم لأمان الأطفال. شكرا جزيلا. شكرا.
21: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: مونديال 2026 نستهل مع الزميل أحمد عويسات في تقريره شبه اليومي لنستمع.
22: في إطار مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في أمريكا، كندا والمكسيك، فاز فجر اليوم منتخب ساحل العاج بالوقت بدل الضائع على الإكوادور بهدف ثمين سجله عماد ديالي ونجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، وخسر المنتخب التونسي للمنتخب السويدي بخمسة أهداف لهدف، وتعادل المنتخب الهولندي أمام المنتخب الياباني بهدفين لكل منهما، وسحق الليلة الماضية منتخب ألمانيا منتخب جزيرة كوروساو بسبعة أهداف مقابل هدف. تعليق الزميل يوسف شداد عبر تلفاز مكان.
23: هافرتس السابع لهافرتس، ولألمانيا بسهولة يحرز هافرتس مهاجم أرسنال الهدف السابع لألمانيا في مرمى كروساو.
22: ومن أبرز المباريات مساء اليوم، يتبارى الساعة السابعة منتخبا إسبانيا والرأس الأخضر، وبعدها بثلاث ساعات مصر أمام بلجيكيا. الحديث لمحمود الترزيجي لاعب المنتخب المصري.
24: أكيد مباراة صعبة، منتخب بلجيكا منتخب كبير وعنده أحسن لعيبة من أحسن لعيبة في العالم، بس احنا طبعا منتخب إن شاء الله قوي، اللعبة كلها مستعدة واللعبة كلها مستنية كأس العالم ده بفارغ الصبر، وإن شاء الله نقدر بإذن الله نحقق حاجة ونفرح جمهورنا بإذن الله. أكيد طبعا كابتن حسام مدرب كبير وبيوصل لنا طبعا الإحساس اللي هو بتاعنا اللي احنا كمصريين حاسينه. اللعبة كلها مستنية كأس العالم لأن الناس كلها تعبت عشان تكون موجودة هنا، المشوار كان طويل جدا، وإن شاء الله نقدر نفرح بلدنا إن شاء الله. الحمد لله الواحد بيجتهد وبيتعب وكله بتوفيق من عند ربنا. اللعبة كلها هنا متابعة كل حاجة، واللعبة كلها مستنية اللي هي إن شاء الله نرجع مصر إن شاء الله، كلنا رافعين رأسنا وكلنا مبسوطين وبصين الناس بإذن الله، وربنا يسعد الشعب المصري إن شاء الله.
22: ويلتقي بعد منتصف الليلة منتخبا السعودية والأوروغواي.

0: ودراسات طبية تكشف أن التوتر المصاحب لمباريات المونديال قد يزيد خطر الإصابة بأزمات قلبية لدى بعض المشجعين. سامح قادري.
1: ينتظر الملايين مباريات المونديال بشغف كبير، لكن أطباء القلب ينتظرونها أحيانا بقلق. فدراسات دولية أظهرت أن المباريات الدرامية قد تترافق مع ارتفاع ملحوظ في النوبات القلبية، خصوصا عندما يخوض المنتخب المفضل مبارياته أو يخسر في اللحظات الحاسمة. ففي مونديال ألمانيا عام 2006 تضاعف عدد الأحداث القلبية الحادة أكثر من مرتين أثناء مباريات المنتخب الألماني، وكان الخطر أكبر لدى الرجال ومرضى القلب وفي المباريات التي حسمت بركلات الترجيح. دكتور موسى سعد، أخصائي أمراض الباطنية والقلبية وأخصائي في الاضطرابات القلبية، تحدث إلينا عن تأثير التوتر والانفعال الشديدان خلال المباريات على القلب، ولماذا يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية.
2: التوتر والانفعال الشديدين خاصة في المباريات الحاسمة وعند خسارة الفريق المفضل يؤديان إلى إفراز الجسم لكميات كبيرة من الهرمونات مثل الأدرينالين والنور أدرينالين الذين يقومون بتفعيل الجهاز السمباتيتي، ويؤديان بذلك إلى ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع دقات القلب، وارتفاع في استهلاك القلب الأكسجين. في الأشخاص المعافين يمر ذلك بدون أي مضاعفات، لكن عند الأشخاص الذين يعانون من انسداد ومشاكل في الشرايين التاجية يؤدي ذلك إلى احتشاء عضلة القلب ونوبة قلبية. لذلك التوتر والانفعال هما ليس السببان المباشر، وإنما الشرارة التي تؤدي إلى انطلاق هذا الحدث.
1: ولم تقتصر الظاهرة على ألمانيا، ففي إنجلترا ارتفعت حالات احتشاء عضلة القلب بنحو 25% خلال الأيام التي تلت خروج المنتخب من مونديال 1998. ويؤكد أطباء القلب أن الخطر لا يقتصر على النوبات القلبية، بل قد يشمل اضطرابات النظم ومتلازمة القلب المنكسر، كما أن الجمع بين التوتر والتدخين والكحول والوجبات الدسمة يزيد العبء الواقع على القلب. ويقول الطبيب موسى سعد حول العلامات التحذيرية التي يجب عند ظهورها عدم انتظار نهاية المباراة.
2: هنالك علامات وعوارض تحذيرية لا يجب تجاهلها أو الانتظار حتى انتهاء المباراة، بل يجب التوجه فورا إلى الاستشارة الطبية. من أهم هذه العوامل حدوث ألم أو ضغط حاد في منتصف الصدر، ضيق نفس حاد، الشعور بالغثيان، نوبات من العرق البارد أو فقدان الوعي. فهذا ممكن أن يكون مؤشر أو دليل على ابتداء ذبحة صدرية أو احتشاء في عضلة القلب، ويجب التوجه فورا إلى الطبيب.
1: هذا ويروي أطباء قلب أن بعض المرضى وصلوا مباشرة من الملاعب إلى غرفة القسطرة بعد إصابتهم بآلام شديدة في الصدر. لذلك يشدد المختصون على أن تشجيع المنتخب لا ينبغي أن يكون على حساب الصحة، فالمباراة قد تعاد، أما الحياة فلا تمنح فرصة أخرى.
0: وصلنا إلى نهاية هذا العدد من برنامج هذا الصباح. هذه تحية طاقم البرنامج، إعداد وتحرير يعقوب عزرة، أحمد عوسات إنتاج، واستوديو مصور ظافر، هندسة إذاعية، وفي التقديم كان معكم محمد بكري. إلى اللقاء.

0: بنعطيكو 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة. معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكو جو حلو.
1: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية. راديو مكان معكم في مونديال 2026. الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، بلجيكا ضد مصر والسعودية ضد أوروغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
1: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، بلجيكا ضد مصر والسعودية ضد أوروغواي. عارف مين رح يربح؟

0: لحظات ومانس رحيم مع التفاصيل.
1: راديو مكان الأخبار.
0: نشرة الثامنة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. بعد إعلانه رسميا عن إبرام اتفاق سلام مع إيران، هدد الرئيس الأمريكي باستئناف الهجمات العسكرية في حال فشل التوصل إلى اتفاق نووي، أو سيجعل الولايات المتحدة حارسة للمنطقة مقابل 20 من إيراداتها. وكشف ترامب أن هجمات إسرائيل كادت أن تعرقل الاتفاق النهائي مع إيران، مضيفا أن إيران ستظل مقيدة إلى الأبد في التخصيب عند مستويات منخفضة لا يمكن استخدامها لأغراض عسكرية بأي حال. وقد نفى مسؤول أمريكي رفيع لموقع أكسيوس الادعاءات الإيرانية بالحصول على 12 مليار دولار من الأموال المجمدة دون شروط قبل بدء مفاوضات 60 يوما. وأضاف أن الحديث الإيراني عن الإفراج غير المشروط عن الأموال المجمدة مجرد تلاعب إعلامي. حمل الرئيس الأمريكي ترامب على رئيس الوزراء نتنياهو على خلفية القصف الإسرائيلي في بيروت الذي كاد أن يعرقل إنجاز الاتفاق. وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز قال ترامب إن نتنياهو شخص صعب المراسي للغاية، وعليه أن يكون ممتنا جدا لنا، لأنه لو امتلكت إيران سلاحا نوويا لما كانت إسرائيل قادرة على الصمود حتى لساعتين. كما نقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي قوله إن ترامب كان غاضبا بشدة من الضربات الإسرائيلية على لبنان، واستخدم ألفاظا نابية خلال اتصال هاتفي مع نتنياهو. وقال مسؤولون إن الهجوم الإسرائيلي على لبنان ساهم في دفع المفاوضات النهائية إلى الأمام. تفيد الأنباء الواردة من لبنان بأن هدوءا حذرا يخيم على الجنوب منذ منتصف الليلة الماضية، مع تسجيل غارتين على أطراف مجدل زون ووادي زبقين، وقصف مدفعي باتجاه كفر تبنيت ودوار كفر رمان. تقدم إلى المحكمة اليوم لائحة اتهام بحق قاصر عربي من أواسط البلاد تنسب له جريمة قتل الزوجين أولغا وروسلان فريخوتكو قرب الرملة قبل نحو 3 أسابيع على خلفية جنائية. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أنه كانت هناك معرفة مسبقة بين المشبوه والضحيتين، واستبعد المحققون فرضية الدافع القومي المتطرف. أسفر حريق في منزل بقرية جات المثلث الليلة الماضية عن إصابة امرأة في 36 من العمر وثلاثة أطفال من جراء استنشاقهم الدخان، ووصفت حالة المرأة بالمتوسطة والأطفال بالطفيفة. في إطار مباريات بطولة كأس العالم بكرة القدم المقامة في أمريكا، كندا والمكسيك، خسر فجر اليوم منتخب تونس لمنتخب السويد 5 أهداف لهدف، وتعادل منتخب هولندا واليابان بهدفين لكل منهما. ويفيد الزميل أحمد عويسات أن منتخب ساحل العاج تغلب على الإكوادور بهدف ثمين، وسحقت ألمانيا كوراساو 7 أهداف لهدف.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تبقى درجة الحرارة اليوم دون تغير يذكر، وصباحا يحتمل سقوط رذاذ في الشمال وعلى امتداد السهل الساحلي. وغدا وبعد غد الأربعاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. في 9 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل على الأجندة مع إيمان القاسم سليمان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال.

0: في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، بلجيكا ضد مصر والسعودية ضد أوروغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: يا صباح الهيل، منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
4: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، بلجيكا ضد مصر والسعودية ضد أوروغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: أمريكا ترحب بكم،
6: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
7: مونديال 2026
6: في أمريكا وعلى مكان،
5: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
6: في التلفزيون والراديو،
5: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
8: حاسة انه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
0: موسم غير تقليدي وغير عادي.
8: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الاصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
9: اشعلها ابو الورد اشعلها.
0: هيك السهر مع اصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: الورد.
0: الآن في مكان إيمان القاسم السليمان

هل تذكرون أغنية الصلح خير للمطربة نادية مصطفى؟ هل تذكرون كلماتها الصلح خير ومنتصالح وانسى اللي كان بيننا امبارح؟ يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استند إليها عندما قرر التوصل إلى اتفاق مع إيران، وقال تم إنجاز الاتفاق، مبروك للجميع. وإيران من قبلها تقول يشمل هذا الاتفاق وقف إطلاق النار فورا في لبنان أيضا. أولا، نحن نحب السلام، نحن نحب التوصل إلى اتفاقيات، ولكن بموازاة ذلك يهمنا دائما التأكد من أن كل اتفاقية تشمل الأمان لجميع السكان ولجميع مواطني هذا الشرق الأوسط. نتمنى أن تشمل هذه الاتفاقية حياة جديدة آمنة ومزدهرة لسكان شمالي البلاد الذين يعانون، وبالنسبة لهم لم تنتهي الحرب بعد، وأن يشمل أيضا الأمان والازدهار على جميع الأصعدة بالنسبة لدولة لبنان، لأننا نريد أن نرى شرقا أوسط فيه الكل مبتسم، فيه الكل يشعر بأنه يعيش برغد العيش، بالطمأنينة، بالأمان، يبني مستقبلا له ولأبنائه. إذن هكذا قرر دونالد ترامب. التوقيع الرسمي سوف يكون يوم الجمعة، ومن هناك لنرى بأي اتجاه سوف تسير الأمور. جئنا إليكم برنامج على الأجندة على مدى ساعتين مع الأحداث، الأخبار والمستجدات. تنتج هذا البرنامج مع اليوم رضا الصانع، أحمد عويسات ينقلنا إلى الراديو المصور، درور روتشتين من الهندسة الإذاعية، وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. أينما كنتم نتمنى لكم يوما خيرا وطيبا. هيا بنا ننطلق.

0: أرحب بضيفي الأول في حلقة اليوم السيد شريف نجم، رئيس مجلس محلي قرية الجش. أهلا بك سيد شريف، تحياتي.
1: تحياتي، صباح الخير ونتأمل خير. طبعا بعد مقدمة اللي سمعناها منك إن شاء الله كل أمانيك تتحقق. طبعا
0: إن شاء الله يا أستاذ شريف، إحنا هذا اللي بدنا إياه بالذات لسكان شمالي البلاد وأنتم منهم، والكرة الحدودية، الكرة القريبة من حدود لبنان، أيضا هضبة الجولان. كيف شعوركم هذا الصباح بعد توقيع الاتفاقية؟ لا، هي التوقيع رح يكون يوم الجمعة، ولكن خلص التوصل إلى اتفاق بين ترامب وبين إيران. يعني شعوركم إيش؟ مطمئنين؟ خايفين شوي؟ إيش؟ شاركنا باللي بمر عليكم أنت وزملائك في هذه المنطقة الشمالية.
1: أول شيء خايفين شوي؟ هاي لا، إحنا خايفين كتير للأسف. شو السبب؟ إحنا كنا باتفاقيات سابقة، شفنا كيف إنه الاتفاقيات اللي هي مش مدروسة، مش نابعة من أرض الواقع، هي مصيرها إيش لوين توصلنا. فيمكن توصل. أول شيء طبعا أنت قلتي وأنا معك، الأمور ما بتنحلش غير بسلام. لا، الحرب رح توصلنا نتيجة للأسف. الوضع كتير عم بيسوء كمان بالإسرائيل وكمان بلبنان.
0: نعم.
1: فلما الإشي مش مدروس، إحنا شفنا الوقف إطلاق النار السابق من أول يوم وقعوا، والإشي ما هديش. اللي بيجي بيكون بقرى الشمال، اللي بيجي على الجيش وبقعد وبسمع، عايش بمعركة. يعني انت بتسمعي الانفجارات، بتسمعي كل الانذارات، فاحنا أرض الواقع فيش إشي منه موجود.
0: فإذن يعني عمليا خلال كل تقريبا الثلاث سنوات الماضية ما كانش في فترة اللي انتوا شعرين انه هاي في هدوء تام والحياة بتعود إلى مجرياتها الطبيعية.
1: ما هو الإشي شو في بالك؟ أنت مش إقبال دولي اللي عندها سيادة تتوصل فيها لاتفاقيات. أنت إقبال حزب اللي هو مش شايف، مش هامه الدولة اللي هو عايش فيها، مش هامه سكانها. من ناحية تانية بيأخذ أوراق محل تاني. هون عنا بهذا الاتفاقية عنا اتجاهين. أول واحد، أو إنه عن جد يصير اتفاق سلام وإن شاء الله يصير، أو إحنا رح نيجي نقلب لحرب استنزاف. الإشي رح نعيشه للأسف لمدة طويل. يعني وين تبع بيجي بعين عبال حزب الله يرشق رشقة صاروخية أو مسيرة، فهو بيعملها، فيش إشي يردعه، فيش إشي اللي يجي يقول له بالاتفاقية أنت ممنوع تكون، لازم تجرد من السلاح، سلم سلاحك للحكومة اللبنانية، والإشي يصير على أرض الواقع كتير صعب.
0: أنت كرئيس سلطة محلية كيف عم بتدير البلد في ظل يعني هيك وضع سيد شريف؟
1: الإشي مش هوين جدا. يعني اليوم في رحلة لطلاب، طلاب صف خامس سادس، فأنت بدك تاخذ قرار يطلعوا والله ما يطلعش. من ناحية الأولاد تشوفي قديش هن مستنين هاي الساعة، بفيهم مرتين ثلاثة إنه لا إحنا وأخيرا نطلع نشوف كأصحاب، طبعا كصف كامل نفوت نشوف، زي نشتك بإشي اللي هو إيجابي. فأنت بتاخذ القرار. إذا أنت بعتي هون، وإحنا بتعرفين بالليل كان عندنا كل المخاوف إنه إيران كانت
0: راح ترد على ضربات إسرائيل، وهذا التخوف كان يعني في كافة أنحاء البلاد. حتى
1: عشناها بالفترة السابقة، كنا الصبح صبحنا إنه في رشقات صاروخية من إيران، وقفنا التعليم، قلبنا من لبردقانة مرة واحدة. في كتير ناس اللي كانوا بالرحل كل وقت يشتغلوا كيف يرجعوهن ويحافظوا على سلامتهم. هاي المخاوف يومية، الإشي مش هوين طبعا. بس إحنا للأسف تعودنا على الشغلة، ملف الحرب دائما موجود أول إشي على الطاولة. إحنا كسلطة وكمدارس نعمل أكثر إشي بقدر نعمله، بس الباقي بتضل طبعا الإحساس.
0: طب فإذا سيد شريف، عمليا يعني أنت وغيرك من قرى الشمال البلاد والجليل الأعلى، وكان في كمان حتى على الجليل الغربي وكرة خط المواجهة، بلدات خط المواجهة، شاركنا بالخطوات اللي عم تعملوها بالاجتماعات. انت كمان اعتقد في طريقك الى جلسة، فشاركنا وشارك يعني سكان بلدك وسكان المنطقة الشمالية كلها انه ايش عم تعملوا كرؤساء سلطات محلية في هاي المنطقة.
1: احنا كسلطات محلية في عنا اكتر من اتجاه. اهم شيء انه نقدر نرصد الميزانيات اللي انحطت لخط الشمال عشان نقدر نخسرها، نقدر نطلع ننهض بكل الشمال.
0: اخدت كفاية ميزانيات؟
1: طبعا في شغلات اللي اخدناها، في شغلات اللي لازم شوي نقعد نجروا عشان نجيبها، بس في الاغلبيه العظمى في الى تاريخ معين. طبعا الشيء مش كله طب واضح بعده، بس بالاشياء مثل التربيه والتعليم كله واضح، وصلنا سنتين نشتغل على هذا الاساس. بس طبعا التداعيات مش هويني، حدا بعرف شو كيف بعدين. احنا بدنا نبلش بعد بس تخلص الحرب، هناك الشغل ببلش كسلطات وكسلك تعليمي.
0: نعم.
1: فالإشي مش يبين بهذا المجال، وعم نشتغل عليه كلنا كسلطات محلية. في عنا كثير بعد إيش نشتغل. طبعا غير إنه إحنا عم نطالب إنه يكون الإشي أكثر واضح وشفافية. يعني لما أنت تيجي بتسمعي من كل الجهات المسؤولة، ما حدا عارف إن الإشي رايح. هل الحرب لبنان بدها تخلص؟ بيعطوك الجواب. هل الإشي عن جد بخلص باتفاق؟ بيعطوك الجواب. الإشي كثير غامض، كثير مش عارف، ما حدا عارف يخطط كيف بده يشتغل لقدام. فهذا الإشي كثير صعب.
0: فإذا يعني في كمان نقطة اللي هي قضية الوضع الاقتصادي للبلد. المرافق في شمالي البلاد غير الغرف الفندقية، كمان المطاعم المتاجر، يعني لما فيش سياح من خارج البلاد، لما فيش حتى متنزهين من داخل البلاد اللي بيكون عندهم خوف بأنه يروح يلف بمنطقة اللي ممكن كل لحظة يكون فيها طائرة مسيرة أو صاروخ أو انفجار. فإذا كيف عم تتعاملوا مع هذا الواقع؟ بالآخر أنت عندك سكان بدك تساعدهم اللي يقدروا يعيشوا، يقدروا فاتحين بيوت، عندهم أولاد. سيد شريف،
1: صحيح، هاي واحدة من المآسي اللي احنا بنعاني منها. يعني من ناحية صح في خطط حكومية اللي تساعد هاي المصالح، بس من هون ياخدوا مستحقاتهم وبلش تعرف قديش الاشي هي رح يساعدهم.
0: نعم.
1: وبعدين احنا ما حدا بدهم يرجعوا يشتغلوا. مثل ما وصفت بالضبط، الاشي المطاعم ما بتفتح، فش حدا عم بيجي عليها، وكمان تفهميهم يعني بلش تيجي تاخدي العيلة وتحطيها بخط المواجهة وتقول يلا عشان نقدر ندعم الشمال، أو حتى أنه عشان نقدر نشم الهواء. الشمال هاي هي فترة الحلوة، من أحلى مناطق عندنا بالبلاد.
0: صحيح.
1: بس للأسف تروحي على محل وانت خايفة، فانت بتروح كل الطامة اللي انت رايح عليها. بس من ناحية تانية أنه الإشي نقول وردي، لا الإشي بده كتير كتير شغل. وهي واحدة من الشغلات اللي قلنا احنا عم ثاني عليها كخط المواجهة. يعني لما نيجي نحطه من ناحية هبات، من ناحية إنه يجي شوية يدعموهن من شتى المجالات، الإشي مش هوين.
0: نعم.
1: إن شاء الله نقدر نوصل له، بس الخوف الأكبر وإحنا قلنا بهاي اتفاقية نوصل لحرب استنزاف اللي يصير كل مرة ولا مرتين يصير رشقة صاروخية، وهاي واحدة من أكبر مخاوفنا. وهاي الشغلة اللي لازم تنحط على الطاولة، بتكون سلام، يكون سلام شامل ودائم، مش إنه كل مرة نفوت على نفس الدائرة.
0: نعم. كلمة أخيرة، بإيش بتتوجه لسكان قرية الجيش، القرية العزيزة والغالية علينا جميعا؟ بإيش بتقولهم هذا الصباح مع بداية نهار جديد، وأنت تترأس مجلس هذه القرية وعليك مسؤولية مش سهلة؟ يعني هاي مش الأوضاع العادية اللي الواحد بيكون رئيس مجلس تعرف كل شيء تمام عادي الأمور عادية، لا، هون في تحديات أمنية عسكرية اقتصادية نفسية كمان. فإذا إيش بتقول اليوم لسكان قرية الجيش؟
1: أول شيء بحب أقول لهم شكرا، عن جد شكرا على انضباطهم، على تفهمهم. أهل الجيش سكانة كل سكان واعي. طبعا في عندك عندنا 10% اللي هي احنا لازم ضلنا نذكرهم بالتعليمات.
0: نعم.
1: فأول شيء شكرا على انضباطهم، على تفهمهم، على المساعدة اللي بيقدموها لإلنا كسلطة ولحالهم لأولادهم. طبعا اليوم تتربي أولاد وتمسكهم بالأرض يضلهم بالجيش، هذا الشيء مش مفهوم ضمنهم. كل واحد بيقدر يحمل حاله ويروح يسكن بحيفة بالناصر بمحلات تاني، لا إنه قاعدين وبنجابه مع بعض هاي المشاكل. أنا بقول لهم شكرا، شكرا على هاي الثقة. من ناحية تانية قدامنا أيامات صعبة، مع بعض إن شاء الله إحنا رح نمرقها ونتخطاها كلها. الإشي غيمة بتزول، وإن شاء الله مع بعض بنبني مستقبل كتير حلو للجيش، وإنتوا بتزورونا طبعا
0: أكيد دايما. شكرا لك شريف نجم، رئيس مجلس محلي قرية الجيش، ونحن سنتابع هذا الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. إيش رح يشمل؟ هل رح يشمل مثل ما أنت قلت سلام شامل عادل، نهاية لا طائرات مسيرة ولا مسيرات مفخخة ولا صواريخ على الشمال ولا كاتيوشا ولا إشي، تعيشوا بأمن، حقكم تعيشوا بأمان. شكرا سيد شريف، شكرا، تحياتي، طاب يومك، هلا.
2: الآن في مكان إيمان القاسم سليمان على الأجندة.
0: نتابع وإياكم حوارات هذا اليوم. برنامجنا يغطي أحداث الساعة، وهذه المرة نفتح الملف المؤلم المؤسف المقلق جدا، ملف الجريمة والعنف في المجتمع العربي. كل مرة نرى المزيد من التصعيد، نعم نستطيع أن نسميه تصعيد لأنها معركة داخلية، نرى مشاهد لم نعهدها من قبل. أولا تعالوا بنا نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ المحامي رضا جابر، باحث ومختص بالقانون العام والجريمة. أهلا بك رضا، تحياتي.
3: صباح الأنوار علينا إيمان.
0: هلا. تعرف رضا، في كتير صور بتضلها هيك راسخة في ذهننا، من بينها لما لحام في كفر كنا بيرمي كل اللحم على الأرض وبقول للي بيجوا يطخوا واللي بيطلبوا خاوة خدوها، خلص خدوها بديش إياها. لما حسن شعلان بينشر في واينت مشاهد من عرس إنه مجموعة مسلحين داخلين علشان يحموا واحد من المعزيم، يعني لما فتاة بيتم إطلاق النار عليها وهي أمام الكاميرا عم تعمل بث على السوشيال. رضا جابر، لما كل هاي الأمور بتدور بذهنك إيش بتفكر؟
3: لا بفكر قديش حجم الإخفاق، حجم إنه لا يتم التعامل مع هذا الموضوع، لم يتم التعامل معه. وحتى في هاي اللحظة اللي احنا بنتحدث فيه مع هذا،
0: تقدر بس رضا تحاول تكون في محل يكون الخط واضح عشانك عم بيقطع.
3: يعني هو في الطيبة في مشكلة إرسال صلى فترة، أمل إنه الآن أفضل.
0: أفضل حاول.
3: أيوة. اللي بحاول يعني الرسالة اللي أوصلها إنه الحقيقة إنه لا يوجد أي فعل في الموضوع الجريمي لا على المستوى المجتمعي ولا على المستوى الدولي، ولذلك الجريمة
0: تطلع. رضا أقول لك إشي، رضا خلينا نقول كالتالي، أنا بدي أرجعك على الإنتاج، بطلب إنه يدخلوك على الهواء بمكالمة واتساب، عندك الواي فاي أقوى؟
3: المفروض.
0: فإذا أنا هلأ برجعك على الإنتاج برتبوا مكالمة واتساب علشان بهمني الحوار معك وبهمني نسمع الأشياء اللي بتقولها، ويمكن الأشياء اللي منقترحها، يعني حطينا كتير اقتراحات يا رضا وكتير مطالب، هات نشوف إذا ممكن تتحقق. إذا إلى حين ترتيب خط الهاتف تعالوا بنا نكون مع الفاصل الإعلاني.
2: كل بداية تحمل فرصة أفضل. بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، وكما كانت الهجرة النبوية نقطة انتقال نحو مستقبل أفضل، فإن كل سنة جديدة تمنحنا فرصة للبدء من جديد، ومع كلاليت نيكست كل خطوة نحو صحتكم تصبح أسهل وأقرب. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت تتمنى لكم سنة هجرية مباركة وكل عام وأنتم بخير. الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، بلجيكا ضد مصر والسعودية ضد أوروغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: أمريكا ترحب بكم،
7: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
8: مونديال 2026
7: في أمريكا وعلى مكان،
6: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
7: في التلفزيون والراديو
6: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
2: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
9: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
2: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
0: إذا نحن نعود إليك المحامي رضا جابر. أهلا بك مجددا رضا، هل تسمعني؟
4: تحياتي تحياتي. نعم. إيمان الآن أفضل؟
0: الآن أفضل. فإذا رضا جابر، عمليا خلينا مع بعض نفكر، هذا الوضع اللي هالقد سيء وصل له المجتمع العربي في إسرائيل، ما العمل يا رضا؟ إيش ضل إشي ينعمل ما انعملش لحد الآن؟ وأنا مواكبة مسيرتك من مركز أمان مع الشيخ كامل ريان، من المؤتمرات في الكنيسة، من جلسات لجان برلمانية، من مظاهرات ومسيرات ومقالات، إيش ضل إشي ينعمل علشان الحكومة والشرطة والوزارة، وزارة الأمن الداخلي القومي يعملوا إشي يا رضا؟
4: لا، في امرين. اولا وكانه احنا عملنا يعني ما يكفي، يعني كل اللي عملناه احنا في المجتمع تاعنا وغالبيته كان في الاحتجاج امام الحكومه بتحليلنا للوضع الحكومي الحالي وعلاقتنا مع الدوله بشكل عميقه. هذا لا يكفي. القضيه الان هي قضيه اجتماعيه، يجب أن نترك بشكل على مستوى الوعي وعلى مستوى الممارسة إنه ننتظر الدولة أن تفعل شيء جدي في هذا الموضوع. ولذلك التعويل يجب أن يكون كيف ننظم مجتمعنا بشكل عميق جدا، لأنه لا خيار آخر. يعني ما في عنا الآن، يعني بعد هذا الحراك الطويل اللي نتيجته كانت انه ازدياد الجريمة، لانه الدولة لا تتحرك ولا تريد ان تتحرك بهذه المرحلة، اذا فقط هذا التنظيم الاجتماعي على كل المستويات هو لن يعني ينهي الجريمة، ولكن يمكن ان يخفف منها وأن يشكل حالة اجتماعية مقابل المجرمين داخل مجتمعنا.
0: رضا، عندي شعور إنه مجتمعنا
4: المجرمين الآن هم يعني يستقصدون أفراد لا يوجد حالة اجتماعية أمامهم.
0: عندي شعور رضا جابر إنه مجتمعنا كمان متعب وكمان خايف، لأنه كنت تشوف يعني مسيرات، بعد مسيرة سخنين بعدين هدوء، بعدين مسيرة تل أبيب بعدين هدوء، بعدين في مسيرات وبعدين بيجي بعدها فترة، وكأنه مجتمعنا صار كتير تعبان وكمان خايف وكمان خايف في رضا. مع أنه أنا دائما بقول هؤلاء الشبان اللي دخلوا في هذا العالم، عالم الجريمة، بالآخر هم أبنائنا وهم من مسؤوليتنا إحنا كمجتمع إنه تتم تنشئتهم بالاتجاه الصحيح، والاتجاه الصحيح هو إنه نخدهم لمحل آخر، للعلم، للعمل، لحب الشعب والوطن والمجتمع، إنه يحبوا بلداتهم مش يدمروها ولا يدمروا بلدات غيرهم. رضا
4: إيمان، يعني إحنا وأيضا لأن المستمعين، يعني إحنا بدنا نختار في لحظة معينة لما ظهرنا إلى الحائط بدنا نختار كيف نتصرف، أو إحنا نستسلم قدام المجرمين وأيضا قدام الدولة التي الآن اليمين، هذا اليمين المتطرف يستغل موضوع الجريمة للنيل من مجتمعنا. يعني الموضوع الآن تعقد أكثر من ناحية استغلاله السياسي من اليمين في إسرائيل. يعني إذا كنا قبل 5 سنين نتحدث عن موضوع الجريمة كشأن داخلي، الآن في عوامل إضافية دخلت على الخط اللي عقدت الموضوع. الآن بدنا نختار، أو إحنا نستسلم والنتيجة ستكون إنه هذول المجرمين الآن سيسيطروا على مجتمعنا، واللي يحدث الآن هو سيكون صفر أمام ما سيحدث أخرى 3-4 سنين لقدام، أو إننا نقول في هذه المرحلة مع كل التعب والإنهاك والظروف اللي هي لا تساعدنا بشكل جدي، إننا نختار الخيار الصعب والصعب جداً اللي هو الـ يعني في نوع من التنظيم ونوع من ليس الصدام المباشر مع المجرمين، ولكن مع أسباب الجريمة تتعلق في بنية المجالس المحلية وعملها. موضوع التربية والتعليم ليس في الـ في الـ في الـ في الطريقة العادية، وإنما إنه كل إنسان نشعر بأنه ممكن حتى في داخل المدارس ممكن أنه ينخرط في هذا العالم، إحنا نباشر في إنقاذه. كل ما يتعلق في الحيز العام وضبطه، هذا موضوع ممكن أن نفعل فيه أشياء وأشياء كثيرة. ممكن أن نفعل موضوع الشبيبة، نحن لا يجب أن ننتظر أحد في موضوع الشبيبة. أعطيك مثال اللي دائما أنا أعطي، نعم. هل يعقل أني أنا أدخل مدينة الطيبة أو الطيرة أو الكلنسوي الساعة 12 ليلا وفي مجموعات شباب يعني موجودة في حاله انهم يعني زعرانه او حاله اللي هم متروكين، لماذا البلدياتنا مجالسنا المحليه لا تتعامل مع هؤلاء مع هذه الشريحه بشكل جدي، بدل ما رئيس البلديه يمر مر الكرام على هؤلاء بدون ان ينتبه لهم، وانه المجلس المحلي بدل ما يشتغل بساعات الصباح فقط في المكاتب انه يخرج من المكتب بساعات الليل ويحافظ على بلده
0: وينظم مثلا بلده دوريات اهالي، دوريات ايش، حرس مدني، ايش يكون
4: القضيه انه في مليون مشروع ممكن ان نتحرك فيه، احنا لا نفعل اي شيء. هاي هي القضيه اللي انا بحاول امررها، وكانه احنا عملنا شيء، احنا لم نفعل شيء لحديت هاي اللحظه. إحنا لا ننظم الحيز العام، إحنا لا ننظم حراسة، إحنا لا ننظم مدارسنا، مجالسنا المحلية تنخر فيها الفساد. كل منظومة حياتنا كلياتها تقريبا موجودة، وهذا شيء نستطيع أن نفعل فيه الكثير إذا إحنا نريد أن يعني نحدث ثورة حقيقية داخل مجتمعنا، وهذا بده جهد وبده جهد مضني، وهذا متعب وفي مخاطر وفي ناس اللي بدها تدفع أثمان لهذا الموضوع. إذا إحنا متوقعين إحنا بدنا نقعد إجر على إجر والآخر يجي ينقذ مجتمعنا، إذا إحنا سنبقى في هذه الحالة. أنا أدعو إلى تفكير مغاير تماما، إننا نعمل قطيعة مع تفكيرنا اللي ينتظر من الآخر إنه يحل مشاكل مجتمعنا. ابن كفر سابا وابن تلبيب يجي يحل مشاكل الطيبة والناصرة، إنه لا، الأولى هو ابن الناصر وابن الطيبة وابن الطير وابن الملفحم يأخذ مصيره بإيديه، ينظم نفسه على كل المستويات ويقول إذا أنا لا أستطيع إني موضوع السلاح أتابعه، أنا أستطيع أن أفعل في الحيز العام شيء، أنا أستطيع أن أفعل في التربية والتعليم شيء، أنا أستطيع أن أفعل في موضوع الشبيبة شيء. يعني هناك مساحات نستطيع أن نتحرك فيها إحنا، وكأنه إحنا كنا هيك ناش نعمل أي شيء، ننتظر من الدولة أن تحل الموضوع الأساسي وهو الجريمة.
0: بس فيه المسؤولية على الشرطة يا رضا، يعني لا أنا ولا أنت بنقدر نلم سلاح، لا أنا ولا أنت بنقدر نفتح يعني مناطق صناعية لهدول الشباب علشان يلاقوا مجال آخر غير الخاوة.
4: عندك شك؟ أنا يوم الخميس أتحدث عن موضوع الشرطة أمام مسؤولين عن هذا الموضوع. يعني إحنا كل يوم من أنا 10 سنوات أنا أتحدث بشكل راديكالي جدا جذري جدا عن موضوع الشرطة وعن موضوع الدولة، وأنا رابط الموضوع في المواطنة وحتى رابط هذا الموضوع بيهودية الدولة. وبعدها يعني إذا إحنا فاهمين إنه العمق هذا عمقنا ومواطنتنا هنا الآن بإشكالية عميق وعميقة جدا، وإنه إذا نبقى فقط ننتظر في إن نغير فقط في هذا الاتجاه، بهذه اللحظة هناك مجرمون يستغلون هذه الثغرة، يستغلون هذا الانتظار، ويعني يسيطروا على كل شيء داخل مجتمعنا. ولذلك هذا الشعور عند الناس إنه لا أحد يقودهم بشكل جدي إلى تنظيم أنفسهم قدام هذا الكم الهائل من المجرمين، ليس الصدام معهم إنه إحنا من نروح نتكاتل معهم في السلاح، ولكن هناك مليون إمكانية كيف نقلل من إمكانياتهم داخل مجتمعنا. اليوم الساحة مفتوحة للمجرمين، يفعلوا ما يريدون، ناحية اقتصادية يستطيع أن يفعلوا كل ما يريدون، من ناحية اجتماعية يتوغلوا داخل الحياة الاجتماعية العادية داخل المجتمع، قاعدين بيحلوا مشاكل الناس، قاعدين هم يعني الدولة خصخصت المحاكم تعياتها والشرطتها وضعتها للمجرمين داخل
0: دولة داخل دولة رضا.
4: لا الدولة قاصدة هذا الموضوع. الموضوع مش يعني أنت إيمان والمستمعين إذا حدا فاهم إنه هذا يحدث وكأنه الدولة يعني لا تنتبه لهذا الموضوع هو مخطئ. الدولة هي واعية الآن في هذه اليمين واعي لما يحدث ويتم استغلال هذا الموضوع. الآن إحنا منا نأخذ موقف منا نتصرف. إذا بدنا نستسلم يعني نضبط هالموضوع أو إن نواجه نقاوم هذا الموضوع. وهذا يحتاج نوع من القيادة آخر, نوع من القيادة اللي هي خرجت من فكرة أنا أحتج أمام الدولة إلى أنا أغير الواقع تعي كم بالقدر الذي أستطيع أجند الناس. هؤلاء الناس اللي اليوم قاعدين على الدف يعني قاعدين وكأنهم على المدرج ينظروا كيف المجتمع تعيهم يدمر, إنه هؤلاء ينظموا هؤلاء يقودوا مسيرة حقيقية بقيادة جدية تريد أن يعني تشمر عن سواعدها. ويعني في هناك عمل مش يعني إحنا مش في مستشفى وأطباء الآن. الآن هذا جهد سيكون مطني وسيكون له ثمن.
0: وبهذا الإشي يعني رضا كيف ترى أن دور القيادات العربية, وعندما أكون أنت ذكرت موضوع رؤساء السلطات المحلية ولكن في لجنة متابعة, في أحزاب, في أعضاء كنيسة, إحنا مقبلين على انتخابات, وين بيجي هون دور هاي القيادات حسب رأيك رضا جابر؟
4: يعني إحنا مشغولين في قياداتنا. طبعا أنا لا أريد أن أحمل قياداتنا كل شيء, ولكن في هذه اللحظة وهذه لحظة تاريخية لأنه في هناك ربط بين السياسة والجريمة يعني بشكل مخيف. ولذلك فعل السياسيين عندنا أو القياديين عندنا على كل أنواعهم الآن يعني يشكلوا بشكل مغاير. يعني كل هذا النقاش الآن عن الانتخابات والسياسة يبدو أنه يعني ثانوي للمشكلة الحقيقية التي نعيشها, اللي منها بأساسها الناس بدها تضامن. الناس بدها تشعر أنهم هم في قيادة تقودهم في اتجاه واحد, في قيادة تعطيهم الأمان أنه في هذه اللحظة هناك على هذا المقود اللي بيقود مجتمعنا هناك أيادي لا ترتعش, هناك أيادي تريد أن تقود مجتمعها عارفة وين مخثنا ومستعدة أن تواجه ليس فقط الدولة إنما تواجه مجتمعها, أن تواجه الناس اللي قاعدين بدمروا في مجتمعنا. إذا عملنا هذا التحول وهذا الربط بين عملنا السياسي وعملنا الاجتماعي التنظيمي, أنا باعتقادي إحنا سنخرج بشكل أو بآخر بعد سنوات من هذا الموضوع, ولكن سنكون أقوى كمجتمع من اللحظة اللي احنا موجودين فيها.
0: المحامي رضا جابر الباحث والمختص بالقانون العام والجريمة, شكرا جزيلا لك رضا. وإحنا بنحكي من ألم لأنه إحنا بهمنا مجتمعنا, بهمنا بلداتنا العربية, بهمنا المدن والقرى, وبنتأمل إنه كل الجهود تتضافر لأنه بدنا نعيش في أمان, وهذا هو حق أساس لأي مواطن
4: يعني
0: في الدول.
4: أمل إنه في لحظات هي لحظات إنه المجتمعات تأخذ مصيرها بإيديها لا تنتظر أحد, وهي مستعدة أن تدفع أثمان معينة.
0: شكرا.
4: لا يوجد مجتمعات لم تفعل ذلك وخرجت بالمأزق.
0: شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك رضا جابر. شكرا تحياتي.

0: برنامج على الأجندة، تعالوا بنا نتابع حوارات هذا اليوم. ونود أن نرحب الآن بالأستاذ الصحفي والمحلل السياسي تميم أبو خيط. أهلا بك أستاذ تميم، تحياتي.
1: أهلا بك زميلة إيمان وبالمستمعين.
0: أهلا بك. سؤال، هل نقاش إنها تكون قائمة مشتركة أم لا نقاش مهم وهو الأهم اليوم في لدى المواطنين العرب في إسرائيل قبيل الانتخابات؟
1: طبعا هو نقاش مهم ومن زمان، يعني النقاش جاري وأهميته واضحة. يعني المشكلة إنه كنا طول الوقت نقول أننا نريد إقامة قائمة مشتركة واسعة وهو أفضل حل، بيعطينا أكثر مقاعد في الكنيسة وبيعطينا أكثر تأثير. في الظروف الحالية اللي احنا شايفينها بين الأحزاب وتركيبة الأحزاب في الكنيسة، في هناك خطر إنه إذا أقيمت قائمة فعلا، يعني إذا أقيمت قائمة مشتركة للمركبات الأربعة، هذا الإشي يؤدي إلى دفع قيام تحالفات يمينية أو حكومة وحدة وطنية حتى بمشاركة الليكود، لأن شايفينهم كلهم بغازلوا باليمين وبغازلوا بمصوتي الأحزاب اليمينية. فصار كمان هون سؤال إنه هل فعلا قائمة مشتركة؟
0: لا هذا بس عشان يعني نفهم اللي عم بتقوله، وهذا إشي مثير لأنه في عنا يعني رؤيتين في مجتمعنا العربي. في اللي بيقول قائمة مشتركة تشمل الجبهة الموحدة العربية للتغيير والتجمع مع بعض هي الإشي اللي مجتمعنا بده إياه وراح يخليه يروح على صناديق الاقتراع، بس أنت اللي بفهمه من كلامك بتقول بتقول إنه هذه القائمة وحدة من هالشكل ممكن إنه يكون إلها تأثير على الشارع الإسرائيلي ومعاكس وبالتالي تقوي اليمين المتطرف الإسرائيلي، هذا اللي عم بتقوله تميم؟
1: بالضبط بالضبط، أنا بقول هيك لأنه في في في المدة الأخيرة، يعني هذا الإشي مش يعني هذا إشي جديد، إنه في المدة الأخيرة شايفين إنه غالبية كل الأحزاب مع عدد ديمقراطيين بغازلوا في اليمين في جمهور اليمين، وحتى في منهم اللي بدهم أصوات من من من مصوتي اسمه سموتريتش. فواضح جدا إنه تعهدهم لناخبيهم بأنهم مش راح يشاركوا العرب راح يؤدي إلى إنهم يتحالفوا تحالفات يمينية أو وحدة وطنية أو حتى مع الليكود ولو بدون.
0: طب إيش تعمل بأنه الاستطلاعات بتبين أنه غالبية يعني المجتمع العربي يريد أن يرى هذه الوحدة بين الأحزاب الأربعة، لدرجة أنه حتى في حملات عم تطلع بأنه يعني رح يعاقبوا الأحزاب إذا ما توحدتش؟
1: أعتقد أنه الاستطلاعات هاي إذا بتنعمل من جديد بيكون شوي في تغيير في الرأي، لأنه هذا الرأي كان قبل سائد وعند الجميع، وأنا كمان كنت مقتنع فيه، أنا شخصيا كنت مقتنع فيه، ولكن حسب مجريات الحملة الانتخابية وبداية الحملة الانتخابية اللي احنا شايفينها، هذا ممكن يؤدي إلى شيء عكسي.
0: بمعنى انه زي ما انت قلت انه يعني ما ينجحوش انه يستبدلوا هاي الحكومه، بس في كمان هون يعني واحده من الامور المركزيه الاختلافات بيناتهم قضيه الدخول او عدم الدخول الى الائتلاف الحكومي. تميم ابو خيط، كيف بتشوف هاي الجزئيه؟
1: هي شغله يعني عليها جدل، انه الى اي مدى ممكن ان فعلا نفوت او نأيد حكومة إسرائيلية. أنا بعتقد أنه صار في أكثر آراء داخل المجتمع العربي بتأيد أنه نأثر من خلال إما المشاركة في حكومة وما دعمها من الخارج، وإما حتى بالتأثير على من سيكون رئيس الوزراء بالتوصيل لرئيس الدولة. بعتقد هاي أمور اللي يعني بتأثر. هو في سيناريوهات كثيرة للشغلة، يعني يعني حتى السيناريو في حال تشكيل قائمة ثلاثية من الجبهة والعربية للتغيير والتجمع وقائمة منفردة من الموحدة، صحيح أنها بتحصل على مقاعد أقل، لكن ممكن يكون تأثيرها أكبر. يعني ممكن
0: كيف بده يكون تأثيرها أكبر من الوقت اللي تعرف المقاعد طريقة اليوم مين بيشكل حكومة هو اللي بيحصل على أكبر عدد من المقاعد اللي بيقدر يكون عنده 60 بلوس.
1: أنا بقول لك كيف بيكون تأثيرها،
0: إلا بدها تكون حكومة مصغرة وهي صعب تشتغل ممكن تنهار بأي لحظة.
1: تأثيرها بيكون أكبر لأنه بكل عدد الأحزاب اللي بترفض التعاون مع الأحزاب العربية. هناك أحزاب اللي بترفض. في حل ثاني وبعتقد أنه هو الأفضل، وهذا رأيي الشخصي، أنه عليهم ضم أو احتضان أحزاب أو حركات شخصية يهودية عربية من خارج مجموعة الأحزاب العربية. كانت هناك دعوات جدية في المدة الأخيرة لتشكيل حزب جديد يهودي عربي، وهناك احتمال كبير أنه يتشكل. في رأيي سيكون هذا الحزب عاملا مهما لدفع أي حكومة مستقبلية أنها تأخذ قضايا المجتمع العربي بعين الاعتبار على رأس قضية الجريمة والعنف. وجود مثل هذا الحزب من الممكن بتحالفه مع أحزاب أخرى أو حتى مع القائمة المشتركة نفسها أن يكون عامل مهم في إسقاط حكم اليمين وإزاحة حكومة في اتجاه
0: بس يكون حزب مستقل يخوض الانتخابات لوحده، لأنه بتعرف نسبة الحسم راح تكون كتير عالية.
1: صحيح، ولكن يعني هناك استطلاعات بأن حزب من هذا النوع من الممكن أن يجتاز نسبة الحسم.
0: مش هاي مجازفة أستاذ تميم؟
1: لا أعتقد، لا أعتقد أنها مجازفة، لأنه اليوم مش مثل زمان. يعني التجربة اللي كانت مع التجمع في الانتخابات السابقة تدعي، يعني دعت وأقنعت الأحزاب أنه إذا الحزب بشعر أنه مش راح يجتاز نسبة الحسم ممنوع يكمل، ويجب عليه دعم أحزاب أخرى.
0: الصحفي والمحلل السياسي تميم أبو خيط، مثير جدا اللي قلته أستاذ تميم. ونشوف يعني زي ما حكينا في هنا خطين، الخط اللي بقول نريد الوحدة، أن نرى الأحزاب الأربعة معا في قائمة مشتركة، بس هيك رح نخرج إلى صناديق الاقتراع. وفي مثل ما أنت وصفت أنه يمكن إشي من هالشكل بالعكس يكون مردود ومخالف مغاير على المجتمع الإسرائيلي، بالذات اليمين المتطرف. بنضل هيك نسمع أراء الجميع أستاذ تميم، ونشوف بالآخر إيش اللي راح يصير. بالآخر في لجنة وفاق وفي مبادرات وفي شخصيات عم بتحاول تدفع وتحكي أنه قيموا قائمة مشتركة، منشوف لوين بالآخر رح تصير الأمور. شكرا أستاذ تميم.
1: الناخب العربي هو المقرر.
0: صحيح، شكرا لك أستاذ تميم، تحياتي.
1: شكرا لك.
0: هلا. وكيف يتابعون في الجانب الفلسطيني هذه الانتخابات؟ ينضم إلينا الآن ضيفي التالي، سامر سنجلاوي، عضو مؤسس في مسار جديد، حركة فلسطينية سياسية جديدة. أهلا بك، صباح الخير أستاذ سامر.
2: صباح الخير لك ولكل المستمعين.
0: أهلا بك. تعرف من الناحية الفلسطينية في اللي بيقول إنه بهمنا نأثر على الانتخابات في إسرائيل، وبالذات من خلال الأحزاب العربية والأحزاب اليسارية. وفي اللي بيقول لا، إحنا ممنوع نتدخل، إحنا سلطة فلسطينية، لازم فقط نتابع من بعد. حسب رأيك اليوم إيش الموقف الفلسطيني؟
2: بتقديري كان في نقطة في أوسلو عندما حصل طلاق سياسي ما بين فلسطين الضفة الغربية وغزة وفلسطينيين الداخل.
0: نعم.
2: أقول طلاق سياسي وليس طلاق وطني.
0: نعم.
2: بما معنى أن فلسطينيين الداخل لديهم الحرة خارج عن نطاق وتأثير منظمة التحرير في اتخاذ قراراتهم في إدارة شأنهم السياسي الداخلي في إسرائيل. ولذلك بتقديري أننا بالضفة وغزة نحترم هذا الحراك السياسي، هذا الجدل السياسي لدى فلسطينيين الداخل، ونحترم قراراتهم. الآن هل نحن نأمل أن يكون هناك تأثير على الانتخابات القادمة؟ طبعا، لأننا كفلسطينيين دائما نحن على بعد انتخابات إسرائيلية واحدة من الحل السياسي. إذا استطاعت الانتخابات القادمة أن تفرز قيادة سياسية تفتح الأبواب لأفاق سياسية، إذن لدينا فرصة للتقدم. إذا فشلنا في هذا الاختبار في كل انتخابات سياسية، نبقى حيث نحن موجودين الآن في حالة عدم جمود سياسي كامل.
0: نعم أستاذ سامر، أنا بذكر أنه كان يبقى في انتخابات ماضية أحيانا، وحتى مش بالضبط بفترة الانتخابات، لقاءات تتم مع قيادات فلسطينية وقيادات إما عربية في الداخل في من مواطني إسرائيل العرب، أو حتى قيادات يهودية اللي محسوبين على اليسار. اليوم ما زال يعني هاي اللقاءات ومحاولة أن يكون في تأثير أو حوار؟
2: أنا أعتقد أن الحل هو مش حوار في غرف مغلقة بين قيادات نخبوية سياسية. الآن اسمح لي باسم الشارع الفلسطيني أن أخاطب بالشارع العربي الفلسطيني الإسرائيلي داخل إسرائيل. نسبة المشاركة في هذه الانتخابات الآن لا تتوقف عند سؤال هل يمكنكم التأثير أو لا يمكنكم التأثير على السياسة الإسلامية. نسبة التصويت الآن هي فيها حل لحياة ومصير 2 مليون فلسطيني يعيشون في خيام بلاستيكية في غزة. التصويت المرتفع هو الحل، مش تركيبة الائتلافات. يمكن أن يكون هناك قائمة أو قائمتين عربيات. السؤال هل هذا سيقنع الناخب الإسرائيلي العربي الفلسطيني في إسرائيل بالتصويت بنسبة عالية؟ أنا بتقديري ليس هذا الموضوع. الناخب العربي الفلسطيني الإسرائيلي فقد ربما ثقته في قيادة هذه القوائم. بعد هذه القوائم ربما صار تغيير، الأخ أيمن عودة انسحب من الحياة السياسية وسمح لقيادة جديدة في أحزاب أخرى. 30 سنة لم تتغير الوجوه والأسماء، ربما الأزمة أعمق. لماذا هذا العزوف عن التصويت؟ ربما ليس له علاقة فقط تقنيا بإذا كان هناك قائمة أو قائمتين. بتقديري أن الوضع الحالي الذي توصلت إليه الأحزاب بأن يكون هناك تكتل من ثلاث أحزاب وحزب آخر منفصل ربما هو الأفضل. الآن الاستطلاع الأولي يؤشر على 14 عضو كنيسة في هذه الترتيبة، إذا هناك تحسن كبير. من الجيد أن يكون مدرستان فكريتان مختلفتان تعطي المواطن العربي الإسرائيلي فكرة الاختيار ما بين أي مسلك، مسلك الاندماج أم مسلك الانعزال عن التأثير السياسي في داخل.
0: وبالنسبة للفلسطينيين سيد سامر السنجلاوي، هل بتفرق مين اللي بيكون رئيس الحكومة؟ لأنه إذا بنأخذ هيك أمثلة من التاريخ، بيجن الليكود اليمين هو اللي انسحب من سينا، شارون اليمين هو اللي انسحب من قطاع غزة. فإذا يعني بتفرق مين اللي بيكون رئيس الحكومة بالنسبة إلى القضية الفلسطينية؟
2: بتفرق مين
0: لأنه أنت عارف يعني اليمين لما يقرر اليسار أكيد بأيده، بس إذا اليسار بيقرر بنجحش.
2: تفرق من التكتل السياسي، من الائتلاف السياسي. إذا نظرنا إلى توقعاتنا، أنا أرى أن الحكومة الإسرائيلية القادمة ستكون مشكلة من بنت أو إيزنكوت، أحدهم رئيس وزراء والآخر وزير دفاع، لابيد وزير خارجية، جولان وزير أمن داخلي، ليبرمان وزير مالية. هذه التركيبة إذا كانت مدفوعة بضغط من يسار قوي من أحزاب عربية وحزب الديمقراطيين، يمكن أن تكون مرآة للوضع الحالي الذي وقع فيه نتنياهو تحت ضغط أقصى اليمين. إذن ستنقلب الآية، سيكون لدينا مركز عليه ضغط من اليسار باتجاه حلول سياسية مع الفلسطينيين. أنا بتقديري أنت ذكرتي أن بيجن هو كان حل في السبعينات، ممكن أن يكون بنت أو إيزنكوت البيجن جديد إذا كانت هناك معادلة تفرض عليه أن يذهب في هذا الاتجاه مع الضغوط الإقليمية، مع الظروف الداخلية في إسرائيل. إذن لدينا فرصة. الآن يقف الموضوع على نسبة تصويت عالية. يجب على إخوتنا فلسطينيين وعرب إسرائيل أن يستنهضوا كل قواهم في هذه الانتخابات، وأن يذهبوا إلى الانتخابات ليس لقناعة حول ماذا سيؤثر ذلك عليهم داخليا، وإنما إنقاذا لغزة، لأن حقيقة الوضع في غزة يقف على من هي الحكومة الإسرائيلية.
0: بس أنت شايف أنه في مواطنين عرب، في من المواطنين العرب في داخل إسرائيل اللي بيقولوا إذا ما كانتش قائمة مشتركة رح نقاطع الانتخابات.
2: إذن كمان يطلق النار على رجليه. من استفاد من هذه المقاطعة؟ الطرف الآخر. ما بدناش العاطفة تغلب على هذه الأمور. إذا في هناك عاطفة تعاطف ومع الحالة الإنسانية في غزة، حقيقة أن نتائج الانتخابات ستؤثر على حياة 2 مليون فلسطيني في غزة من ناحية إنسانية، من ناحية أن يكون لهم ماء للشرب أم لا، أن يكون لهم مأوى يحميهم من كل شتاء أم لا. الآن في غزة في تخيل يعني هذه المعلومة البسيطة، 4.5 مليون من القوارض، الناس بتنام والفران بتاكلها بالليل.
0: سامر سنجلاوي، عندي نشرة أخبار كمان 10 ثواني، ولكن الفكرة واضحة. شكرا جزيلا لك سامر سنجلاوي، عضو مؤسس في مسار جديد، حركة فلسطينية سياسية. شكرا سيد سامر، شكرا.
2: شكرا
0: تحياتي
2: لكم.
0: إلى هنا القسم الأول من برنامج على الأجندة. بعد الأخبار سنعود لمواكبة ومتابعة القسم الثاني. الطاقم رضا الصانع، أحمد عويسات، درور روتشتين وإيمان القاسم سليمان. بعد الأخبار بستناكم.

0: الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
5: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
6: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل يتقبرين.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، بلجيكا ضد مصر والسعودية ضد أوروغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
8: إذا بتبعتش
9: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: عناوين التاسعة من مكان. الوزير بن غفير يقول إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لا يلزم إسرائيل. الوزير زوهر يتعهد بأن لا تجلس إسرائيل مكتوفة الأيدي إذا امتلك الإيرانيون سلاحا نوويا. ترامب يهدد باستئناف الهجمات العسكرية ضد إيران في حال فشل التوصل إلى اتفاق نووي. 4 مصابين إثر حريق في جت المثلث.

0: الحزبية فالي حبيب بأن بن غفير شدد على ضرورة ألا تتنازل إسرائيل عن تفكيك حزب الله وألا تنسحب من المناطق التي احتلتها وقامت بتطهيرها من الإرهاب، كما حذر من مغبة العودة إلى الوضع حيث كان آلاف المخربين على مقربة من حدودنا الشمالية. وبدوره أوضح الوزير الليكودي ميكي زوهر أن إسرائيل دولة مستقلة وليست دولة وصاية، وعلى الرغم من إرادة الرئيس ترامب بأن لا نهاجم في الضاحية إلا أن الحديث كان يدور عن مصلحة إسرائيلية ولم تردعنا التهديدات الإيرانية. وفي حديث لإذاعتنا بالعبرية صباح اليوم أضاف أن إسرائيل غيرت قواعد اللعبة في الشرق الأوسط ولن تجلس مكتوفة الأيدي إذا امتلك الإيرانيون سلاحا نوويا، بل ستهاجم وستزيل هذا التهديد. وعقبت عضو الكنيسة عن حزب معا ميراف بن آري على تصريحات زوهر وقالت إن ترامب أهان نتنياهو وأن اليمين طلب منه أن يتدخل في محاكمته ولكنه جعل إسرائيل رهينة. ورأت بن آري أن رئيس الوزراء عرض الدولة للخطر. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين اطلعوا على وثيقة الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران أنها تلزم بوقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان وإعادة فتح مضيق هرمز فورا. وأكد المسؤولون أن الولايات المتحدة ستبدأ فورا رفع الحصار البحري بموجب بنود الاتفاق مقابل قيام إيران بإزالة الألغام التي نشرتها في مضيق هرمز. وهدد الرئيس الأمريكي باستئناف الهجمات العسكرية ضد إيران في حال فشل التوصل إلى اتفاق نووي أو سيجعل الولايات المتحدة حارسة للمنطقة مقابل 20% من إيراداتها. وكشف ترامب أن هجمات إسرائيل كادت أن تعرقل الاتفاق النهائي مع إيران، مضيفا أن إيران ستظل مقيدة إلى الأبد في التخصيب عند مستويات منخفضة لا يمكن استخدامها لأغراض عسكرية بأي حال. تقدم إلى المحكمة اليوم لائحة اتهام بحق قاصر عربي من أواسط البلاد تنسب له جريمة قتل الزوجين أولغا وروسلان فريخوتكو قرب الرملة قبل نحو 3 أسابيع على خلفية جنائية. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أنه كانت هناك معرفة مسبقة بين المشبوه والضحيتين، واستبعد المحققون فرضية الدافع القومي المتطرف. أسفر حريق في منزل بقرية جت المثلث الليلة الماضية عن إصابة امرأة في 36 من العمر وثلاثة أطفال من جراء استنشاقهم الدخان، ووصفت حالة المرأة بالمتوسطة والأطفال بالطفيفة.
1: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم دون تغير يذكر، وصباحا يحتمل سقوط رذاذ في الشمال وعلى امتداد السهل الساحلي، وغدا وبعد غد الأربعاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. في العاشرة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
2: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
1: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، بلجيكا ضد مصر والسعودية ضد أوروغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
5: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. غدا على قناة مكان،
6: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
7: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بعد.

السطور، الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: عدنا إليكم لمتابعة القسم الثاني من برنامج على الأجندة الطاقم. تنتج البرنامج معي رضا الصانع. أحمد عويسات ينقلنا إلى الراديو المصور درور روتشتين من الهندسة الإذاعية. وفي الإعداد والتقديم إيمان القاسم سليمان. وأرحب في بداية هذه الساعة بضيفي التالي وهو عوزي ديان نائب رئيس هيئة الأركان سابقا طبعا عضو كنيسة سابق عن حزب الليكود. شالوم لخا عوزي ديان بوكر توف.
1: بوكر توف.
0: أوكي أز כמובן עבר גם צבאי, ניסיון צבאי, כסגן הרמטכ"ל לשעבר, גם ניסיון פוליטי. איך אתה רואה את ההסכם בין ארצות הברית ואיראן מנקודת מבט ישראלית, מר דיין?
1: איך אומרים אצלנו? יום אסל, יום בסל.
0: למה הכוונה?
1: אנחנו מאוד לא מרוצים מההסכם הזה. אנחנו חושבים שהוא גם הסכם לא טוב לארצות הברית, ואנחנו חושבים שהוא גם הסכם לא טוב למזרח התיכון. אבל צריך לומר שני דברים. אחד, אנחנו עוד לא, זה עוד לא הסכם. יש כרגע משהו שיש מן פטרן שקוראים לזה הסכם מסגרת, או שקוראים לזה... זה מין נחיה ונראה. זאת אומרת, עוד לא נאמר שום דבר על הנושא הגרעיני. עכשיו יש 60 ימים שדנים בזה, ונראה. דבר שני שאני רוצה לומר, אני בא ממקומות שאומרים לנו אין בעיות, יש לנו אתגרים. אז לישראל יש אתגרים לא קלים, אבל אנחנו נעמוד בהם. היתרונות שלנו, אחד זה שאנחנו מוכרחים לתת ביטחון, להגן על האזרחים שלנו. דבר שני, שאנחנו נמצאים בשטח. זאת אומרת, ואנחנו נמצאים בשטח גם בעזה וגם בלבנון, ואם יהיה צורך, אז אנחנו יכולים לחזור ולתקוף באיראן. ולכן אנחנו, המלחמה הזאת נמשכת, היא לא נגזרה.
0: אז תן לי לסכם את הדברים. אז אני אקול דייפי עוזי דיין, הדה לאתפק נחנו לסנה רדין ענהו בין טראמפ ואיראן, הוא גייר ג'ייד לא לולאית אלמותחדה ולא לשרק אלאוסט ولا لإسرائيل. هذه ليست اتفاقية بعد، وإنما اتفاق إطار، والموضوع النووي على مدى 60 يوم سيتم التداول به. ولكن نحن لدينا تحديات، والأفضلية أننا مجبورون على ضمان الأمن لمواطني دولة إسرائيل، ونحن هناك في الميدان في غزة في لبنان، وإذا اقتضت الحاجة سنوجه ضربة إلى إيران. أفال مرؤوزي ديانة عمر، إسرائيل نمتت بأزا، إسرائيل نمتت كبار بتوخ لبنان، ואתה אומר גם נתקוף באיראן. זה זירות פתוחות. קודם כל, טראמפ לא נראה לי שהוא רוצה שישראל תחזור למתקפה על איראן, וישראל מה תעשה את זה לבד, מר עוזי דיין? נושא עזה עדיין לא פתיר, ובסופו של דבר צריך איזשהו פתרון ארוך טווח מבחינת הפלסטינים, וגם בלבנון, עד איפה יגיע צהל? עד בירות? אז מה? מה השגנו? הרי הרחפנים הוכיחו שהם יכולים להגיע גם ממרחק גבוה, ונופלים חיילים ואזרחים וכל מה שקורה בצפון.
1: התשובה היא שנכון שזה עוד לא נגמר. התשובה היא שנכון שארצות הברית לא רוצה. זה היה מההתחלה. ארצות הברית יש לה תפיסה תועלתנית, חומרנית, עסקית. כל דבר הוא דיל וכולי. והם רוצים שיהיה פה שקט, גם אם הם יודעים שזה לא שקט. ולא שקט פה לא בגללנו, לא שקט פה בגלל הטרור. דבר שני, השאלת אז מה נעשה? נתקוף גם עם בלי האמריקאים? התשובה היא כן. אנחנו יכולים לעשות את הדברים האלה, זה הרבה הרבה פחות טוב לעשות את זה בלי תמיכה אמריקאית, אבל זה מה שיש לנו, ואנחנו מחויבים לתת ביטחון. לא יורים היום על מיאמי ועל לוס אנג'לס, יורים על קריית שמונה, ויורים במקומות נוספים. ולכן זאת המלחמה שבפנינו, ואנחנו נעשה את הכל.
0: אבל עד איפה, עד איפה תגיע ישראל? למשל בלבנון, אז עוד קילומטר ועוד קילומטר. לא נראה שזה פותר את הבעיה, מר עוזי דיין, עם כל הרצון באמת שתושבי הצפון יחיו בביטחה, יחיו בשלום, אבל בינתיים זה לא עוזר כל הקילומטרים האלה.
1: נכון, אנחנו לא, רעיון הוא לא לכבוש את כל לבנון, וכל עוד לבנון נותנת לחיזבאללה לראות רקטות, רחפנים זה לא נשק שמנצחים איתו. הוא מטריד וכולי, אבל זה לא נשק שמנצחים איתו, וגם לא יהיה פתרון. אבל כל עוד יש לחיזבאללה רקטות, ואם איראן תמשיך לתמוך בהם, אז אנחנו צריכים רצועת הגנה רחבה, כמו שאנחנו כבר מחזיקים, ואסור לצאת משם, ואנחנו צריכים בלית ברירה, לתקוף בכל לבנון, יש מתחיל גם מסע ומתן עם לבנון. בוא נראה מה יש ללבנונים להציע, כי מה שאנחנו צריכים לדרוש מהלבנונים, זה בעצם אולטימטום. תבינו, אתם, זה או אתם או החיזבאללה. אם אתם לא מסוגלים לטפל בחיזבאללה, אנחנו נטפל גם בכם וגם בחיזבאללה.
0: אז שנייה, אני רוצה לסכם. יותה בעדיפי סייד עוזי דיין, نائب رئيس هيئة الأركان سابقا وطبعا أيضا عضو كنيسة سابق, يقول سألته هل إسرائيل يمكن أن توجه ضربة لإيران بدون الولايات المتحدة؟ قال الولايات المتحدة رؤيتها هي رؤية مادية تجارية, كل شيء هو صفقة, ونحن هنا الوضع ليس هادئا بسبب الإرهاب, لذلك إسرائيل يمكن أن توجه ضربة إلى إيران بدون أمريكا, نحن ملزمون لضمان أمريكا السكان في هذه البلاد. بالنسبة للبنان قلت له ماذا يفيد المزيد من الكيلومترات في داخل لبنان, قال نحن لن نحتل كل لبنان, ولكن لا يمكن لحزب الله أن ينتصر بواسطة مسيرات وإنما صواريخ, وما دام هناك لدى حزب الله صواريخ فنحن ملزمون على أن نؤمن أمان السكان في شمالي البلاد بأن يكون هناك شريط دفاعي عريض وواسع وممنوع الخروج من هناك, ويجب أن نوجه للبنان الخيار إما حزب الله أو لبنان. אבל היה חלון הזדמנויות, מר עוזי דיין, להגיע להסכם כלשהו עם לבנון. נראה שהחלון הזה פספסה אותו ממשלת ישראל. אתה לא חושב כך?
1: לא, אני לא חושב שהיה חלון כזה. אני חושב שעד שממשלת לבנון לא תבין שזה או הם או החיזבאללה, אז לא יהיה שום חלון ושום הזדמנות. ויותר מזה, אני חושב שאנחנו צריכים לתת אולטימטום לממשלת לבנון, ולהגיד להם, תשימו לב, זה באחריותכם, זה מתוך המדינה שלכם. למשל, אם אתם לא תטפלו בזה, אז אנחנו נעשה את הכל בשביל לפגוע.
0: אבל מה זה הכל? ישראל תפציץ את בירות?
1: אני אגיד לך מה זה הכל, יותר מזה. אנחנו ניצור מצב שמחכה לכם קיץ שאין לכם לא חשמל, לא מים ולא גשרים בקיץ הזה. נראה אתכם איך חיים במצב כזה.
0: אבל זה להפעיל עוד כוח ועוד כוח. אין תחליף, אין דרך אחרת, מר עוזי דיין.
1: יש דרך אחרת, אבל יש לנו שכנים שלא מבינים אותה או לא רוצים אותה או לא מסוגלים לה. אז תחליטו, אמרתי, זה אתם או החיזבאללה. תראי, זה מצב כבר היום, אני רוצה להגיד, כיוון שאנחנו מתראיינים, נתרגמת לשפה ערבית, אז אני אומר לכם, יהיה הרבה הרבה הרבה יותר טוב לחיות בנגיד קרה ערה ערה ערה או אום אל פחם מאשר בבינג'בל או נבטיה או צור.
0: אוקיי, okay. אז אני רוצה גם לסכם, ואתה מבין אותי נכון כשאני מסכמת.
1: כן.
0: אז סאלתו עוזי דיין, כאן את הונק פורסה לאברהם אתפקיה מעלוב, אני אבדו אנה ישראל פוותת הזה הפורסה, יקול, לא, אני לא ארה הזה שקל, ויקול בנסבה לי לובנן, הזה מסאוליתוקום, אידה לם תעליגו דלק, אלקס טבעה חזב אללה וסווריך וסלחו, פאיסראיל סתפעל דלק בדעתיה, ויקול ואין לה, פאין الصيف القادم سيكون هناك الوضع في لبنان بدون كهرباء بدون ماء بدون جسور. سألته ولكن المزيد من تفعيل القوة والقوة والتهديد ألا يوجد هناك خيار آخر؟ يقول هذا ما يريد جيراننا، هذه هي الطريقة التي يؤمنون بها. وفي كل أحوال يقول العيش في عرعرة أم الفحم أفضل من العيش في البلدات اللبنانية. إذكرت أوزي ديان عرعرة أم الفحم في إيم كفارة مدبر على يشوفيم عربيم וזה משהו שונה עכשיו. כעת הנושא של הפשע, הרציחות, כמות הנשק האדירה שנמצאת ביישובים הערבים, מה אתה חושב על כך? אתה גם ממפלגת הליכוד, הליכוד היא כעת הם ראש הממשלה מהליכוד, אז מה אתה חושב על כך?
1: אני חושב על כך שזה תפקיד של המדינה לדאוג שלא יהיה פשע, אבל זה גם תפקיד של החברה הערבית. אנחנו היהודים היינו 2,000 שנה מפוזרים בכל העולם, והיו נגדנו המון אנטישמיות ואפליה וכולי. אני לא זוכר פעם אחת שהתגובה של היהודים הייתה שהם יהרגו יהודים אחרים. ולכן זה תפקיד, האחריות היא של המדינה, מקובל עליי, אבל לחברה הערבית יש המון מה לעשות בזה. ואני רוצה להגיד עוד דבר אופטימי, mm-hmm. כי זה ככה היום לא שמח וכולי.
0: Mm-hmm.
1: יש פה הזדמנות. יש פה הזדמנות למשל ללבנון. הזדמנות פשוטה.
0: Mm-hmm.
1: נניח שמעכשיו לא יורים על ישראל מלבנון. לא רחפנים ולא רקטות, mm-hmm. ולא ירי רגיל ולא זה ולא טרוריסטים. אז ישראל תצא ותכבוש את לבנון? לא. אם יהיה שקט, אז אנחנו לא נתקוף. כי גם לנו יש אבדות, אנחנו לא דבר שמח מלחמה. וזאת ההזדמנות. ואם זה לא יקרה, אז אנחנו מתכוונים להגן על עצמנו.
0: אוקיי, אני אסכם. אידן, סאלתוהו בנסבה ללג'רימה ולעון פי אל-מושתמה אל-ערבי, קל, הונקה מה יג'ב אנ תקום ביה אד-דולה בנסבה להדה שען, ולכן הונק אידן מסאוליה עלה אל-מושתמה אל-ערבי נפסו, ונוקטה אחירה, קל, בנסבה ללובנן, אידה לם יתם אתלאק סווריך ומטאירת מוסיירה מן לובנן עלה ישראל, פאיסראיל לן תוהג'ם לובנן, נחנו לא נוריד דלק, אידן לדינה דחיה, ولكن إذا لم يحدث ذلك فإسرائيل تدافع عن نفسها. أنا רוצה להודות לך, נאיב רئיס הייאת אל-ארקן סאביקן, אוזי דיין, עודו כנסת סאביק. אתה מבין אותי נכון בערבית, אוזי, כשאני מדברת?
1: אני מבין, ותודה רבה. ואת יודעת מה, איך אומרים בחלקים בירושלים, אנחנו מקווים שיהיו ימים הרבה יותר טובים.
0: נכון.
1: בעזרת השם, אינשאללה.
0: אינשאללה. כולנו מקווים זאת. תודה רבה לך, עוזי דיין. תודה. שיהיה לך יום טוב. תודה. ويستمع إلى استمع إلى قسم من هذه المقابلة شادي خلول, وهو مرشح سابق في حزب إسرائيل بيتنا. أهلا بك شادي, تحياتي.
2: صباح الخير.
0: هلا هلا, صباح النور. إيش وضعك اليوم من ناحية سياسية حزبية شادي؟
2: أنا مش منتمي هلا حزبيا لحدا, وحياتي الشخصية مبسوط فيها.
0: أهم شيء تكون مبسوط في حياتك الشخصية والصحية والعائلية, مش أهم من عائلاتنا يا شادي. ولكن كمان ينظر إلى ما يحدث, يعني وبالذات إنه أنت من منطقة شمالية البلاد شادي, وين الحل؟ يعني بأي اتجاه يمكن أن يكون الحل حسب رأيك؟
2: أنا متشائم بحل بلبنان, لأنه نحن وأنت فاهمي, تعرف عربي, بتقري بين السطور, الوضع بلبنان مش وضع اللي بيسمح أنه إنه بكرة يصير في سلام مع إسرائيل ويصير في هدوء، لأنه في ناس هناك تعلمت 40 سنة على سوري يعني خلينا نقول الأمور كيفية، على الإيديولوجية التسلط على الآخر، والخامنئي هو القائد الأعلى، وهو صار بيحطوه محل الله كمان شوي يعني استغفر الله، وبعلموهم بالمدارس المهدي وغيره انه لازم يضحوا بحياتهم لاجل الخامنئي اللي هو رسول الله، وقتل امريكا والشيطان الاكبر والشيطان الاصغر اللي هي اسرائيل وامريكا الشيطان الاكبر، ولازم يعملوا يحولوا لبنان لدوله اسلاميه حسب الشيعة، وهيك هيدي الايديولوجيا مش راح تزبط، لا تعمل سلام للبنانيين ولا تعمل سلام للي حوالي اللبنانيين.
0: إذا إيش الحل حسب رأيك شادي؟
2: الحل أول شيء إنه أول شيء هذا الاتفاق اللي صار اليوم هو اتفاق حسب رأيي مش مظبوط، كان لازم يصير بهاي الطريقة. الأمريكان والإسرائيلية يقولوا ما فيش كتير عندهم قدرة، هون هاي اتفاق صار بين أمريكا وإيران، إسرائيل مش اسم منه، عندها بالمستقبل حرية تتصرف لتدافع عن نفسها، بس الحل هو لازم يكون القضاء على حزب الله، تسليم سلاحه وللدولة اللبنانية، وإن الدولة تسيطر على أراضيها مثل ما نحن هون نطلب من دولة إسرائيل تسيطر على أراضيها وتحل المشاكل الموجودة بالمجتمع العربي والعنف الموجود بالمجتمع العربي، كمان نفس الشيء هناك لازم الدولة تكون مسؤولة على أراضيها وعلى حدودها، وكل الميليشيات الفلسطينية والإسلامية والجهادية اللي موجودة يسلموا سلاحهم للدولة ويخلوا الدولة تعمل شغلها.
0: أنت كمان كنت مرشح في حزب إسرائيل البيتنا، كيف بتشوف اليوم المشهد السياسي الحزبي في داخل إسرائيل؟ يعني اليوم أيزنكوت عم بيكسب قوة أكتر، بنت ويائير لابيد اتحادهم مش كتير هالقد خلاهم يرتفعوا بعدد المقاعد، ولكن يعني حسب رأيك كل هاي التشكيلة بالطرف الآخر من الخريطة السياسية، إسرائيل بيتنا و بنت ولابيد وأيزنكوت من جهة ويائير جولان من جهة تانية، فإذا كل هاي التركيبات في هذا الطرف من الخريطة، بالطرف الآخر كلهم متمسكين ورا نتنياهو.
2: طيب شو المشكلة؟
0: يعني هناك بنفسه بعد بين بعض، هناك بنفسه بعد بين بعض يا شادي.
2: أنا بطلع على شو نحن كمواطنين بدولة إسرائيل لازم يكون لمصلحة المواطنين، إذا في بدهم بهاي الدولة يصير في مصلحة للمواطنين، مصلحتهم انه يكون في هدوء سياسي، انه يكون في يتسفوت يعني استقرار بالخارطة السياسية، ومش كل مرة انتخابات وكل أربعة أشهر وكل سنتين وكل ثلاثة ويضلوا نخبط ببعض. إذا بيعملوا أحسن شيء بيصير هو يصير في ائتلاف بالأحزاب اليهودية والصهيونية، بالأخص الصهيونية اليهودية يعني الخارجيين ولاي اللي هن ما بيخدموا الدولة، والعرب سوري يعني لازم يغيروا تحولاتهم شوي، والمجتمع العربي لازم يبلش يصوت لأحزاب اللي بتهمه مصالحه، ومش أحزاب عربية اللي بتاخده كل الوقت على التطرف، لأنه التطرف شفنا شو صار بلبنان وشو صار بغزة، من وراء التطرف صار عنده النكبة، ونحن ما بدنا نصل لهيك وضع من وراء التطرف اللي أحزاب عربية بيضلون يهيجوا العالم بدل ما يعطوا رسائل تربوية اللي تعلم المجتمع كيف ينخرط بالدولة وكيف يكون اسم من الدولة بشكل لويالي بشكل ولاء للدولة، بدل ما يكونوا عندهم ولاء لأشياء خارجية ولا مجتمعات خارجية.
0: طب الموحدة عملت هاي التجربة شادي ودخلت ائتلاف الحكومة، اليوم شركاء الأمس عم بيقولوا بدناش نشكل أي حكومة مع أحزاب عربية، يعني حتى اللي جرب بالطرف الثاني بدوش إيمان.
2: سوري الموحدة فاتت على الحكومة وطلع مازن غنايم من الموحدة وصار يقول لك إذا بضربوا بغزة إحنا بننسحب من الحكومة، وصاروا يهيجوا العالم من قلب الحكومة، صاروا بدهم يربطوا إيدين الحكومة، هاي الطرق ما بتزبط، إحنا بنعرف هاي الشغلات كيف عم تزبط كيف
0: بس اللي غير كمان إيديت سلمان، بس إيديت سلمان وفي كمان
2: طيب بس لانه هيك الوضع، لانه احنا فاهمين الوضع انه هذا اشي كان بس كيف بدي اقوله يعني ملخوتي، مش ائتلاف عن جد.
0: انت بدك تشوف احزاب عربيه في داخل الائتلاف الحكومي شادي؟
2: انا بدي اشوف احزاب عربيه، انا بدي اشوف اشياء احزاب اسرائيليه، انا ما بدي اشوف ولا حزب عربي، انا بدي اشوف حزب اسرائيلي منتمي لدوله اسرائيل، بصوت لدوله اسرائيل كدوله يهوديه ديمقراطيه، حابين نعيش فيها كمجتمع عربي اقليه 20% مثل ما اي اقليه بالعالم عايشه بدوله ومنتمي للعالم اللي موجود في بهذه الدوله. هيك انا بدي اشوف. انا بدي بامريكا في حزبين، ديمقراطي وجمهوري. العالم من كل الاطراف من كل الباك جراوند كلهم بصوتوا لهذول الحزبين، هن امريكان، خلصت. لا هذا عربي ولا هذا يهودي ولا هذا شو اسمه. نحن إسرائيلي عايشين بهذا الدولة، عايش بهذه الدولة وانخرط، اخدم بالدولة وخد حقوقك. ما بدلناش نقعد لأنه هيك مش رح تزبط. وإذا بده يضلوا في تطرف، وتذكر هذا اللي قلته قبل 10 سنين، التطرف بيؤدي لنكبة، وهذا الله يؤدي ولا يسمح. إذا صار هيك تطرفات واليوم المجتمع اليهودي بيتطرف إقبالهم، مثل لهيك وضع. إحنا ما بدنا نصل لهذا الوضع.
0: شادي خلول مرشح سابق في حزب إسرائيل بيتنا،
2: أنا بطلب من المجتمع العربي يصوت للأحزاب اليهودية اللي بدها مصلحته بس. هذا اللي بدي أقوله.
0: شكرا جزيلا لك شادي خلول. شكرا شادي. تحياتي. تحياتي. في حلقة اليوم استمعنا إلى العديد من الآراء المتناقضة المتضاربة من أقصى الشمال إلى أقصى اليمين، من يؤيد مشتركة، من لا يريد أن نرى أحزاب عربية، من يؤيد ليس مشتركة واحدة وإنما قسمين. بالآخر المواطن العربي هو اللي بيقرر مصيره. ينضم إلينا الآن ضيفي التالي الدكتور يسري خيزران، المحاضر في أكاديمية القاسم وخبير في شؤون الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور يسري، تحياتي.
3: صباح النور. أهلا وسهلا.
0: هلا صباح النور. تعرف هالقد بلد صغيرة، هالقد فيها تنوع في الآراء واختلاف في الآراء يعني اختلافات كتير كبيرة في الآراء، بس بالآخر احنا اليوم موجودين أمام مشهد أكبر وأصعب، اللي هو إيران، حزب الله، صواريخ تطلق باتجاه إسرائيل، إسرائيل تتوغل في لبنان. وهات انت اشرح لنا الآن، بعد ما أعلن ترامب أنه توصلوا لاتفاق بينه وبين إيران، ماذا يعني ذلك بالنسبة لإيران؟ هل إيران والشيع والحزب الشيعي يعني بالأساس يعني انتصروا على أمريكا، انتصروا على إسرائيل؟ كيف بتشوف المشهد دكتور يسري؟
3: نبدأ من التطرق إلى وضعية إسرائيل. الاتفاق الذي تم الإعلان عنه ولو ليس اتفاق نهائي، واتفاق مرحلي لوقف اطلاق النار لمدة 60 يوما، سيبدأ خلاله مفاوضات للوصول إلى الاتفاق النهائي، لأنه في بعض البنود التي تشير إلى الاتفاق النهائي المحتمل بين الولايات المتحدة وبين إيران وإسرائيل. يجب أن نقول كانت جزءا من الحرب، لم تكن جزءا من التسوية، هذا بحد ذاته خسارة أولى. المسألة الثانية التي يجب أن نشير إليها أن الحرب التي بدأت بعد الهجوم المبارك في 7 أكتوبر لحركة حماس انتهت الآن. يمكن القول أن الحرب التي امتدت على مدى 3 سنوات انتهت، لأنه كانت هنالك قراءة استراتيجية إسرائيلية أمريكية أن هذه الحرب يجب أن تنتهي بما يسمى ضرب إسقاط رأس الأفعى، بمعنى فتح حرب على إيران يؤدي في نهاية المطاف إما إلى إسقاط النظام وإما إلى تهيئة الظروف لإسقاط النظام. لم يحدث لا هذا ولا هذاك. إيران لم تنتصر في الحرب إلا أنها أيضا لم تهزم. موقف إيران في الحرب بعث برسالة إلى الداخل وإلى الخارج. إلى الداخل الإيراني المعارض وإلى الخارج الأمريكي المحارب، أن إيران لا تحسب حساب الخسارة بالماديات، وهذا بحد ذاته إنجاز. الآن لهذا إسقاطات. إسرائيل حققت إنجازات عسكرية هائلة، عادت المشروع النووي الإيراني إلى الوراء، أحدثت دمارا هائلا في إيران، عطلت مشاريع إنتاج الصواريخ، وكذلك الأمر فيما يتعلق بحزب الله. السيد حسن نصر الله كان يهدد باحتلال الجليل، اليوم إسرائيل تحتل جنوب لبنان ودمرت عشرات القرى الشيعية، وللمرة الأولى منذ عام 1982 تم تدمير القرى بالكامل مع تهجير سكانها. إسرائيل أيضا كسرت معادلة الردع المتبادل بينها وبين حزب الله، وتمكنت من القضاء على جزء كبير من قدراته العسكرية. إلا أن كل ما أقوله يجب أن يضاف إليه أنه في نهاية المطاف يعني هنالك إنجازات عسكرية، لأن هذه الإنجازات لم تؤدي إلى تغيير جذري في الواقع الاستراتيجي.
0: نعم، تغيير جذري. أنا يعني أتابع ما يذكر في لبنان، وبالذات الذين لا يريدون أن يبقى لبنان في حالة حرب، يقولون إيران تتفاوض مع أمريكا، مع الولايات المتحدة، وبالتالي يعني يوجهون كلامهم إلى حزب الله. فإذا لماذا ترفضون تفاوض لبنان مع إسرائيل بينما الهدف يعني هو ضمان ألا يتعرض لبنان للمزيد من الضربات العسكرية؟ ماذا يعني ذلك دكتور يسري؟
3: لا، ما هو دعنا نضع النقاط على الحروف. التفاوض الإسرائيلي اللبناني لم يؤدي إلى وقف الهجمات الإسرائيلية على بيروت. الذي أوقف الهجمات الإسرائيلية على بيروت هي إيران، اتفاق إيران مع الولايات المتحدة على أن استهداف الضاحية سيرد عليه باستهداف إسرائيل، نفذته إيران، وبالأمس كانت على وشك تنفيذه إلا أنها انتزعت مكسبا إضافيا من الولايات المتحدة، وهذا أعلن في باكستان أن اتفاق وقف إطلاق النار سينسحب أيضا على لبنان. ماذا يعني هذا في ظل انتشار قوات جيش الدفاع وفي ظل وجود مواقع عسكرية إسرائيلية؟ هذا شأن آخر، ولكن أنا أجزم أن الحرب ستنتهي على الجبهتين. هذا شرط إيراني، والولايات المتحدة استجابت، وإسرائيل لا تستطيع أن تعارض الولايات المتحدة. الآن فيما يتعلق بالتفاوض الإسرائيلي اللبناني، إسرائيل تفاوض لبنان والجيش يتصرف في الجنوب ويقصف الضاحية. يعني التفاوض مع إسرائيل لم يؤدي إلى وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان. الذي أدى صراحة إلى وقف استهداف الضاحية هو الموقف الإيراني. هذه نقطة. النقطة الثانية، إسرائيل تفاوض لبنان على نزع سلاح حزب الله وعلى توقيع معاهدة سلام. أنا أجزم لا هذا ولا ذاك سيحدث. حزب الله لن ينزع سلاحه، هذا أبعد من قدرات الدولة اللبنانية، وحتما أبعد من قدرات إسرائيل. وحتى إن ذهبت لبنان إلى توقيع اتفاقية سلام، لا جوزيف عون ولا نواف سلام يستطيعون فرض هذه الاتفاقية. حزب الله سيفعل كل ما يستطيع لإسقاطها. الجبهة اللبنانية أصبحت كنتيجة لهذه الحرب ونتيجة للضعف للموقف الأمريكي، هنالك تراخي أمريكي في مقابل إيران. إسرائيل ستدفع ثمنه في الجبهة اللبنانية أيضا، وأعتقد أن معظم المحللين العسكريين الإسرائيليين يرون الأمور في هذا السياق.
0: الدكتور يسري خيزران، المحاضر في كلية القاسم وخبير في شؤون الشرق الأوسط، ما زلت في معهد شلام دكتور يسري؟
3: الحمد لله.
0: فإذا وأيضا في باحث كبير.
3: حكيت عن التنوع، التنوع مطلوب.
0: لا منيح، ده أنت أصلا قدراتك الأكاديمية وتحليلك وخبرتك بخلي الكل يعني معني، وشرف لهم أنه أنت تكون كمان معاهم في معهد الشلام. شكرا لك دكتور يسري، تحياتي. شكرا.
3: أشكر الست إيمان، شكرا نعتز بها.
0: هلا فيك.
4: الآن في وينير، دور المجموعات من المونديال، بلجيكا ضد مصر والسعودية ضد أوروغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينير في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
5: إذا بتبعتهش.
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة،
8: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: الآن في وينير، دور المجموعات من المونديال، بلجيكا ضد مصر والسعودية ضد أوروغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينير في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
5: إذا بتبعتهش.
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: أمريكا ترحب بكم،
10: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
11: مونديال 2026
10: في أمريكا وعلى مكان،
12: وإحنا راح نكون هناك
9: في بث حي ومباشر
13: لأكبر المباريات
10: في التلفزيون والراديو،
9: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
14: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً
13: في 6 صباحا.
14: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
15: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
16: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
17: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولا بأول.
18: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.

0: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: إذن الآن إلى الزاوية الرياضية التي يعدها كالمعتاد الزميل أحمد عويسات. وفي فترة المونديال أحمد عويسات يرتب لنا اللقاءات والمواضيع والجوانب والتحليلات لهذه المباريات الرائعة التي نتابعها. بداية تعالوا بنا نكون مع هذا التقرير.
2: في إطار مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في أمريكا، كندا والمكسيك، فاز فجر اليوم منتخب ساحل العاج بالوقت بدل الضائع على الإكوادور بهدف ثمين سجله عماد ديالي ونجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، وخسر المنتخب التونسي للمنتخب السويدي بخمسة أهداف لهدف، وتعادل المنتخب الهولندي أمام المنتخب الياباني بهدفين لكل منهما، وسحق الليلة الماضية منتخب ألمانيا منتخب جزيرة كوروساو بسبعة أهداف مقابل هدف. تعليق الزميل يوسف شداد عبر تلفاز مكان.
3: هافرتس السابع لهافرتس، ولألمانيا بسهولة يحرز هافرتس مهاجم أرسنال الهدف السابع لألمانيا في مرمى كاروساو.
2: ومن أبرز المباريات مساء اليوم، يتبارى الساعة السابعة منتخبا إسبانيا والرأس الأخضر، وبعدها بثلاث ساعات مصر أمام بلجيكيا. الحديث لمحمود الترزيجيه لاعب المنتخب المصري.
4: أكيد مباراة صعبة، منتخب بلجيكا منتخب كبير وعنده أحسن لعيبة من أحسن لعيبة في العالم، بس احنا طبعا منتخب إن شاء الله قوي، اللعبة كلها مستعدة واللعبة كلها مستنية كأس العالم ده بفارغ الصبر، وإن شاء الله نقدر بإذن الله نحقق حاجة ونفرح جمهورنا بإذن الله. أكيد طبعا كابتن حسام مدرب كبير وبيوصل لنا طبعا الإحساس اللي هو بتاعنا اللي احنا كمصريين حاسينه. اللعبة كلها مستنية كأس العالم، لأن الناس كلها تعبت عشان تكون موجودة هنا، المشوار كان طويل جدا، وإن شاء الله نقدر نفرح بلدنا إن شاء الله. الحمد لله الواحد بيجتهد وبيتعب وكله بتوفيق من عند ربنا. اللعبة كلها هنا متابعة كل حاجة، واللعبة كلها مستنية اللي هي إن شاء الله نرجع مصر إن شاء الله، كلنا رافعين رأسنا وكلنا مبسوطين وبصين الناس بإذن الله، وربنا يسعد الشعب المصري إن شاء الله.
2: ويلتقي بعد منتصف الليلة منتخبا السعودية والأوروغواي.

0: إذن هذه أغنية مونديال 2026، وينضم إلينا الآن المحلل الرياضي زاهر البابا. أهلا بك زاهر، تحياتي.
1: صباح الخير لك يا أخت إيمان ولجمهور المستمعين والمشاهدين.
0: هلا، وصلني إنك شو يم نهارك قلب ليل وليلك نهار ومش عم بتنام وكل حياتنا تلخبطت، ولا لا يا زاهر؟
1: لا بس المتعة مخليتنا مصمدين للآخر طبعا.
0: طبعا. طيب خلينا
1: يوم بيوم زي ما بقوله.
0: خلينا نبدأ. نتيجة كبيرة لألمانيا على جزيرة كوراساو 7-1. هقول لك أنا ما أحبش المباراة اللي بتنتهي 7-1، أحلى مباراة اللي بتنتهي 2-1 أو 3-2. فكيف بتشوف هاي المباراة؟ يعني فرق كبير بالأداء.
1: نعم، يعني عودنا المنتخب الألماني، المنتخب لا يرحم، وهذه النتيجة تكررت في مباريات في بطولات سابقة شارك فيها المنتخب الألماني. وبالأمس تحديدا هذا المنتخب كسر رقم البرازيل في عدد الأهداف المسجلة في تاريخ كؤوس العالم. يعني ألمانيا اليوم مع 239 هدف والبرازيل مع 238 هدف في المكان الثاني. طبعا على الأراضي الأمريكية زي ما قلت أخت إيمان، لم تترك الماكينات الألمانية أي مجال للمفاجأة، وفرضت الهيمنة المطلقة على كوراساو الفريق الضعيف جدا.
0: نعم.
1: في عرض كروي ساحق، ورغم ضعف الخصم والفرق الكبير بين المنتخبين، لكن المنتخب مجبورين نقول إن المنتخب الألماني ظهر بأفضل صورة.
0: نعم.
1: وقدم كرة قدم ممتعة جمعت بين الدقة والسرعة والتنظيم العالي مع تنوع واضح في الحلول الهجومية. وكمان شفنا شغلة ملفتة، تناوب جميل على تسجيل أهداف على طريق فليك مدرب برشلونة وفريق.
0: نعم. فإذا طب هذا هو الفريق الألماني، يعني متعودين على إنه نشوف أمامنا لما بيكون الفريق الألماني فريق متمكن جدا من المباريات، كم بالحالي لما اللي أمامه كوراساو مش إسبانيا أو مش فرنسا.
1: في ظهور الأول، أول مرة بشارك في المونديال.
0: بالضبط. ولكن تعال ننتقل إلى مباراة أخرى، خسارة فادحة لتونس أمام السويد 5-1، على خلاف المغرب اللي عم بثبت حاله من أولها. فإذا وقطر على فكرة كمان، فإذا ماذا عن هذه الخسارة؟
1: نعم، نسور قرطاج في مهب الريح. نعم، قبل انطلاق المنافسة، منافسة المجموعة السادسة، صنف هذا المنتخب، منتخب التونسي، أنه أضعف كأضعف منتخبات المجموعة، وطبعا من بين أضعف المنتخبات العربية المشاركة. وجاءت المباراة الأولى أمس بتأكد هذه التوقعات، بعد ما فرض المنتخب السويدي أفضليته المطلقة واكتسح نصور قرطاج بخماسية. ولا بد من الإشادة إلى اللاعب السويدي ياسين عياري، لاعب من أصول تونسية، نجم اللقاء.
0: نعم.
1: افتتح التسجيل دون احتفال احتراما طبعا لجذوره، قبل أن ينفجر فرحا بالهدف الثاني ويسجل بطريقة رائعة. الخسارة برأيي وضعت تونس في موقف معقد.
0: نعم.
1: ينتظروا مواجهتين صعبتين أمام هولندا واليابان.
0: بس شوف قديش موقفه هو صعب، مش عارف حاله يفرح ولا يزعل. سقوط مفاجئ لي هولندا بالفخ، تعادل أمام اليابان 2-2. على فكرة في كتير مباريات عم تخلص تعادل، فإذا كيف ترى ذلك مع أنه هولندا من أسماء الفرق اللي البعض يعني يرشحها أنه هي اللي تفوز بالكاس أو على الأقل توصل للنهائي؟
1: انا لن اتفاجأ من النتيجه والتعادل، لانه منتخب اليابان منتخب منظم جدا ويلعب كره قدم حديثه، واثبت هذا الشيء في بطولات سابقه. وانا برايي وراح يكون هو الحصان الاسود في هذه البطوله والمفاجئ. طبعا شفنا المباراه نفسها تحديدا، شفنا شوط التاريخ، يعني الشوط الثاني كان من امتع واقوى اشواط المونديال حتى الان. يعني شفنا اثاره لا تهدأ وندية عالية جدا وصراع بدني شرس، وشفنا تحولات سريعة يعني أبقت الجماهير على أعصابها طيلة 90 دقيقة.
0: نعم.
1: وأنا برأيي كانت يعني الأهداف حضرت بغزارة أصلا كمان، والفرص توالت من الجانبين، وكانت رسالة للمنافسين أخت إيمان، إنه الفريقين وجها رسالة واضحة لجميع المنتخبات بأنهما الأفضل في هذه المجموعة والأجدر بحجز بطاقتي العبور إلى الدور القادم. وأنا بقول إنه إن هذا تأشير كبير إنه المنتخبين راح يكون لهم شأن كبير في هذه البطولة خلال المراحل القادمة.
0: طب يلا توقعاتك على السريع.
1: بدي ألفت انتباه المستمعين أختي
0: أيوة.
1: المشاهدين، إن المنتخب الهولندي خرج بنقطة إيجابية من المواجهة، إنه لم يخسر ولم يتلقى أي خسارة منذ مونديال 2010 تحديدا.
0: طيب توقعاتك على السريع لمباراة الليلة مصر أمام بلجيكا الفراعنة يا زاهر، فإذا ماذا تتوقع؟ ومصر على فكرة لا يستهان بهم، يعني نكون صريحين.
1: نعم نعم، هذا صراع الاستحواذ والمرتدات أنا بسميه، يعني المنتخب البلجيكي المرشح الأقوى على الورق رغم أنه فقد كثير من مريقه وعناصره الأساسيين اللي شاركوا في البطولات السابقة. هذا المنتخب يعتمد على شباب جداد، بلجيكا ستسعى لفرض أسلوبها بالاستحواذ وصنع الفرص عن طريق دي بروين ودوكو ولوكاكو ونجوم الفريق. بالمقابل أنا برأي منتخب مصر يجب عليه الحذر دفاعيا مع إغلاق محكم للمساحات والاعتماد، وهو يحتاج أيضا إلى صلاح في قمة عطائه ومرموش واللعب على التحولات السريعة والمرتدات اللي اعتدنا إن شاء الله.
0: طيب إسبانيا ضد الرأس الأخضر، إيش التوقعات هون؟
1: إسبانيا تشتعل طموحا في مونديال 2026، وشباب برشلونة تحديدا تحت المجهر أخت إيمان. هذا المنتخب اللي بدأ رحلته في مونديال 2026 هذا المساء وسط ترقب كبير كونه أحد أبرز المرشحين للظفر باللقب.
0: نعم.
1: أنا عم بنشوف المنتخب إسبانيا اللي هو اللي بيعتمد بشكل أساسي على عناصر الشابة، طبعا بنعرف منظومته متجانسه متناغمه بقودها مدرب صاحب خبره ونجاحات سابقه، وتوج هذا المنتخب في بلقب يورو امم اوروبا الاخير. واللي بيميز لاروخا المنتخب الاسباني هذا الجيل انه غالبيه لعيبته تنتمي الى نادي برشلونه، وهذا الشيء بيمنح الفريق انسجام واضح وتفاهم كبير. طيب. داخل الملعب بحكم اللعب المشترك المستمر.
0: بكلمتين، السعوديه امام الاوروغواي،
1: باعتقادي أوروغواي أقرب للفوز أختي إيمان، لكن المنتخب السعودي يملك فرصة لإزعاج الخصم إذا التزم تكتيكيا واستغل المرتدات التي يجيدها بذكاء.
0: زاهر البابا المحلل الرياضي، أحلى أيام وليالي عم نقضي بهذا المونديال، هي أكتر ليالي من ما هي أيام، بس معلش إحنا قابلين، المهم إنه يكون إشي حلو. شكرا زاهر، شكرا، تحياتي.
1: وأنت بخير.
0: وأنت بخير. حصد المدرب واللاعب، بدناش احنا طبعا انه ننتقص من حق انواع الرياضة الاخرى، لا يا جماعة، حصد المدرب واللاعب أنس أبو سكيك من مدينة راهط لقب بطولة الدولة برياضة الجيو جيتسو في الوزن المفتوح، والتي اقيمت تحت اشراف اتحاد الجيو جيتسو في البلاد، كما شارك طلاب نادي أنس للفنون القتالية ومثلوا نادي أنس ومدينة راهط بكل فخر وروح رياضية عالية، وقدموا أداء مشرفا يعكس العمل والتدريب المستمر، إنجاز جديد يضاف لمسيرة النادي. صباح الخير للبطل أنس أبو سكيك.
2: هلا يا صباح.
0: مبروك الإنجاز، إذا أطلعنا على التفاصيل أخ أنس.
2: الله يبارك فيك. الحمد لله، كنا الجمعة الفاتت في مدينة تحتيك فشاركنا في بطولة على مستوى البلاد برياضة الجيجيتسو، برياضة جيتسو نوغي في المعد يعني بدون بدلة. شاركت أنا وكمان 5 طلابي، أنا ومدربي وزملائي، وحققنا نتائج كثيرة كبيرة في الوقت هذه.
0: نعم.
2: أنا كان عندي كل اليوم طلابي اللي شاركوا
0: أولاد النادي، حققوا إنجازات أيضا سيد أنس.
2: صحيح، حققوا مركز ثاني وأول وثالث، يعني مراكز مشرفة. الإشي مش سهل، لأنه في الكاتيجوري في المجموعة الواحدة بيلعب أكثر من لاعب، حوالي كل كاتيجوري بيكون فيها حوالي 11 لاعب 10 لاعب، عشان توصل مركز ثاني ثالث شيء كثير صعب.
0: فإذا يعني ما هي أنواع الرياضة التي تعلمها في النادي، وما هو مدى الإقبال عليها في مجتمعنا العربي، لأنه كمان حتى هذا النوع شوي غريب علينا.
2: أنا مدرب MMA، فنون قتال مختلطة، اللي هي رياضة تجمع بين أكثر من نوع فن قتالي واحد، تجمع بين الملاكمة الكيك بوكسينج والMMA والجيجيتسو والمصارعة ريسلينج.
0: وما وفي إقبال عليها، يعني شايف الشباب عم بيجوا بدهم يشاركوا.
2: إذا بحكي عن نفسي أنا صراحة النادي في إقبال كبير جدا من الأهالي، بس ما بيجوا بس مشان إنهم يتعلموا فن قتال، أو بيجوا مشان بيبعثوا أولادهم، أكثر إيش بيبعثوا أولادهم مشان يكون عندهم يصير عندهم ثقة في النفس، يصيروا يتحدوا التنمر، المشاكل اللي بتصير عليهم خلال اليوم، إنه يكون في حلول غير العنف، إنه ما يضلوا خايفين. فهذا الهدف الأكبر عندي في النادي، مش إني أعلمهم كيف إنه قتال
0: وهذا بحد ذاته رائع جدا. ما هي البطولات التي ستشارك فيها وكيف تتحضر لها أخ أنس؟
2: قبل كل بطولة بنمر في شيء معسكر تدريب بتسمى تقريبا قبل البطولة شهر شهرين، اللي بيكون في تدريبات مكثفة اللي بنخلص التدريب ما بنكون قادرين نمشي على رجلينا حتى. فالرياضة دي محتاجة كارديو عالي، لازم يكون عندك كارديو عالي ونفس عالي، لأنه في بحث إنه ثلاث دقائق في الرياضة هذه بتعادل 90 دقيقة في رياضة الفوتبول.
0: حلو. فإذا إحنا دائما بنتمنى لكم الإنجازات والبطولات. إيش مع الميزانيات؟ في ميزانيات؟ في تمويل؟
2: لا صراحة كله يعني من جيبتنا زي ما تقولي. والدعم يعني بيكون الأولاد الأهالي بيدعموهم وأنا بدعمهم، وأنا عن نفسي أنا بدعم نفسي بنفسي، فما في ميزانيات للشيء هذا. لا.
0: كلمة أخيرة، رسالتك لجيل الشباب السيد أنس علشان نبعدهم عن العنف ونوجههم للأشياء الحلوة على أساس على رأس الرياضة.
2: اللي بدي أحكي لكل الشباب، ما يضل عندكم غرور زيادة، الإيجو الكبير ما بينفع، خليك متسامح، خليك رياضي. في أماكن كثيرة اللي ممكن تفرغ فيها طاقتك السلبية، فامشي تدرب، امشي مارس الرياضة وشوف قديش إنه العالم هذا كثير كبير وحلو.
0: حلو.
2: وبتقدر تصل أماكن كثيرة بعيدة، والغلطة اليوم الصغيرة والكلمة اللي ممكن تضيعك وتضيع عيلتك كلها كمان.
0: كل الاحترام على هاي الإنجازات وعلى هاي الرؤية. المدرب واللاعب أنس أبو سكيك من مدينة راهط، بنتمنى لك دائما الإنجازات إلك ولطلابك. شكرا أنس. شكرا.
2: شكرا لك. بس ممكن كلمة أخيرة؟
0: يلا.
2: أنا حاب أشكر مدربي شمعون غوش، بمشي بتدرب عنده في أبو غوش، هو الإنسان اللي علمني كل حاجة، الإنسان الواقف معي في كل بطولاتي في كل مسيرتي. احنا انا وياه الحين تقريبا 5 سنين واقف معي وعلمني كل شيء في هذه الرياضه، انا بوجه له شكر كبير. واذا في شيء اليوم انجاز وصلته كمان من بعد ربنا هو بفضل مدربي ومساعدته لي.
0: كل الاحترام. شكرا انس، بالنجاح دائما.
2: شكرا. بارك الله فيكم. شكرا.
0: هلا. وما زلنا في اطار الرياضه وتغطيه المونديال عبر راديو مكان وهيئه البث اتحاد البث كان، ينضم الينا الان جلال قبطي مدير شركه تعليلكم. اهلا بك جلال، تحياتي.
3: ايمان صباح.
0: هلا. هلا صباح النور. الجانب الاعلاني والمالي للمونديال، اولا قديش في اهميه للبلد المضيف وبيكسب من وجود المونديال عنده يا جلال؟
3: واو، هذا عالم جدا واسع وجدا كبير. اول شيء يعني هاي فرصه للبلد اللي ينتعش اقتصاديا وبجميع المرافق ماديا، يعني عندهم ارباح جدا عاليه، يعني انتفاع الدوره غير اللي بتربحه الفيفا. كل بلد مستضيف في عنده زوار وفي عنده عجل اقتصادي بده يدور، من اوتيلات، من زائرين، من مصروفات، من فهي دورة اقتصادية جدا كبيرة،
0: والدعايات في مثل هاي الاحداث الرياضية الكبيرة قديش بتكون تكلفتها وقديش هي بتفيد جلال؟
3: طلع بهذا المونديال، طبعا لازم نوضح انه هذا المونديال هو اكبر مونديال في التاريخ
0: في ثلاث دول،
3: واكبر مونديال من ناحيه عدد فرق المشاركين.
0: صح.
3: هو راح يستمر 39 يوم، 104 مباريات راح يكون فيه. هذا المونديال دافعين يعني مثلا زي مثلا هذول الرعايات الرسميه، عم نحكي على ما يقدر 4 مليار دولار.
0: قديش؟
3: 4 مليار دولار.
0: 4 مليار دولار على طبعاً رعايات طبعاً. رسمية بس بيستفيدوا هالقد منها؟ ما اليوم الإعلانات صارت كلها تيك توك وإنستغرام ومؤثرين ومش عارفة شو مواقع، يعني بطل زي زمان إنه بس يشوفوا هالإعلان على التلفزيون.
3: صحيح، بس هذا المونديال كل 4 سنين بيصير مرة يعني، والشركة الكبيرة زي كوكاكولا بهمها كمان تكون مثلا في الصدارة.
0: نعم.
3: وتكون يعني معبي محلها في كل الناس تتمنى نشوف كوكاكولا في المونديال طبعا.
0: طبعا يعني بهمهم انه الناس يعني تشوف الاسم خلف اللعيبة. ايش مع رعايات للفرق واللعيبة وشراء اللعيبة من قبل شركات؟ كيف بتشوف كمان هذا الجانب الإعلانات في المونديال جلال؟
3: طبعا هنا هي المونديال هو محطة نظر لجميع العالم، فبيشوفوا كل اللاعبين جداد وممكن انه غاد تخلق مواهب جديدة وتكون مش معروفة في بلدها وممكن يستفيدوا ويعني يشتروا او يمضوا عقود في أندية أوروبية أو أندية خليجية أو أو أو أو.
0: نعم.
3: يعني هاي فرصة استثمارية كتير كبيرة.
0: وبالنسبة لما حول المونديال، تعرف كل هاي العروض الفنية، المغنين وشاكيرا اللي صار جزء لا يتجزأ من المونديال، إيش بيعني لهاي الفرق لهاي المغنيين؟ لأنه في كتير حفلات وعروض ومغنيين.
3: طلع الافتتاحيات كانت افتتاحيات حلوة، بس بالذكرى الصراحة اللي كان في قطر هو غطى على الكل.
0: أنت قرأت أفكاري، في قطر كان إشي غير إله هيك لمسة خاصة ومميزة.
1: طلع إحنا يعني أول إشي إحنا عرب، إحنا لما مستضيف إحنا بنعرف مستضيف
0: صح،
1: فإحنا مستضيف كتير منيح. فكان في حديث جدا كبير حول سوء إدارة الحدث نفسه.
0: نعم.
3: واللي كانوا متواجدين في 22 في مونديال قطر يعني أبدوا بصراحة إنه نعم. اللي كان في قطر ما كان موجود لا بالمكسيك ولا في محل تاني.
0: صحيح.
3: ولا في أمريكا. نعم.
0: فإذا يعني كل هاي عالم الإعلانات والدعايات بالتلفزيون وبالملاعب بنهاية الأمر قديش هو جزء مهم من كل هذا المونديال بموازاة المباريات اللي هي الإشي الجذري الأساسي يا جلال.
3: طلع في عائدات من المدخولات في المباريات وفي شراء الحاجيات مثلا زي الكيوسكات اللي في الملاعب. طبعا هذا مبلغ جدا كبير، بس ما حول المونديال هو كمان أكبر من هيك. يعني هذا احنا نشوف البرنامج المونديال بيمتد في كل العالم.
0: نعم.
3: واحنا شوفي في مدارسنا، شوفي في بيوتنا، كل صناعة الأعلام والدعايات بهذا الشهر.
0: نعم.
3: بيكون لها صدى كبير.
0: يعني نيال اللي عنده مصنع أعلام بهاي الفترة، جلال كوبتي مدير شركة تعليلكم، بدي أشكرك جلال ونكمل نستمتع بهالمونديال الحلو. شكرا لك جلال، تحياتي.
3: اليوم الأسبوع ببلجيكا ومصر مضبوط؟
0: أكيد.
3: ولا أنا غلطان؟
0: لا مش غلطان، كان لازم نتابع الزاوية الرياضية، حكينا عن مباريات اليوم. شكرا لك جلال، تحياتي. إلى هنا أجندة اليوم، رضا الصانع، أحمد عويسات، الدرور روتشتين، وإيمان القاسم سليمان. سعدنا جدا بمرافقتكم، أترككم كما دائما في رعاية الله.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
5: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
6: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
7: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
8: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
4: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، بلجيكا ضد مصر والسعودية ضد أوروغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
9: إذا بتبعتش
10: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: كل بداية تحمل فرصة أفضل. بمناسبة السنة الهجرية الجديدة وكما كانت الهجرة النبوية نقطة انتقال نحو مستقبل أفضل، فإن كل سنة جديدة تمنحنا فرصة للبدء من جديد. ومع كلاليت نيكست كل خطوة نحو صحتكم تصبح أسهل وأقرب. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت تتمنى لكم سنة هجرية مباركة وكل عام وأنتم بخير.
12: عناوين العاشرة من مكان. الحكومة تمدد بثلاثين يوما الوضع الخاص في الجبهة الداخلية. أنباء جنوب لبنان تفيد بوقوع إصابات في هجمات إسرائيلية. السيناتور الأمريكي جراهام يؤكد ضرورة أن يحال أي اتفاق بشأن نووي إيران إلى الكونغرس للمصادقة عليه. اتهام قصر عربي بقتل زوجين إسرائيليين قرب الرملة قبل حوالي 3 أسابيع على خلفية جنائية والطقس على حاله اليوم.
4: راديو مكان الأخبار.
12: نشرة العاشرة من أورشليم القدس. طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام. أقرت الحكومة في استفتاء هاتفي صباح اليوم تمديد الوضع الخاص في الجبهة الداخلية بثلاثين يوما، الأمر الذي يسمح باستمرار فرض قيود عند الضرورة. شدد وزير الدفاع كاتس قبل قليل على

0: قرى البقاع الغربي. قال السيناتور الجمهوري الكبير المناصر لإسرائيل لينسي غراهام إن أي اتفاق نهائي بشأن برنامج إيران النووي يجب أن يحال إلى الكونغرس للمصادقة عليه. وفي تغريدة على شبكة إكس أشار إلى قلقه من الفرق بين طريقة فهم إيران للاتفاق وتصريحات فريق التفاوض الأمريكي حوله. ورحب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بالاتفاق الذي أعلن عنه للتو بين واشنطن وطهران، وقال إنه يتطلع إلى إنهاء هذه الحرب المكلفة واستعادة حرية الملاحة بالكامل في مضيق هرمز، مؤكدا ضرورة إسكات الأسلحة وحل الخلافات العالقة بالوسائل السلمية وفقا للقانون الدولي. وشدد كوستا على أن الاتحاد الأوروبي على استعداد للمساهمة في وضع استراتيجية شاملة لتحقيق سلام دائم في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وفي أول تعقيب من عضو في الكابينت السياسي والأمني، أوضح الوزير بن غفير أن اتفاق ترامب إيران لا يلزم إسرائيل، وأن الأخيرة ملتزمة بالدفاع عن مواطنيها وجنودها وليست خاضعة لإمارة الولايات المتحدة. ويفيد مراسلنا للشؤون الحزبية فالح حبيب بأن بن غفير شدد على ضرورة ألا تتنازل إسرائيل عن تفكيك حزب الله، وألا تنسحب من المناطق التي احتلتها وقامت بتطهيرها من الإرهاب، كما حذر من مغبة العودة إلى الوضع حيث كان آلاف المخربين على مقربة من حدودنا الشمالية. قدمت إلى المحكمة اليوم لائحة اتهام بحق قاصر عربي من أواسط البلاد تنسب له جريمة قتل الزوجين أولغا وروسلان فريخوتكو قرب الرملة قبل نحو 3 أسابيع على خلفية جنائية. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أنه كانت هناك معرفة مسبقة بين المشبوه والضحيتين، واستبعد المحققون فرضية الدافع القومي المتطرف.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تبقى درجات الحرارة اليوم دون تغير يذكر، وصباحا يحتمل سقوط رذاذ في الشمال وعلى امتداد السهل الساحلي، وغدا وبعد غد الأربعاء يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. في 11 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل برنامج مريا وعرين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
3: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
1: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، بلجيكا ضد مصر والسعودية ضد أوروغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
5: إذا بتبعتش.
6: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: أمريكا ترحب بكم،
8: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
9: مونديال 2026
8: في أمريكا وعلى مكان،
7: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
10: لأكبر المباريات
8: في التلفزيون والراديو
7: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
1: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
11: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
1: موسم غير تقليدي وغير عادي.
11: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
12: أشعلها أبو الورد أشعلها.
1: هيك السهر مع أصالة يوسف، مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية.

0: على قناة مكان وكان بوكس.
1: الله الله يا أبو الورد.
0: الآن برنامج مريا وعرين

0: مستمعين ومشاهدين مكان، أهلا وسهلا فيكم ببرنامج ماريا وعارين. صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم، رانيا رشيدة أبو نمر من الإنتاج، نادية أسمر مارون من الراديو المتلفز، وخين دهان من الهندسة الصوتية، وطبعا أحلى صباح لماريا دبينا.
1: ولك عارين بسول،
0: كيف أصبحت اليوم؟
1: لذيذ حلو هنا عارفة.
0: وكيف نمتي مبارح؟
1: واو نمت بكير.
0: ليش؟
1: كنت تعباني، بعرفش كنت كتير تعباني، يمكن الطقس الحام، فحتى نمت هيك منقول بالعربي كبيت هيك. كنت أكبي على
0: سهيت
1: كبيت يعني مش هيك بقولو
0: على الكنباي؟
1: لا إلا. برا على البلكون.
0: أوه
1: وانت
0: صحيتي وانك لقيتي حالك؟
1: لا يعني كنت عارفة هيك بين
0: أوف
1: أون وهيك ماليش قوة أقوم من عندي كرسي كتير حلوة هيك مريحة، بعدين قلت خلص يا بنت قومي على 10:30 مش من عادتي.
0: امبارح الاولاد اصروا انه يحضروا اللعبه مع
1: كوراساو
0: والمانيا
1: 4-1 قدام
0: 7-1
1: لا
0: بفكر لا
1: 7-1
0: مهم.
1: انا وصلت ل 4-1
0: وانا يعني. قلت فوتي نامي لانه عم بيحضرونا لحرب لجولي فيلا فوتي نامي، وفقنا على اتفاقية
1: طبعا.
0: فأنا مش فاهمي اتفقوا ولا اتفقوا أن لا يتفقوا؟
1: اتفقوا في هدنة إسا وقف إطلاق النار،
0: ما احنا كنا هناك
1: إسا ما هو بهاي الفترة ما بتقدر تعرف شو بيصير، بس إسا يعني بروقوا بهدوا بكملوا المفاوضات وبتقدر تعرف شو بيصير.
0: في عدم استقرار. طيب
1: عادي.
0: وفي شغلات اللي احنا عم نخططها ومش عن جد عارفين نخططها فمش عارفة
1: مش عارفة
0: هي هاي قعدة الصبح مش عارفة والله.
1: مش عارفة
0: انت عارفة؟
1: لا انا يعني داخلة بهالحياة
0: مش فارقة معك.
1: لا وين بدها تيجي تيجي، كيف بدها تيجي تيجي يعني مش دعمل
0: لو
1: يعني مش بسيطرتي.
0: ولو ابنك كان صغير كان بفرق معك؟
1: أكيد يعني ما تفكريش إنه وقت ما كانش زي اليوم، بس كان في فترات صعبة أكيد بتفرق. لأ يعني لما الولاد صغار
0: كل واحد والرزم اللي حملها،
1: وكمان إسا بتفرق برضو يعني ولد إسا مخلص مدرسة بده يبدأ يشتغل يدوب مصاري يتعلم
0: يهاج
1: من البلد،
0: بدنا روتين.
1: بس أنت موجودة بمنطقة ما فيها روتين أو بلد ما
0: طب
1: فيها روتين،
0: طب تنهاج
1: يلا بتفكير يعني
0: لوين؟
1: برتغال.
0: رونالدو؟
1: طبعا بس رونالدو.
0: انشجع
1: كريستيانو حبيب القلب.
0: خلاص
1: قررت
0: انك مع البرتغال بالمونديال؟
1: انا جذوري برتغالية فانا
0: فكرت عشان المونديال.

0: حابة إنه شيرين رجعتوا بقوة.
1: أنا كمان.
0: وعملت ألبوم كتير حلو.
1: هذا الحلو يعني نحن دائما بنحكي بالبرنامج نوقع ورح نوقع.
0: وقعت صعبة.
1: وصعبة كتير. صح. بس الشطارة نرجع نوقف على الإجرين وهذا مش شعارات. كل الوقت بنحكي أشياء ومنقول وبحس حالي مرات كأنه عم بعطي شعارات.
0: توعزي.
1: بوعز بس لا يعني أنا بحس من تجارب حياتي أنا زعما كامرية كتير مرات وقعت. ومرات بستنى الوقعة وبدي الوقعة عشان هقدر أرجع أوقف
0: أستناها لا بخاف منها
1: لأنه مرات بتكوني بهاي وكل إشي واو بهاي وبهاي وبهاي في مرات لازم هاي الخبطة تيجي تضر بالكفين
0: بدون شك هي بتعلم طيب بدون شك هي بتعلم
1: هذا
0: بس
1: شعوري.
0: أنا بحبهاش والوقعة بتكون صعبة
1: بتعلمك بتعلمك
0: السؤال
1: والشطارة لما تطلع منها وبتطلع في منها منتصرة وأقوى وأكبر وبتقولي واو شابولا إلي هذا اللي بحب فيها
0: الوقعة مرات يعني هيك بيكون فيها كتير كمان تأثير من المحيط يعني أنت وقعتي والناس عم تستناكي مثلا مرات توقعي وعن جد مش كليشيهات عن جد الناس عن جد بالفعل عم بقول لك الناس بتستناكي توقعي لحظة شوي بيأثر بدي أعطيكي افهمي شوي اللي عم بحاول اقول لك اياه
1: وانا بدي تفهمي
0: بالفعل بالفعل عن جد مرات اللي هو يعني اكثر من هواي على الراس بتوجع يعني ما انت واقعه او ما انت مصاب او ما انت بمحل اللي هو مش هوين الناس بتشوفيه على السوشيال ميديا بتذم وبتحكي وبتاثر وبالسهوله بتكتب كلام والإشي كتير بياثر قد ما تحاولي تكوني يعني مع درع حماي شيرين لسه رجعت بقوه وحكتي بوحدة من المقابلات مين اللي سندها ومين اللي عن جد وقفت الزلام بيقولوها وقفت نساء زي وفي واحد اللي هو أحمد سعد حبيب قلبك
1: حبيبي شفتي لي بحبه
0: لا أنا بحبوش لأنه قال ألبوم شيرين مش كتير حلو
1: أوكي
0: طب استنى شوي أصبر على البنات
1: لأنه بغارب في تنافس بدك تفهمي بعد في شي لازم واحد يفهمه
0: إنه شو
1: إيش النفوس هاي اللي بدها بتستناكي وبدها توقعك أو بتضحك أو بتستهزئ من فشلك ناس الهاي يعني شيرين إيش شيرين ها في منافسة بين شيرين وأحمد سعد وبين كتير
0: لا
1: ناس
0: لا ممكن هو بيحبها
1: لحظة إسا لما الناس بدها بتيجي وبتصير تقولك وتستهزئ يعني هي خايفة منك يعني أنت جاي إسا بقوة فهي خايفة منك رح يقول له تمام
0: كان في أكتر من موقف الأسبوع الماضي اللي مرات الواحد بيجي بيحكي كلام وبيكون بيحكي بشكل عفوي
1: بس يحكي أنا بحكي كمان الإشي
0: لا بس أنا مرات عن جد بقول لك إنه أنا كتير مبنية على عفوية وكتير بحكي الشغلات عن جد بيكونش قصدها شغلات معينة بفكرش خطوتين ثلاثة مثلا بكون هيك بروح حلوة عفوية إيجابية اللي ممكن أحكي كلمة فجأة بيكون في إلها تداعيات وأمواج من وراها فصرت أقول ولاو يعني يمكن أحمد سعد ما كانش يقصد يمكن عن جد بحبها وبقول لشيرين أنا بس قديش
1: بس وزن الكلمة بس ليش حطها على السوشيال ميديا ممكن يفع على تليفون يحكيها الشغلة فعشان هيك بقول لما ناس بتيجي تحكم أو تكتب أو ما أسهلها لما تطبع الأشياء تنبه أو تنبهش أنا بحكي على الشخص اللي بده يأثر عليه ما يأثرش عليه لأنه إذا هو واثق من نفسه
0: شو أنت معمولي من فولاذ
1: لا أنا معمولي من تجارب أنا شوف أنا مايز أنا عاملة إشي مضبوط
0: لحم ودم تتأثري كيف ما تتأثريش
1: عندي سؤال عارين عندي سؤال ويا ما حكوا عني
0: طيب
1: ويا ما
0: تأثرتي
1: وين تأثرت
0: بس كشيتي الإشياء لبرا
1: كشيتي الإشياء شو تأثرت يعني اليوم
0: يا عمي تأثرتي لو لدقيقة
1: أنا عن جد بني آدم تأثرت ولو لثاني يمكن لثاني ومش لدقيقة بتأثرش كتير أنا كل وقت ما ماشي طريقي وفي واحدة من الصبايا اللي كانت عنا قالتها كل وقت ما أنا ماشي بطريقي ومآمن بطريقي وأنا مش مأتري على ولا أي شخص تاني بولا إشي أنا شو فرقة معي يحكي يكتب الكلام يحكوه يكتبوه مش مأثر فيه
0: بدنا طبقات درع حماية عشان نقدر نتجاهل الكلام اللي بنحكي وما نتأثرش وهذا الإشي ما بليش
1: أنت
0: بخلقتيش معه أنت الإشي هذا كونتي
1: ما قلتش هوني مش هذا الإشي كونته ما كونتوش كونته تمام كونته بس برجع بقول وتذكري يا عارين
0: إنه شو
1: أنت مأتري على حدا أنت مضايقة حدا
0: ممكن مرات كلامي بيأثر لازم
1: أوكي. انتبهي ساعتها انتبهي بس إذا بيجي حدا تاني وبرد على كلامك اللي هو أثر عليه يمكن في محل للتفاوض
0: إني مأثرة حدا
1: إيه
0: أنت مأثرة حدا
1: لا مأثر بأين ناحية؟
0: مرات ممكن الواحد يأثر بشكل سلبي
1: بأثر باجي بعدين وبقول إنه أنا أثرت بس على طريقي.
0: شو أنا بدي أستنى تتأثري وأستناكي ترجع تعتذري؟
1: شفتي؟
0: شو؟
1: إيش بدك؟ يعني بدك كل الوقت الطرف الثاني
0: ينتبه لنفسه للكلامه واللي قبال كمان يكون واللي عنده كمان حصاني.
1: مش حاجة كتير يتأثر من كل إشي من أي إشي صغير.
0: في طرفينهم.
1: لا التانجو اثنين برقصوا مش واحد لحاله.
0: صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. في شغلة غريبة بالحياة. هي مش غريبة بفكر، هي طبيعية وأنا بحب أخطط. كلنا منحب نخطط، منخطط لعطلي، لحفلي، للسفرة، لنهاية سنة دراسية، ومرات منخطط لأشهر طويلة لقدام. وفي كتير ثقافات اللي بيقولوا لك سنة من قبل أنا طالعة بهاي التاريخ عطلي. إلا إحنا
1: أنا بحب هدول الناس اللي بخططوا سنة قبل لعطلي زي الأجانب والأوروبية مثلا. أنا ولا مرة بخطط، يعني بكون في
0: هاي المرة رح أطلع بعد شوي لسفرة.
1: صرتي مخططين من سنة،
0: اللي مخططين لمن سنة، وأنا كتير غريبة علي هذا الشيء. انا دائما بحب الاشياء تصير 9 بالدقيقة 99. ومنخطط لعياد ميلاد، ومنخطط لاولادنا عياد ميلاد واحتفالات، وبنبني لنا يعني اشياء ورديه وحلوه. بس انا اتضح لي ان احنا عايشين بفقاعه، فقاعه اللي ممكن بكل لحظه بيو إيش اللي هيك. بعدين إشي. بيجي يوم واحد او خبر واحد او ظرف واحد وبغير كل الصورة. يمكن لهذا السبب أكتر إشي بنتعلمه مع الوقت مش كيف نخطط، إنما كيف نتعامل مع الأشياء لما بتمشيش حسب الخطة تبعتنا. شو برأيك أنت؟
1: تمام، ما أنا هذا اللي بقوله كل الوقت.
0: أنت
1: أنا كاملة ومتكاملة.
0: أنت جاهزة، أنت فش عليك غبرة.
1: غبرة في ملان غبرة علي.
0: أنت جاهزة للحياة. أنت ضد الصدمات.
1: لا أنا مش ضد الصدمات، أنا تعلمت كيف أواجه الصدمات.
0: إلا بدون انفجارات لا سمح الله.
1: لا بتصير في انفجارات. ما أجتنب الانفجارات، لما بنفجر. بس بعدها تعلمت على فكرة مع الوقت، لأنه مرة لما كنت أنفجر شو انفجار
0: هوريكان تسونامي
1: كله يأثر على كتير أشخاص
0: براكين
1: حولي. تعلمت مع الوقت إنه الانفجار بيصير للحظة. تعلمت في عندي آليات كيف أخذ نفس، أعد لـ3000، أفوت على أوضة أسكر على حالي وأغني.
0: واو. أفوت على الحمام أبكي لحالي.
1: أفوت على الحمام ببكي، ببكيش كتير. أفوت على الحمام أصرخ، يمكن أنزل بالسيارة أصرخ.
0: في كتير مكاتب فيها غرف اللي فيه ممكن تفوتي تسكري حالك تصرخي تكسر وتطلعي. أنا بحاجة لهيك غرفة.
1: فعشان هيك، عشان كله هذا اليوم وهذا الأسبوع بالذات رح عم نحكي عن الطلاب والأهالي والشهادات والنجاح وخيبات الأمل الصغيرة والكبيرة اللي بترافق كل مرحلة، وبين وبين الصدمات الأزمات والأشياء مش متوقعة ممكن تصير.
0: صح.
1: لأنه بين أول يوم الدرس وآخر يوم بالسنة في قصص كتير أكبر من العلامات نفسها. وقصص اليوم رح تبدأ من سؤال بسيط: كيف منعلم أولادنا يفرحوا حتى لما الحياة تقرر تأجل الفرح شوي؟
0: واو، تعيديها الجملة.
1: كيف بدنا نعلم أولادنا يفرحوا، ينبسطوا، يهيصوا حتى لما الحياة بتقرر تأجل الفرح شوي؟
0: يعني الفرح ما راحش؟
1: لا، الفرح دائما موجود،
0: تأجل شوي.
1: بتأجل طبعا.
0: 0723355993 على هذا الرقم.
1: طولنا عليهن ولا
0: شو نشفنا ريئن. 22 دقيقة صل البرنامج وبعد مش قليل. 0723355993 أو
1: 0507-1321 رسائل نصية
0: فقط على واتساب، مكان رسائل نصرية وفقط نصرية. واللي حابب يسمعنا صوته يتصلنا بتصلنا بس على الرقم 0723355993 على هذا الرقم. عم تستقبل اتصالاتكم رانيا رشيد أبو نمر. وصار معنا اتصالات.
1: لا
0: صباح الخير،
1: قبل ما نعلن مع صباح الخير.
0: هلا مين؟
1: صباح الخير.
2: ألو، صباح الخير.
1: صباح هلا. النور مختار،
2: يعطيك العافية صبايا.
0: أهلين.
1: زيدك
0: فؤاد.
2: نعم.
0: أهلين، من وين فؤاد؟
2: كفر ياسيف.
0: أهلا وسهلا بفؤاد وأهل كفر ياسيف. نعم، تفضل.
2: كيف حالك صبايا؟
0: نعم، سمع صوتك. أهلين.
1: الحمد لله.
2: في إشي أنا كل يوم بسمعكم، يعني فيش يوم بفوتكم، بحب هيك أسمعكم.
0: شكرا.
2: مواضيع حلوة بتحكوها. بس اليوم موضوع وبيحكوا علي ما بيحكوا علي. يعني احنا بنحكي على بعض، هاي بس عند العرب بتلاقيها عريض.
0: لا لا
2: لا
1: قال والقيل
0: النميمي النميمي
2: قال والقيل بعرفش انتي بتعرفيني يمكن
0: عندنا جلسات نميمي احنا النساء عادة.
1: بسألك فؤاد،
0: فؤاد انا بعرفك، فؤاد من كفر ياسيف
2: مراقب الحكام لما كنت اجي عند محمد.
0: طبعا طبعا
1: مونديال كمان يعني هو
2: دائما بسمعك انت وماريا حلوة قصص حلوة.
0: هلا هلا فؤاد
2: اهلين. ما في عنده ملاحظة صغيرة هسه بالنسبة للأهالي. اليوم احنا موسم عراس، بتروحي على البيت بتلاقي 4 مكاتيب 5 مكاتيب. هسه اللي بيجي بمقط كل اللي هذا فوق هذا، بتيجي بنت بتعمل عيد ميلاد وين بتسمر.
1: اوكي يعني الفشخرة الزايدة،
0: يعني مش بس عراس، ما خلصناش من العراس صرنا عياد ميلاد
1: ترندات
0: بفيلات.
1: العالم مش عترندات.
0: بطل ينفع،
1: بدي اسال انا،
0: بطل ينفع عيد الميلاد مع صحن البيجل بالبيت؟
1: لا والبامبا والبيزا.
0: لا لازم فيلا. نعم
1: بدي اسال كله
0: فؤاد نزل عن الخط، احنا مكملين النقاش لحالنا.
1: بدي اسال
0: احنا بدنا بس حدا يهويلنا. تفضلي.
1: موضوع يعني الناس هالقد معها مصاري زياده لكله هذا
0: ما خصش.
1: كيف ما خصش؟
0: اطلع على الشارع مين معه حق سيارته؟
1: طب لايش كله هذا؟
0: ايه كيف يعني عندك ما عنديش؟
1: شو يعني عندك ما عنديش؟
0: لازم يكون عندي زيك
1: بس ليه يعني
0: واكثر.
1: ايش الهدف بالاخر؟
0: جبت سياره بدي اجيب احلى.
1: لا سيارتي من سنه 2012 وبدي اشغلها.
0: بس ما انت مدير مبسوطة. لازم تغيريها.
1: لا
0: مش هغيرها، صار بده ينهد.
1: ينهد
0: ماريا
1: من وصلتني من
0: فاش. انت مديري
1: وصور
0: غيري سيارتك.
1: بدي اغيرها مبسوطه عليها.

0: تحدي تحدي تحدي تحدي تحدي تحدي تحدي.
1: عارين
0: بتحبي تتحدي حالك
1: كل الوقت؟
0: بتحبي تتحدي غيرك كل الوقت؟ زاوية التحدي بديناها مبارح ومكملين معها اليوم، وحبيتها كتير فكرة عن جد جهنمية. مش عارفة مين مأثر على مين بيناتكم، الـ AI عم يعطيكي أفكار
1: شو ولا خص الـ AI؟
0: لا انت مبدعة.
1: أنا المبدعة الـ AI ومساعد.
0: ليش حسيت انه لازم ابنك حبيتي تعطي كلمة فخر
1: لا فكرت طبعا، فكرت أول إشي بكل الأسبوع هذا اللي هو نحن عنا يا أسبوع نهاية السنة والتحديات وإشي، وبفكر إنه جزء لا يتجزا من الإشي هو، وبالذات إيش عم نحاول رسالتنا بهذا الأسبوع. نحن مفروض نكون فخورين جدا بولادنا، بمين هني وبمين نحن كأهلهم،
0: وزي ما هني نتقبلين
1: بالضبط،
0: وممكن نساعدهم بعيد الشغلات.
1: ودائما أنا بقول هني ناجحين بكل إشي، أنا هيك رأيي. أنا هذا رأيي، ناجحين
0: بس بدهم توجه، ممكن
1: إذا موضوع معين هني مش قوايا فيه
0: في بموضوع تاني, تاني بيعودوا.
1: وبما أنه أنا يوم الخميس بنهي 12 سنة عنا
0: كله صار حافظ الموضوع،
1: عبارف كل اللي بحكي لي،
0: فمكملين تحدي الأسبوع بكلمة فخر. كل يوم بدنا منكم تبعتوا لنا كلمة فخر للطفل، طالب، معلم، أم، أب، أو حتى لنفسكم، إنكم فخورين بأي شخص، حالكم، بغيركم، إنه يمكن هاي الكلمة، كلمة الوحدة تعمل فرق كتير كبير
1: من أي علامة أو
0: أي شهادة. وإحنا مش بحاجة لأي حدا يقيمنا.
1: أنت عندك كلمة فخر إحنا اليوم؟ لمين بدك تعطيها؟ مين أنت فخورة؟
0: هاي السنة مرقت سنة فيها ملان تحديات،
1: صح،
0: على صعيد شخصي، على صعيد المدرسي، على صعيد الروضة، على صعيد الأولاد. حسيت أني يعني أكلت كتير كفوف بما أنك أنت هيك بتقولي، فأنا بفخورة أني بعدني صامدة واقفة على إجراي، تعباني، بقدرش أقول أنه لا، ومش عيب أنه الواحد يتعب. بس يمكن كمان مرات بنحس على صوتي، يمكن مرات بتنزل دمعتي بسرعة، ممكن مرات بكون كتير حساسة اللي عم بيصير حوالي، بس أنا فخورة أني قادرة أصمد وأعمل المستحيل أني أحمي بيتي وأحمي حالي وأحمي أي شخص ممكن يكون بحاجة لمساعدة.
1: أنا فخورة فيك يعني.
0: شكرا.
1: بتطورك على مدى السنين.
0: عم بحاول، متنا تطور. وإحنا نتطور هلكنا،
1: بس هي كل الحياة تطور.
0: بدك كتير شغل، كتير شغل.
1: شو بدك تضلك قاعدة؟
0: خين إعلانات.
2: الآن في وينير دور المجموعات من المونديال، بلجيكا ضد مصر والسعودية ضد أوروغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينير في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتش.
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
6: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
2: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
7: رجاء الهدوء.
2: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب، وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: يسعد صباحكم وين ما كنتوا، انتوا على هوا راديو مكان وتلفزيون مكان مع برنامج ماريا وعارين. ووصلنا هيك لضيفة جدا مميزة، بس لازم احكي لكم من وين اجينا لإلها وليش وصلت لعيننا اليوم على الاستوديو ومش بالصدفة. هيك شفت ستوري لأم اللي عم تشرح ستوري بعد ستوري شو اللي مرت فيه قبل فترة قصيرة، قبل أسبوع تقريبا،
1: بالضبط أسبوع،
0: بالضبط أسبوع كان عنا حرب يوم واحد سموها
1: الانستنت، أنا سميتها حرب،
0: سموها حرب الـ 24 ساعة. يوم واحد قالوا لنا أوف أون،
1: اللي هي اليوم 42 من هديك الحرب،
0: هي سميها مثل ما بدك. قالوا لنا بيوم وليلة بكرة الأولاد مش رايحين على المدارس، قاعدين إلغوا كل البرامج تبعتكم، قعدوا بالبيت، هذا الموجود، احنا مش فاهمين شو اللي عم بيصير حوالينا ومش عارفين لوين بده يستمر. انا حسيت وكانه لسه خلص هيئت حالي لكتير وقت، فجاه الاشي خلص كتير بسرعه ورجعنا تاني يوم. يعني بعرفش كيف عم بيلعبوا فينا وكانه احنا لعبي مع خيطان.
1: تمام،
0: لا ما بدي افضفض. لا طيب طيب طيب،
1: في ضيفي هون عندنا،
0: ما هو هي مساحه. صح. ام قضت اسابيع طويله وهي تحضر لعيد ميلاد ابنها. ابنها كان شريك بهاي التجهيزات، دعوات جاهزة، تحضيرات جاهزة، الولد كان عايش العد التنازلي للحفلة. وبعدين خلال ساعات تغير كل إشي، الحرب بلشت والاحتفال تأجل. الكتير مهم نوضحه إنه الولد نام، ولادنا ناموا، محضر الولد الكعكي، محضر التزيين، محضر الكراسي، البيت كله مهيأ، ماما يلا فوت تحمم، حضر حالك، نام بكير، بكرة العيد يلا عشان يكون عندك طاقات لبكرة. ناموا الأولاد، الساعة 10 بيقرروا المسؤولين الكبار يغيروا كل برامجنا، بندو يفيق الولد
1: فش
0: بكرة
1: فش،
0: يأس كم ساعة دي أفيقه
1: فش، عين
0: البالونات منفوخة
1: منفوخة،
0: الكراسي موزعة.
1: تمام،
0: شو بدي أقول له؟
1: شو بدك تقولي له؟ ده نسأل.
0: يمكن هاي القصة بتشبه كتير بيوت وأطفال وأهالي عاشوا خلال السنوات الأخيرة بلحظات فرح اللي تحولت فجأة لانتظار، ويمكن تحولت فجأة مش لفرح أبدا. ضيفتنا اليوم مختصة في مجال الوالدية ومؤسسة أهل، مركز إرشاد ومرافقة الأهل والمهنيين، رغدة بارانسي. رغدة بارانسي مختصة بالوالدية ومركز أهل، ما إجاش بس عشان تساعدي غيرك، إجا عشان تساعدي حالك. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك يا عيننا.
2: صباح الفل مريم.
1: السؤال السكافي ماشي حافي بهاي
2: واو، يمكن هذا كان الشانس عارين أنه هون
1: مريم.
2: لا مريا أنه ما كانش هون سكافي حافي. أوكي. يعني بفكر لو أني ما عنديش الأليات كان بيكون أصعب. أول إشي شكرا، يعني وصفته بالضبط الإشي كيف كان.
1: أدي عمر الولد
2: 7، بس أنا مجبورة أقول ليش هالقد كان لإلي صعب، أنه أنا ابني كورونا، خلق بالكورونا.
1: واو.
2: فسنين الأولى كنا بالبيت بحجر، ما فيش إيش كيف نعيد غير مع العائلة، ومن بعدها بلشت حرب ورا التاني ورا التاني، فكان كتير صعب أعمل احتفال يعيد. بس يمكن لإلنا ولشو ابني بمر قبال ولاد تانين يمكن ولا إشي، بس صديقتي معالجة عاطفية وحكينا أنا وياها، قلنا أنه للولد هذا كل إشي، عيد ميلاده هو عالمه، حتى لو احنا منفكرها اشي بسيط. فبما انه 3 سنين كورونا وبعدين حرب ورا التاني ورا التاني، ومجبورة انوه انه هديك السنة كمان كان عيده والتغى عشان بلشت حرب شهر الستة.
1: قديش هو اربع اي تاريخ؟
2: اسه هو عيد الستة،
1: ستة
2: ما قلت 7، شفتها
1: ستة. واو.
2: فقلت بديش تتكرر التجربة، وهيك صار. بس هالمرة كان حاضر الأشياء، يعني وقتها التغت يعني عيده التغى قبل بأسبوع، فحكينا وفهمنا
0: وهيئنا، ما كانش في توقعات،
2: واستوعبنا أنه في شغلات مش بإيدنا. بس هون زي ما قلت حضرنا الكعكة، هو نام وأنا كملت أعمل كعكة ثالثة.
1: وقديك أكمل شخص عازمة؟
2: بس هون مهم هقول انه كانت الفكرة هي انه بنهار عيد يكون عيد بقلب الروضة، وعلى اساس انه السبت هو العيد الكبير. لما صارت رسالة التحذير اول اشي عملته اني لغيت العيد الكبير، فصاروا اهلي يقولوا لي ليه رغدة خليه، بلكي خلصت الحرب انا ما امنتش.
0: صح. كل الاهل كل الاهل قالوا خلاص راحت الصفية، راحت السفرات،
1: في الشعراس خلاص.
2: فقالوا لي استني بلكي بتغير الوضع. قلت لهم حتى لو تحسن الوضع انا بخدش هيك مسؤولية، بلكي يوم الجمعة هدول المسؤولين طقع بالهم يرجع عيدوها مثلا. فالتغت تماما، وقلنا كمان بالصف انه رح يلتغي، فكان كتير هيك عن جد صعب. إسا
0: كمية كعك
1: كيف يتقبل
0: وزيني وفش مدعوين؟
2: إسا أنا بالليل أنا وجوزي كتير تضايقنا، لأنه هيك حسنا قديه معجوق، فكيف بحكوا مع ولد وبخبروه هيك إشي. فاللي صار انه الصبح بما انه دايما هيك باخد اللي نفس قمت أضبضب أنا عارين زي كأنه عم بضبضب مشاعر يعني، فهيك ضبضبت على السريع، بعدين ناديته يجي حد بعد ما فاق هو فايق معجوق يعني
0: حبيبي.
2: فناديت لعندي قلت له تعال رح نحكي شغلي بالتخت، فكمان بنتي الكبيرة انضمت بشير فانضموا أنجل وشرب المعنى، فقعدنا هيك وقلت له أول إشي خطر عبالي هو إنه لحظة بدنا أخبر، بس الولد بنساش كيف بتخبري، هاي كانت أصعب لإشي لإلي إذا بدنا نحكي سكافي حافي مريا.
0: صندوق الأدوات اللي موجود عندك اللي بتمرقي بأهل بالمؤسسة اللي أنت تعطيها، ففجأة طلتي هناك أدوات
2: شو عملت؟ فأول شغلة قلت إنه أنا بدي أروق هيك وما أكذبش يعني فيش إشي تكذب على الطفل. فأول إشي نديتهن وحكيت لهن إنه بدنا، أنت بتعرف قد إحنا منحبك، وبدي أذكرك إنه بالليل قبل ما تنام عملنا مع بعض كعكي وكنا كتير كتير مبسوطين. لحظة هدوء. طيب من بعدها قلت له بس بالليل بعد ما انتوا نمتوا صار اشي مش كتير لطيف ومش متوقع، وصلتنا رسالة تحذير، فدغري بنتي هيك نطت. فأول اشي هو حتى انطاني ردة فعل كتير غريبة، ناسي العيد وقال لي يعني رجعت الحرب. فيعني كان فجأة يعني كتير غريب
1: صار براسه انه صار سويتش مش عيدي
2: ولا عيد ولا مدرسة، الحرب ترجع كمان مرة. فبعدين بنتي نطت واستوعبت وقالت لي يعني فيش مدرسة، فهو دغري ربطها انه فيش عيد. واول ردة فعل كانت انه فرط بك بقوة كتير كبيرة. وهون انا سكتت بعد ما قلنا الاشياء واعطيته عبطة كتير كتير قوية وهدينا هيك، وقلت له معك حق صراحة، معك حق، الإشي عن جد بدايق. أنا والبابا كتير ضايقنا بالليل وما عرفتش كيف بدي أخبرك، بس مهم هقول عارين وماريا أنه أنا ما قلتلاش فيش عيد، أنا قلت فيش مدرسة.
1: أوكي.
2: طيب ما كناش بعدنا مخططين شو نساوي.
0: رغدة أنت إسه عم تحكي لي وأنا عم بتأثر، طب هديك اللحظة أنت ما تأثرتيش معه قدي ممكن الأم بشكل شخصي؟ لا يمكن فرطت قبل بيوم.
1: لا بس أنا بنفس اللحظة قدي
0: تكوني الصامدة
1: عشان تحوي
0: بأنك أنت تقدري تتحكمي بمشاعرك قبل وما تنكسريش قبل ابنك يعني.
1: مشاعره
0: أنا كنت ببكي معه يعني مثلا
1: مش مشاعره هو بالأول يعني أهم إشي، ومشاعره
0: مش عارف يوقف مشاعري شو أنا يستدي أبكي.
1: فهميها رغم كيف
2: يعني كتير حلو اللي عم تحكوه كتير صح، بس أنا بفكر إنه إحنا كأهل مع كل صعوبة الأشياء حتى بالحرب بالأربعين يوم اللي مرق وبالسنين اللي قبل كنت دايما هقول إحنا قبطان لسفينة، إذا إحنا بدنا ننهار احنا منكونش معه بهاي التكة، احنا مننهار معه وهو رح يستصعب يحتوي حاله ولا يحتوينا ولا شو. بحاجة اكون انا العنوان، بحاجة انا اكون الحاضن بهاي التكة. اذا انا بتعامل مع الاشي كتير مشاعري فهو رح يزعل زعله دوبل، انا بدي اياه يزعل هو يعني عجد لانه الاشي كتير بزعل، بس بدي اياه يتخطاه، بديش عارين يكون زي وانا صغيرة لما كنت استصعب اتخطى، بالعكس نزعل كتير، الاشي مش لطيف اللي صار مش حلو، هاي تاني سنة يمكن العيد يلتغى تماما.
1: ونقولها انه مش حلو مش ناتج عن جد
2: 100%. فعشان هيك دغري قلت له معك حق تبكي، اشي كتير بدايق، وخليته عن جد يشهى ويتضايق كيف هو. بس بعدين هيك مسكنا حالنا وقلت له هيك عنا قرارين، يا منختار كل نهار يخرب يا منختار نفكر شو بدنا نساوي بهذا النهار. وعن جد عارين بتكتها أنا وجوزي مش عارفين شو بدنا نعمل بهذا اليوم، ولا مخططين إشي ولا عارفين شو البديل، إلا أني لغيت العيد الكبير اللي أنا كنت مخططة أعمله مع الأهالي وقلت لهم حتى لو رجع كل شيء تمام أنا بضمنش ومناخدش على حالنا مسؤولية عدد أولاد كبير وكلها
0: 100%.
2: شو بده يصير اليوم؟ الكعك جاهز، فهمي يعني
1: في كعك.
2: إحنا كلنا 4-5 بيتنا وكل 3 كعكات كبار نلاقي بديل. وهون أنا مجبورة أشارك إنه صار في إشي كتير كتير حلو لما بلاش أشارك ستوريهات اللي أنت حكيت عليها.
1: صار في ناس
2: بلشوا أصحاب لنا يبعتولنا رسائل، رغدة إحنا منيجي على البيت منغني له، وكتير ناس بعرفنش أنا افتحي زوم إحنا منغني مع أولادنا، فكان إلي كان كتير لذيذ. أنا
0: نفس اللحظة بنفس الليلة اللي كلنا مقلوب الدنيا على راسنا مش عارفين نحمي أولادنا قررت تكذبي.
2: الإشي الوحيد اللي عملته بالليل قبل ما أنام حطيت صورة الكعكة اللي جاهزة وكتبت كيف بقول لولد بكرة إنه عيدك ملغي.
0: أنا انكسر قلبي يعني قديش كنت غاطسة بحالي وشو بدي أقول للأولاد، بس شفت الستوري تبعك قلت أوكي
2: شو خذي نفس. كمان بدي أقولكم إنه أنا فكرت جوزي جوا عم بحضر ريل اللي فيه صوت تحذير قديم يعني فاهمي، أنا حتى عم بحرك سميد على الغاز ومش مستوعبي إنه بلها التحذير حقيقي، فيعني طب ليه مش موطي الصوت إسا وقت هذا الصوت؟ بلفت تليفوني لا بلها التحذير حقيقي
1: حقيقي
2: حتى أنا مستوعبتهاش.
0: وإنت عم بتحرك السميد
2: فيعني بس بدها تكمل الكاكي. يعني صار يقولي شو تعرفي نرفزنا
0: انت
2: شو
0: وين الناس وين
2: كنا بدين يخلص الكاكات
1: كلها
2: يعني بكرة في إشي يصير حتى لو إحنا لحالنا بالبيت. المهم الصبح فقنا عارين
1: والستوري كله
2: وبعد ما هيك رؤنا وحكينا له قررنا ننزل تحت البيت ونمشي عيده ننزل أوكي الوضع مش تمام نحرق يعني نغير جو ونشرب عصير تحت وبدي أشتري بالون رقم 6 ووصل تحضير جديد اطلع على البيوت تركت البالون تركنا الدنيا وطلعنا على البيت وبمي مقوايا بعدين انا رجعت قلت له جوزي انا نازله اجيبه يعني انه
1: بدنا نعيد
2: اليوم على الاخر ونزلت جبته ورجعنا ومن غاد لما شفت كل الرسائل اللي وصلتني قررت انه لا لازم اشوف ايش نعمل اليوم بعرفش كيف قررت ابلش انفخ بالونات كم حدا من الحارة قريب علينا انه اذا انتوا جاهزين وعن جد يلا تعالوا بدنا نفرح لبشير اليوم وبعرفش كيف بتكتها جبنا ودبرنا حالنا انه يكون في اكل يكون في والكعكات والزينة شانس كانت جاهزة لانه بدي اخذها على الصف انا يعني فكله زيناه فتحناه بلحظتها وبتكتها وجبنا كراسي كان كتير هيك مؤثر الاشي وكم حدا قريب بعتلهن انه على الاربعة تعالوا عنا العيد الكبير التغى بس يلا تعالوا طبعا الاهل انا ما استرجش اجيب اهلينا بالريني لانه كمان كانوا عندي على العيد مش من زمان على الفصح وهن مروحين كان صواريخ فكان مش حعمل كمان مره صدمه كمان مره فاجوا الاصحاب التمت عرين ماريا كان كتير مؤثر بشير هيص لبس اواعي العيد اوكي انا كيفت كمان انه الاشي صار ولا صافرة كانت فقلنا والله مرق على خير يعني بس الاشي المضحك انه يعني قرب العيد يخلص حوالي الساعة 7:30 ما صدقتش الاهل عندي بالبيت بيقولوا لي شو شكله بكرة مدارس يعني انا كمان هاي كانت
0: لقيني انا شو كل هذا الضغط النفسي بكرة مدارس
3: ده الحق نظف
1: مش بس الحق نظف يمكن يعني بدي اعيده كمان بالمدرسة
2: بس احنا بعدنا
1: بعدكم
2: لا يعني الخطة هي انه هاليومين امبارح بحكي مع المعلمي بقول استني بعد ما فيش اتفاقية يعني انا فاهمة تروما
3: الصدمات
1: يعني العيد للمدرسة رح يكون الأسبوع الجاي
2: اللي مصرين لسه فيهم شغلتين مهمات أنا مجبورة هيك أشكر معلمة ابني تواصلت معه تليفون
1: نفس النهار
2: بنهارها وقالت له ده هي يعني أنه صار في إشي غير متوقع فهي التليفون كان كتير قوي لإله والإشي الثاني معلمة الدراما تبعته لبشير فيعني عن جد مشكورات بعتت فيديو كامل لإله يحضره هي بتحكي معاه بقداش انه الاشي بداية بس تعال نعمل كعكتنا الوهمية هو اشترك هيك فكان كتير هاي الشغلات ريليف انه في كمان حدا فكر فيه ولانه الطاقم فهيك عن جد مشكورات مس عايدة مس لقاء
1: كيف اثر على بشير انه كل هاي الناس الحتى اللي بعرفهاش بالسوش انت شاركتي على السوشيال ميديا
2: لا انا ولادي شوية
1: بعد. لا بس ما شاركتيهاش ردود الفعل اللي وصلت
2: شاركت اصحابه يعني انه ناس بعرفهنش هيك لا ما حكيتش
1: لا ما حكيتي
2: له يعني انا حكيت أوكي. له شايف قد ايه التموا لانه انا شاركت انه مش راح يعني عرفوا انه مش راح يكون لك
3: الناس
2: هيك.
3: منين عرفوا من المشاركين
2: بس هني اغلبهم يعني الاصحاب بالحاره فما كان لهش يسال
3: رغم اليوم انت بتاخدي نفس وقد ايه فخوره بحالك انك قدرتي رغم كل هاي الظروف مره بعد مره انك تثبتي حبك لاولادك ورغم كل إشي احنا هون ومع بعض ورح نلاقي نقطه الضوء رغم كل العراقيل اللي بتكون حوالينا
1: يعني هو بعرفش إذا النسبة هو أكتر قدين فرجيهن قدين إحنا منحضنهن قدين إحنا منحبن لأنه

0: فيش بفكرش صلحيني رغدة لازم نثبت لأولادنا قد إحنا منحبن. هذا مفروض يكون إشي
1: بس جداً. مش كل الأهل تتصرف هيك.
0: مفروض يكون إشي جدا
1: يعني
0: طبيعي.
1: يعني أنا يمكن جداً. كنت خلاص وبلغي وبحط الحزن بالجنة.
0: أنا هنديش أثبت له أنا هون بحبه وهي هاي طريقتي
1: لإله. بس هون في عمل بطولي اللي صار.
0: لا لا بطولي على الآخر وكون رغدة فاهم وجاي من المجال بس حتى ولو صعبة برضه.
2: تعرفوا أنا بعرفش إذا الموضوع هو بس حب قد ما هو كمان تعليم طرق تعامل. كان قصدي هقول لابني انه احنا لغينا الاشي مش رح كيف يكون كيف احنا بنتوقع بس احنا بدنا نلائم حالنا للاشي اللي عملناه كبديل وبدنا ننبسط فيه بالماكسيموم وانا انسان بالحياة كتير صعبة انا مش انسان مرن بس انا مع ولادي بني آدم مختلف عن رغدة اللي كأم انا بدي اعلمهن مروني بدي اياهن يكونوا مرنين بالحياة. انا بعرف قد هاي واحدة من الصفات اللي كتير كتير مهمة وانا صعبة عندي عارين انا بتلخبط مرية لما بتصير شغلات بتخصني بس مع ولادي بحس انه انا مش دايمت لهن فإسا عندي امتحانات انطيهن هاي الاليات يكملوا فيها بعد ما انا ابطل بهاي الدنيا
0: صح.
2: اللي كنت بحب كمان حدا ينطيني اياها ان كان بمدرسة او بمجتمع فجربت هقول مش بس على فكرة لبشير إسا هون في كمان اشي مهم ما ننساش انه عنده اخوي اللي هن مراقبين لهذا الوضع وهن شايفين إيش كيف أبوي وأمي تصرفوا بهاي التكي. طبعا كمان هيك أيوب تجند معي إنه مبلا بدنا نعمل العيد وكان له كمان مش
0: أيوب قد عمره هنا أكبر
1: لا
0: من
1: أيوب جوزك
0: جوزك أيوب جوزك وفي عنده إخوة
2: إنجل إستر كمان شوية 10 بشير 6 وشربل 9 أشهر
0: بيبي
1: 9 أشهر صغير كل هاد مع بيبي بترقدي وبتروحي وبتجيبي وبتنفخي بالونات وبتحرك السمين
0: تحركة السمين دعم إيش تحركة السمين
1: كله هاد مع بعض مع 9 أشهر يلا يلا وتحركة السمين
0: يا
1: بلوي أروح أشطفه
0: هي في هون
2: رغدة في شغلة هيك هارين ومريم ما إنكم بتحكوا أنا دائما هيك بسألوني رغدة أنت ليه بتعملي هيك هالقد
1: عن جد
2: بفكر إنه الأمومة كتير بتعبيني أنا يعني في زي ما انت مثلا اشخاص بيقولوا لك شغلنا بعبينا علاقتنا الزوجيه بتعبينا مش عارف تحقيق حلم معين انا كتير بسال حالي انا ليه هالقد بعطي هاي الامومه بفكر انه امومتي كتير كتير كتير بتعبيني من جوا وبحس انه عم بعمل كتير منيح بالدنيا لانه محلات تانية يمكن بقدرش انطي هالقد انا
0: ليه عم تعملي منيح للدنيا ايش
1: عن طريق
0: ايش بعد ايش عم بتفكري بعدين بده يصير
2: مش بقول اول شيء يعني pay forward انه جرب مر منيح انا بفكر عن طريق اولادي قادر امر منيح يعني مش دائما بقدر عن طريق اشياء تانية كمان في شغله انا يعني بفكر انه ايش بعدين بده يصير اهم شغله هو انك انت معك اكم سنه قلال احنا مفكرين كتار اكم سنه قلال طنطي لاولادك اكم شغله هيك مش إسا قلتي مش إسا قلتي لي هيك عملتي لي إشارة عارين إنه في حدنا زي حقيبة أو صندوق أدوات بنطوله
1: بالفعل
2: أو بدي يكون صندوق هنملان بديش يكون
0: عشان يطلعوا على الدنيا يكونوا ناس مناح عشان يكونوا يعطوا للحياة
1: ويعطوا للحياة منيح يعني هاي منيح. رسالة رغدة عن طريق ولادها. استثمار يعني
2: بأولادها صافي كتير أشخاص بيقدروا يأثروا بعدد كتير كبير وأنا بفكر إنك تأثر بأولادك وتترك عندنا كم شغلة هذا الشغل كتير صعب لأنه شغل فش إله مقابل تنين شغل اللي كتير مرات بخليك تتنازل عن أشياء تانية مش زمان شاركت إنه أنا كتير عم بخفف من وتيرة شغلي بحكم إني أنا
1: في تمن
2: طبعا وبدي أقول لك شغلة الثمن كتير أكبر وأفكر مريا بتوافقيني لما أنا بعنطيش أمومتي وقتها اليوم لأنه بدفع على قدام
1: إليك ولا مجتمعك
2: 100%
1: يعني بنحكي كتير على قصص ومبارح كان في قصة محاولة اغتيال امرأة و هون استثمروا وقتكم بولادكم حطوا طاقاتكم
0: بس نحن بزمان اللي الأهل للأسف ما بدهن في كتير أهل
1: مش ما بدهن تعرفي شو مريا بدي شوي
0: الحياة شفتيتهن الانستغرام شفتهن
1: مريا بدي أحكي لك عن جد
0: بديش أعمم يعني
1: لا لا لا, لا, لا, لا, لا بدي أحكي شوي بهالقد حساسية معناش هذا الصندوق شايف هذا الصندوق كل وقت متخيليته وبدي أعبيه ومعني أعبيه
0: بس بطلبه
1: بس رغدة اليوم انت مش عشان تشاركي يعني تجربة شخصية بس اليوم جاي تعلمينا من موقف شخصي مرأتي مع كل الصندوق الأدوات اللي بتوزعيه لأهل حواليك باستشارات اللي انت بتقدميها
2: صح.
1: هذا الصندوق وقت الجد كان لازم انت تطوليه مش عن جد الواحد أنا كتير بقدر أساعد غيري أنا شاطر أنا مشطرني أساعد غيري
0: صح. بس ما ميجي الإشي لإلي
1: نقول
0: دائما زي ما بلشت كافي ماشي حافي
2: صح اليوم اذا انت بيكون عندك انا عارفه اذا انت ميك اب ارتست او محل أو

0: او اي شيء انت مهم لك كيف يكون شكلك، لانه بالاخر هذا جزء من اللي بقدمك. انا بقدرش امرق واوعز والدي على العالم وكيف يربوا اولادي وانا مش سائله على اولادي. وانا كنت دائما اقول له لايوب باللحظه اللي بتحسني عم بغرق باستشارات وبدورات وبمحاضرات، ونشكر الله الف مره وعارين انا مجبوره اقول انه دائما بقول بنزل وتيره شغلي، بس شغلي بعده مكمل والشيء بنشكر الله الف مره. بس مهم هقول انه دائما كنت اقول له ما تخلينيش اروح اقول للعالم كيف يربوا انا تاركي، عشان هيك صعب لي كتير اترك، لانه انا عارفه شو عم بنطي العالم، انا شايفه قد هو مهم اللي بعطيه للعالم، بديش اخده لبيتي. ومهم اقول لكم انه انا وايوب اخذنا ورشه والديه قبل ما يكون عندنا اولاد.
1: هذا اللي اساله عنك
0: انت، يعني حكيتي لي للناس عارين اخذته جربته شفت انه بيشتغل، مش عم بحكي
1: وبعد خرارير. يعني وقت موقف اللي صار مع بشير انت استشرتي صديقه اللي هي معالجه عاطفيه.
0: صديقتي وقتها قالت لي ابنها كان معنا بالعيد ترشح، حكت لي عارين بتقول لي رغده زي بالضبط اللي بدهن يشيلوا عرس وبدهن يكملوه. حلو انكم عملتوه
1: تعالي لي.
0: فيعني بقولها عن جد فكرك هيك، فبتقول لي طبعا الاشي كان كتير كبير لبشير يعرف انه بتكمل الاشياء. وفعلا هاي اسا رساله مهمه للاهل، الاشياء بتكمل. تعرفوا يعني مرقنا 3 سنين كورونا، ومن وقت حرب حرب حرب حرب، أولادنا بهدول السنين كبروا 6 سنين.
2: صح.
0: إذا أنت بعدك ناس تربي بهدول 6 سنين لأنه بدك تستنى الكورونا تخلص والحرب، في 6 سنين من عمر أولادك أنت ولا إشي أعطيت. كتير مهم يعني،
1: بس انه احنا كتير اسهل اننا نبكي على الوضع ونحط الحق عليه، ما انا عشان خلق بالكورونا، ما انا عشان كنت بالبيت، ما انا عشان الحرب.
3: الحق
1: أنا
3: على حدا تاني مش على حالي.
1: كتير اسهل الواحد انه اقول والله الظروف اللي عاشها الولد، وكل مرة اقول لانه ابن صفه ضربه، لانه مرق هيك ولانه مرق هيك. كتير اهون علينا نحط الحق علينا،
0: بس احنا اخترنا نصير اهل. او بتعرفي شو، اذا ما اخترناش مجبورين ناخذ مسؤولية على هاي الوالدية، والا احنا بنخسر أولادنا على الطريق، وبنخسر يعني شو بقوله هبتنا كأهل قدامنا. إحنا طلع بدنا ولا بدنا جبناهن على هاي الدنيا، عنا مسؤولية تجاههن، مجبورين ناخد مسؤولية على هاي الأشياء اللي يمكن للناس هي هبل، بس هي الفرقية. يعني هي هاي التفاصيل اللي بتفرق بين أهل اللي هني موجودين بالبيت وبين أهل اللي هني مش موجودين. وأنا بس هيك ملاحظة، في كتار أميات بقولوا لي رغدة بس إحنا بنشغل ساعات كتير كتير مجنونة، يعني أنت يمكن قادرة تكوني أكتر مع الأولاد. أنا بدي أقول إسا للأمات وللأباء، لأنه بكفي نحكي بس أمهات.
1: صح.
0: الأبو هو مش بس ماكينة تطلع منها مصاري، وهذا هو أنت دورك كتير أكبر من أنك تنطي بس للعائلة مصاري. الإشي مش بقداش أنت موجود بالبيت، الإشي بلما أنت موجود شو أنت بتعمل بهذا الوقت. لأنه في كتير منا بقعدوا بالبيت، أنا بقدر أقعد بالبيت، بس هل أنا مركز مع أولادي أي صفني شو وضعهن بالضبط؟ فيعني ما يحسوش عاطل الأهل اللي بيشتغلوا ساعات، يكون عندهن بدائل، حضانات، اهالي بتساعد. أطر. تمام بالضبط. اطر بالوقت اللي انتم موجودين باخر الاسبوع لما انتم بتشتغلوا. اقول لك شغله عارين يمكن تضحكوا، هدول العشر دقائق اللي انا بالضبط اللي بقولهن للاهل تفرق. ام ما كانتش تقعد مع ابنها 10 دقائق، صارت تقعد معه هاي العشر دقائق، في اختلاف عظيم. وقبل شوي قلتوا على صندوق الادوات، الاهل ما عندناش اياه. هون كمان رساله مهمه، الاهل اللي بيلتزموا بارشادات والدي وبيلتزموا وبدهنش تغيير يعني هوبس كوبس، هيا هن اللي بيلاقوا تغيير بعد فترة وجيزة جدا مش طويل الاشي. اما لما انا بدي اجي على ارشاد بخلال تكي الاقي حلول، هذا اشي مش مزبوط. يعني انت لك 7 سنين بتعمل شغلات مش صحيحة، مفيش الحل هيك يجي
3: 100%
0: على الاخر.
1: يمكن اهم رساله اليوم رغدة برانسي، والوقت طار طيران معك، انه الفرح مش دائما.
3: وكمان وكمان
1: انا ما شبعتش الصراحه،
0: وانا كمان
1: وعندي كتير شو هيك متعطشه اسمعك بعد. بس شكرا انه اعطيتينا هاي الفرصه، شكرا انك شاركتينا باصعب وقت إليك، شكرا انك اعطيتينا الفرصه نتعلم منك ونتعلم عن طريق بشير وفرحته اهم شيء. الرسالة تبعتك عم توصل، كملي انشري اعملي ساوي ساعدي اهل، لانه احنا كتير بحاجة لناس مثلك. اليوم احنا كتير مهم نقول انه الفرح مش دايما مرتبط بالمكان او بحفلة او مناسبة،
3: مرات وجود الناس اهم اشي، الناس اللي منحب حوالينا هو الاحتفال الحقيقي.
1: وشكرا انك حوالينا رغدة.
0: شكرا عجيب مريا، شكرا كتير، انا انبسطت كمان معاكم.
3: احنا اكتر، تعالي دايما
0: بكل سرور.
1: أعزائي مستمعين ومشاهدين مكان، إحنا خلصت الساعة الأولى من برنامج ماريا وعارين. كتير رسائل، ما تزعلوش على ماريا، بعد الساعة 11 أخذت لنا كل وقتنا رغدة، وياريت لو تأخذ لنا بعد أوقات. بعد الساعة 11 رح نقرأ كل رسائلكم. شكرا لنادية أسمر مارون من الراديو المتلفز، رانيا رشيد أبو نمر من الإنتاج، وإيلان هولتهاوزن وخين دهان كان معنا بالهندسة الصوتية. شكرا ماريا دبينا.
3: عارين بسول،
1: خليكي معي بعد أخبار الساعة 11.
3: أنا معك، وين ده أروح
1: ماريا وعارين محل. يعني وين ده أروح؟ ياريت رغدة ما تروحش، خليكي رغدة. رغدة إلغي برنامجك، إلغي كل مواعيدي.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
6: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
7: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
8: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
4: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، بلجيكا ضد مصر والسعودية ضد أوروغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
9: إذا بتبعتش
10: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: لشاتمي كانتاري تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
12: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
4: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، بلجيكا ضد مصر والسعودية ضد أوروغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
9: إذا بتبعتش
10: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
13: عناوين 11: وزير الدفاع كاتس يؤكد أن إسرائيل ستعارض ضغوطا مستقبلية محتملة للانسحاب من لبنان. أيزنكوت يحمل بشدة على نتنياهو في أعقاب الاتفاق الأمريكي الإيراني. والسعودية والكويت ترحبان به. اعتقال 6 مشبوهين بالضلوع في إدرام النار في قريتي دير دبوان وبرقة. وارتفاع الحرارة خلال اليومين المقبلين والتفاصيل بعد لحظات.
4: راديو مكان الأخبار.
13: نشرة 11 من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. شدد وزير الدفاع كاتس على أن إسرائيل ستبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة بصورة غير محددة بالوقت بهدف الدفاع عن الحدود من عناصر جهادية. وأوضح أن أورشليم القدس تعارض انسحاب جيش الدفاع من لبنان رغم الضغوط القائمة وتلك التي ستكون. وأضاف أن رئيس الوزراء نتنياهو أوضح ذلك للرئيس ترامب و مسؤولين كبار أمريكيين آخرين. ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة بأن الوزير كتب ذلك في بيان أصدره. تواصل المعارضة توجيه انتقادات لرئيس الوزراء في ظل الاتفاق المتبلور مع إيران. وقال رئيس حزب يشار جادي أيزنكوت إن هذه نتيجة قاتمة لحكومة فشلة قد تحركت بدون استراتيجية وشجاعة سياسية حسب وصفه. وأضاف أن هناك هوية بين الوعود الجوفاء بالنصر المطلق وهذا الصباح حيث تستيقظ إسرائيل.

0: مماثلا، معربة عن تطلعها إلى أن يشكل هذا التفاهم خطوة نحو حل القضايا عبر مبادئ حسن الجوار وعدم استخدام القوة. أزالت قيادة الجبهة الداخلية القيود التي كانت مفروضة على التجمهر بغالبية أنحاء البلاد، وقد كان محظورا تجمهر أكثر من 5000 شخص في مكان واحد، وفي قرى خط المواجهة بقيت التعليمات على حالها. اعتقلت شرطة يهودا والسامرة 6 مشبوهين بالضلوع في حوادث إدرام النار في قريتي دير دبوان وبرقة الفلسطينيتين في منطقة بنيامين الليلة الماضية. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب بأن الاعتقالات نفذت بعد جمع أدلة وأخذ إفادات في القريتين. في شفا عمر اعتقل 11 مشبوها في عقاب نشر أشرطة فيديو في شبكات التواصل الاجتماعي ظهر فيها ضيوف مسلحون في حفل زفاف في المدينة الليلة الماضية، ومن بين المعتقلين العروس والعريس وصاحب قاعة الأفراح. ومن المرتقب أن تطلب الشرطة من المحكمة إبقاء 3 مشبوهين رهن الاعتقال.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
1: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: تبقى درجة الحرارة اليوم دون تغير يذكر، وغدا وبعد غد الأربعاء يطرأ ارتفاع طفيف عليها. عند انتصاف اليوم نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، بلجيكا ضد مصر والسعودية ضد أوروغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: أنا زيك ماما.
6: كيف يعني زيي؟
5: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
6: يا روحي،
5: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
6: عشان انت زيي وبتقلديني، احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
5: أنا زيك ماما.
1: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: أنا المعشوقة السمراء، ومن إشي قليل صيتها شاع في الصين.
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
1: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، بلجيكا ضد مصر والسعودية ضد أوروغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: أمريكا ترحب بكم،
10: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
11: مونديال 2026
10: في أمريكا وعلى مكان،
9: وإحنا راح نكون هناك
12: في بث حي ومباشر
13: لأكبر المباريات
10: في التلفزيون والراديو
12: وأيضاً في الموقع وفي كان بوكس.
1: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
14: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
1: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
14: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
1: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن برنامج مريا وعريم

0: صباح الخير مستمعين ومشاهدين مكان، أهلا وسهلا فيكم بالساعة الثانية من برنامج ماريا وعارين. إحنا معاكم لحد الساعة 12. هاي ماريا.
1: هاي عارين،
0: اشتقت لك بهدول الخمس دقائق أخبار
1: موجود بوجهك يعني كيف اشتقت لي بالظبط؟
0: بشتاق لك وانت معي.
1: لا هيك بتصير، هاي مبالغ به. مبالغ به حبيت.
0: صباح الخير لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم بهذا الصبح، رانيا رشيد ابو نمر بالانتاج، ايلان هولتهاوزن بالهندسه الصوتيه، ونادية اسمر مارون بالراديو المتلفز. وإلك احلى تحيه ماريا دبينا،
1: وإلك عارين بسول.
0: من الفرح المؤجل وخيبات الأمل الصغير بننتقل لسؤال كتير أهل عم بيسألوه، بيسألوا حالا بهاي الأيام، بهاي الأيام بالذات. مش كل حلم أم وأب إنه ابنن وبنتن يصيروا دكتور أو دكتورة؟
1: بعرفش أنا، لا ولا مرة كان حلم
0: زمان هيك، كان
1: زمان بفكر بعده لليوم دكتور بدي ابني.
0: كل أنا أم وأبو،
1: استني أنا بدي أفهم، يعني أنا أبو الدكتور، أنا أم الدكتورة، أو أم يعني
0: أنا ابني دكتور، أنا بنتي دكتورة،
1: يعني هو الفخر بالإشي إنه أنا وصلت
0: بالمنصب.
1: لا هو أنا وصل، يعني أنا السؤال هو هيك، أنا عملت مجهود إنه ابني يوصل. هو يعني تعرف إنه رحلة الواحد يصير طبيب هي كتير طويلة ومش هويني، يعني أنا عملت، أنا كنت جزء لا يتجزأ من هاي السيرورة، الكلمة اللي بموت عليها، من هاي الطريق، من هاي الرحلة، إنه هو يصير دكتور، ولا بس هو المنصب التايتل.
0: طب ماريا ما يعني أحكي معك بالصراحة وتزعليش علي؟ أنت صلك جمعتين مزهقيتنا على 18 سنة مدرسة،
1: معاناة كانت
0: إسا بدوش أبو الدكتور اللي دافع عليه 7 سنين وأربع سنين تخصص.
1: تمام.
0: لحظة بتكيش إياه يتفاخر بأنه ابنه دكتور،
1: تمام.
0: هلك وشيقي وراح وزق شمتات وتعلم بريت البلاد ولا بالبلاد،
1: ودفع
0: وراح وحط وجه. أنا ابني دكتور.
1: إذا هيك تمام، إسا السؤال هو عشان يعني هو انه دكتور، عشان دكتور منصب، تعرف زمان يعني الدكتور بال 1800 و1700 ايامات الارستقراطية، يعني انه الدكتور يعني مهنة الارستقراط، هو الاشي
0: ونقلبك وين الشغلة. تتحول الدكتور لاشي واو،
1: يعني بفكر بال 120 1900 وطالع بلشت، لانه المهن كان مفروض بديش افوت اسا.
0: طيب
1: من ناحية حفر. تاريخية حفر. كان عادل بحبه. انه تمام، يعني انه عشان عنده منصب، عشان المعاش، عشان انه ابني دكتور، تمام. يعني
0: طيب
1: حلو.
0: تعي نفكك الشغلة. طيب تعي نفكك الشغلة. اوكي. مجتمعنا كتير.
1: انا بدي ابني يكون اشي تاني.
0: اوكي. مجتمعنا كتير كتير كتير متأثر بالمظاهر الخارجية اللي بتصير. اوكي. متأثر كتير بانه احنا نفرجي دايما الصورة الحلوة. متأثر انه دايما نفرجي الكماليات والجماليات. وكتير النجاح بنقاس حسب غيرنا. كتير نتطلع على غيرنا شو بيقول وشو بيحكي. ممكن يكون اولادنا بكتير انجح، واللي قبالي ولاده هقل نجاح. بس هو بتفاخر وبتفشخر وبيحكي وبيقول فإحنا كتير نتأثر اليوم إنه أنا ابني دكتور، ولا أنا ابني محامي، ولا أنا ابني مهندس، ولا ولا ولا. وكأنه هذا النجاح من نجاح إنه أنا قدرت أربي، أكبر، أعلم وأوصله لوين ما وصله. هل ابنك نفسيا
1: بس هو بكل موضوع بقدر أكون فخورة بابني، لأنه أنا تعبت وشقيت معاه،
0: صح.
1: هو كمان تعب نفس الشيء قد ما هو اشتغل، هو عمل، ابني أو بنتي هني
0: السؤال.
1: كمان أنا المساعد والدفش.
0: السؤال ليش إحنا بنهتم كتير بالمناصب وهقل مثلا بنفسية ابني،
1: مثلاً
0: بشخصية ابني، إذا ابني كمان لطيف اجتماعيا،
1: وإذا بده يكون أصلا دكتور،
0: إذا عنده أصدقاء، وإذا أصلا هو يقرر
1: بده يصير دكتور،
0: ومش أنا حفرت له بأنه ماما ارفع راسي،
1: أو من لحظة اللي هو
0: خلق
1: تكون بدك تصير دكتور.
0: عشان شو؟ عشان أشوف حالي
1: أكون أم الدكتور. ليش أكون أم الدكتور؟
0: طيب مش مفروض إحنا الأهل اليوم نكون فخورين بأولادنا وين ما كانوا، المهم مبسوطين.
1: مبسوطين بالضبط، هي هاي هي
0: يعني دي. ممكن يكون فاتح بعرف الشو،
1: مش مهم إيش يكون ما يكون، بس إذا هو مبسوط هو إنسان إيجابي. نحن نتذكر إن إحنا موجودين مجتمع جدا عنيف، إنسان إيجابي وإنسان جزء لا يتجزأ من المجتمع،
0: بعرف يشارك،
1: وبعرف يساعد المجتمع كله ياته. أنا مبسوطة وفخورة جدا جدا جدا جدا جدا بالطريق اللي هو عملها وأنا كنت معاه فيها. هذا هو،
0: مش المنصب بيعمل لا. الشخص لا. احنا بنعمل المنصب، احنا بنعمل المهنة.
1: يا ما في ناس بالمناصب سو وات،
0: ومش كل دكتور دكتور يعني، مش كل محامي محامي مزبوط. مش كل مهندس مهندس مزبوط. مش كل معلم معلم.
1: مع احترامي للجميع، للجميع كل المهن، كل المهن
0: بس مزبوط. المنصب بغير كاش صح. انت بتغير صح اي شيء حواليك بالزبط. فهذا موضوعنا وهذا نقاشنا اليوم 072-335-993 على هذا الرقم التليفون، اتصلوا وشاركونا وكونوا جزء من برنامجنا، والرسائل النصية بعرف انه وصلك كتير ورح نقرأ جزء كبير منهن. اي رقم
1: 050-970-1321.
0: شو وصلك رسائل؟
1: وصلنا، انا بدي اقيم النظارات بس صار عندي ملتيفوكال فبقدر اشوف مع احلى. يسعد صباحكم يا احلى ثنائي، كتير كتير بحبكم، ممكن تسمعونا اغنية نصابي بهديكم اياها ليه لكل حدا
0: نصابي كتير حلوي للسلاوي.
1: للسلاوي اوكي. من حنين، حبيت أكون أول واحدة بتصبح عليكم لأنكم بجد مميزين، وشو ما أحكي ما بقدر أوصفكم حبي إلكم ولا برنامجكم لكلامكم الحلو، استمروا موفقين يا رب.
0: شكرا حنين من شكراً نابلس، شكرا
1: أحلاكي. نكمل نكمل رسائل
0: شو علينا؟
1: لا من إحنا أعداء، إحنا من إحنا استني فيه
0: كتبتين على جنب أنت
1: لأنه يلا. بتروح بقوام. صباح الخير ماريا وعارين ومستمعين والمساعدين بمكان، من جاسم بو أحمد من الإمارات.
0: أهلا يا جاسم وبأهل الإمارات، وإحنا مبسوطين إنكم مستمعين لبرنامجنا، شكرا حياكم الله.
1: وصلنا من راقي محاجني، صباح الخير، شيء جميل أن نخطط قبل البدء، البدء بأي خطوة، التخطيط عبارة عن قياس الأمور قبل التنفيذ.
0: نعم.
1: علينا أن نلائم أنفسنا لأي تخطيط.
0: نعم.
1: وإذا نفذنا 80% من التخطيط شيء ممتاز. نعم. فقد نجحنا والحمد لله من راقي.
0: الحمد لله يا راقي.
1: مين كمان؟
0: مين؟
1: Good morning، صبحوا علينا، مش عارفة مين صبحوا علينا. Good morning، Good morning.
0: هاي.
1: هيك. صباح الخير ماريا وعرين، مبروك تخرج ابنك ماريا، إن شاء الله بيكمل تعليم العالي وبيختار أي موضوع اللي بيحبه منها إلى الأعلى يا رب العالمين آمين. شكرا كتير فتحي،
0: حبيت
1: يسعد صباحكم. إسا على زاوية التحدي، أنا فخورة بحالي لأني صمدت شغل مع ذوي احتياجات خاصة لمدة 13 سنة كمعلمة أشغال وفنون، واحتوائهم كل هاي الفترة من شيرين.
0: أهلين شيرين،
1: برافو شيرين. هيك بعتولنا كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر،
0: كلام الناس
1: ملامها وخيره مش أكتر. حبايبي مين حبايبي بعدنا؟ محمد من محمد بعتولنا كمان، يسعد صباحكم، مو كل شي شهادة والنجاح مو مرتبط بأوراق. فراس زمان ومد عنك، فراس البلعوس فراس من الجبل،
0: من
1: الجبل، من سويداء.
0: من سويداء، من سوريا.
1: صباح الخير للجميع.
0: ماريا انا وياك صرنا انترناشونال، من الامارات، من امريكا،
1: من امريكا،
0: من سوريا. واو.
1: من سوريا.
0: لا كتير هيك
1: شايفه، بعدني مش فاهمه
0: انا لسه ببطل اسلم بالشارع حدا.
1: انا يعني انه واو اوكي. من الاردن، من مصر،
0: دكتور اي.
1: دكتور اي من زمان، دكتور اي ما بعت لنا.
0: دكتور اي لو سمحنا
1: اذا سمعنا، يمكن عم بحضر الالعاب.
0: مونديال اوكي
1: تمام. فا هاي الرسائل لسه
0: معنا اتصالات. الو صباح الخير، مين معنا؟
2: صباح الورد.
1: اهلين سهيله.
2: ماريا وعارين الله يسعدكم. أهلين. ومبارك تخرج ابنك ماريا.
1: اهلين
2: مين معنا؟ ان شاء الله رائده الله يسعدكم. بدايه اقول انا فخوره كثير كثير كثير بحفيدتي حلا اسحاق، يوم السبت كان تخرجها من جامعه القدس. واو. دكتوره
0: الله يسعدها.
1: دكتورة طبيبة يعني ولا دكتورة؟
2: لا دكتورة طب أسنان.
1: طب أسنان مبروك.
0: وقدمت تيتا وفخورة.
1: فخورة
2: كثير لأنه كان عندها هدف أنها تصير دكتورة.
1: حلو.
0: هدفها هي ولا هدف أهلها ولا هدف ستة؟
1: هي هدفها.
2: هي وما شاء الله منها يعني في الحفلة كانت
0: منورة
2: من الفرحة.
1: لا أكيد إمها وأبوها مفخورين فيها.
2: والتيتا بس مباشر يمكن 32 ألف 35 ألف مشاهدة.
1: واو رائدة. حلو.
2: لا لأنه كان الحفل كلهم الطلاب والطالبات الخريجين ما شاء الله عنهم
1: ما أحلى.
2: يعني تعبوا حقوا يعني هم بالأبيض وهيك مبسوطين كيفين حالهم يعني في بعضهم أهلهم ما قدروا يجوا بس كتير كتير فرحة الطلاب التخرج حلوة
0: أحلى. في أحلى من النجاح ونشوف أولادنا بمناصب حلوة ومرتاحين ومبسوطين ومرقوا بتحديات وإنجازات فيش أحلى
2: مريو عليم يبدو حياتهم صح
1: صح
2: يتلاقي أنه زي ما قالت قبل شوية ضيفة كمان عندك للمستقبل إحنا مش دايمين
1: صح
2: هم يعني بترتبي لهم أمورهم أساس إنه يعرفوا يتعاملوا في الحياة ومش أمورهم بالحياة
0: رائدة قديش أنت يعني بتحس إنه اليوم إحنا دايرين ورا المناصب وأكتر إنه نشتغل على أولادنا إنه يكونوا هالقد واعين وفاهمين ويكونوا ناس كمان محترمين يعرفوا
1: يعني
0: يتعاملوا
1: جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع وجزء إيجابي بما إنه هالقد السلبي عم بيصير المجتمع إنه نحن بدنا نوصل أولادنا لمحل الإيجابي جدا
0: محل صحي
1: يطغى يقيم هاي السلبية نعطيهن هاي الأدوات عشان عن جد يكونوا جزء إيجابي بهذا المجتمع ومنيح وصالح
2: في شغلات للأسف الشديد إنه بتلاقي الأهل بتفشوا أبنائهم غصب عنهم لازم فلان صار منك تصير بتلاقي في تخصصات اللي بساعدهم الشات جي بي تي أو الغش أو الهيك بوصلوا بتلاقيهم كيف هذا وصل كيف أخذ اللي هيك بتلاقي رح يتعب إبنهم رح يتعب يعني رح لو بدهم يشغلوه بأي محل مش رح يعرف يمشي
0: بتطلب العرض
2: مش رح يعرف وصلتوا لهون وهيك بالغش ممكن لما يبلش اللي بيكونوا على أساس صح هم اللي بوصلوا
0: ليش مش بالقوة ليش بقناعة
2: بضيعوا مش رح يعرف يتعامل مش عارف يعني اللي أخذوه هذا والغشوه مش رح يفيدهم
0: صح
2: اخذنا شهاده مثلا انه هي تخصص وماجستير ومن برا ومن جو من وين كيف بدك كيف بدك توصل
0: بفكر في رساله ورا المهنه والمنصب في انسان
2: يعني اذا انت مثلا من داخلك مش واثق انه انت ماشي يعني صحيح على ارض ثابته طاير كيف بدك تمشي حالك ممكن تخدع الناس
0: تقدر تخدع بعدين شو مزبوط بالاخر بتنكشف
2: بخبط راسه بالحياه تحياتي للجميع
0: شكرا رائده شكرا لمشاركتك والف الف مبروك ايش اسم حفيدتك
2: حلا
0: ألف ألف مبروك لحلا دكتورة أسنان
2: بدنا نقولها حلا أحلى دكتورة
0: حلا دكتورة
2: فخورة فيها إنها حفظت الإشي كمان
0: ألف مبروك النجاح الدائم
2: عند الجميع يا ربي كل واحد عنده حلم إن شاء الله يحققه عقبال عند ابنك يا أولادك عارين كمان
0: شكرا
2: وإن مريح حق اللي بده إياه
0: إن شاء الله أحلى اتصالك إليك كمان يا أحلى رائدة باي باي
2: هلا الله يسعدكم
0: هلا من معنا معنا كمان اتصال ألو
1: صباح الخير
0: هاي
3: صباح النور هاي
1: هيان
0: أهلين ملك
3: أهلين فيكم مبروك لابن ماريا وقبال أولادك عارين إن شاء الله
0: تسلمي
1: إسا لو ابني بعرف
3: أنتوا بتعرفوا إنه
0: مش عارف
3: إيش تسأليه
0: ابني مش عارف إنه كله بيهنيه على الهوى هي بتحكي عنه هو مش داري هو نايم
1: لا وبش بالمدرسة في حفلة التخرج
3: حبيت إني أشارك لأني أنا إم لمهندس ومحامية ودكتور
0: هاي كل الألقاب عندك
1: كل
0: ملك.
1: الفانتازيا
0: هاي أنت بتمشي بالشارع طقوس ملك
1: واو.
3: أحفادي عندي بدرسوا إشي طب وإشي محاماة يعني ممتازين الكبار الصغار بعدهم بالمدارس بالنسبة نحكي إنه إحنا يعني اخترنا أولاد ما يتعلموا هيك لا كان أنا عندي هيك يعني فكرة بتربية أولادي شفت البنت جريئة عندها حضور قلت لها أنت محامية الصغير كان هيك نعوم وزاكي وهيك ويحب يسأل شغلات طبية ومنه طفل فقلت له أنت دكتور هذا كان إلكترونيكا يفكفك أجهزة
0: فأنت وجهتيهن أنت مش فرضتي عليهم
1: شو كنت تعمل لما كان يفكفك بحيات
0: كان يفكفك رأسه
1: لا استني ملك يعني ابنك يجي كان في راديو حلو جديد قديم whatever
3: يفكه
1: ايش كنت تعملي
3: انا تنبسط يرجع
1: لك اوكي فكرت
0: ملك يعني انت بتقولي انه الاولاد بتخلق مع موهبه او اتجاه معين واحنا الشطارة علينا كاهل انه نوجههم مرات بنحس الاهل يا ملك انه عم بيحققوا احلام عن طريق اولادهم يعني الولد بيكونش له صله اصلا بالطب وما بيكونش له صله اصلا بالهندسه والمحاماه بنجبر يا يورثوا المهنه مننا يا يعني احنا عشان نرفع راسنا بحق فيك انت لازم تمشي حسب مقاييس معينه قديش مهم انه احنا نصغي لاولادنا مش نصغي لأحلامنا إحنا
3: لأولادنا أقول لك من تجربة بس على السريع أنا ابني لما طلع يدرس طب في ألمانيا وبلش في التشريح قرف، هقول لك قرف من اللي هذا وما يدرس وداخ وقع. قال لي ماما انا بدي اغير، ما بقدر على الطب، بدي اغير لهندسه، ما قدرت اشغل. قلت له اوكي اجا زياره جايب لي البالطو الابيض. قال لي هذا خلي لك اياه ذكرى. لما رجع على المانيا على الهندسة لابقول لي، رجع لابقول لي ماما أنا لقيت حالي بالطب لأني شفت دموعك وانت عطى البالطو أثرت فيه بس ما أظهرت لك وشافني. بس أنا كان حلمي يطلع دكتور، بس هو برضو زي ما بده. وهلأ اسم الله عليه أكبر دكتور في ألمانيا في مينخين معروف، أحمد سيرفي، عنده كلينيك إله لحاله، كلينيك متطور حتى بكل أوروبا في الشي زيها، كله عمله لحاله، هو اشتغل على حاله. أنا صح ساعدته اشتغلت علمته، ولكن بعديها هو اللي كمل وهو اللي بسندني واقف معي. فأنا بقول الأم كتير إنها تدفع وراء كل طفل أو ولد ناجح في المستقبل. أم عظيمة، انسي الأب، الأب له دور تاني، يمكن فلوس مش فلوس، بس أنا بالنسبة إلي ولادي أنا ربيتهم وأنا علمتهم لأني انفصلت. بس الأم العظيمة، الأم الراقية، الأم هذا مش إني بشكر بحالي، عفوا يعني،
0: بس بالعكس لازم تكوني فخورة بحالك يا ملا،
1: كلمة فخر لإلك.
3: إنه ما طلع عندي ولاد عربدة ولا ولاد عبرجانيم ولا بقتل ولا، والحمد لله ناجحين بحياتهم ومتفوقين. حتى البنت بطلت تضل محامية لحالها، هلا كاتبة وتكتب قصص وتكتب كتب، بتعمل هاتفاوت وتعمل يعني محاضرات وهيك يعني في محل في مجالات كبيرة. الحمد لله انهم ناجحين، ناجحين الاولاد، ناجحين واولادهم زيهم، احفادي نفس الشيء.
0: هاد من تعبك ومن فضلك ومن مساندتك لهم ومن ارشادك. بالعكس بالعكس يا ملك، شكرا
1: لك، شكرا
3: لك حبيباتي، وقبلاتي للولد الناجح يا ماريا.
1: بوصل بوصل،
0: شكرا،
1: يوم بحكي له. تسلم،
0: باي باي. احنا بنبعت تحيه لكل ام واب، اب كمان اليوم جزء لا يتجزأ من البيت. مجهودكم كثير كبير على اولادكم، وكملوا لحتى نقدر نشوف مجتمع صالح ومحترم.
1: نقدرش نكمل هيك يعني، و...
0: لا،
1: والإشي هو بالأساس
0: الشغل أولادنا
1: بالبيت، من البيت، انتبهونا
0: من جيل صغير.
1: بعدين احنا
0: ما تقولوش الولد صغير، الولد من هذا الجيل بتربى.
1: امبارح يعني ميخائيل مدير الراديو حكى لك من كلمة حلوة هيك على قصة الولد والنجاح، وقدانا فخورة فيه. نحنا لما بنصير أهل في مسؤولية، نحنا يعني أنا صراحة بحكي عن حالي، أنا اخترت أكون أم،
0: عم نربي جيل
1: إسا في مسؤولية علينا. لأن إحنا منجيبهن مش بس عشان نتجوزنا وخلص، هاي سنة الحياة، طبعا هاي سنة الحياة يجي أولاد، بس هو أكبر من هيك. وظيفتنا أو رسالتنا هي بكتير أكبر، هدول أولاد أطفال، نحنا اللي بنرشدهن، نحنا بنمشي معهن إيد بإيد تنوصلهن لوين مفروض يكونوا بهالدنيا هاي، مش يلا منجيبهن ويلا. وبتعرف قد في اميات واهالي بدهن يكون عندهم ولد،
0: بتمنوا
1: وبتمنوا
0: يفهموا المسؤوليه اللي واقعه بين ايديكم، مسؤوليه كتير كبيره، استغلوها، طلع لكم احلى اولاد. تحيه الحنين، هاي الغنيه لك نصابي سيلاوي.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان.
5: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
6: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
4: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعين ومشاهدين مكان، أنتم مع برنامج مرية وعارين على تلفزيون والراديو مكان. الزوايا اللي ببرنامجنا بحبهم، بتساعدوني كتير على فكرة.
1: احنا مش هيك
0: بنقولهم بس لا. تعالي نروح لزاوية جربناها.
1: أنا ناسي أشياء
0: جربناها
1: سكريتا من مبارح، ملحقناش مبارح.
0: يا جربناها. شو هاي الزاوية؟ شو جاي تقول؟
1: زاوية اللي هي نصيحتنا للمستمعين لنفسنا. واليوم جربناها، هي فكرة حلوة اللي بتقول ما تستجيب للأصوات المحبطة اللي جواك، بل بلش باللي بدك تعمله. يعني كتير مرات نحن بنقول لحالنا مش إسا، في حرب، في هيك، في
0: من
1: هيك
0: أجل.
1: في هيك ومن أجل
0: مليون سبب،
1: والسبب هو مش أنا اللي إشي تاني. لا ومش بس الناس، يعني في كتير مرات زي ما أنت حكيت نحن بنتأثر من الناس. أنا دايما بقولك أنا مفيش حاجة أتأثر من حدا، إلا هو نسمع حق، يعني نبدأ بدنا إشي نعمله
0: وما نخليش هاي الأصوات اللي عم
1: تخلينا
0: نتردد.
1: يعني كتير مرات مش رح أنجح، مش رح أقدر، فات الوقت، بدي أتعلم إشي إسا. لا ده مش لقلي إسا، فات الوقت،
0: كبرت
1: مش مناسب بهاي،
0: معيش، فيش من يسندني. كل هاي الأصوات حطها على جنب، حقق إنجازات وحقق نجاحات.
1: ومزبوط، هي أول خطوة هي صعبة، بس باللحظة اللي هيك بنحط إجرنا ندعس الدعسة خلص بتصير إشي كتير سهل.
0: بشكل عام
1: بخف الصوت شوي.
0: صح. احنا عادة كنا نحضر مكان توكس ايام اربعة بعد النشرة الاخبارية.
1: صح.
0: عودناكم كمان انه كل اربعة عنا الزاوية لمكان توكس ببرنامجنا.
1: بس
0: بما انه تلفزيون وراديو مكان عم بيجيبوا الكل افضل، وبما انه احنا بفترة مونديال وعم نجيب العاب وعم نحضر بشكل مباشر وبتقنيات جدا عالية، فيوم الاربعة في لعبة بهذا التوقيت. لهيك اليوم يوم الاثنين الساعة 8 بعد النشرة الإخبارية مكان توكس على قناة مكان.
1: واليوم هاي حلقة رح تسلط الضوء على الأطباء العرب ودورهم المركزي في الجهاز الصحي.
0: أطباء عرب؟
1: أطباء
0: والله.
1: أيوة، مش كنا نحكي حلمي إنه ابني يصير دكتور.
0: فاليوم
1: رح تكون الحلقة مخصصة
0: عن
1: الأطباء العرب، المجتمع العربي ودورهم المركزي في الجهاز الصحي. ومعنا اليوم،
0: وعندنا مسؤولية كتير كبيرة
1: عليهم. طبعا. ومعنا اليوم طبيبة دكتورة اللي شاركت بحلقة اليوم من مكان توكس، دكتورة مرح خلايلي سالم، طبيبة أطفال
0: وصاحبة صفحة على الإنستغرام اللي فيه هي عم تصنع محتوى وبتنشر كتير معلومات من مجالها لحتى تفيد مجتمعها ومتابعينها. بحس إنه في هنا اليوم رسالة من الأطباء، مش بس إنه يجوا يشتغلوا المهنة أو الدورية أو الساعات اللازمة، وإنما العطاء المعروف اللي هن بيعرفوه ويساعدونا نحافظ على صحتنا. صباح الخير دكتورة مرح خلايلي سالم، طبيبة أطفال، يسعد صباحك.
2: صباحك
0: لك ولكل المستمعين. أهلين دكتورة مرح.
1: تنتين مع بعضها. كيف كانت المشاركة ببرنامج مكان توكس؟ حسيتي
0: بالتلفزيون
1: قبل ما نسأل كل الأسئلة هيك؟
0: واليوم رح نحضر شوقينا، شو رح يكون اليوم؟
1: يعني حضرت شوي مع المقابلة، كانت كتير
0: حلوة. بس انت حضرت وراء الكواليس قبل ما يطبخوا الحلقة. مرح،
2: طرح مواضيع جدا مهمة ومثيرة للاهتمام اللي عن جد بتهم مجتمعنا العربي، فبحييكم وبحيي هاي المواضيع اللي بتطرحوها. طبعا كان لقاء شيق وفيه كثير زوايا اللي حسب رأيي حلو انه الواحد يسمعها ويكون مشارك فيها.
1: حلو. فدكتورة اليوم نحن بما انه نحن باخر اسبوع هيك من
0: السنة الدراسية، توقعات من الأهل،
1: النجاحات،
0: علامات،
1: خيبات الأمل،
0: شهادات،
1: تقديرات، فكونك دكتورة هل هذا كان حلمك ولا حلم أهلك؟
2: الصحيحة كان حلمي أنا مش من الطفولة، بس صرت واعي أكثر. إحنا عنا بالعيلة قبل ما أنا أكون طبيب صحيح، لا ما كانش في أطباء، يعني أنا الطبيب الأولى.
1: واو.
2: أهلي طبعا لا شك إنهم فخورين فيي، وأكيد يعني مش أهل بحبوش إنه يكون ابنهم ناجح طبيب أو ناجح بأي مهنة أخرى. فهذا حلمي أنا بالأساس، والحمد لله إنه إن أنا موجودة بالحلم اللي كنت بدي إياه، وإن شاء الله الواحد بعد بتقدم وبوصل أبعد.
0: بس كوني صريحة معانا وكملي إنه هذا الحلم أنت حققتيه مش بس لنفسك، لكل العائلة والكل فخور فيك.
1: طبعا أول واحدة موجودة بالعائلة.
0: قولي لي وبضل إني اتصلوا لك، عنا حم، عنا هيك، عنا هيك، أي دواء ناخذ؟
2: اسمعي، من ما صرت طبيبة أطفال صاروا أكثر يتصلوا لما إيش خاصة بالأطفال.
1: خلاص حددت لي أنا إيسا طبيبة أطفال مش طبيبة عامة،
0: جنونيش،
1: فهذا تخصص دكتورة.
2: بس أنا على فكرة يعني حتى أي حدا بسألني بأي إشي ثاني اللي أنا عندي معرفة فيه
0: طبعا
2: ما عنديش مشكلة يعني.
0: أكيد صح،
2: رح أتصبر.
1: دكتور بدي أسألك، بما أنه نحن يعني اليوم عم نحتفل بإنهاء السنة الدراسية، قد إيه كنت تلميذي شاطرة؟ قد ايه هذا المراحل هاي السيروري هاي قد طلقت يعني كان مطلوب منك
0: فيكي بشخصيتك؟
1: اول شيء كان مطلوب منها النجاح كل الوقت، لانه عشان هي على فكره خريجه التخنيون، صح دكتور مرح؟
2: صح مظبوط.
1: يعني تكوني خريجه التخنيون لازم توصلي،
0: حلم كل ام واب
1: تمام، لازم توصلي لمعدل، لانه هون بالبلاد لازم توصلي، والتخنيون لازم توصلي لدرجه علامه جدا عالي. جدا عالي،
0: والقبول مش سهل،
1: مش سهل.
0: يعني دكتورة
1: يعني ايش هذا طلب منك؟
0: مرأة كتير بالمدرسة،
1: نجاحات
0: وامتحانات قبول وبسيخومتري لحتى تقدر تتخرجي الطب من التخنيون، هذا مش اشي بصير كل يوم.
1: فاحكي لنا شوي عن هاي السيرورة، المشوار والرحلة.
2: سيرورة مش هوين ابدا، صعبة خاصة على الطالب العربي بهاي الدولة. يعني انت بتكون بمدرسه تتعلم زي الباقي، لازم يكون معدلك، يعني انا مثلا تخرجت باعلى معدل في المدرسه.
1: قد ايه كان معدلك بقدر اسال؟
2: صراحه مش ذاكر بالضبط.
0: من اي مدرسه تخرجتي؟
2: انا عايزك اعلى معدل.
0: دكتوره مرح، اي مدرسه كنتي؟
2: كنت بمدرسه حكمي في سخنين.
0: اها.
2: وبعدين ما خلصت مدرسه درست البسيخومتري، وكمان جبت على البسيخومتري اللي هي فوق 700 لانه هاي المتطلبات. وطبعا انا يعني من وانا في الثانويه حاطه هدف
0: دراستك،
2: وعامله لي زي خطه ان انا بدي اجيب هذا المعدل، انا بدي اجيب هذا البسيخومتري، وانا بدي اعمل المستحيل ان انا احقق حلمي. طبعا اجتياز البيجروت والبسيخومتري هو متطلب أساسي ولكنه مش كافي، وهو هنقول حتى الحجر الأولى أساس.
1: لأنه في المقابلة كمان بالضبط، يعني في كمان المقابلة وفي
0: سبع سنين وتخصص أربع سنين.
2: المقابلة يمكن طبعا مش الكل عنده هاي الوعي، وما بعرف إنه علشان تنقبل عندنا في البلاد في امتحانات المور والمختام اللي هي مقابلات اللي وكأنها بتفحص شخصية بني آدم، هل أنت ملائم أنك تكون طبيب أو غير ملائم. إيه طبعا كمان لهاي المقابلات في دورات وفي تحضير وفي إلى آخره، إيه ومش الكل بيقدر يمرقها، ومرات مش من أول مرة ولا من ثاني مرة ولا من ثالث مرة. أنا صحيح ما انقبلت من أول مرة، قدمت بس من ثاني مرة انقبلت
1: عشان المقابلات، عشان الجهوزية،
2: عشان المقابلات صحيح. طبعا نفس العلامة اللي كانت بالمقابلة الأولى كنت بقدر أقبل بالسنة وراها، بس لأنه الستيشن تعرف يعني إيش بتأثر كل شيء.
0: يعني بس كتير مهم نحكي عن هاي المراحل، لأنه الأشخاص اللي بشوفوك يمكن دكتورة ولابس الرب الأبيض بعرفوش شو التحديات اللي مرقتوها لحتى توصلت لهون.
1: مش بس في إشي بالجهوزية، نحن منفكر إنه العلامات اللي هي بتقدر توصلنا لمحل معين.
0: لا.
1: في إشي اللي نحن بفكر عنا بالمجتمع العربي ما بيجهزونا، هي المقابلات اللي هي واحد على واحد، اللي هي كيف إنك تكون عندك ثقافة كاملة، كيف أنت تمرق مقابلة، وبالذات بالطب، لأنه مش بالطب بس هو العلامة، بالطب هو الإنسانية، بالطب هو
0: رسالة
1: الدقة، الطب هو كتير أشياء اللي هي أكتر
0: من مجرد
1: المهنة نفسها.
2: فالإشي صعب جدا بالأخص على الطالب العربي اللي ما عنده تجربة بالحياة، ما خاض الحياة زي ما لازم، ما عارك الحياة، ما اشتغل زي ما لازم، ما يعني مش زي الطالب اليهودي بالمقابل اللي هو بيجي بعدي جيش بعدي رحال بعدي تجارب بعدي عمل. وإذا بتطلع على مقارنة بين الأعمار الطلاب العرب والطلاب اليهود، الطلاب العرب بيكون عمرهم 18-19-20 بينما الطلاب اليهود بيكون أغلبهم فوق 25. فيعني أنت بس يعني حتى بالبداية من قبل ما تفوتي صار في فرق من ناحية التجارب ومن ناحية كل هاي الشغلات. وكمان إنه إحنا كطلاب عرب بالمدارس بعلمونا بالأساس المنهاج الدراسي،
0: صح.
2: ما في كثير تطرق لأمور اللي هي خارج الصندوق، لأطر اللي هي تعطينا نتطوع، تعطينا نشتغل، تعطي ثقة بالنفس للطالب. يعني في شغلات اللي هي ناقصة حسب رأيي، وعندي كثير
0: اللي بتخلق فجوة اللي بتصعب على قبول الطالب. يعني اليوم انت قررتي كمان تفتحي صفحة انستغرام وتنشري المعلومات اللي عندك، مش بس لانه بدك تكوني بصحبة مهنة بوردية معينة وبس، تحسي انه فيهم رسالة. قديش الاطباء اليوم فاهمين رسالتهم عن جد، مش بس انه نلبس الرب الابيض ونروح
1: ونروح نكون دكتور مع التايتل. الاشي
2: بتعلق طبعا كل انسان وشخصيته وشو بحب الحياة وشو. يعني في ناس بتقول لك لا انا ما بدي لا اكون صاحب رسالي ولا بدي اروح اعمل شغلي وارجع على بيتي
1: هقبض مصرياتي.
2: بالضبط. انا لا بحس انه حلمي اكبر عن هيك وطموحي اكثر عن هيك.
1: ايش حلمك مرح دكتورة؟
2: صحيح عندي كثير احلام.
1: احكي لنا كم من واحد.
2: واحد
0: ما حققتيهنش بعد فيه
2: احلامي وطموحي. الطموح والحلم ولا مره بوقف،
1: صح.
2: الحدود هي السماء،
1: صح.
2: انا احد احلامي وطموحاتي اني عن جد اشوف مجتمعنا افضل. اشوف يعني كثير بيألمني صراحه وضع مجتمعنا من ناحيه العنف الاطفال، حتى انا كطبيبه اطفال يعني كثير بشوف يعني ظواهر اللي ما كانت قبل.
1: زي ايش؟
2: وعم بتكون مثلا كل اول كمان ظواهر العنف في جيل اللي هو جدا مبكر، كل ظواهر استعمال الشاشات والإدمان على الشاشات، كمان الأكل الغير صحي بشكل مفرط، قديش الأهل بيكونوا برضو كثير ملتهيين بشغل وبشغلات ثانية ومرات بنسوا إنه عن جد يقضوا وقت مع أطفالهم زي ما لازم.
0: وقت جودي.
2: وقت جودي صحيح. يعني أنا طبعا مش ضد إنه الأهل يشتغلوا
0: أكيد
2: يهاي، بس إنه لا
0: بس ما ننساش حالنا وننساش
1: أولادنا. يعني إذا عادينا
2: الوقت بمرق ما بتحس إلا ابنك صار على باب جيزي وهذا هو. كمان ملان ملان يعني كمان ظواهر استعمال البسكليتات والتراكتورنات والشغلات اللي هي ممكن
0: تأذينا وتأذي غيرنا.
2: يعني أنا صراحة يعني فحصت ملان أطفال اللي هم بحوادث من هاي الأمور. يعني بسأل الأهل طب ليش شرت له لأنه ابني بده بقدرش أحرمه. بس انت هيك عم بتعرض،
0: بس انت ممكن تحرم حالك منه. يعني انت هون عم بتعرض للخطر. وينك كمرشد يعني؟
2: صحيح. فهاي واحدة من طموحاتي واهدافي عن جد بالحياة انه اقدر ولو شوي انه احسن من مجتمعنا واحاول انه بالاساس للاطفال لانه بحبهم بشكل خاص. انه عن جد يكون حياتهم افضل واهل واهلهم واعيين اكثر ويقدموا لهم الأفضل لهم. صحيح.
0: كيف بتشوفي ردود الفعل عم بتكون على السوشيال ميديا من صفحتك من محتواك، وهل عن جد عم بتحسي انه ممكن يأثر ويزيد وعي؟
2: طبعا ملان صراحة بوصلوني رسائل انه شكرا لإلك، يعني لولا ما حكيت عن هاي الشغلة هون وهاي الشغلة هناك ما كنا نعرف انه هيك لازم، انه يعني كثير شغلات وصلني ورسائل عن جد يعني بكون جدا ممنون وراضي اني عم بوصل هاي الرسالة زي ما لازم.
0: ودكتورة مرح،
1: يعني بدي أسأل السؤال دكتورة مرح، يعني عادة فترتي أنا كبيرة بالعمر كنا نحب نروح عند الدكتور نقعد عنده نفهم. بحس اليوم الدكاترة شوي يلا على السريع دكتور الانستنت، يعني وجهته دكتور الانستنت يلا تمام. ولما رحنا عند دكتورة تاني اللي شوي جيل تاني كان في شرح طولة بال، بنحكي بنشرح شو مالك ايش مرقت، مش يلا ضلك الروشتة وروح او فحوصات وروح.
2: كمان بهاي الشغلة في انتقاد على وزارة الصحة في البلاد إنه الأدوار اللي بعتوها لكل مريض قليلة، فمرات بيكون في ضغط على الطبيب إنه يعني عندك 10 بيستنوك برا ومعاك بس وقت اللي هو جدا قليل، ف يعني من غير ما تنتبه أنت بدك تمشي بس المرضى علشان تقدر تلحق تروح على بيتك. يعني هاي
0: الشغلة موجودة، ولا عسر السرعة كله عم بيأثر علينا.
1: يعني أنا بدي أفهم مالني، يعني بدي حدا يفهمني مالني.
0: حتى الناس بطلت تسأل مالني، صار تسأل AI تأخذ أدوية بدون ما تستشير حدا. إحنا اليوم بعصر كتير كتير صار فيه مشوشات حوالينا، بطلنا نروح للأساس وللشغلات اللي
1: أنا بدي الدكتور يجي أعدني.
0: طيب مش أنت قلتي دقة قديمة؟
1: أنا مش قصد دقة قديمة، بس هاي الحالة المضبوطة يعني لازم.
0: بس عم بقول لك إنه حياتنا، هي حكيت لك حياتنا، أطفالنا على الشاشات، أطفالنا على الكركنيات، أطفالنا على محلات اللي عم تأكل غلط، إحنا بمحلات اللي هي مش عم نعرف نرشدين، يعني عم بتشوفوا بزوروها كثير أطفال.
1: بس إيش ساعتها البديل؟ يعني إيش البديل؟
0: نصحى ما نمشيش. لا
2: أنا حسب رأيي أولاً لازم يكون في تغيير بنظام وزارة الصحة من الأساس، إنه لازم يعطوا أكثر وقت لكل مريض، لأنه صراحة كل ما كان في وقت أكثر الشرح بيكون أفضل، العلاج اللي بنعطى بيكون أحسن. فهاي شغلة أنا حسب رأيي لازم تتغير. كمان طبعا شروط عمل الأطباء في البلاد أكيد كلياتنا بنعرف، يعني أنا جديد خلصت التخصص وعانيت بمرحلة التخصص كثير، إن كل الورديات اللي هي 26 ساعة ومرات أكثر بدون نوم بدون راحة بدون حتى وقت إنك تأكلي زي العالم، هذا كثير بخلق ضغط على الطبيب نفسه. بس طبعا أنا حسب رأيي من حق كل مريض إنه يأخذ الشرح اللازم والوقت والعلاج اللازم. فعلشان نقدر نوفر هاي الشغلات لازم يصير في تغييرات بالنظام الموجود. وطبعا يعني في اطباء اللي هي شوي زي ما حكيت شوي عقليه قديمه ما بحبه، يعني في عده عوامل اللي بتاثر، بس حسب رايي العامل الاساسي والمركزي هو عدم توفر الوقت والضغط الموجود على الطبيب.
1: وليه صار في اكثر مرضى؟
0: صار في اكثر اطباء عرب؟
1: مش عارفه، بدي بحس انه في
2: مرضى. ما اسمعي، ممكن لانه في أكثر اليوم حادث وطبعا أكثر عنف، وزي ما أنتم شايفين في كثير عوامل اللي بتزيد عدد المرضى. ولكن زي ما حكيت أنه في عدد لا بأس به من الأطباء خاصة العرب، بس للأسف ما في وظائف خاصة تكنيم للتخصصات. اليوم أي طبيب عربي بعد ما يخلص تعليمه بيواجه صعوبة جدا كبيرة عشان يلاقي التخصص اللي هو حابه،
0: لأنه ويمكن بعيد كتير عن بيته كمان حتى يقدر يحقق
2: حلمه. حتى بعيد عن حتى البعيد عن بيتك صار صعب إنك تأخذه، لأنه صار في منافسة جدا كبيرة، وفي اليوم تخصصات اللي أصلا إذا ما عندك واسطة مستحيل إنك تأخذها.
0: واو.
2: يعني أنا أحكي لك كخريج التخنيون مع عدة شهادات تفوق في مجال تعليمي، ويعني من الطلاب اللي كنت متميزين خلال التعليم، برضو كان عندي صعوبة إني ألاقي تيكن بالتخصص اللي بدي إياه. الحمد لله بالآخر طبعا إنه لقيت، بس في ناس تاني كمان من الناس اللي تعلموا معي كان إلهم جدا صعب، بالآخر اضطروا إنه يروحوا يا على تخصص ثانية على محل اللي هو كثير بعيد عنهم. هاي هيك بحكي لك عن طلاب اللي تعلموا في البلاد، يعني شحال اللي الناس اللي
1: يعني السؤال إذا يعني عن جد الواحد لازم يتعلم الطب ويمرق كل هاي السيرورة الطويلة والوقت
2: أنا
1: الطويل.
2: أنا عشان هيك أي طالب بتوجه لي بحاول يسألني، أنا كمان كنت مرشدة بسيخومتري وكمان علمت في التخنيون.
0: صلى عليك يعني يا دكتورة مرة،
1: شاطر على أحلام ويعني
0: مش كيف منحة
1: تأخذ الخطوات. يعني حكينا قبل شوقت بجربناها دكتورة، تأخذ خطوة بتعملها
0: وعم بتجرب بكل محل تساعد إن كان طلاب أهل أطفال.
1: ممتاز.
2: أنا على فكرة حلمي الطفولي كان إني أكون معلمة.
0: فكل مش متأخر كل مش متأخر
2: كل التعليم والإرشاد ما تخليت عنه هناك. فبقول لك كثير بتوجهولي وبيسألوني، فبقول لهم السيرورة جدا جدا جدا صعبة، فإذا أنت مش عن جد هالموضوع اللي حابه وحلمك إنك أنت كإنسان تحققه، مش حلم أهلك ولا حلم سيدك وسكتك ولا حرام انك تفوت على هذا الشيء لانه
0: مشوار طويل وملان
1: وبتحدياش كثير اشياء.
2: ثانيا فوق كل هاي الصعوبه صعب اليوم الواحد عن جد يفوت على التخصص اللي هو بده اياه والمطلوب وبدك تحارب علشان توصل. ومش دائما في عن جد يعني الواحد بصير يقول طب انا تعبت وتعلمت واشتغلت علشان اوصل لهون بالاخر لازم اعمل اخرى واخرى واخرى او انه انه انه الجهاز مش شايفني مش مقدر شو انا عملت.
0: فيه تعب كتير إرهاق نفسي جسدي.
2: الناس بتشوف الأطباء اللي هم عمارهن 40-50-60 اللي صاروا مرئين هاي الشغلات وعاملين تخصص وتتهت محوت وفيلوشيب وشغلات اللي هي صاروا بمرحلة جدا متقدمة ويمكن من ناحية مصاري وهيك صاروا بمرحلة ثانية فبصير يقول انه انا بدي اكون زي هون زي فلان زي
1: علان بس تعبوا لحديت ما وصلوا
2: توصل هاي المرحلة. انت يعني بيكون في عمرك 40 بلوس شوي الاشي بحاجة لكثير طاقة لكثير صبر لكثير اصرار.
1: بس هي كل اشي كمان يعني مش كل اشي
0: صح بس اعمل
1: يعني مش الانستنت يعني كل اشي لازم يجي.
2: انا لا سمح الله ما بقلل من اي مهنة ثانية. كل مهنة الها صعوبتها الها حلاوتها وبرضو كل مهنة بحاجة لشغل ولتعب. يعني انا بقدر وبحترم كل المهن.
0: مزبوط.
2: احنا بحاجة في مجتمعنا لكل
0: هذا التنوع كمان.
2: ولكن للأسف بمهنة الطب في كثير يعني التضحيات اللي الواحد بقدمها حسب رأيي شوي أكثر. يعني أنا كنت يعني مثلا خلال تخصصي كنت أم جديدة وترك ابني اللي هو عمره أقل من سنة عشان أعمل مربية وحكم أولاد
0: الآخرين.
2: فإنه فيها يعني
0: في تضحية
2: بالأساس الورديات الليلية هي جدا جدا
0: متعبة
2: اللي هو صعب يعني في صعوبة اللي هي مش مولودة بباقي المهن لازم الواحد ياخذ الشيء بعين الاعتبار.
0: دكتورة مرح خليلي سالم طبيبة أطفال مشاركة اليوم بعد النشرة المسائية بقناة مكان في برنامج مكان توكس رح نكمل نقاشنا هذا.
1: رح نكمل النقاش هذا من خلال البرنامج.
0: حبينا نحث المستمعين يفكروا بالذات بهاي الفترة اللي احنا عم ننهي سنة دراسية ولادنا عم تطلع للحياة عم تبني يعني أملها ونجاحاتها بهاي الفترة بالذات. تعلمنا منك كتير رح نكمل نتابعك بالإنستغرام. شكرا لمين انتي فخورين وبنرفع راسنا فيكي ونطلب من كل شخص انه يسأل حاله شو هو بحب شو ميوله بشو هو متمكن وهناك يبني نجاحه ويبني مستقبله ومش نركض ورا المناصب بس عشان يقوله.
2: بالأساس للطالب نفسه انه ولا مرة تفقد الامل ودائما اشتغل علشان تنجح حتى لو فشلت اول مرة او ثاني مرة راح تنجح بالاخير. امن بنفسك وخلي عندك ثقة بنفسك وللأهل انه ما تغصبوا اطفالكم انه يروحوا على المحل اللي انت بدكم اياه. خليهم هم يروحوا على المحلات اللي هم حابينها لانه لما الواحد بيروح على المحل اللي هو حابه راح يظهر وراح يكون جدا ناجح لانه هذا شغفه وهي طموحه. ف إن شاء الله يا رب مجتمعنا بيكون أفضل ومنشوف دايما مش بس أطباء ومهندسين وأصحاب مهن ناجحين
1: فنانين وكل شيء
0: كل شيء شي. مهم نبدع من المجال اللي احنا موجودين فيه.
1: شكرا دكتورة
0: مرح خليلي سالم. اليوم رح نتابع قناة مكان برنامج مكان توكس عن الأطباء. شكرا بالنجاح.
1: باي باي باي باي دكتورة
0: باي باي.
3: ابني دكتور الجملة اللي كتار بيحلموا فيها وبحال تحققت بتصير الجملة المفضلة بكل قعدة.
4: ما هو طبيعي الطب عنا مش بس مهنة طب براند اجتماعي كامل شهادة مكان لقب وصورة نجاح باهرة.
3: صح بس بين التقدير والتمجيد في دين اجتماعي مع وقف التنفيذ وصب المستشفيات مسموع بس بقضايا المجتمع خافت أو ممنوع.
5: والمفارقة الأكبر لما عالشاشات منشوف الإحصائيات ربع الأطباء عرب بالبلاد بس بالمناصب العليا بس 3% هذا حجم التأثير أو يمكن التقدير.
3: اليوم رح نحكي عن الطبيب العربي بين ضغط المناوبات التوقعات العالية وصورة الدكتور المثالي رغم الحضور المتواضع بمواقع القرار والتأثير. مكان توكس يلا نبلش.
5: تفضل.
0: مكان توكس اليوم انتبهوا اليوم الساعة 8 يوم الاثنين تغيروا شوي الأوقات كان مفروض يكون أيام أربعة مثل ما عودناكم بس بسبب ألعاب المونديال اليوم
1: يوم الاثنين
0: بعد النشرة المسائية الساعة 8

0: وإسا زاوية التجدد.
1: تجدد ولا تخلينا؟
0: مش عارفة اليوم بلشت بالتجدد. تسمحيني
1: يعني نبدا بالتجدد؟
0: بعرف انت دائما بتقولي لا،
1: يعني انا بحب الاشياء التخلي منطقية. لا خلص خليها تجدد.
0: بلشتي؟ لا لا لا لا لا
1: بلشتي خلص
0: خلص يا تفضلي تخلي. لا شو بدك تتخلي؟
1: مقارنة حالنا بالآخرين بدي اتخلاها عن هاي الفكرة خلص بكفي. قارن حالنا أو هو ابنه هيك بنته هيك وعملوا عيد ميلاد هيك وسووا هيك وعملوا هيك وأنا لا وأنا بدي أعمل مثلهن. أنا بمين أنا وبشو أنا؟ بقارنش حالي بأي شخص تاني.
0: نتخلى
1: نقطة وسطر
0: عن
1: جديد.
0: المقارنة نتخلى عن المقارنة.
1: لا لا مش أنا بحكيها بجدية ولازم نزودها هاي.
0: شو قصدك يعني أنا بحكيهاش بجدية؟
1: لا لا لا أنا بحكيها للكل وحكي اليوم طلعت كتير الموضوع. أنا بقارنش حالي بأي شخص تاني. أنا مين ما أنا، أنا بالبساطة تبعتي أو بالفشخرة تبعتي whatever، بس أنا مين ما أنا، لأنه هذا اللي عم بيجيبنا لمحل سيء بحياتنا وبالمجتمع، هي اللي عم بتسبب كتير مشاكل واحدة من الأسباب.
0: وبعد ما بطلنا نقارن
1: إذا بقولش إنه المقارنة مش منيحة، لأنه المهم التنافس، بس نجيبها لمحل إيجابي مش عشان
0: يطورنا
1: هو
0: مش رجالنا
1: وأنا هيك
0: مش نستنسخ غيرنا.
1: بالضبط.
0: بشو نتجدد؟
1: سريع ماريا سريع. شو عارفني بقاش دي أتجدد؟ ما انت حطيتي أنا عارفة بقاش دي أتجدد. مش عارفة بقاش دي أتجدد. بدي أتجدد.
0: نحتفل بالمحاولة. نضلنا نحاول لا ننجح
1: زي ما الدكتورة.
0: شكرا لرانيا رشاد أبو نمر، لنادي أسمر مارون، لإيلان هولتهاوزن. شكرا لكل مين تبعنا. بكرة بنفس الموعد نرجع ونلتقي.
1: بقرأ الرسائل بكرة الملحقة شقرها اليوم. باي.
2: حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
3: رجاء الهدوء.
2: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسلي. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
4: أنا زيك بابا.
5: شو يعني زيي؟
4: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
5: حبيبي أنا فخور فيك.
4: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
5: عشان أنت زيي وبتقلدني أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
4: أنا زيك بابا.
6: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
2: الآن في وينير دور المجموعات من المونديال، بلجيكا ضد مصر والسعودية ضد أوروغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينير في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: بيلا تشاو، وداعا جميلتي، وإلى اللقاء مع فنجان آخر.
10: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: الآن في وينير دور المجموعات من المونديال، بلجيكا ضد مصر والسعودية ضد أوروغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينير في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: عناوين الثانية عشرة: استمرار عودة اللبنانيين إلى قراهم في الجنوب، واستياء وغضب في صفوف سكان شمال إسرائيل. سلطات المطارات تحذر من إلغاء رحلات بسبب استمرار تمركز الطائرات الأمريكية في مطار بن غوريون. تهديدات جديدة للنواب الحريديم على خلفية أزمة التجنيد. وارتفاع الحرارة قليلا خلال اليومين المقبلين، والتفاصيل بعد لحظة.
2: راديو مكان الأخبار.
11: أخبار منتصف اليوم من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. تستمر عودة النازحين اللبنانيين إلى قراهم في الجنوب في أعقاب مذكرة التفاهم بين واشنطن وإيران. واجتازت سيارات نازحين جسر القاسمي جنوبا، كما لوحظت عودة لسكان النبطي إلى بيوتهم. ومع ذلك قال مصدر رسمي لبناني لوكالة فرانس بريس إن بيروت لم تتبلغ حتى الآن ببنود الاتفاق لإنهاء الحرب. ومن جانبه انتقد رئيس المجلس المحلي في المطل دافيد أزولاي الاتفاق بسبب شموله لبنان أيضا. وفي مقابلة صحفية طالب رئيس الوزراء بأن يصرح بأن إسرائيل ليست ملزمة بالاتفاق، وأضاف أننا دفعنا الثمن بدون مقابل ونعيش من جولة قتال إلى أخرى ونحن في وضع أسوأ مما كان سائدا قبل 7 أكتوبر. قال رئيس الوزراء السابق رئيس حزب معا نفتالي بنت إننا اكتشفنا هذا الصباح مرة أخرى أن هذه الحكومة لا تستطيع تحويل الإنجازات الكبيرة لجيش الدفاع إلى إنجازات أمنية قابلة للحياة. وفي بيان أصدره كتب أن الحكومة لا تقدر على الحسم وأوصلتنا إلى حروب مستمرة. أزالت قيادة الجبهة الداخلية القيود التي كانت مفروضة على التجمهر بغالبية أنحاء البلاد، وقد حضرت أمس تجمهر أكثر من 5000 شخص في مكان واحد في أعقاب التهديد الإيراني بالرد على الهجوم في بيروت. وفي قرى خط المواجهة بقيت تعليمات الإحتياط.

0: اعتقل فتى في 17 من العمر من نابلس بعدما عرض صورة لبطاقة هوية لشخص متوفي للقبول لمكان عمل في تل أفيف. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة يطهر بأنه تم أيضا اعتقال شاب ثلاثيني من يافا بشبهة إحضار هذا المستخدم إلى مكان العمل.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا وبعد غد الأربعاء ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. في الواحدة محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف شداد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
3: منقلهم وربطوا الحزام وإحنا منتجاهل نربطه، منقلهم تأنوا قبل ما تعبر الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة، منقلهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم، أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
4: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما.
3: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
1: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، بلجيكا ضد مصر والسعودية ضد أوروغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروع عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
8: يا صباح الهيل منصبح فيها على الحلوين وعلى الحضرين وعلى عزيزة بنت السلطان.
9: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
1: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، بلجيكا ضد مصر والسعودية ضد أوروغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتش
6: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. غدا على قناة مكان.
10: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
11: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
1: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

اتفاق الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يضع إسرائيل أمام أسئلة كثيرة، من أبرزها هل يمكن الحكومة ألا تلتزم بهذا الاتفاق؟ هل تدهورت العلاقة مع الرئيس الأمريكي ترامب؟ ماذا عن جنوب لبنان؟ هل سينسحب نتنياهو بقرار مفاجئ أم يرضخ للضغوط؟ حاليا وزراء يضغطون من أجل استمرار العملية العسكرية في جنوب لبنان. نتنياهو يقول الرأي العام لن ننسحب من جنوب لبنان، ولكن هنالك فترة 60 يوما ومفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران من أجل تطبيق هذا الاتفاق وكذلك الالتزام ببنوده المختلفة. السؤال، إسرائيل في هذا الجانب إلى أين؟

0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: الثانية عشرة واثنتان وعشرون دقيقة. طبعا الجميع رأى هذه اللقطات المثيرة من مدينة شيف عامر. المسلحون يدخلون إلى أحد الأعراس، الشرطة تعتقل 11 مشتبها من بينهم العروسان. تامر زيد الكيلاني مراسلنا للشؤون الجنائية انضم إلينا. تحية لك تامر، أهلا بك.
2: كل التحيات يوسف لك لجميع المستمعين لك
1: يا رب. طبعا هؤلاء بناء على المعلومات التي وردت دخلوا لحماية أحد الأشخاص.
2: نعم بالفعل يوسف، هذا المقطع الذي جرى تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي يعني أثار نوع كبير من الجدل والاستياء، حيث شاهدنا والكل شاهد لربما حتى المستمعين توثيق ظهور عدد من المسلحين خلال حفل زفاف في مدينة شيف عامر، وهذا المشهد أظهر أشخاصا يرافقون أحد كما يبدو الضيوف الذي دخل إلى هذا الفرح ويؤمنون تحركه داخل قاعة الأفراح. وبعد ساعات قليلة من هذا الجدل الذي أثاره الفيديو أعلنت الشرطة أنها باشرت تحقيقا مبادرا فور اطلاعها على المقاطع المتداولة، ونفذت خلال الليل حملة مداهمة ودهم لمنازل الضالعين، يعني يشتبه أنهم ضالعين في هذه الحادثة. بحسب بيان الشرطة جرى اعتقال 11 مشتبها بهم للتحقيق، من بينهم العريس والعروس وصاحب قاعة الأفراح، في حين أحيل جميع المشتبهين إلى مراكز الشرطة لاستكمال التحقيقات. الشرطة تقول أنه من المتوقع عرض 3 مشتبهين على المحكمة لطلب تمديد توقيفهم على ذمة التحقيق دون أن تفصح في هذه المرحلة عن جميع التهم المنسوبة إليهم. هذه الحادثة يوسف عادت إلى الواجهة النقاش الكبير حول ظاهرة استعراض السلاح والقوة في المناسبات الاجتماعية، وحول تنامي نفوذ العنف والجريمة المنظمة في الحيز العام، وطبعا في وقت تؤكد فيها السلطات أنها تواصل مكافحة السلاح غير القانوني والمنظمات الإجرامية. إذا نظرنا نظرة جنائية يوسف حول ما حدث يعني من الناحية الجنائية، هذا الحدث لا ينظر إلى هذه المشاهد على أنها مجرد مرافقة أمنية في مناسبة اجتماعية، بل كما يبدو أنها قد تحمل رسائل أبعد من ذلك. فعندما يظهر مسلحون بهذه الطريقة وملثمون بهذه الصورة العلنية أمام عدسات الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي، فإن هذا الأمر قد يفسر على أنه محاولة لإظهار القوة والنفوذ وتوجيه ربما رسالة إلى البيئة المحيطة بأن هناك جهة قادرة على فرض حضورها في الفضاء العام دون خشية من الملاحقة. وكذلك علم الإجرام ينظر إلى مثل هؤلاء أن هذه المشاهد ربما تستخدم أحيانا كأدوات ردع نفسي واستعراض قوة، ليس فقط أمام الجمهور بل أيضا أمام جهات قد تكون منافسة في العالم الإجرامي. وأيضا هذا التحدي صارخ للدولة ولكل رموز الدولة وللشرطة أن يظهر عدد كبير من المسلحين في مناسبة أفراح يحملون رشاشات، وهذا الأمر غريب. الشرطة كما يبدو تحركت سريعا لأنها لا تريد أن يصبح هذا الأمر ترند، يعني أن نشاهد مشاهد
1: الكثير مشاهد. المئات من المشاركات كانت طبعا لهذه اللقطات والمشاهد التي تبدو عجيبة غريبة في شيف عامر. أنت أيضا تتابع تامر قضية مثيرة أخرى، جريمة أو محاولة قتل فتاة شابة من منطقة المثلث في بث مباشر، كانت طبعا في التيك توك، إطلاق نار عليها في يافا والشابة أصيبت بجروح خطيرة. ما هي المعلومات الجديدة إذا توفرت؟ طبعا
2: نعم بالفعل هذا استمرار لكل جرائم العنف والقتل في المجتمع العربي التي أصبحت يعني تسيطر على المشهد اليومي بشكل شبه تام. لكن المثير في محاولة القتل هذه أن الضحية كانت في بث حي ومباشر عبر تطبيق تيك توك، وكانت تتحدث مع المشاركين إذ بصوت رصاص يطلق، يعني 6 إلى 7 رصاصات أطلقت صوبها ما أدى إلى إصابتها بجراح وصفت بالخطيرة، نقلت لتلقي العلاج في المستشفى وهناك تحسن على حالتها الصحية، لا يوجد خطر على حياتها. لكن مجددا المثير هو التوثيق، هذه المرة التوثيق يعني صدر من نفس الشخص الذي يطلق عليه الرصاص. في السابق كانت تصلنا يعني مقاطع من قبل كاميرات المراقبة المحيطة في مسارح الجريمة، لكن هذا حدث استثنائي جديد. هناك ترجيحات يعني أخرى تقول لربما المجرم الذي أراد أن يطلق الرصاص على الضحية شاهد البث المباشر وتحرك سريعا ووصل إلى موقع وجود هذه المصابة. للعلم أنه أيضا كانت هناك مشاركة واسعة عبر التواصل الاجتماعي حول هذا الفيديو، وكون هذه الشابة معروفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمنشوراتها والفيديوهات التي تقوم بنشرها دائما تسبب حالة يعني من التساؤلات حول المادة الإعلامية التي تقوم هي بنشرها والبثوث المباشرة التي تقوم ببثها. لذلك كان التفاعل كبير جدا. الشرطة تقول إنها تحقق في الحادثة، وهذا الحدث جنائي. للعلم أن المصابة من منطقة المثلث وكانت قد انتقلت للعيش في منطقة المركز في منطقة تل أبيب لأسباب كما يبدو اجتماعية عائلية، لكن الشرطة تستبعد أن تكون أو يكون هذا الاستهداف له علاقة بوجودها بعيدا عن عائلتها من المثلث إلى المركز. هناك ترجيحات أخرى حاليا يعني لا نريد الكشف عنها حتى تؤكد من قبل الشرطة، وحتى يكون هناك اعتقالات. حتى اللحظة لا اعتقالات بالنسبة لمحاولة القتل على البث المباشر في مدينة تل أبيب.
1: تامر زيد الكيلاني، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. شكرا لك.
0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: مكتب رئيس الوزراء يعلن عن تجميد اقتطاع 1.4 مليار شيكل من خطة 550، وهنالك مطالبة بتسريع تنفيذ البرامج والمشاريع المختلفة ضمن هذه الخطة. عن كل هذه التطورات وشؤون أخرى نتحدث مع الدكتور سمير محميد، رئيس بلدية أم الفحم من قيادات المتابعة والقطرية. تحية لك يا دكتور سمير، أهلا بك.
3: السلام عليكم إليكم المستمعين أخي سيف.
1: وعليكم السلام. يعني منعطف جيد بإمكاني القول في هذه المرحلة.
3: نعم، يعني احنا بنقدر نقول انه في نجاح للمسار المهني. يعني احنا نجحنا نحافظ على الميزانيات، بالنسبة ان هذا يعني انتصار المسار الاستراتيجي اللي احنا حطناه، واللي يعني اعتمد بالاساس على المعطيات والمعطيات الدقيقة، مش بس يعني عملناها مناكفات. طبعا التنسيق اللي كان تنسيق وتنسيق يعني وطيد بين اللجنة القطرية ومركز الحكومة المحلي برئاسة حايم بيبس، اللي كان له محور أساسي بهذا الإشي، واللي هو قاد التحرك في نجاح. طبعا كان برضو في تكامل للجهود من خلال المجتمع المدني اللي برضو إخواننا في المساواة وكثير جهات قدموا مكاتب للوزارات المختلفة. وهيك احنا بنقول يعني اليوم المكتوب اللي طلع اللي صدر من مديرة عام مكتب رئيس الوزراء يعني بنطي الضوء الأخضر للمكاتب الحكومية انه يستغلوا هاي المواد. هسه دورنا انه احنا نضغط على المكاتب الوزارات المختلفة مشان النداءات تطلع بأقرب فرصة. وطبعا احنا لازم نكون بجاهزية عالية كرؤساء السلطة. طبعا هنا برضو كنا لقاء احنا زوم الأسبوع المرت مع وزير المعارف، واللي هو يعني كان بشكل قاطع ضد اقتطاع أي أموال من أموال المجتمع العربي.
1: نذكر بأن هذه الأموال في حال وأن تم اقتطاعها ستحول لمحاربة الجريمة، طبعا كما يقول مكتب رئيس الحكومة وكما يريد بن غفير والوزيرة ماي جولان، لمحاربة الجريمة طبعا. وهذا أنتم تعترضون عليه بشكل كبير جدا، لأنه لديكم ادعاء واضح وصريح.
3: ادعاءنا واضح، أنا بس خليني المستمعين يسمعوا. رض احنا بنرفض حل أزمة بأزمة أخرى. يعني احنا أكدنا بوضوح أمام مكتب رئيس الحكومة وكل على فكرة كل المكاتب الحكومية على نفس القناعة انه بتقدرش تحل أزمة أمنية عبر خلق أزمة اجتماعية واقتصادية. يعني اليوم انت من خلال تجميع ميزانيات التعليم الرفاه الرياضة فهمت كيف الثقافة اللي هي ب 550 تروح تنقلها لمكافحة العنف، مكافحة العنف تقول لك أخي يوسف في خطة، في خطة اسمها 549. السؤال بنسأل كديش من هاي الخطة اليوم مطبق؟ للأسف الشديد هي موجودة عند موجودة بوزارات معينة، مطبق منها 30-35%. في المقابل الخطة 550 اليوم في استغلال 86-87%. هذا بدل أنه إحنا كسلطات عربية بنعرف نستغل الأموال، وإحنا بجاهزية عالية مشان نستغل هاي الأموال.
1: دكتور سمير، إلى جانب طبعا كل هذا الضغط من أجل عدم اقتطاع أموال مخصصة للمجتمع العربي، هنالك مطالبة طبعا بتسريع تنفيذ البرامج والمشاريع، هل هذا أيضا يزيد من المسؤولية على رؤساء سلطات محلية؟ أنه طيب أنتم تبحثون عن ميزانيات، قدموا مشاريع، قدموا مقترحات.
3: أكيد أستاذي، يعني اللي إحنا اليوم طلع لجنة القطرية، يعني مش كل إشي إحنا نطلع للإعلام، ولكن اليوم في عنا أطر مهنية كانت تشتغل على تجهيز خطة خماسية القادمة. اثنين، احنا في عنا اليوم تصور، في عنا تصور واضح شو الأموال الموجودة من الخطة الخمسية 550 اللي السنة بنتهي مفعولها. احنا في عنا بالضبط وين بكل مكتب حكومة، مكتب حكومة. لذلك المراحل الجاية احنا رايحين نتوجه لكل الوزارات، لكل المدراء العامين، رايحين نتوجه لهم بمكاتب وبتحديد مواعيد مشان ننفذ بشكل فوري كل المشاريع اللي موجودة في خطة 550. احنا كرؤساء رايحين نعمل كل الجهد مشان نترجم هاي الأشياء لخدمة المواطن. من نهاية المطاف كل الأموال هاي مفروض نتصل لأبنائنا وبناتنا، لكبارنا وصغارنا إن شاء الله.
1: دكتور، طبعا ضمن مساعي مواجهة الجريمة والضغط الشعبي من أجل أن تتحرك الحكومة لمواجهة الجريمة في ظل إراقة الدماء المستمرة في المجتمع العربي، أنت تواجدت أيضا في مظاهرة اللد نهاية الأسبوع الماضي، واللي شفته هناك دكتور شوي ما عجبكاش. سؤالي إلك، شو إحنا نناقش؟ هل نناقش يعني الأعداد القليلة، أم نناقش أنه هذا هو مرة أخرى الحراك عاد، الحراك الشعبي عاد وهذا مهم والعجلة تدور والضغط سيزيد حتما؟ شو نناقش دكتور؟
3: أخي يوسف، أولا نقدر نناقش كثيرا. أولا الحضور اقتصر نعم على عدد قليل جدا، وهذا بيعكسش طبعا بأي شكل من الأشكال حجم التحديات الوجودية والأمنية اللي احنا بنمرين بها كمجتمع. ولازم كصادقين مع أنفسنا، الأرقام بالنسبة لي كانت مخيبة للأمان أو بتتناسبش بالمرة مع عمق الأزمة. بنفس هذا الحضور، يعني أنا بقدر أفسره أنه يعني أنا بدي ألتمس 70 عذر مثل ما قالوها، يعني هذا مش دليل على اللامبالاة، جزء ناتج من حالة إحباط المتراكم أو ناتج من دائرة خوف، ناس بتخاف تطلع، فاهم كيف؟ هذا تفسيري. اليوم يعني اللجنة القطرية ولجنة المتابعة قاعدة بتحاول تعمل بكل الأدوات الموجودة، يعني إحنا منقدرش نعمل لحالنا. المظاهرات والاحتجاجات هي أدوات ضغط استراتيجية بدون التحام وبدون التحام حقيقي من الشارع ومن الناس، فاهم كيف؟ احنا مش قاعدين نسمع صوتنا. يعني سؤالنا بنسأل وين مؤسسات المجتمع المدني، وين الجمعيات، وين النخب الفكرية، وين أصحاب الأقلام، فاهم كيف؟ يعني في مسؤولية وإحنا مش قاعدين نتهرب من مسؤولية كلجنة قطرية، على الأقل أنا بتحدث. يعني هنا في برضو احنا على ما يبدو احنا لازم برضو نفتر بطرق ثانية، بطرق بآليات ثانية اللي ما كانتش موجودة لعند اليوم، لانه بالاخر طلع اللي كان موجودين هناك بنهايه المطاف اكثرهم هم من القياده يعني، والشعب والناس تقريبا ما كانوش موجود الا اعداد قليله منهم. ولذلك احنا لازم نبتكر ادوات نضاليه جديده اللي تلامس هموم الناس وتمنحهم الامن بالمشاركه مثل هاي الوقفات.
1: طبعا دكتور، يعني كل هذا الحراك ياتي بالتزامن ايضا مع التحركات السياسيه والضغط لاقامه القائمه المشتركه، وفي سؤال طبعا تقليدي يطرح دائما، هل يمكن وحدة الصف أن تنجح طبعا في مواجهة الجريمة، في تحريك الحكومة لمواجهة الجريمة في ظل التشرذم الداخلي الحزبي، هل هذا ممكن؟
3: أخي أولا الشراكة هي قوة، والقوة هي برضو رسالة، هي رسالة برضو للمجتمع ورسالة للحكومة، ومش مهم أي حكومة كبالك. لذلك يعني وجودنا كإطار واحد هو رسالة، ورسالة واضحة أولا لمجتمعنا إنه إحنا بنقدر. أقول لك القواسم المشتركة اللي بيننا كثيرة، يعني أنا يعني على الأقل أنا بعرف شو وين الخلافات. 80-90% من الأشياء هي متفق عليها. للأسف الشديد أنا حسب رأيي في اجتماع للمجلس العام للجنة القطرية يوم السبت في سخنين، وإحنا رايحين نقولها بوضوح كرؤساء سلطات محلية ومن خلال السبعية إحنا كناها، مطلبنا واحد وحيد بيقدروا الأحزاب يتفقوا. هاي رسالة لمجتمعنا أولا، لأبنائنا وبناتنا، وثانيا هاي رسالة لأي حكومة تقوم في دولة إسرائيل. وهذا الإشي من شأنه أنه نعم يعالج ويخفف من حدة العنف المستشري وكل موضوع الجريمة.
1: وإذا ما اتفقوش دكتور شو بيصير؟
3: إن شاء الله بيتفقوا. لازم يكوننا مقولة، إحنا بقول إحنا كلجنة قطرية كلجنة صبعية لازم نقول وين الخلل بين وين كانت المشكلة.
1: شكرا لك، شكرا لك رئيس بلدية أم الفحم الدكتور سمير حميد، شكرا جزيلا لك.
0: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
1: سنعود إلى اللجنة السبعية طبعا وكل هذا التحرك من أجل القائمة المشتركة. الآن نعود إلى الجنائيات ومعنا مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. تحية لك إياد، أهلا بك.
4: أهلا بك يوسف.
1: إضرام نار في دير دبوان، الشرطة تعتقل 6 مشتبهين على ذمة التحقيق، الحديث عن إضرام نار في مركبات، وأيضا قضية أخرى في بوركا محاولة لإضرام نار في مسجد.
4: نعم هذا صحيح. دعنا نقول يوسف، جرائم تدفيع الثمن التي تقف من ورائها جهات يمنية متطرفة في القرى والبلدات الفلسطينية تتواصل على الرغم من الانتقادات اللاذعة التي توجه من قبل جهات محلية وعالمية على حد سواء، وفي السياق وفي أعقاب حوادث إضرام النار التي وقعت الليلة الماضية في قريتي دير دبوان وبرقة في منطقة بنيامين. تم استدعاء قوات كبيرة من شرطة لواء هدى والسمرة، حرس الحدود وجيش الدفاع، حيث بشر التحقيق في هذه الحوادث الخطيرة الليلة الماضية. كانت قد وصلت الشرطة إلى القريتين وباشرت التحقيق في هذه الحوادث وجمع الأدلة بالتعاون مع المختبر الجنائي والاستماع إلى أفادات السكان وفحص الكاميرات المنصوبة في القريتين. وأعلنت الشرطة أنه خلال أعمال التمشيط تم اعتقال 6 من المشتبه بهم بإضرام النار في قرية دير دبوان، وقد أحيلوا للتحقيق معهم لدى شرطة لواء هدى والسمرة. وأكدت الشرطة أن التحقيقات في هذا الملف متواصلة وأنها تنظر بخطورة بالغة إلى مثل هذه الحوادث التي تنطوي على العنف وإلحاق الأضرار بالممتلكات، وستواصل العمل بحزم وبمهنية للكشف عن هوية الجهات الضالعة فيها وتقديم هذه الجهات إلى العدالة. ومن جهة أخرى نبقى في السياق العنف، أمس الأول شرطة لواء القدس كانت قد تلقت معلومات أولية حول اندلاع حريق في منطقة مفتوحة بالقرب من قاعدة عفريت العسكرية المتاخمة للجامعة العبرية على جبل سكوبس. الشرطة بالتعاون مع سلطة الإطفاء والنقاذ كانت قد هرعت إلى المكان وعملت طواقم الإطفاء على إخماد الحريق ومنع ألسنة النيران من الانتشار إلى القاعدة العسكرية. وخلال التحقيقات في ملابسات الحادث وبمساعدة مركز القيادة والسيطرة مركز المراقبة في لواء العاصمة تم تحديد هوية وموقع 3 من المشتبه بهم بإضرام النار في هذا الموقع. الشرطة اعتقلت 3 ومن بينهم قاصر يبلغ من العمر 16 عاما وهم من سكان حي العيسوية إلى الشرق من أورشليم القدس. أمس أمر قاضي محكمة الصلح في المدينة بتمديد فترة اعتقال 3 حتى يوم 17 من الشهر الجاري على ذمة التحقيق. وكانت الشرطة قد نشرت اليوم شريط الفيديو الذي وثق 3 خلال إضرام النار في هذا الموقع، والشرطة تقول بأنها تواصل التحقيق في هذا الحادث. أيضا إليك يوسف.
1: إياد حرب مراسلنا لشؤون الشرطة، شكرا جزيلا لك.
0: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
1: الثانية 10:40 دقيقة، ضيفي التالي هو الأستاذ المحامي فراس مدحي رئيس بلدية كفر قرع. تحية لك أستاذ فراس، أهلا بك.
5: تحية لك عزيزي ولجميع المستمعين.
1: قبل قليل تحدث رئيس بلدية أم الفحم الدكتور سمير محميد عن تجميد اقتطاع 1 مليار شيكل من خطة 550 كانت ستخصص لمحاربة الجريمة، وقال لا يمكن حل أزمة بخلق أزمة أخرى، بمعنى تواجه الجريمة من خلال هذه المليارات ولكن أنت طبعا تعمق من أزمة العيش في المجتمع العربي وأهمية كل هذه الميزانيات وصرفها في مرافق مختلفة. هذا جانب. جانب آخر، اللجنة السباعية التحرك من أجل القائمة المشتركة قال في النهاية يوم السبت القادم لدينا اجتماع في سخنين ستتخذ قرارات. شو هي القرارات؟
5: أولا نبارك على تجميد تكليف الميزانيات، وأنت تعلم أخي يوسف أن يعني قضية تجميد الميزانيات تمس بصورة كبيرة جدا بالمجتمع العربي وبمستوى الخدمات التي يعطيها المجتمع العربي، وأيضا بقضية مكافحة ظواهر الجريمة والعنف فهذه بصرة لمجتمعنا، وهذا لا يأتي هذا الإنجاز إلا بتكاتف وعمل جماعي وبضغوطات على المؤسسات الحكومية. وهذه أعتقد أنها رسالة واضحة، عندما يعني نتحد ونعمل سوية ننجز رغم كل الظروف رغم كل العقبات. أما بالنسبة للقائمة للسباعية يعني لجنة الرؤساء، احنا اجتمعنا يعني بعد اجتماع ساكنين الأخير مع رؤساء الأحزاب، وتم عرض توصيات اللي طلبنا من خلالها من رؤساء الأحزاب انه يوافقوا على طحوة هذه التوصيات. لب الموضوع يجمع انه نحن كموقف واضح جدا من السباعية نريد قائمة مشتركة للأربع أحزاب، نعي اختلاف الرأي بين الأحزاب، نعي أن هناك اختلاف في النهج، ولهذا السبب بنينا توصيات اللي ممكن تلائم الربط بين جميع الأحزاب، لأنه هذا هو صوت الشارع، هذا ما يريده المواطن العربي، يريد صوت الوحدة ويريد مشتركة تجمع الأربع أحزاب. على ضوء فشل المفاوضات وعدم الوصول إلى اتفاق مع الأحزاب يعني عممنا بيان، ولب البيان بنقطتين. النقطة الأولى نعيد التفويض للمجلس العام للجنة القطرية لبحث تطورات فشل المفاوضات على إقامة القائمة المشتركة، وثانيا يعني قلنا بصورة واضحة جدا أن موقفنا ما زال وسيبقى حتى وإن اختلفت الآراء إقامة قائمة مشتركة، لأننا نؤمن أن هذا يصب في مصلحة
1: طيب أستاذ فراس الترعاوي. كيف تفسر يعني كل هذه الجهود التي تبذل؟ من جهة أخرى في الموحدة يتحدثون وكأن الموضوع محسوم، على لسان مثلا النائب وليد طه قبل 3 أيام واليوم يقول تفضلوا وقعوا ميثاق شرف، أنتم عملتوا ثلاثية وقعوا معنا ميثاق شرف لتكن منافسة انتخابية نظيفة، وكأن الموحدة حسمت الأمر. على شو هذا المجهود إذن؟
5: وهذا ما يولد الإحباط في الشارع العربي، إنه يعني لا يوجد قائمة مشتركة. يعني أنا أعي تصريحات الدكتور منصور عباس والتصريحات الأخ عضو كنيسة وليد طه، ويعني وأيضا تصريح إنهم يباركوا إقامة الثلاثية وأنا الوحدي وتعالوا نجتمع على ميثاق شرف واحترام متبادل وفائض أصوات. نحن بالسباعية لا ندعم هذا الموقف بصورة واضحة جدا، نحن ندعم إقامة مشتركة، لأنه أعضاء الكنيسة الذين يصلون إلى الكنيسة الإسرائيلية يصلون بصوت المواطن العربي، والمواطن العربي يريد قائمة مشتركة، لأنه يؤمن أن القائمة المشتركة تزيد تمثيل النواب العرب بالكنيسة، ترفع من احتمال إسقاط حكومة اليمين التي يعني تضرب المجتمع العربي بسياستها العنصرية وتنهي حكم سموتريش بن جبير تجاه المجتمع العربي. الذي يجمعنا نقول بوضوح، الذي يجمعنا أكبر من الذي يفرقنا، وهذه كلمة للأحزاب ولرؤساء الأحزاب. لا يمكن أن نختلف على مكافحة الجريمة والعنف، على هدم البيوت، على تخصيص الميزانيات، على قضية الحرب ضد القوانين العنصرية ضد المجتمع العربي. هذا الذي يجمعنا، وإذا كان الخيار أن ننضم إلى الحكومة أو لا برؤية الأحزاب، فلكل حزب حر التصرف يوم بعد الانتخابات، وهذا أيضا موجود في داخل قانون الكنيسة، حتى لا يعني فيش حاجة لموافقة في توصيات أو وثيقة. نحن نأمل، وأنا أقولها بوضوح، اليأس ليس خطة عمل، رغم الإحباط الموجود، رغم فشل المفاوضات حتى الآن، ولكن أنا أراهن أن صوت الجماهير سيسمع بالنهاية، وأن استمرار المحاولات لإتمام قائمة المشتركة يجب أن تستمر بالضغط الجماهيري على الأحزاب العربية.
1: يوم السبت سنتابع مخرجات هذا الاجتماع. شكرا جزيلا لك الأستاذ المحامي فراس بدحي رئيس بلدية كفر قرع، شكرا جزيلا لك.
5: شكرا شكرا.
1: إيال أليما مراسلنا للشؤون الأمنية والعسكرية، تحية لك إيال، أهلا بك.
6: تحياتي يوسف.
1: إيال، مصير العملية العسكرية في جنوب لبنان بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الاتفاق بينهما التوقيع يوم الجمعة، حتى الآن بإمكان اعتبار بنود هذا الاتفاق غير معروفة بالكامل، ولكن وزير الدفاع كاتس يقول سنبقى في لبنان وسوريا وغزة لأجل غير مسمى.
7: نعم يوسف، ميدانيا يجب القول أنه منذ منتصف الليلة الماضية يسود الهدوء جانبي الحدود الإسرائيلية اللبنانية. في حوالي منتصف الليل أعلن عن إطلاق مسيرة من الأراضي اللبنانية واعتراضها في الجانب الإسرائيلي من الحدود دون وقوع إصابات أو أضرار، ولكن منذ هذا الحادث يسود الهدوء جانبي الحدود. بطبيعة الحال لا نعلم إلى أين تتجه الأمور في الجبهة الشمالية وفي المنطقة اللبنانية، خاصة أن الاتفاق المعلن عنه لا يزال هناك، لا تزال هناك غموض حول ما يتعلق بهذا الاتفاق، ولكن واضح بأنه لا يلبي الحد الأدنى من المطالب والشروط الإسرائيلية. على كل حال، وزير الدفاع في تعقيب رسمي قال بأن إسرائيل لا تنوي الانسحاب من كل المناطق التي احتلتها في الجبهات المختلفة، سواء كان ذلك في قطاع غزة، في الجبهة السورية، وكذلك في الأراضي اللبنانية، بمعنى بقاء القوات في هذه المناطق. ونحن نتحدث عن المنطقة الصفراء التي احتلتها إسرائيل على بعد حوالي 10 كيلومترات من الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى منطقة وادي السلوق ونهر الليطاني التي تم في نهاية الأسبوع الماضي الإعلان عن استكمال السيطرة على هذه المنطقة. إسرائيل في هذه المرحلة تنوي البقاء في هذه المناطق. بطبيعة الحال ربما قد تضطر إلى الانسحاب أو تغيير الانتشار القوات وفقا للشروط الأمريكية، لا نعلم في هذه المرحلة، ولكن في هذه على الأقل في هذه المرحلة بقاء القوات في المناطق في الأراضي اللبنانية، وعلى الأقل في الساعات الأخيرة الحفاظ على الهدوء فيما يتعلق بتبادل النيران بين إسرائيل وحزب الله.
1: شكرا لك يا العليمة، مراسلنا للشؤون الأمنية والعسكرية، شكرا لك.
7: شكرا.
8: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: الآن إلى نيو جيرسي، ومعنا من هناك موفد قناة مكان وراديو مكان خالد دراوشي إلى المونديال. أهلا بك خالد.
9: أهلا بك يوسف ولجميع المستمعين.
1: نعم، نيو جيرسي تستعد طبعا لمزيد من المباريات، ولكن اليوم الأنظار إلى مباريات أيضا مثيرة أخرى، إسبانيا ربما المرشحة الأولى ومصر أمام بلجيكا. خالد.
9: نعم يوسف، إذن هذا هو الوضع بطبيعة الحال، يعني يبدو أن دعنا فقط نكرر ونقول أن البلاد وأيضا كل العرب استيقظوا على هزيمة مدوية للمنتخب التونسي أمام منتخب السويد بنتيجة 5-0. يبدو أن الحدث الأبرز هنا من سجل هدفين من أولئك 5 أهداف هو اللاعب العياري، هذا اللاعب الذي هو ذات من أب تونسي وأم مغربية، سجل هدفين واعتذر في الهدف الأول. صحيح. بسبب تلك الأصول، لكن هذا لم يمنع منه تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 96، لكن استكمالا للأحداث ومباريات اليوم، فكما قلت المنتخب الإسباني اليوم في تمام الساعة 7 سيلعب أولى مبارياته، طبعا هو المرشح الأول، وأيضا المنتخب المصري أمام منتخب بلجيكا في مباراة بدون أدنى شك ستكون حامية الوطيس، وكأنها مواجهة مباشرة ما بين محمد صلاح وكيفن دي بروين. هل فعلا محمد صلاح رغم كبر سنه الذي بات يعني وسوء مستواه في نادي ليفربول من أجل إحقاق الحق، هل فعلا سينتصر وسيستطيع الفوز على وإخضاع تيبو كورتوا؟ مباريات بعد منتصف الليل ستكون المنتخب السعودي أمام منتخب الأوروغواي في تمام الساعة 1، وأيضا المنتخب الإيراني في أولى مبارياته في تمام الساعة 4 سيلعب ضد نيوزيلندا. هذه هي المباريات فقط. إذا ما عدنا إلى المباريات التي كانت يعني باستثناء مباراة تونس وقبلها كانت أيضا مباراة ساحل العاج أمام الإكوادور وانتهت بفوز ساحل العاج بنتيجة 1-0. إضافة إلى ذلك المنتخب الهولندي الذي وضعه الجميع كحصان أسود تعادل بشكل مفاجئ أمام المنتخب الياباني بهدفين لكل منهم، وكالعادة التي اعتدنا عليها في كرة القدم عندما يلعب منتخب ألمانيا فهو يقسو على جميع منافسيه، وهذه المرة الضحية هو منتخب كوراساو. هذا من الناحية الفنية ومن ناحية المباريات. نذكر فقط يوسف أنه مؤخرا قمنا أيضا سنقوم اليوم بإعداد تقرير للنشرة المسائية، هناك يعني قمت بالتساؤل، هذا التساؤل من داخل مدينة نيوجيرسي، هل فعلا كأس العالم غير من المفاهيم الرياضية هنا في الولايات المتحدة؟ النتيجة على ما يبدو أنها لا ولم تغير أي شيء ولم تغير في الحياة الطبيعية هناك، يعني بإمكانك أن تتخيل مدى حب هذا الشعب لكرة السلة عندما انتصر نادي عندما فاز نادي نيويورك نيكس ببطولة الـNBA، يعني استطاع هذا الحدث أن يحدث هذه الضجة التي كانت أكبر من حدث كأس العالم وأيضا داخل مدينة نيوجيرسي والتي كانت تشهد مباراة المغرب والبرازيل التي تعتبر أفضل مباراة حتى هذه اللحظة في المونديال.
1: نيوجيرسي ستستضيف نهائي كأس العالم طبعا في 19 من الشهر القادم. شكرا لك موفد قناة مكان وراديو مكان إلى المونديال خالد دراوشي، طبعا سنتابع هذا التقرير الذي أشرت إليه الليلة في النشرة المسائية. شكرا لك خالد، بالنجاح.
9: شكرا لك يوسف.
10: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
1: ونرحب الآن بالإعلامي الرياضي جودة عودي أحد المعلقين أيضا من طاقم مكان على مباريات المونديال. أهلا بك معنا جودة.
11: أهلا بك أخي يوسف وبجميع المستمعات والمستمعين.
1: مصر أمام بلجيكا الليلة سهرة مثيرة عند العاشرة، متى ستنجح مصر جودة في تحقيق على الأقل ربع ما حققته المغرب في المونديال، مش في أفريقيا، في المونديال؟
11: عندما يكون الاهتمام والنظام الكروي في مصر كما هو في المغرب. في المغرب قرروا قبل عدة سنين أن يعطوا الأولوية لكل ما هو أو كلمة احتراف في كرة القدم والنظام الذي يتبعه اتحاد كرة القدم المغربي برئاسة فوزي لقجع، فهذا بعيد جدا عما يدور في مصر من حيث الفساد والمحسوبيات والشخصنة لبعض الأمور التافهة عندها. عندما يكون بالفعل منتخب مصر مدربه حسام حسن هو المنتخب الوحيد الذي أخذ 4 حراس مرمى من بين 48 منتخب موجودين هناك وفقط بسبب المحسوبيات، عندما تنتهي هذه الأمور يمكن أن نقول لمنتخب مصر مع وجود محمد صلاح ومرموش وغيره أنه ممكن يحقق نتائج جيدة.
1: طيب يعني محمد صلاح ومرموش مش ممكن على الأقل يغيروا هاي الصورة اللي فتحت فيها هذا الحوار معك؟
11: شوف أخي يوسف، أولاً أنا آمل جداً أنه ما يكون مصير المنتخب المصري اليوم أمام منتخب بلجيكا كما حصل المنتخب التونسي بالأمس أمام السويد. آمل أنه يكون على الأقل بوقفة كما وقف منتخب المغرب بصورة مشرفة، بل بالعكس كان أفضل منتخب البرازيل. المنتخب القطري أيضا حقق نتيجة مع أنه يعني كان أقل مستوى ولكن حقق نتيجة أولى إيجابية بأن سجل هدف وأحرز نقطة. آمل أن المنتخب المصري يكون في هذا الخط وهذا العنوان، وإلا يعني سيكون المصير طبعا محرج جدا فيما لو لا سمح الله حصل ما حصل لمنتخب تونس.
1: جودة سؤال أخير، هل يجب لمصر أن تنسى ما كان في بطولة أفريقيا الأخيرة أم تكمل من حيث أنهيت أو أنهت؟
11: أعتقد أنه سيكون الأمور مترابطة مع بعض أخي محمد، لأنه أخي يوسف عفوا، لأنه كما قلت لك لم يتغير أي شيء في النظام والترتيب والأمور التي يأخذونها بالاعتبار في مصر. آمل أنه يترفع شوي، يعني أنه في كأس عالم يبتعدوا شوي عما كان في كأس الأمم الإفريقية، ولكن أنا عايش الدوري المصري والكرة المصرية من سنوات طويلة ولا أرى أبدا منفذ للتغيير في ظل الأمور المتواجدة هنا.
1: توقعاتك لليلة بلجيكا مصر، طبعا النتيجة، القلب ماذا يقول والعقل ماذا يقول جودة كمتابع للكرة المصرية؟
11: القلب يريد نتيجة جيدة للمنتخب مصر، ولكن العقل يقول أن المنتخب بلجيكا هو الأفضل وهو الذي سيفوز.
1: شكرا لك الإعلامي الرياضي جودة عودي. طبعا أنت ستتولى التعليق على مباراة الليلة على قناة مكان، بلجيكا أمام مصر عند 10:00، تابعوا جودة عودي عند 10:45 يفتتح هذا البث لهذه المباراة طبعا التي من المقرر أن تكون أو متوقع أن تكون طبعا مباراة مثيرة جدا. شكرا لك جودة. شكرا
11: شكرا شكرا أخي.
1: إذن محمد صلاح الليلة أمام بلجيكا، زملاء الأمس طبعا دبريني ومحمد صلاح، والدوري الإنجليزي، المنافسات التي كانت ليفربول مانشستر سيتي، ربما نشاهد لو جزء منها في هذه المباراة. حديث الظاهرة ينتهي لهذا اليوم، كنت معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم يوسف شداد. شريان حجير بيكي أنتجت حديث الظاهرة، وحين عزرة كانت معنا في الراديو المصور، أوسكار تريدلر في الهندسة الإذاعية. أمل أن تكونوا قد استمتعتم معنا على مدار ساعة من الوقت. نلتقي إن شاء الله في برامج قادمة. إلى اللقاء.

ممكن أعطيكم 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكم جو حلو.

0: راديو مكان معكم في مونديال 2026. الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، بلجيكا ضد مصر والسعودية ضد أوروغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
4: قارئة الفنجان، لشو في فنجان بشبه فنجاني؟
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشكل 90، الشمام الكيلو بشكل 90، الباذنجان الكيلو بشكل 90، بصل ناشف الكيلو بشكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
0: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، بلجيكا ضد مصر والسعودية ضد أوروغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: عناوين الواحدة من مكان: سموتريتش يدعو إلى حرية نشاط عملياتي في لبنان. مسؤولة سابقة في هيئة الأمن القومي ترى أن الاتفاق يعزز إيران. الرئيس اللبناني يشيد بالاتفاق الذي يتيح عودة النازحين إلى قرى الجنوب. إغلاق أجنحة بعض الصناعات الأمنية الإسرائيلية بمعرض بباريس، وارتفاع الحرارة خلال اليومين المقبلين.
7: راديو مكان الأخبار.
6: نشرة الواحدة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. في انتقاد داخل الكابينات للاتفاق الأمريكي الإيراني، قال الوزير سموتريتش إن الاتفاق سيء لإسرائيل والعالم الحر بأسره، ودعا رئيس الوزراء إلى مواصلة المعركة لإسقاط النظام الإيراني وإلى حرية نشاط كاملة في لبنان. رأت المسؤولة سابقا في هيئة الأمن القومي تاليا لانكري أن الاتفاق لم يفعل شيئا سوى تعزيز النظام الإيراني، إذ إنه سيمنحه المزيد من المال ويقوي قدرته على مواصلة السيطرة على بلاده. وفي حديث لإذاعتنا بالعبرية أوضحت أن إيران تضررت إلى حد كبير، وضربنا أعداءنا بشكل خطير، ولكن السؤال هل أزلنا التهديد أم لا؟ أشاد الرئيس اللبناني جوزيف عون بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وما تضمنته من تأكيد على وقف التصعيد في المنطقة وبلاده، وأضاف أن الشعب اللبناني ولا سيما سكان الجنوب يتطلعون اليوم إلى أن تتحول هذه التفاهمات إلى خطوات عملية تضع حدا نهائيا لدوامة العنف وتؤسس لمرحلة من الاستقرار والأمن. في أول تعقيب رسمي منها على الاتفاق، أكدت الإمارات أهمية الالتزام الكامل ببنوده بما يضمن الوقف الفوري والشامل للأعمال العدوانية بالمنطقة واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار. ومن جانبه دعا الأردن إلى التوصل إلى اتفاق دائم يرسخ الأمن والاستقرار في المنطقة. في باريس أغلق منظمو معرض الأسلحة يوروساتوري الليلة الماضية أجنحة وأكشاك عدد من الشركات الإسرائيلية، وبقيت أكشاك شركات إسرائيلية أخرى مفتوحة لأنها استجابت لمطلبهم وعرضت منظومات أسلحة دفاعية فقط. وجاء من وزارة الدفاع في تل أفيف أن الخطوة تهدف إلى إقصاء التكنولوجيا الإسرائيلية من المعرض الدولي، على الرغم من أنها أثبتت نجاعتها على أساس يومي في أرجاء الشرق الأوسط. أصيب عامل يبلغ من العمر 44 عاما بجروح في مصنع قرب قرية مسعد في الجولان، وتوصف حالته بخطيرة ولكن مستقرة.

0: عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل الصحة غالي مع غالية نطور قدور. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.ia.
1: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشكل 90، الشمام الكيلو بشكل 90، البتنجان الكيلو بشكل 90، بصل ناشف الكيلو بشكل 90. الشروة عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
2: في قهوة على المفرق، جربوها كمان مع حليبكم المفضل ليتو أوبرين.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
1: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. الشروة عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
4: أمريكا ترحب بكم،
5: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
6: مونديال 2026
5: في أمريكا وعلى مكان،
4: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
7: لأكبر المباريات
5: في التلفزيون والراديو
4: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وكان بوكس.
8: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
9: دقيقة حبيبي بس شوي.
10: أخبار الفن والفنانين، بلش بالحفلات
9: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: مع انطلاق أجواء المونديال وفي خضم الحماس الجماهيري الذي يرافق المباريات وبين لحظات الفرح التي تصنعها الأهداف والانتصارات، تظل الإصابات الرياضية أحد أبرز التحديات التي تواجه اللاعبين والفرق. فخلف كل أداء استثنائي يقف جهد بدني كبير قد يعرض الرياضيين لإصابات مختلفة تؤثر على مسيرتهم ومستوى أدائهم. ومن هنا تبرز أهمية الطب الرياضي بوصفه علما يجمع بين الطب والرياضة بهدف الوقاية من الإصابات وتشخيصها وعلاجها وتأهيل اللاعبين للعودة إلى المنافسة بأفضل جاهزية ممكنة لضمان جاهزيتهم البدنية خلال البطولات الكبرى مثل كأس العالم. أهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى حلقة جديدة من برنامج الصحة غالية، تأتيكم في خضم الحماس لمباريات المونديال. فيها سنتحدث عن الإصابات الرياضية وعن الطب الرياضي، ويسعدنا أن نستضيف على مدار الساعة القريبة الدكتور أحمد رسلان محاجني، طبيب جراح للقلب في مستشفى رمبم وطبيب رياضي. أهلا وسهلا فيك دكتور.
1: أهلا فيك لكل جميع المستمعين.
0: يعني طبعا بالإضافة إلى الإثارة من المباريات، القلب يعتصر أحيانا ألما لما منشوف هيك إصابات اللاعبين على العشب الأخضر. رح نتحدث عن هذا الموضوع الهام مشان نبقى نشوف، يعني لما منتابع المباريات نشوف كمان الأشياء الأخرى. ندعوكم مستمعينا ومستمعاتنا لتكونوا معنا على السمع على مدار الساعة القريبة. كل التحيات بداية من طاقم البرنامج لنشحد رزق في الإنتاج، إيلان في هندسة الصوت، ومعكم في الإعداد والتقديم

0: غالية ناطور قدور في برنامج الصحة غالية مستمرون في رفع الوعي الصحي. دمتم بصحة وعافية. إذن موضوعنا اليوم كل ما يتعلق بالإصابات الرياضية وبالطب الرياضي، كما ذكرنا معنا على مدار هذه الساعة الدكتور أحمد رسلان محاجني، طبيب جراح للقلب في مستشفى رمبم وطبيب رياضي. دكتور أحمد، إذا بدنا نبدأ نحكي هيك لمستمعينا ومستمعاتنا، أول شيء لما الواحد بيسمع طب مختص بالطب الرياضي ماذا يعني ذلك؟
1: أولا صحيح مثل ما أنت حكيت التعريف، هو طبيب مختص رياضي. كل طبيب معه تخصص عالي، أنا معي تخصص في جراحة القلب، ممكن يعمل تعليم إضافي له لمدة 3 سنين مختص فقط في الرياضة، طبيب رياضي. فهو يعني هو مرحلة تعليم 3 سنين لكل طبيب أنهى تعليم الطب ومعه تخصص أول، فممكن يكمل ويكمل تعليمه. أنا عملت الإشي في جامعة تل أبيب، فتعلمت 3 سنين إضافية فقط لأكون طبيب مختص رياضي، لأني تابعت فريق أبو علي أم الفحم لما كان في الدرجة الممتازة، فكنت الطبيب المرافق للفريق لمدة 4-5 سنوات. فهاي مسيرتي من ناحية رياضة بالإضافة إلى شغلي كجراح قلب في مستشفى رمضان.
0: أنت بتحكي على أنك أنت كمان اختصاص جراحة القلب، السؤال يعني هو عادة اللي بيروح على الطب الرياضي هنالك اختصاصات معينة اللي ممكن يروح لإلها؟ مثلا احنا بنعرف كثير كمان الأورتوبيديا وطب العظام، فأي الاختصاصات اللي ممكن منها كمان التوجه للطب الرياضي؟
1: اولا كل هم يعني وزاره الصحه فتحت لكل طبيب مختص يتوجه يتعلم، ممكن يتعلم رياضه، ولكن الشائع والدارج كمان وقت التعليم وقت ما انا كنت اغلب الاطباء اللي كانوا من قسم الاورتوبيديا صحيح، والاطباء العائلي كمان هم الاكثر كانوا في هاي الدورات وهاي الكورس، ولكن هو مفتوح لكل طبيب معه تخصص عالي ممكن يتعلم الكورس ويمكن يكون طبيب رياضي، فهو مش محدد لطبيب معين، ولكن الدارج والشائع انه الاكثر اورتوبيديا وايضا اطباء العائله بفوتوا في هذا التخصص.
0: وكمان القلب يمكن، لانه احنا بنعرف انه في اصابات يمكن هي مش الاصابات اللي الطارئه، ولكن هنالك مرات بتكون اشياء اللي بتخص القلب يمكن في كل ما يتعلق بالرياضه.
1: صحيح صحيح طبعا طبعا الحادث الشهير اللاعب الدنماركي أريكسون اللي قبل كم سنة خلال مباراة أغمى عليه، وكان عنده يعني بعد الفحوصات اتضح أنه عنده مشكلة في القلب اللي ما كانش يعرفوا فيها، وخلال المباراة والجهد الكثيف اللي كان فيه فصابه مشكلة في القلب. كمان يعني مرضى دكتور القلب كمان في رياضيين اللي عندهم مشكلة في القلب اللي كمان بيتابعوا أطباء قلب، لأنه مش ممنوع يعمل رياضة، ولكن في مراحل معينة في إرشادات معينة كمان لهاي الفئة من الناس.
0: طبعا احنا رح نحكي كمان على صحة القلب والرياضة وكل ما يتعلق بهذا الموضوع، بس إذا بدنا نرجع لموضوعنا اللي احنا بدينا نحكي عنه كل ما يتعلق بالطب الرياضي دكتور أحمد دايم حاجنة، لما بنحكي هيك على طبيب، وانت حكيت انك رفقت فريق أم الفحم، عادة الطبيب اللي هو جاي في اختصاص رياضة يعني لازم يكون عنده كمان معرفة، لازم يكون هو بنفسه رياضي تيفهم كمان على الأشياء أكثر، ولا كيف؟
1: أولا مش شرط الطبيب يكون رياضي أو يكون ملم في الرياضة، ولكن أفكر أغلب الأطباء اللي بالأخص اللي برافقوا فرق كرة القدم هم أولا بيحبوا الرياضة، بيحبوا كرة القدم، ولذلك هم كمان بيحبوا يكونوا في الملاعب، ولكن من الجهة الأخرى يعني مش كلاعب إنما كمساعد من هاي الناحية الطبية للاعبين وللفريق. ولكن مش شرط الطبيب طبعا يكون رياضي أو يكون جسمه رياضي، طبعا كل طبيب ممكن يكون طبيب رياضة، ولكن الأغلب طبعا اللي بتابع الفرق كرة القدم هم الناس اللي بيحبوا كرة القدم، بيحبوا الفوتبول طبعا.
0: أنت بتحكي بس على كرة القدم وبتظلم باقي يمكن الرياضات الأخرى، مع أنه كل فرع في الرياضة وبحاجة كمان لمتابعة.
1: كل فرع في الرياضة طبعا بحاجة لطبيب إلزامي، طبيب اللي يرافق الفريق طبعا. إذا أخذت أنا مثال أم الفحم في الدرجة القانون في بلادنا في إسرائيل من الدرجة الممتازة والعليا ممنوع إقامة أي مباراة بدون طبيب من الفريق المستضيف.
0: إيش يعني بدون طبيب؟ يعني كل مباراة لازم يكون فيها طبيب، ولا التدريبات لازم يكون فيها طبيب؟
1: كل مباراة لازم يكون فيها طبيب طبعا، وجود الطبيب إلزامي قبل بداية المباراة وخلالها، اولا هو بيمضي يعني بيمضي على ورقه انه هو موجود قبل المباراه، وطبعا خلال المباراه اذا صار اي مشكله مع اي لاعب لازم يكون موجود، ولذلك هو شكل الزامي. فلهيك كل فريق من الدرجه الممتازه والعليا عندنا في اسرائيل طبعا برافقه طبيب. طبعا بنحكي عن الرياضه العالميه، طبعا كل فريق في المسابقات العالميه طبعا وكمان المنتخبات في له طبيب مرافق، طبعا بيكونوا عاده اكثر يعني في الفرق الكبيره بيكون اكثر من طبيب واحد.
0: نعم.
1: اللي هو بيتابع الفريق طبعا، ان كان قبل المباراه، ان كان خلال المباراه، ان كان خلال فتره التدريبات. فهي الفرق الكبيره والمنتخبات طبعا فيها طاقم طبي مرافق دائما. يعني
0: لما احنا بنحكي على طاقم طبي ما بيقتصر على طبيب المختص بالرياضه، يعني هنالك فروع اخرى ايضا تتعلق في الطب يمكن.
1: طبعا ممكن تشوفي طبيب اورتوبيدي ما حكينا، طبيب عظام، ممكن تشوفي طبيب عائلي اللي بيرافق الفريق. طبعا المواضيع اللي بسموها برا رفوقه الجانب الطبي يعني مثل الفيزيوثيرابيست اللي بيرافق الفريق. في كمان
0: في مرات نفسيين
1: نفسيين جاي احكي، وفي اطباء اللي مختصين في التغذيه كمان، مش بس يعني مستشاره تغذيه او مستشار تغذيه، كمان اطباء مختصين في التغذيه اللي برافقوا الفريق. ولكن الدارج انه نشوف اكثر اطباء من اقسام العظام اللي برافقوا هاي الفرق.
0: طبعا وانت حكيت هون على كثير فروع وكثير اشياء اللي في مرافقه. لما احنا بنحكي هيك على دور الطبيب الرياضي طبعا مش بس لما بصير عندنا اصابه، خلينا هيك نفهم منك انتوا لما بتتابعوا لاعبين، واحنا طبعا هون عمالنا نحكي على اللاعبين المحترفين، يعني في هو وفي محترفين، بس اليوم تركيزنا اكثر على كل ما يتعلق بالفرق بالطب الرياضي بمعنى الاحتراف. فايش انتوا دوركم انتوا كطبيب غير انك تكون موجود في المباراه، ايش الاشياء اللي بتعطيها للاعبين؟
1: أولا خلينا نحكي بشكل عام، يعني كرة القدم رياضة طبعا محبوبة للجميع، منتشرة بالعالم بشكل كبير ودارجة بشكل كبير، عشان هيك كمان الإصابات للأسف كمان بهذا المجال دارجة. الإصابات الرياضية طبعا سرعة، إحنا بنحكي بفترة مونديال، فطبعا سرعة اللاعب على المرات الكبيرة فبتزيد نسبة الإصابات الرياضية بهذا المجال. أنواع الإصابات كثيرة ممكن نتطرق لها خلال هاي الساعة، ولكن لسؤالك طبعا، طبعا الطبيب هو بتابع إن كان اللياقة البدنية تاعت كل لاعب ولاعب، مستوى البدني طبعا، إصاباته إن كان متعلق بالإصابات الدارجة، إصابات العضلة الخلفية هي الأكثر شيوع، التواء الكاحل أو طبعا الرباط الصليبي أو الأمامي أو الهلالي والخلفي، وإصابات العضلات طبعا الأول الأمامية أو الخلفية للفخذ، هاي بشكل عام الإصابات الدارجة. فكل طبيب بيكون بتابع طبعا من خلال التدريبات أو خلال المباريات.
0: لكن قبل ما نوصل للإصابات هيك دكتور أحمد محاجن، أنا بهمني أعرف يعني أنت، إحنا بنحكي هيك على لاعبين اللي هاي شغلتهم وعملتهم، يعني إذا إحنا بنروح على الشغل كل يوم الصبح هن شغلتهم إنه يتدربوا، هن شغلتهم إنه يكونوا جاهزين لأحداث زي هاي اللي إحنا عملنا منشوفها من المونديال. عادة من ناحية المرافقة الطبية، من ناحية فحوصات على مدار السنة، أكيد كل لاعب كمان بحاجة
1: طبعا
0: قبل ما إنه يفوت لهذا المجال أولا يتأكد إنه صحته بتسمح له إنه هو يكون لاعب كرة قدم.
1: يعني إحنا يعني كل فحص اللي بنحكي قبل فرضا بداية موسم أو فترة قبل بداية مونديال، فطبعا كل فحص يشمل التاريخ الطبي الكامل تاع كل لاعب ولاعب، فحص سريري شامل، تغطية قلب، وكمان إيكوليف، فحوصات دم طبعا روتينية، تقييم العضلات والمفاصل، كمان قياسات اللياقة البدنية. هاي الأشياء الأساسية اللي الفحص قبل كل مرحلة أو قبل كل موسم أو قبل مثل المونديال ممكن تشمل. وتشمل طبعا الهدف أنه نتأكد أنه اللاعب بادي في هاي المباريات بوضع صحي اللي يسمح له طبعا، واللي ما يرافقه ولا أي إصابة خلال هاي الفترة. لذلك هاي الفحوصات الشاملة ضرورية جدا قبل بداية أي حدث رياضي كبير، يعني إن كان بداية موسم أو مونديال أو طبعا الشامبيونز ليج أو كل بداية يعني بداية موسم رياضي معين.
0: طبعا إحنا كمان بنحكي على الكبار زي كمان المراهقين والصغار، نفس الشيء بمرقوا في كل هاي السيرورة من الفحوصات؟
1: طبعا يعني طبعا في دوريات اللي هي كثير محترفه كمان للاطفال الصغار، ان نحكي بالنسبه بالرياضه العالميه فنفس الشيء بالضبط، كل جيل بمرق في فحوصات، بالاخص يعني الاولاد هم اكثر عرضه ممكن لحوادث رياضية خلال المباريات، إن نحكي عن حوادث أرتوبيدية، يعني إن كان في العضل أو كان في الغضروف أو كان في الرباط الصليبي، وكمان من ناحية قلب، فممكن الأولاد مولودة معكم قلب اللي مش معروف عنهم، أول ما يبلشوا الرياضة ممكن يصيبهم طبعا إشي. لذلك الفحوصات كمان، هذا الفحوصات تشمل الجيل الصغير من الأولاد، يعني مش بس الجيل الكبير. لذلك الكل في حاجة لفحص شامل قبل أي حدث رياضي.
0: وفي أطفال، يعني إن كان من مراهقين أو أطفال أو كبار، اللي أنتوا بتحكوا لهم إنه أنتوا ما بتقدروا تمارسوا هاي الرياضة؟
1: طبعا في حالات اللي إن كانت لو حتى نادرة، اللي ممكن تحكي للاعب كرة قدم إنه عندك مشكلة معينة اللي أنت مش ممكن تمارس رياضة بجهد. ومثال أنا بحكي كرة القدم، لأنه إحنا فترة مونديال كرة القدم هي جهد كبير طبعا خلال ساعة مباراة، فلذلك إحنا للأسف بنحكي لهم مش ممكن يمارس كرة القدم أكثر. برجع على المثال كمان مرة، زي اللاعب أريكسون الدنماركي، لسه حكوله إنه رياضة كرة القدم خطرة عليه جدا، لأنه بعد حادثتين من هبوطه على ونهبوط وضعف عضلة القلب. لذلك مثلا هاي لاعب اللي مش ممكن زيادة يمارس كرة القدم. طبعا إحنا بنشوف كثير حوادث وبنشوف كثير إصابات اللي بتمنع اللاعبين لمدة سنة سنتين أو حتى أكثر اللي يرجع يمارس كرة القدم. فلذلك طبعا في كثير وسائل كيف نمنع الأعراض، كيف نمنع الإصابات هاي، في كثير تحضيرات قبل كيف نمنع الإصابات هاي. طبعا اللياقة البدنية لكل لاعب بتأثر كثير، ممكن بتقلل نسبة تعرضه للإصابة. ولكن لسؤالك خصيصا، طبعا ممكن في حالات نحكي للاعب للأسف مش ممكن يتكمل رياضة أكثر،
0: يعني. مع أنه هيك دكتور أحمد، يعني إحنا بنحكي على فحوصات وأنت ذكرت هيك كل الأشياء اللي كل لاعب محترف بيمرق فيها، مرات في أشياء اللي أنتوا كمان أنت كمختص في مجال القلب مثلا، وأنت ذكرت اللاعب أريكسون، مشاكل اللي بيكون مولودة والإنسان ما بيكتشفها وما بيعرف أصلاً إنه عنده مشكلة عنها إزاي. فاليوم صار في تعميق أكثر للفحوصات ليتأكدوا إنه مثلاً القلب ومبناه وكل الأمور هي بشكل جيد، ويقدروا يتكلوا، يعني إنه بيقدر يقوم في كل المجهود.
1: 100% هاي السبب، انه واحدة من الفحوصات، الفحوصات اللي مثلا فحص اسمه ايكوليب، هو فحص زي صورة للقلب اللي لو في عقم لا سمح الله في القلب هي بتورجينا اياه فورا. لذلك هاي الفحوصات جزء لا يتجزأ من الفحص الشامل لكل لاعب قبل بداية موسم او قبل انضمامه لاي فريق. طبعا لما بنحكي لعيب انضم لهاي الفريق وبده يمضي، ولكن قبل لازم يعمل الفحوصات الرياضية. هاي هي الفحوصات الرياضية المقصودة، هي طبعا لياقته البدنية وفحوصات الدم، وهي بما في ذلك تخطيطات القلب والإيكو تاع القلب وكل هاي الصور. فلذلك هاي الأشياء جدا ضرورية لاكتشافها قبل أي بداية موسم رياضي، لأنه في خلال الموسم طبعا جهد كبير على اللاعب. وطبعا لذلك اكتشاف هاي الأمراض قبل طبعا ممكن ينقذ حياة كثير لاعبين. للأسف كان في حوادث، مش لو حتى مش كثيرة، ولكن حوادث مأساوية اللي لاعبين كمان عندنا في البلاد هون، اللي لاعبين كرة قدم فجأة أغمى عليهم، وطبعا النهاية كانت كارثية. طبعاً. فلذلك الفحوصات اللي قبل جدا ضرورية وجدا مهمة، يعني.
0: طبعا مهمة جدا، وبالأخص لما احنا بنحكي على إشي اللي بيتعلق في القلب وأي مجهود. طبعا احنا بنعرف انه الرياضة كثير منيحة، ولكن مرات ممكن انه يكون المجهود الزائد ممكن انه يضر القلب، ورح نحكي أكثر على كل مشاكل القلب لاحقا. ذكرت هون انت كثير وركزت على كل ما يتعلق بكرة القدم، بس إذا بدنا نقارن مثلا ما بين إصابات كرة القدم وإصابات كرة السلة، اللي احنا بنعرف مثلا انه هي فيها أكثر ربما نوع من أنواع، بديش سميها عنف لأنه هي رياضة في نهاية المطاف، ولكن هناك الإصابات ممكن تكون أكثر. أنتوا بتحسوا هذا الفرق كأطباء؟
1: الفرق طبعا في فرق بين رياضة كرة القدم والفرق ما أخذت كرة السلة. أولا بس حب أنوه، الجهد بكرة السلة وكثير كثير كثير كبير. لذلك أنه كمان اللاعبين كرة السلة خلال المباراة هاي بيبذلوا جهد كبير يعني. ولكن الإصابات كمان الأكثر شيوعا في كرة السلة هي كمان ممكن تكون التواء كاحل، إصابات الركبة، عندهم كثير إصابات الأصابع اليدين اللي ما بنشوفها طبعا في ما بنشوفها كثير في كرة القدم. ف نوعية نوعية الإصابات مختلفة، ولكن كمان هم معرضين لإصابات، لأن الجهد اللي بيبذلوه خلال مباراة كرة سلة كمان جهد كثير كثير كبير، بسبب طبعا الحركات السريعة من مجهود صفر لمجهود كثير عالي من مرة واحدة، ارتفاع في النبض مثلا وهبوطه فجأة، أو هبوطه فجأة وارتفاعه مرة واحدة، فكثير كثير عوامل كمان بلعبة كرة السلة بتأدي إنه اللاعبين طبعا معرضين للإصابات. ولكن صحيح نشوف إصابات في كرة القدم أكثر من كرة السلة، لأن مع إنه الاحتكاك في كرة السلة أكبر من ناحية جسدية، ولكن كرة القدم الإصابات فيه أكثر بالغة الخطورة من كرة السلة يعني.
0: طبعا وهذا بالنسبة طبعا للاعبين المحترفين. إذا بدنا نحكي على الهواة، يعني كل واحد إسا بيستمع لإلنا وبيمارس رياضة، إن كان رياضة ركض، إن كان أنواع عديدة في نوادي رياضية، إن كان أي نوع من الرياضة، إحنا كمان بحاجة لنمرق في كل هاي الفحوصات اللي أنت بتحكي عنها، ولا إنه أخف الإشي؟
1: أولاً الحالة التقنية إنه كل شخص حابب ينضم لنادي رياضي لتدريب رياضي، يعني في أي قاعة رياضية لازم يكون فحص، لازم يكون موافقة طبيب رياضي مختص. هاي الحالة التقنية طبعا مش الكل بدقق عليها، مش الكل بطلبها، ولكن هاي الحالة التقنية إنه كل شخص حابب يعمل رياضة في نادي رياضي بحاجة لموافقة طبيب رياضة، ولكن كثير منا بيروحوا طبعا بدون أي استشارة، بدون أي هاي، طبعا هم بيكونوش عارفين إنه عندهم إصابات قبل،
0: ولكن هم بيمضوا طبعا على إشي اللي بيتعلق في كل ما يتعلق بصحتهم العامة، يعني مفروض إنه يكون فيها تسهرات برئوت ما يسمى
1: 100%. لذلك أنا بحب أشدد وأنوه للمستمعين إنه أي حد حابب يعمل رياضة، لو حتى رياضة خفيفة في نوادي رياضية، الأفضل يشوف طبيب قبل، لو حتى مش طبيب رياضة على الأقل طبيب عائلي اللي يعمل له الفحوصات الأولية ليكون مطمئن إنه ممكن يمارس الرياضة بشكل آمن وبدون أي مشاكل لقدام يعني. فلذلك الإشي كثير مهم كمان للمحترفين وكمان للغير محترفين للهواة.
0: طبعا هاي احنا طبعا دائما ما نحكي انه الرياضة هي مهمة جدا لصحة الانسان، فدائما بس الواحد ياخدها يعني هيك في طريقة آمنة قدر الامكان. اذا بدنا نحكي هيك دكتور احمد رسلان محاجنة على كل ما يتعلق، وانت ذكرت هون بعض الاصابات اللي انتو بتشوفوها على ملاعب كرة القدم بالاخص، واحنا بنحكي على فترة المونديال، اذا بدنا نلخص هاي الاصابات عادة، يعني ايش اكثر الاشياء اللي انتو بتشوفوها؟
1: طبعا اصابات الرباط الصليبي اصابه كثير دارجه بكره القدم، دارجه بين طبعا بالرياضه العالميه، واصابه كثير صعبه اللي ممكن تشبيت، يعني ممكن اللاعب يقعد عن ما يلعب فوتبول لمده سنه او سنه ونص حتى لحد ما يعمل، اغلبهم بحاجه وقت العمليه لتصليح الرباط الصليبي وبحاجه للتاهيل وقتها، فاصابه صعبة، والعلاج والتأهيل إنه الواحد يكون جاهز كمان مرة يرجع يمارس الرياضة فترة كبيرة. طبعا كمان إصابة في العضلة الخلفية، يعني كمان إشي شائع جدا في كرة القدم، وكمان إصابة العضلات إن كانت الأمامية أو الخلفية للفخذ كمان إشي شائع في رياضات كرة القدم، وخاصة وقت المونديال، لأنه زي ما ذكرت ارتفاع صوت اللاعب على المباريات الكبير، فلذلك بنشوف ازدياد في الإصابات الرياضية.
0: طبعا انت ذكرت ايضا هون في كل ما يتعلق بالسرعة، ومرات بنشوف فعلا انه سرعة فائقة بيكون في حاجة، مرات وراها مباشرة بوقفه، فكل هذا الاشي كمان يمكن مش من ناحية الاصابات، وانما جهد، هذا الجهد يعني لايش بيأدي مرات.
1: طبعا هذا الارهاق ممكن يؤدي لضعف واصابات في العضله، هي اسباب اصابه العضلات اللي حكيت عنها، هي جهد، يعني جهد كثير عالي لفتره معينه، انا بوقف كمان مره فجاه كمان مره انا بعمل جهد كبير، فهي كله جهد كبير على العضلات، ولذلك اذا اللاعب ما كانش جاهز قبل مع فتره التمرينات كثير مكثفه قبل، فممكن هاي الاصابات تكون شائعه اكثر. لهيك بنشوف انه هاي بالرياضه العالميه قبل كل حدث عالمي، ان كان منتخبات او فرق عالميه اللي بتقعد فتره كبيره تتدرب قبل اي حدث عالمي او رياضي مثل هاي، لذلك التدريب المكثف قبل ممكن يحمي كثير من هاي الإصابات.
0: وانت ذكرت هون التدريب المكثف ما قبل المباريات، وبهمني انه نتوقف شوي لما احنا بنحكي على تدريب، يعني في سيرورة لهذا التدريب، يعني من ناحيتكم انتم كأطباء اللي مثلا شفنا كان في كثير انتقادات وكان في كثير حكي على المنتخب الأردني على ما أظن انه كانت تدريبات قاسية نوعا ما. السؤال يعني التدريبات كيف لازم تيجي؟ اكيد الاشي التدريجي بيكون افضل لكل انسان.
1: طبعا الإشي التدريجي أفضل، كمان بالرياضات هاي العالمية الإشي التدريجي أفضل، ولكن هم بيشددوا وبكثفوا تدريباتهم في الفترات الأخيرة قبل أي حدث رياضي. مثلا نحكي عن منتخب الأردن، صح حكوا كثير إنه بتدربوا كثير قوي، كثير هاي المدرب كثير بشد عليهم، لأنه عارف إنه في شهر المونديال المنتخب رح يبذل الجهد كثير كثير كثير كثير كبير، لذلك هم بيشدوا كثير على اللاعبين قبل ليكونوا بكامل جاهزيتهم وقت المونديال. طبعا هم ما ببلشوا يومين أو جمعة أو جمعتين من قبل المونديال بس، ولكن ببلشوا تدريجيا لحد ما يوصلوا فترة كثير قريبة للحدث، ووقتها بيكثفوا كل تدريبهم، وبكون الإشي كثير جهد كبير عليهم، يعني على اللاعبين القصد. لذلك الإشي دارج، طبعا الإشي يبلشوا الإشي تدريجي، ولكن لما يقربوا على الحدث يكون الإشي كثير بوتير كثير عالي.
0: ولما احنا بنحكي على حدث هيك مركز شهر كامل، يعني اكيد مش كل الفرق بتتابع في هذا الشهر الكامل، ولكن في فرق اللي اكيد رح توصل للنهائي ولنصف النهائي ولكل الاشياء المتقدمة، عادة يعني الجسم مهيئ انه يشتغل بشكل مركز، يعني مباريات اللي رح تكون ايضا في نهاية المباريات هاي رح نشوف الاشي اكثر مركز كمان، قديش الجسم مهيئ اصلا ليتحمل اشي عن هالزي؟
1: اولا خليني اذكر بالشغل انه اغلب الاصابات في البطولات الكبيره زي هاي بتكون من ارهاق وتراكم، يعني بتكون اقل من ضربات قويه او احتكاك بين اللاعبين الاثنين، في الاكثر بتكون اكثر ارهاق تراكم بسبب كما حكيت سرعه اللعب كثره المباريات والوتيره العاليه. الإشي إنه كمان مرة التحضير لهاي المباراة بشكل منيح كثير ممكن يمنع أي ممكن يمنع طبعا ويخفف أي يخفف الإصابات بهذا الحد بهاي الأحداث الكبيرة. لذلك بتشوف المنتخبات هاي طبعا بتحط كامل تركيزها لقبل أي حدث، إنه تبلش تتجهز، اللاعب يكون جاهزين، كل الطاقم يكون جاهز لهيك مناسبات كبيرة. لذلك لأنه اللاعب في اللاعب بتلعب 90 دقيقة كاملة بتكون بجهد كبير، إن كان رياضي مهني نفسي وفيزي، يعني جهد كثير كبير جسماني كثير كبير. لذلك هم بيكونوا مجهزين قبل انه يلعبوا بهاي الوتيره. فكل الطاقم ان كان مدرب اللياقه البدنيه يتابع لكل فريق، ان كان طبيب الفريق، كل الطاقم اللي برافق الفريق هم بيحاولوا يجهزوا الفريق انه يلعبوا بوتيره كثير عاليه، وكمان اجسامهم تتحمل هاي الضغط والوتيره العاليه. هل الجسم ممكن يتحمل؟ طبعا طبعا احنا ما بنشوف اولا نسبه الاصابات بحدث زي مونديال هو بين اصابه واحده لاثنين في كل مباراه تقريبا، الاشي مش كثير كبير. فطبعا اغلب اللاعبين بتتحمل هاي الاشي لانه بتكون متدربه على الاشي وبتكون متعوده على هذا الاشي. لذلك مره التحضير الكافي هو ممكن يمنع حدوث اصابات بشكل.
0: طب خلينا نحكي هيك دكتور احمد محاجنه، انه التحضير الكافي كان من الناحيه الجسمانيه وكان من الناحيه الجسديه وكل القوه تبع كل لاعب ولاعب، بس كيف مثلا اذا بدنا نحكي على اي مونديال 2026 كيف التعامل مع الساعات الغريبة، يعني اللي جاي من القارة الأوروبية أو من آسيا أي تيوصل للولايات المتحدة والمكسيك؟ فرق الساعات هو كثير عامل مهم، وعامل النوم كمان في كل ما يتعلق برياحة كل لاعب ولاعب هو مهم جدا، كيف التعامل مثلا مع هذا التوقيت المختلف؟
1: أولا ذكرت نقطة كثير مهمة، طبعا كثير إحنا يعني لنأخذ مثال الفرق العربية الأردن المغرب مثلا تونس، طبعا ساعاتهم جدا مختلفة عن الكرة الأمريكية. لذلك هم إذا انتبهتي كانوا متواجدين في أمريكا فترة شوي أطول من الباقيين قبل بداية المونديال عشان يتعودوا طبعا بالأخص على توقيت النوم وساعات النوم والوقت المختلف. طبعا النوم الكافي والراحة قبل أي مباراة كثير كثير كثير كثير مهم. طبعا بيعطي اللاعب جاهزية كثير أكبر قبل كل مباراة.
0: يعني حتى في تقييدات وفي قيود على اللاعبين في هاي النقطة.
1: صح طبعا طبعا. فطبعا اللاعبين لهم ساعات نوم، بنحكي الفريضات العالمية طبعا لهم ساعات نوم محددة، لهم ساعات فيت محددة، ساعات تدريبات محددة، فلذلك هذا الشيء كثير كبير، لأنه هاي اضطراب الساعة البيولوجية للجسم كثير ممكن يأثر، لذلك هم بيحاولوا يتعودوا قبل لما نحكي عن أمريكا، فقبل كانوا متواجدين زي منتخب الأردن كان متواجد قبل في في في أمريكا بالأخص،
0: لا يتعود
1: عشان
0: على
1: يتغلبوا
0: التوقيت.
1: على بسموها الجيت لاج، هاي اضطراب الساعة البيولوجية، لذلك الشيء طبعا كثير مهم يعني.
0: طبعا وهي لأنه إحنا بنعرف إذا الواحد مش نايم منيح مش ممكن يكون مرتاح ومش ممكن يكون فيه القدرة طبعا والقوة على أنه يلعب 90 دقيقة، ومرت أكثر من 90 دقيقة بعد شوية رح نشوف طبعا في المباريات القادمة.
1: صح، مش بس هي قلة النوم أو هاي اضطراب الساعة البيولوجية ممكن تأثر أكثر على سرعة اتخاذ القرار، كثير مهم للاعب كرة قدم، التنسيق العضلي طبعا مع الأعصاب، كمان الدقة الفنية طبعا كثير مهم، وطبعا هو الأهم اللي بنحكي عن الموضوع الأساسي هي خطر الإصابات العضلية، فطبعا الراحة والاستقرار قبل كل مباراة كثير مهم اللي ممكن يمنع هاي الأشياء.
0: طبعا احنا ذكرنا هون كثير اصابات، رح نرجع ونحكي طبعا انتو كيف بتعالجوا كمان هاي الامور. خلينا بس دكتور محمد، اي دكتور احمد محاجنا، نتوقف مع فاصل، وبعد الفاصل رح نرجع نواصل طبعا الحديث عن هذا الموضوع الهام والشيق. طبعا
2: أمريكا ترحب بكم،
3: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
2: مونديال 2026
3: في أمريكا وعلى مكان،
2: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
4: لأكبر المباريات
3: في التلفزيون
5: والراديو
2: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
6: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم، مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
8: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
9: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
10: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
6: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: ونعود مستمعينا إلى برنامج الصحة غالية لمواصلة الحديث عن كل ما يتعلق بالإصابات الرياضية، ونبقى في أجواء المونديال طبعا وكل المباريات الرياضية. ومعنا طبعا ما زال أيضا الدكتور أحمد رسلان محاجن، طبيب جراح للقلب في مستشفى رمبم وطبيب رياضي. طبعا دكتور أحمد، حكينا قبل الفاصل على كثير شغلات، كل ما يتعلق بالتدريبات، تهيئة الجسم عند طبعا اللاعبين المحترفين، بالأخص إحنا اللاعبين اللي عملنا من شاهدهم يوميا في عدة يعني مباريات مختلفة طبعا، وكل توقيت الساعة منشوف هيك مرات لما بيوصل الطاقم الطبي دكتور أحمد وبيضطر إنه يفوت على العشب الأخضر وعلى الملعب، عادة بترشوا شغلة هيك، هاي الاشي شو هاي المادة اللي بترشوها لتساعدوا اللاعبين؟
1: أولا سؤالك بمحله لأنه مثير للاهتمام، بس خليني قبل ما أتطرق أحكي كم شغلة. أولا زي ما حكيت يعني بتصير إصابة، فورا الطاقم الطبي بيفوت على الملعب. طبعا في البداية بيكون في تقييم سريع، وين الألم، هل اللاعب بيقدر يوقف ولا لا، هل بيقدر يمشي ولا لا، هل الإصابة في الركبة في الكاحل، يعني تحديد مكان الإصابة. وطبعا إذا الإصابة في الرأس هي طبعا موضوع ثاني، إشي ثاني، هل في ارتجاج دماغي، هل صاحي مش صاحي، هاي الأشياء كثير، يعني هاي التقييم السريع في البداية. بعدها لازم الطبيب يتخذ قرار، يعني الاستمرار، المراقبة أو التبديل الفوري، يعني إنه هل الإشي بيستحق إنه خلاص اللاعب مش ممكن يكمل المباراة أو يتم تبديله أو ممكن يستمر. وطبعا بعدها بعد المباراة بتكون كل الفحوصات ممكن نتطرق لها بعدين. المادة اللي سألت عنها هي مادة رش طبعا، أهم يعني
0: مادة
1: يعني
0: سحرية بسموها، يعني فجأة بكون اللاعب مرتمي على الأرض ومش قادر يرفع حاله ومنشوفه في ثواني طلع يركض.
1: هي بسموها بخاخ التبريد، يعني كولد سبراي في اللغة الإنجليزية، البخاخ المبرد السريع هيك اسمها العلمي. أولا هدفها الأول تخفيف الألم طبعا، لأنه بسبب البرودة ففورا هو بخفف الألم. طبعا ببرد الجسم والأنسجة لثواني لدقائق. هدفها الأساسي كمان مرة هي اللاعب ما يحسش في يعني في الألم، هاي هي المادة، هاي عشان هيك يعني صنعت واخترعت هاي المادة. تستعمل إذا كان في تمزق عضلي أو إصابة في الرابط أو كسر طبعا، فوقتها يكون وقتها منرش هاي المادة طبعا في الأساس لسبب إن تخفيف الألم. هاي هي المادة بشكل عام.
0: وهي يعني هاي مفعولها قديش مدته؟
1: مفعولها طبعا بشكل بيأثر بثواني تيبدأ مفعوله لا دقائق طبعا. بعد دقائق أو اللاعب طبعا ببطل عنده ألم، أو بتكون الإصابة كثير جدية اللي بعدها بحاجة طبعا يتم تبديل اللاعب، نقله للمستشفى أو علاجه داخل الملعب. ولكن إذا الإصابة كانت جدية فطبعا الوجع بيكون ملازم للاعب أكثر وقت، ولكن هي بتشتغل خلال ثواني وبتأثر لمدة دقائق.
0: يعني هي مؤشر بالنسبة لإلكم إذا أنتم رشتوها واللاعب قدر يرجع
1: طبعاً
0: إنه يكمل، معنا الوضع
1: طبعاً
0: إجمالا بيكون أهون من، يعني مش إشي صعب
1: 100%. إذا تم رشها واللاعب بحس بعد إنه فيش وجع وكمل بعدها في اللعب يعني، فهي دليل إنه الإصابة مش كتير جدية يعني.
0: طبعا عادة هاي يعني التعامل اللي إحنا منشوفه دائما كثير، غير هيك إيش التعامل الآخر تبعكم يعني بيكون مع إصابات؟
1: طبعا مثل ما حكيت هاي الإشي السريع، يعني بعد أهم إشي التقييم السريع زي ما حكيت، وين الألم، بمشي بمشيش اللاعب، وين تحديد مكان الإصابة. إذا الإشي عابر واللاعب ويكمل في المباراة فالإشي تمام، ولكن إذا تم استبداله فهناك بنعمل فحص شامل، فحص العضلات، فحص الأربطة، فحص المفاصل. طبعا احتمال كبير نكون في حاجة لصورة زي ألترا ساوند للعضلات الأوتار، ممكن بحاجة لصورة MRI للعضلات أو الركبة، أو إذا كان في كسر ممكن حاجة لصورة X-ray، تصوير مغناطيسي أو CT. فوقتها بحاجة إحنا نعرف بالضبط شو الإصابة، مكان الإصابة وشو نوعها طبعا. فهاي الأشياء اللي ممكن نعملها إن كان خلال المباراة تقييمها أو إذا كان بحاجة لها بعد. يعني
0: عادة أنتوا عندكم كثير حالات اللي أنتوا بتشوفوا إنه بعد المباراة يعني مضطرين إنه تتابعوا الحالة؟
1: طبعا في حالات بنحكي اكثر اسا عن الاصابات الارتوبيديه، يعني الاصابات العضليه بالمفاصل في العضله، فوقتها طبعا بحاجه ل ان كان مر المراقبة، إن كان تشخيص في البداية، طبعا إن كان بحاجة لصورة، طبعا وقتها بنحكي بحاجة لمستشفى، يعني وقتها إن كان بحاجة لتدخل جراحي مثل الإصابات الرباط الصليبي، أي إصابات أغلبها بحاجة لتدخل جراحي، لذلك هاي الأشياء بحاجة كمان لمراقبة طبيب الفريق بشكل دائم لحد طبعا الشفاء، ولكن بحاجة كمان لمستشفى وإقامة طويلة في المستشفى. وفي إصابات طبعا مثل ما حكيت اللاعب بعدها بحس بألم من رش الكولد سبراي، الألم بيروح وكان نعرف أنه الإصابة عابرة ومش جدية وفيش ألم بعد واللاعب بيستمر في المباراة. وطبعا في إصابات اللي حتى لو كان في ألم بعدها كل الصور المغناطيسية ما بعد بتكون تمام، ما فيش شيء، فطبعا وقتها بيكون او جهد كبير على العضله او اصابه بدون كسر بدون تمزع بدون شيء، فلذلك بعدها ممكن اللاعب يرجع للمباراه اللي بعدها للياقته البدنيه وطبعا يلعب بشكل طبيعي.
0: طبعا وهذا هو الهدف في نهاية المطاف، انه يقدر طبعا كل لاعب انه يكمل ويواصل المباراة، لانه هذا اشي اذا احنا بنحكي على حدث زي المونديال بتدربوا كثير وقت يقدروا يوصلوا لحدث عن هالزي. في اي مثلا اي اشي اللي احنا بنقدر نحكي عنه على كيفية تجنب مثلا اصابات رياضية، ولا انه هذا حسب ديناميكا اللعبة نفسها والمباراة؟
1: اولا زي ما حكيت قبل، التحضير قبل حدث رياضي كبير زي هاي كثير مهم، لذلك بتشوفي كل المنتخبات مركز كثير على كثير جوانب، ان كان الطبيب الرياضي على الجانب طبعا الطبي تحضير اللاعبين بشكل كبير، كل الفحوصات تكون سليمه، طبعا كل التشخيص اللي حكينا عنه قبل، من ناحيه طبعا الطبيب بنحكي، من ناحيه الاستشاريين طبعا التغذيه، طبعا اكلهم يكون قبل طبعا كل الوقت، ولكن بحدد كثير قبل فتره مونديال على طبعا الاكل السليم الاكل الصحي تحضيرا لحدث كبير زي هاي. وكمان مره اللياقه البدنيه والتحضير الكبير ممكن يمنع كثير إصابات ويقلل من نسبتها بشكل كبير، لذلك التحضير لكثير منتخبات يعني بتعمل كثير إجراءات وبتاخذ كثير وقت لتحضير لحدث كبير زي هاي، لذلك التحضير قبل ممكن طبعا يمنع ويقلل نسبة الإصابات.
0: طبعا في نقطة هيك يمكن دكتور أحمد محاجنة، كل اللي بيشاهدوا المباريات وبشوفهم لما في عنا تبديل مثلا بين لاعب ولاعب، منشوف إنه اللاعب اللي رح يدخل الملعب بدأ هيك يتدرب ويحضر حاله، هاي عملية الإحماء وكمان عملية الاسترخاء ما يسمى، قديش هي مهمة للحفاظ على العضلات بالأخص وعلى كل القوة البدنية؟
1: طبعا هذا الاشي كثير كثير كثير مهم ونقطة مهمة حكيتيها. طبعا قبل ما كل لاعب، طبعا قبل لما المدرب يقرر يدخل لاعب مكان لاعب، اللاعب بيكون جالس طبعا دكة الاحتياط، يعني بدون ولا اي جهد خلال هاي الفترة، ان كان نص ساعة او مش مهم الوقت، لذلك عشان يبلش مباراة بحاجة ضرورية لإحماء. الإحماء ببلش كمان تدريجي، فبتشوفيهم ببلشوا شوي شوي وفي النهاية بيعملوا إحماء بشكل كثير كبير بدرجة كثير عالية، عشان لما يفوتوا على الملعب طبعا عضلاتهم ما تكون زي ما بنحكي باردي، فما يكونوش، فمش أي جهد إضافي طبعا يصير في تمزق للعضلة أو شد العضلة، فيكونوا من ناحية بدنية جاهزين. فهاي الإحماء قبل كثير كثير مهم، لذلك ما بتشوف إلا نادر جدا بحالة ضرورية أو سريعة كثير إنه لاعب من السفسال فورا يفوت على الملعب، لذلك هاي الإحماء قبل كثير مهم لمنع طبعا الإصابات.
0: مهم كمان الاسترخاء ولا بس الإحماء إنه نحضر حالنا قبل المباراة؟
1: طبعا يعني الاسترخاء بنحكي عن اللاعبين اللي عم ببلشوا المباراة هاي 90 دقيقة اللي بيبدوا فيها، طبعا هذول بيكونوا مجهزين كثير، فقبل بحاجة لفترة استرخاء لو حتى قليلة ليفوتوا طبعا على المباراة بشكل مريح وكبير، يعني مش ممكن تعطي حدا كثير جهد وكمان يعمل جهد 90 دقيقة، فهاي اللاعبين صح ممكن يكونوا مسترخين طبعا بحاجة لاسترخاء قبل، بس بيكونوا قبل فترة الاسترخاء طبعا مجهزين ومدربين كثير بشكل كثير.
0: يعني أنا اللي بفهمه منك هيك دكتور أحمد إنه حتى يعني في كل ما يتعلق بالإحماء والاسترخاء يعني هنالك يعني كمان درجات معينة، وإنه هاي مهارات اللي بيكتسبوها عن طريق التدريب نفسه كمان.
1: 100% طبعا. هاي الأشياء طبعا كل الطاقم إن كان الطبي وإن كان المستشارين وإن كان المدرب أو مساعد المدرب بيكونوا طبعا على دراية وعلم كافي في كل هاي التفاصيل. لو حتى يعني المستمع بسمعها كثير صغيرة وكثير احتمال مش مهمة، ولكن هاي بتعمل كثير كثير اختلاف يعني. فهاي التفاصيل الصغيرة هي ممكن تعمل اختلاف يعني. مثل يعني وراء كل لاعب بنشوفه بكأس العالم في هناك فريق كامل، إن كان من الأطباء، إن كان من المعالجين الفيزيائيين، أخصائي تغذية، مدربين. طبعا هو اللاعب بيلعب 90 دقيقة من الجمهور، ولكن جاهزيته وتدريبه للـ90 دقيقة هذول بتكون ماخذ كثير وقت قبل يعني. فاللعبة مش فقط 90 دقيقة، هي 90 دقيقة للمشاهد، ولكن ما وراءها بتكون كثير تجهيزات وكثير تحضيرات يعني.
0: كان إسه كل واحد بده يشاهد المباراة اليوم على الساعة 8، بده ينتبه إنه مش مجرد إنه إحنا عملنا منحكي وبكون في هيك حماس معين ورا الطابة ورا اللاعبين، ولاش ما عملش هيك ولاش عمل هيك. افهموا إنه الديناميكا هي مش كثير هوينة، والديناميكا طبعا بتتطلب كثير جهد من كل لاعب ومن كل الطاقم المرافق، مش بس على اللاعبين نفسهم.
1: 100% 100%. فالتحضيرات هاي قبل كل مباراة طبعا كثير مهمة، ليقدم اللاعب 90 دقيقة أو كم ممكن يلعب بشكل مثالي وبشكل كبير طبعا. والهدف طبعا تاع كل فريق أنه بالآخر يربح في المباراة، فلذلك التحضير لكل مباراة هو كثير كثير كبير يعني.
0: طبعا. وأنا بهمني كمان أسألك هيك دكتور أحمد رسلان محاجني، لما إحنا بنحكي هيك على الطب الرياضي وبنحكي على الرياضيين وبنحكي على الإصابات الرياضية، عادة بنحكي على الإصابات الفورية طبعا اللي إحنا بنشوفها على الملعب، بس تداعيات للأمد الطويل في كل ما يتعلق بالإصابات الرياضية، إيش الأشياء الأكثر إشي دارجة؟
1: طبعا إن كان في إصابات كثير للأسف كثير خطيرة، منها أهم إصابات الرأس يعني. إذا كانت في إصابة رأس قوية اللي بسببها صار يعني نزيف محيط، ضرر للرأس، ضرر دماغي، شكرا. فممكن طبعا اللاعب بعدها ممكن ما يرجعش لكرة القدم أو للرياضة بشكل عام. فلذلك هاي واحدة من الإصابات اللي كثير خطيرة طبعا، اللي متجنب كثير. لهيك بتشوفي أي إصابة رأس الطاقم فورا حتى بدون موافقة الحكم فورا بفوتوا على الملعب، لأنه إصابة الرأس هي أخطر إصابات ممكن تشوفيها في الرياضة بشكل عام، كرة القدم بشكل خاص يعني. لذلك هاي واحدة من الإصابات اللي كثير
0: يعني إصابات الرأس هي أكثر الأشياء اللي أنتوا بتشوفوها خطيرة بالنسبة لكم كمختصين في المجال.
1: طبعا هي كثير خطيرة، لأنه طبعا ممكن وقتها اللاعب ما ممكن يصيبه ضرر دماغي كثير كبير، ممكن نزيف دماغي كبير. فلذلك هاي الإصابات طبعا بحاجة لتقييم سريع وعلاج سريع ونقل المريض بشكل ونقل.
0: ولكن إذا في ضرر في الدماغ وفي الرأس، إحنا مباشرة منشوف على اللاعب نفسه إنه في،
1: إحنا فورا منشوف طبعا، فورا منلاحظ إنه في طبعا في
0: إذا بيفقد وعيه وإذا بيختل توازنه.
1: طبعا الفحص النيورولوجي السريع ممكن نعمله هو في الأرض، هو على الملعب، ممكن نكتشف إنه هل في ضرر ولا لا. طبعا حجم الضرر وكيف بالضبط وهي التفاصيل الصغيرة بيتم طبعا بعد فحوصات وبالمستشفى وبعد صور، ولكن الحالة الأولية ممكن نعرف إنه في هل في ضرر دماغي أو لا، أو في إصابة رأس خطيرة أو لا. هاي بالنسبة للرأس. طبعا في كسور اللي في كسور كثير كبيرة بالأخص في الساق، اللي من وقتها ممكن اللاعب ما يرجعش يلعب كرة قدم بحياته يعني. في كسور اللي بسموه الكسور المفتوحة، اللي بحاجة لعمليات كثير كبيرة، وبعدها لاعب صعب جدا يرجع على ممارسة الرياضة وكرة القدم بشكل خاص. وطبعا الرباط الصليبي، ولكن الرباط الصليبي ممكن علاجه بعمليات طبعا، هاي الاشي الدارج. الرباط الصليبي اللي
0: اما بعد هيك عمليات الواحد ممكن يرجع لرياضة احترافية
1: بعد الرباط الصليبي. طبعا بعد عمليات الرباط الصليبي، بعد إصابة الرباط الصليبي وعملية ونجاحها، فبتشوف اللاعبين طبعا بحاجة لفترة تأهيل كثير كبيرة، ولكن في النهاية برجعوا لممارسة الرياضة وممارسة كرة قدم يعني. يعني كنا بنعرف طبعا أشهرهم اللاعب نيمار يعني نيمار كان مرتين أو أكثر مع رباط صليبي، وبعد عمليتين أو أكثر وياه عم راح يشارك قريبا في المونديال يعني. فطبعا اللاعبين بيرجعوا لمستوى احترافي لو ما كانش 100%، ولكن بيرجعوا يشاركوا الكرة القدم ويمارسوا كرة القدم حتى في الحوافل العالمية.
0: يعني في أشياء اللي ممكن تصليحها وفي أشياء اللي صعب مرات.
1: صحيح صحيح.
0: والأخطر زي ما أنت ذكرت كل ما يتعلق بإصابات الرأس، بس يعني إصابات الرأس مرات إحنا بنشوف ارتجاج ولا أي إشي اللي هو يعني فوري، هذا الإشي بتشوفه، بس التكرار مثل هذه الإصابات يعني كل ضربة رأسية ممكن تعمل بعد 20 سنة يمكن مشاكل أخرى كمان.
1: صحيح صحيح، ولكن يعني للإشي الفوري يعني هي تقييم عصبي فوري، مراقبة الأعراض بشكل فوري، وطبعا إذا شكينا لو نتفي في ارتجاج في المخ او اصابه مخ بالغه الخطوره، عدم السماح طبعا بالعوده الى اللعب ونقل اللاعب فورا لاستكمال الفحوصات والتشخيص يعني. ولكن هي اصابات الراس بضل موضوع مهم وخطير، واحنا يعني بنحاول انه يعني فيش يعني احيانا فيش شيء تعمليه، اللاعبين اثنين بدهم يكرزوا على الطابه وواحد فات براس الثاني، ففي اشياء مش ممكن تمنعيها، ولكن التشخيص الفوري هاي مهم كثير لنعرف هل اللاعب ممكن يستمر بعدها او يجب فورا نقله لمستشفى وتكملة العلاج والتشخيص.
0: وهذا يمكن برجعنا للنقطة الأولى اللي بدنا فيها، أهمية تواجد طبيب اللي يرافق المباريات وموجود على الساحة اللي يقدر مباشرة يعطي تقييم حتى لو أنه تقييم سريع للوضع.
1: طبعا أنا بحكي لك إن كان على الوضع اللي احنا فيه هون في البلاد من الدرجة الممتازة والعليا طبعا ضروري طبيب، ولكن بنحكي هنا في حوافل عالمية كثير كبيرة اللي بيكون طاقم كثير كبير، بما إنهم طبيب مختص احتمال بيكون احتمال في منتخبات معها أكثر من طبيب، ولكن هاي الأحداث مش ممكن طبعا تكون بدون طاقم طبي يعني إمكان مرافق وكمان خلال اللعبة، فهذا إشي مفروغ منه في الحوافل يعني حدث زي المونديال طبعا مش ممكن ولا اي لعبة تكون بدون تواجد طبيب يعني.
0: طبعا مهم جدا، وحكى حتى عنا يعني في المباريات انت ذكرت الدرجة الممتازة والعليا، بس كمان في المباريات اللي اخف يعني دائما في على الاقل سيارة اسعاف اللي موجودة على ما اظن
1: طبعاً
0: كمان
1: طبعاً
0: هذا من ضمن القوانين اللي انوجدت في هذا المجال.
1: صحيح صحيح، طبعا لازم سيارة اسعاف تكون موجودة في الدرجات الدنيا، طبعا في سيارة اسعاف بتكون موجودة، وفي فيزيوثيرابيست بيكون موجود اللي هو بيقيم يعني حسب شو بقدر وضع الاصابة، ان كانت خطيرة بتم نقل المريض فورا
0: طبعا. المهم جدا الإثارة في مباريات كرة القدم وكل الحماس وكل الشغلات، بس كمان مهم جدا صحة اللاعبين وصحة الطواقم طبعا المرافقة. وبدنا هيك في الدقائق الأخيرة من البرنامج دكتور أحمد محاجن، بهمني كمان أنه نحكي شوي عن القلب، أنت كطبيب جراح للقلب زي ما ذكرنا في مستشفى رمبم، الرياضة مهمة جدا، والرياضة كثير كثير إحنا بنعرف إلها تداعياتها الإيجابية على كل ما يتعلق بالصحة، بس على القلب يمكن بشكل خاص احنا بحاجة للرياضة، وانت بتتحول للرياضة لمشكلة للقلب دكتور احمد.
1: طبعا خلينا انوه شغله كثير مهمه، طبعا الرياضه بحد ذاتها بتسببش امراض قلب، بالعكس تماما يعني الرياضه بتحمي القلب، بتقلل خطر الجلطات، بتقلل ارتفاع الضغط والسكري والسمنات، شيء مفروغ منه طبعا كمرض. الرياضه بحد ذاتها ما بتسبب امراض قلب، بالعكس هي طرق حمايه، ولكن احيانا ممكن نكتشف بالرياضه مرض قلب كان موجود مسبقا زي ما حكيت قبل، ولما يكون معروف مسبقا ويكون طبعا اللاعب بعد جهد كبير، نحكي باي مش مهم شو نوع الرياضة، بعد جهد كبير وفورا بدم استكشافه يعني. ولكن ممكن احنا بنسمع احيانا، خلينا نرجع لكرة القدم، بنسمع احيانا عن سقوط لاعب في الملعب، بنسأل لحالنا ليش يعني. فاللاعب ممكن كثير أسباب، طبعا بدل جهد كثير كبير يعني النبض كثير عالي، الضغط كثير عالي، استهلاك الأكسجين بيزداد كثير، لذلك اللاعب بيكون يعني وقتها يعني اللاعب يغمى عليه. كيف ممكن نمنع هاي الأشياء؟ طبعا احنا كل واحد يعني احنا بنحكي ممنوع يعني خاصة في كرة القدم كمان مرة الجاهزية قبل والتحضير قبل، نحكي في الأشياء الرسمية يعني هو كثير مهم لنمنع حدوث هاي الأشياء، وكمان التحضير والفحص أساسي جدا لنعرف هل في مشكلة قبل، خاصة في القلب، هل في مشكلة قبل، وهل مسموح لي أمارس الرياضة بشكل عادي، هل مسموح لي أمارس الرياضة بشكل محدد، هل مسموح لي ساعات فقط محددة من اليوم، هل ممكن بلا حدود أمارس الرياضة. فهيك الفحص اللي قبل كثير كثير كثير مهم. بما إن حكيت مرض القلب شغلة صغيرة، يعني بنحكي عن أمراض القلب عند الرياضيين الشباب، في إشي اسمه يعني هيبتروفيك كارديوميوباتية، هي اعتلاء عضلة القلب، تتضخم عضلة القلب عند الشباب اللي بيعملوا رياضة. هاي اشي ممكن احنا نستكشفه طبعا قبل، وقتها ممكن ننصح الرياضي في طرق معينة، يعني ساعات رياضة معينة. طبعا عدم ممارسة الرياضة بجهد كثير كبير، لذلك مرة برجع النقطة انه التشخيص قبل كثير كثير مهم، وخاصة لأمراض القلب اللي ممكن كمان يمنع كثير كوارث بعدها.
0: طبعا مهم جدا كل ما يتعلق بصحة القلب، ومهم جدا كمان ممارسة الرياضة بشكل آمن وبشكل يعني لا يؤثر على إن كان لاعبين وإن كان هو أيضا. كلمتك الأخيرة هيك دكتور أحمد، نصائح، نقاط يمكن ما ذكرناها ما لحقنا نحكي عنها، فأي شيء عندك المجال.
1: أولا طبعا بشكل عام الرياضة هي زي ما حكيت هي واقي، هي إشي كثير مهم، كثير مهم نمارسه، ممكن يمنع عنا كثير أشياء، إن كان حكينا عن أمراض القلب، حكينا عن السمنة، ممكن يمنع مرض السكري، كمان اللياقة البدنية كثير مهمة لإلنا ولصحتنا ولأجسامنا، فهي إشي مفروغ منه. بس كمان مرة الفحوصات قبل
0: مهم جدا، وكل ما تحدثنا عنه على مدار الساعة الأخيرة. نشكرك جزيل الشكر الدكتور أحمد رسلان محاجنة، طبيب جراح للقلب في مستشفى رامبم وطبيب رياضي، يعطيك ألف عافية على كل الحديث الشيق. شكرا لك، وطبعا ندعو مستمعينا لمتابعة المونديال عبر مكان وكان. بهذا نصل مستمعينا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج الصحة غالية، شكرا لكم على طيب الاستماع، كل التحيات من لينا شحادة رزق كانت معنا في الإنتاج، حين دهان وإيلان في هندسة الصوت، وفي الإعداد والتقديم معكم كما دائما غالية ناطور قدور، كل الصحة والعافية، أجمل تحية وإلى اللقاء.
2: غدا على قناة مكان،
3: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر هو بصورة أوسع،
4: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
2: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
2: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان، سباق فن فنانينا الأسبوعي الأربعاء في الثانية.
6: كل بداية تحمل فرصة أفضل، بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، وكما كانت الهجرة النبوية نقطة انتقال نحو مستقبل أفضل، فإن كل سنة جديدة تمنحنا فرصة للبدء من جديد، ومع كلاليت نيكست كل خطوة نحو صحتكم تصبح أسهل وأقرب، طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت تتمنى لكم سنة هجرية مباركة، وكل عام وأنتم بخير.
7: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح، البطيخ الكيلو بشيكل 90، الشمام الكيلو بشيكل 90، الباذنجان الكيلو بشيكل 90، بصل ناشف الكيلو بشيكل 90، الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
8: أنا زيك بابا.
9: شو يعني زيي؟
8: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
9: حبيبي أنا فخور فيك،
8: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
9: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
10: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
8: أنا زيك بابا.
10: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
11: عناوين الساعة: إلغاء القرار بتحويل جزء كبير بميزانية تطوير المجتمع العربي إلى وزارة الأمن الوطني. الهدوء الحذر يسود جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية. حصيلة قتلى حزب الله منذ مارس آذار الماضي تفوق 2800. إسرائيل تتوقع ازدياد الصفقات لتصدير منظومات دفاع جوي من إنتاجها. والحرارة ترتفع قليلا غدا.
12: راديو مكان الأخبار.
11: أخبار الثانية: أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. ألغى ديوان رئاسة الوزراء القرار بتحويل نحو 1,400,000,000 شيكل من الميزانية المخصصة للتطوير الاقتصادي في المجتمع العربي إلى وزارة الأمن الوطني. وأمرت إدارة الديوان الجهات المختصة باستمرار العمل على خطة التطوير المصادق عليها وفقا لقرار الحكومة رقم 550. يذكر أن الوزيرين إيتمار بن غفير وماي جولان دفعا قدما الخطة التحويل الأموال بغية استخدامها لمكافحة العنف والجريمة. ورحب مدير مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب جعفر فرح بالقرار الجديد، قائلا إن مكافحة ظاهرة العنف يجب ألا تأتي على حساب الميزانيات المخصصة لتطوير المجتمع العربي. بدوره أكد رئيس بلدية أم الفحم الدكتور سمير محميد ضرورة العمل سريعا على تقديم المشاريع المختلفة لتحصيل الميزانيات التي لم تستغل حتى الآن ضمن القرار 550 منعا لمحاولة اقتطاعها مرة أخرى. جاء تصريحه ضمن حديث الظهيرة مع الزميل يوسف شداد. لا يزال الهدوء الحذر يسود جانبي الحدود بين لبنان وإسرائيل. يشار إلى أن إقدام حزب الله في مارس آذار الماضي على فتح الجبهة سبب تصفية أكثر من 2800 من عناصره، ويعني ذلك أنه تكبد في غضون أقل من 3.5 أشهر خسائر تزيد بنحو 6 أضعاف عن تلك التي تكبدها خلال فترة عام وربع العام مرت بعد إجباره على وقف ما أسمى بحرب إسناد غزة. في ظل استمرار الخشية في أوروبا من التهديدات الروسية، تتوقع إسرائيل أن تزداد قريبا الصفقات لشراء منظومات دفاع جوي إسرائيلية. هذا ما قاله رئيس المديرية لتطوير وإنتاج الوسائل القتالية في وزارة الدفاع موشي باتيل لوكالة رويترز الأنباء دون الإفصاح عن الدول التي تعتزم عقد الصفقات.
12: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
13: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
12: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة. في الثالثة مستمعينا الكرام لقاءنا الإخباري القادم بعون الله تعالى.
12: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل فن فنانينا مع شادي بلان.

0: وفي كان بوكس الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: الحكي الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروع صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
1: أنا زيك ماما.
2: كيف يعني زيك؟
1: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
2: يا روحي،
1: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
2: عشان انت زيي وبتقلديني، احنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. احنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
1: أنا زيك ماما.
3: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: أجا
5: هي أجا
4: يا أجا
5: هدو هدو هدو.
6: هي يا جماعة بس شوي.
7: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
6: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
8: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار صارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. غدا على قناة مكان.
9: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
10: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
8: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للآراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: المنتجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: فن فنانينا مرحبا مرحبا، لقاء فن فنانينا، أنا بإجازي. حنسمع مجموعة كبيرة من الأغاني، أغاني فناني بلادنا الناجحة هالأيامات.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس.
5: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وانت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
4: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وانت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة.
6: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل 90، الشمام الكيلو بشيكل 90، البتنجان الكيلو بشيكل 90، بصل ناشف الكيلو بشيكل 90. الشروع عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
7: كل بداية تحمل فرصة أفضل. بمناسبة السنة الهجرية الجديدة وكما كانت الهجرة النبوية نقطة انتقال نحو مستقبل أفضل، فإن كل سنة جديدة تمنحنا فرصة للبدء من جديد. ومع كلاليت نيكست كل خطوة نحو صحتكم تصبح أسهل وأقرب. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت تتمنى لكم سنة هجرية مباركة وكل عام وأنتم بخير.
6: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
8: آه يا إم حمادة، قهوة السيدات والسادة.
9: كبسولات نخل الأصليين، اكبس وغني.
10: عناوين الساعة: إلغاء القرار بتحويل جزء كبير من ميزانية تطوير المجتمع العربي إلى وزارة الأمن الوطني. الهدوء الحذر يسود جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية. حصيلة قتلى حزب الله منذ مارس آذار الماضي تفوق 2800. إسرائيل تتوقع أن تزداد الصفقات لتصدير منظومات دفاع جوي من إنتاجها وتنظيم مظاهرة الحريديم في مفرق جيلات بجنوب البلاد.
4: راديو مكان الأخبار.
10: أخبار الثالثة. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. ألغى ديوان رئاسة الوزراء القرار بتحويل نحو 1.4 مليار شيكل من الميزانية المخصصة للتطوير الاقتصادي في المجتمع العربي إلى وزارة الأمن الوطني. وأمرت إدارة الديوان الجهات المختصة باستمرار العمل على خطة التطوير المصادق عليها وفقا لقرار الحكومة رقم 550. يذكر أن الوزيرين إيتمار بن غفير وماي جولان دفعا قدما خطة لتحويل الأموال بغية استخدامها لمكافحة العنف والجريمة. ورحب مدير مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب جعفر فرح بالقرار الجديد قائلا إن مكافحة ظاهرة العنف يجب ألا تأتي على حساب الميزانيات المخصصة لتطوير المجتمع العربي. بدوره أكد رئيس بلدية أم الفحم الدكتور سمير محميد ضرورة العمل سريعا على تقديم المشاريع المختلفة لتحصيل الميزانيات التي لم تستغل حتى الآن ضمن القرار 550 منعا لمحاولة اقتطاعها مرة أخرى. جاء تصريحه ضمن حديث الظهيرة مع الزميل يوسف شداد. لا يزال الهدوء الحذر يسود جانبي الحدود بين لبنان وإسرائيل. يشار إلى أن إقدام حزب الله في مارس آذار الماضي على فتح الجبهة سبب تصفية أكثر من 2800 من عناصره، ويعني ذلك أنه تكبد في غضون أقل من 3.5 شهر خسائر تزيد بنحو 6 أضعاف عن تلك التي تكبدها خلال فترة عام وربع العام مرت بعد إجباره على وقف ما أسمى بحرب إسناد غزة. في ظل استمرار الخشية في أوروبا من التهديدات الروسية، تتوقع إسرائيل أن تزداد قريبا الصفقات لشراء منظومات دفاع جوي إسرائيلية. هذا ما قاله رئيس المديرية لتطوير وإنتاج الوسائل القتالية في وزارة الدفاع موشي باتل لوكالة رويترز للأنباء دون الإفصاح عن الدول التي تعتزم عقد صفقات. قام متظاهرون من المجتمع الحريدي بعد ظهر اليوم بسد مفرق جيلات في جنوب البلاد أمام حركة السير احتجاجا على اعتقال متهرب من التجنيد. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع أن الشرطة أوقفت 3 منهم على ذمة التحقيق.
3: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
11: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
3: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
10: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة في أورشليم القدس وجبال الجليل 30، تل أبيب 28، حيفا 27، الناصرة 31، اللد والرملة 29، هضبة الجولان وبحيرة طبرية 34، وفي بئر السبع 33 درجة مئوية. في الرابعة مستمعينا الكرام لقاءنا الإخباري القادم بعون الله تعالى.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
12: اتفاق بين واشنطن وطهران.

0: بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.in. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: كل قضية، كل صوت وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
0: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب وأنا هنا للتذكير.
0: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: أنتم مع مكان. حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل وتسعين، الشمام الكيلو بشيكل وتسعين، الباذنجان الكيلو بشيكل وتسعين، بصل ناشف الكيلو بشيكل وتسعين. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
1: منقول لهم اربطوا الحزام واحنا منتجاهل نربطه، منقول لهم تأنوا قبل ما تعبروا الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة، منقول لهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم، أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا، وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
2: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما.
1: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
0: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشيكل وتسعين، الخيار الكيلو بشيكل وتسعين، بطاطا الكيلو بشيكل وتسعين، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشيكل وتسعين. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
3: أمريكا ترحب بكم.
4: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
5: مونديال 2026
4: في أمريكا وعلى مكان.
3: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
6: لأكبر المباريات
4: في التلفزيون
7: والراديو،
3: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
8: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وكان بوكس.
9: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
8: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
0: راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان.
5: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
6: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
4: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل 90، الشمام الكيلو بشيكل 90، الباذنجان الكيلو بشيكل 90، بصل ناشف الكيلو بشيكل 90. الشروة عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
8: أنا المعشوقة السمراء، هو من إشي قليل صيتها شاعة في الصين.
9: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
7: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. الشروة عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
10: ديكولاين
11: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
10: ديكولاين.
7: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل 90، الشمام الكيلو بشيكل 90، الباذنجان الكيلو بشيكل 90، بصل ناشف الكيلو بشيكل 90. الشروة عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
12: كل بداية تحمل فرصة أفضل. بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، وكما كانت الهجرة النبوية نقطة انتقال نحو مستقبل أفضل، فإن كل سنة جديدة تمنحنا فرصة للبدء من جديد. ومع كلاليت نيكست، كل خطوة نحو صحتكم تصبح أسهل وأقرب. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت تتمنى لكم سنة هجرية مباركة، وكل عام وأنتم بخير.
13: عناوين النشرة: اتهام 3 شبان من عسفيا بمحاولة استهداف أحد سكان القرية بعبوة ناسفة. القضاء البريطاني يصادق على الإعلان عن فلسطين أكشن منظمة إرهابية. تقرير جديد يحذر من انهيار الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية. تنظيم مظاهرة الحريديم في مفرق جيلات بجنوب البلاد، والحرارة ترتفع قليلا غدا.
14: الأخبار.
13: أخبار الرابعة، أسعد الله مساكم مستمعينا الكرام. قدمت إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد 3 شبان عشرينيين من سكان عسفيا تنسب لهم محاولة استهداف أحد سكان القرية في الشهر الماضي من خلال وضع عبوة ناسفة على نافذة منزله. ويدعى المتهمون رزاي أمير كيوف، سند أسد وعيران شيلح. ويفيد مراسلنا وسام جبر أن النيابة العامة طلبت من المحكمة تمديد اعتقالهم حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقهم. قبلت محكمة لندنية استئناف الحكومة البريطانية ضد قرار سابق قضى بعدم شرعية الإعلان عن فلسطين أكشن منظمة إرهابية. وجاء في قرار المحكمة أنه لا يمكن اعتبار هذه المنظمة مجموعة تدعو إلى العصيان فقط، لأن أعضائها ينشطون ضمن خلايا سرية تعمل على هدم ممتلكات تابعة لشركات دفاعية وقواعد عسكرية ذات علاقة بإسرائيل. حذرت مجموعة الأزمات الدولية من انهيار الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية، وبحسب تقرير جديد للمنظمة يعود ذلك إلى عدة أسباب، من بينها فرض إسرائيل قيودا على حركة الفلسطينيين وحجزها أموالا، وذلك بهدف توسيع سيطرتها ومنع إقامة دولة فلسطينية. وأشار التقرير أيضا إلى حجب تصاريح العمل في إسرائيل عن حوالي 200,000 فلسطيني منذ مجازر 7 أكتوبر. قام متظاهرون من المجتمع الحريدي بعد ظهر اليوم بسد مفرق جيلات في جنوب البلاد أمام حركة السير احتجاجا على اعتقال متهرب من التجنيد. ويفيد مراسلنا سالم أبو جامع أن الشرطة أوقفت 3 منهم على ذمة التحقيق.
3: حالة الطقس
10: الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
14: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
10: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
13: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون ضمن معدلاتها. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي هذه النشرة. القانون الإخباري القادم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
4: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
15: اتفاق بين واشنطن وطهران قد يوقف الحرب، لكنه لا يبدد المخاوف، وإسرائيل تخشى تجاهل الملفات الأخطر وترفض الانسحاب من لبنان ما لم ينزع سلاح حزب الله. ملثمون وأسلحة في حفل زفاف في شفاعمر، استعراض للإجرام أمام الكاميرات، والشرطة تعتقل مشتبهين من بينهم العروسان. والإثارة الكروية في مباريات كأس العالم، كل التفاصيل من موقع الحدث مع موفد مكان إلى المونديال.
4: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
3: بعد قليل اقتصادكم مع رائد دياب.
4: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
7: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط

0: الثانية عشرة وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند الخامسة مساء.
1: أمريكا ترحب بكم.
2: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
3: مونديال 2026
2: في أمريكا وعلى مكان.
1: وإحنا راح نكون هناك
4: في بث حي ومباشر
5: لأكبر المباريات
2: في التلفزيون والراديو
1: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان رائد دياب اقتصادكم. اقتصادكم برنامج يخاطب جميع الشرائح بدون أي تعقيدات مع رائد دياب.
6: مساء مستمعينا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم في كل مكان إلى هذا العدد الجديد من برنامج اقتصادكم من الآن وحتى الساعة الخامسة اليوم 15 من يونيو حزيران من العام 2026. في الإنتاج فاتن حداد، طبراني في الهندسة الإذاعية أوسكار، ومعكم في الإعداد والتقديم كما دائما رائد دياب. الاتفاق بين واشنطن وطهران وما قد ينبثق عنه من تداعيات تعود بالفائدة على الأسرة الدولية، القلق من تعليق أو إلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية، أزيل تماما هذا القلق وأزيلت حالة الضباب بعد أن تم ترتيب الأمور في مطار بن غوريون الدولي، ولكن التوقعات بأن تكون الأسعار مرتفعة جدا، أسعار الرحلات الجوية والصيف بات على الأبواب. وإيلون ماسك، رجل الأعمال إيلون ماسك، أصبح أول شخص في التاريخ تقدر ثروته بأكثر من تريليون دولار، والتريليون هو عبارة عن 1000 مليار، والمليار عبارة عن 1000 مليون، فلكم أن تتخيلوا كم تبلغ ثروة هذا الرجل. هل كل هذه الثروة جمعت بالجد والاجتهاد والإصرار والعزيمة، أم أن هنالك عوامل أخرى؟ والله أعلم. أحلى التحيات لكم جميعا في كل مكان. دائما في هذا الملتقى نركز ونسلط الأضواء على مجمل القضايا والأحداث والأخبار الاقتصادية المحلية الإقليمية والدولية. نبدأ من ضيفتنا في الاستوديو، نرحب بها الخبيرة في تطوير الأعمال هبة حلبي، وأيضا المسؤولة عن مضاعفة الإيرادات الشخصية وصاحبة شركة ويوين للاستشارات. تعريف مزبوط هبة؟ أهلا وسهلا فيك.
7: مزبوط جدا، يسعد مساءك ومساء الجمهور أو المستمعين.
6: مساء الفل. بترفي بدي أبدأ بالحديث عن رجل الأعمال الكبير جدا، يعني إيلون ماسك، من لا يعرف هذا الرجل، من لا يجهل يعني ثروة هذا الرجل الذي يعني أصبح موجود على كل لسان بفضل ما جمع لديه من أموال ومن ثروات طائلة، ودخل التاريخ من أوسع الأبواب حينما تقدر الآن ثروته بتريليون دولار، يعني عمليا هو تريليونير، هو ما في حدا تريليونير غير إيلون ماسك. فكل هذا بالجد والاجتهاد والإصرار والعزيمة، الزلمة يعني بيشتغل 26 ساعة في اليوم، ولا كمان في أسباب أخرى وعوامل أخرى؟
7: أنا بقول إنه أهم العوامل هي الموازنة بين الجد تبعنا طبعا لبين الحظ، والأهم من هيك الإدارة. إذا بنتطلع على إيلون ماسك بشكل محدد، بفكر واحدة من أهم النقاط اللي هي أساسية اللي خليته يوصل للمكان هي القدرة تبعته على كسر الافتراضات الموجودة بالسوق حوالينا. يعني بكلمات أخرى، ما في عنده إشي المتعارف عليه، وكل إشي متعارف عليه كان يحاول إنه يكسره ويلقيله حلول مختلفة بطرق أخرى، حتى لو كانت أمور اللي هي صعبة المنال. التحدي هذا إنه نلاقي حلول مختلفة، هذا أول عامل بعوامل النجاح تبعه. القدرة الثانية اللي ممكن الواحد يتطرق لإلها هي القدرة تبعته على التعلم السريع وعلى المواظبة اللي هي عمليا النقطة الثالثة. يعني مش مهم عدد المرات اللي فيها نحن بنكبو، المهم القدرة تبعتنا إن نوقف من جديد
6: نتعلم بعد كل فشل يعني.
7: بالزبط.
6: طيب هبة خذيني للحياة الطبيعية.

0: الطبيعية الحياة العادية بعيدا عن إيلون ماسك. بتعرفي يعني السواد الأعظم من المجتمع الإسرائيلي ومن المجتمع الدولي أيضا هو يعني ينتمي إلى الطبقة الكادحة، الطبقة العاملة. مش إحنا عايشين يعني كأسرة برجوازية ولا أسرة أرستقراطية، في يعني غالبية الناس يعني تعتمد على الراتب من أول الشهر لآخر الشهر حتى يكملوا طبعا الشهر في الراتب، بعدين بيستنوا الراتب القادم. هيك الناس عايشي. في إمكانية إنه نعيش بشكل مختلف، نغير يعني سلوكنا، نغير نمط حياتنا.
1: طلع أنت عم تحكي اليوم على دوامة لغالبية المجتمع بداخل البلاد هون موجود فيها. صحيح أنه الغالبية القصوى هن أشخاص اللي أجرين اليوم وبالتالي عايشين وكأنه على الدخل الشهري اللي بفوت علينا، بس أنه العقلية هي إشي ذات أهمية كبيرة في تغيير نمط حياتنا وفي جذب الوفرة للحياة تبعتنا. شو بقصد بالكلام اللي بحكي؟
0: شو؟
1: بقصد انه في هيك طرق مختلفة او بسيطة جدا اللي بتساعدنا عن جد نكسر الحواجز الموجودة. واحدة منها اليات اللي كيف نقدر ندير وكأنه الدخل تبعنا ونقسمه على تجزئة، حتى لو كان هذا الاشي عن طريق مثلا انه نسحب المساري ويكونوا في جيبتنا او في ايدنا ونضعها في مظروف صغير، او انه ناخد تنقول تقسيم بنسبة معينة بين 15-30% ونضعه على جنب على اساس يكون في عنا توفيرات كبيرة لفترات اكبر. غير هيك انه اليوم السوق بيعطينا الامكانية انه نستثمر، ونستثمر بمبالغ صغيرة جدا، مئات الشواقل، مش عم نحكي على عشرات الاف وانما مئات الشواقل. وعالم عامل المواظبة اللي ذكرناه سابقا كثير بيساعدنا إن نوصل في مرحلة معينة خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا لدخل اللي هو جدا عالي عن طريق الاستثمارات هاي. يعني بكلمات أخرى، هل بإمكاننا اليوم نكسر الدوامة هاي؟ أكيد. أول شغلة بده يكون في قرار إنه نحن معنيين نكسر الدوامة ووعي إنه نحن موجودين بهاي الدوامة. بعدين منيجي ونطرح إيش الحلول اللي ممكن تكون موجودة عنا وملائمة إلنا بشكل ذاتي، كيف مش كل حل ملائم للجميع.
0: قضية يعني كتير ناس بيقولوا إنه مهما يعني زاد الدخل بضل في هناك يعني أوفر درافت، في عنا عجز في البنك، في عنا سحب زائد دائما. هل المشكلة هي مش في الدخل في هاي الحالة، المشكلة هي أكثر في المصروف مثلا؟
1: المشكلة أكثر من إنها في المصروف هي في طرق الاستهلاك تبعتنا. وكأنه عنا مهارة والمهارة هاي هي إنه نصرف المساري. نحن موجودين اليوم بعالم اللي بحثنا كل الوقت نشتري، طلع قديش اليوم في دعايات، خلال مغريات دعايات كل الوقت، يعني خلال النهار نحن بنتعرض لمئات، بديش قولك أكثر من هيك، بس عن جد لمئات
0: اللي عم نضعف أمام هاي الإغراءات عمليا؟
1: طبعا طبعا. السيستم اللي حوالينا بحبذ إنه يكون هذا الإشي بهاي الطريقة، على أساس لما بيكون في عنا مشتريات أكثر وكأنه النقود اللي نحن عم نحصلها عم تمرق لمحل ثاني، وهذا إشي وكأنه عم بيزيد الثراء العام تبع الدولة. أوكي، بنهاية الأمر جبتنا عم تفضى. صحيح. وهون بالضبط الشتارة تبع كل إنسان يوقف وقول يسأل حاله قديش عن جد أنا القطعة اللي عم بستهلكها هي قطعة اللي بتفيدني للأمد البعيد، ولا هي قطعة اللي أنا ممكن اشتريها وحطها بالخزانة. دايما نحكي سؤال أو منطرح سؤال، قديش اليوم بخزانة الملابس الموجودة عنا في ألبسة عن جد ممكن ما نلبسهاش؟ الإحصائيات بتقول إنه 80% من الألبسة الموجودة عنا الظاهر إنها موجودة،
0: عشرات الكيلو من القماش قصدك يعني؟
1: صحيح،
0: مليان قماش الخزائن
1: 100%.
0: بطل في محلات؟
1: لا. وقديش منقول ما عندناش أواعي؟
0: هذا غير سلوك كافي. سلوك غير صحيح؟
1: لا، سلوك أكيد غير صحيح.
0: طب يعني في مثلا أزواج اللي بقولوا بناش نحكي عن الزوج والزوجة، بس في عائلات اللي بقولوا مثلا ابني مصرفجي إيش أعمل، أو بنتي مصرفجية، يعني مهما أعطيها من النقود فدائما يعني هي بحاجة لكمان.
1: أنا بدي رجعك هون لموضوع كلمة واحدة اللي اسمه الإدارة. فيش ولد أو شاب أو فتاة بيولدوا وكأنهم مصرفجيين، ولا كمان أم ولا أب.
0: كيف بنعلمهم؟
1: بالزبط. هي مهارة اللي نحن بنكتسبها على الأمد البعيد. أنا دايما بعطي مثال، وكأنك اليوم عم بتفوت تعمل رياضة لأول مرة، وكأنه العضلة هاي عضلة اللي هي جدا ضعيفة، يمكن بتوجع بالأول، يمكن ما عندناش القدرة إنه نعمل التمرين، بس كل ما مرناها أكثر كل ما كان أسهل لإلنا بطبيعة الحال إنه نقدر نوصل للهدف تبعنا. وبالضبط هيك موضوع الإدارة المالية. كل ما بدينا بجيل أصغر مع أولادنا نعلمهم المسؤولية المالية ونعلمهم المسؤولية على مصروفاتهم على ترتيب أمورهم، كل ما وصلنا معهم بجيل عن جد أصغر، حتى يعني نقدر نقول بجيل المراهقة، لمرحلة اللي هن في عندهم إدارة كاملة للمال تبعهم.
0: الأطفال بيعرفوا كمان يدبروا أمورهم المالية، ولا في جيل معين لازم إحنا من خلال هذا الجيل نبدأ نعود الولد إنه مثلا يدير شؤونه المالية لأسبوع بعدين لشهر؟
1: حكيت إشي كثير كثير كثير حلو، وأنا بفكر هاي الطريقة كمان الصحيحة اللي نكتسبها أو نتبعها اليوم مع أبنائنا. وبدي رجع قبل ما يبدو ياخدوا أبنائنا عمليا مصروف اللي هو إن كان أسبوعي أو يومي أو مثلا يومين ثلاثة، مش مهم عمليا الفترة، وهي بشوي شوي بتصير تتزايد مبدئيا كل ما كبر بالجيل أو كل ما كبرت بالجيل وكبر عمليا المسؤوليات تبعتهم. بس بنهاية المطاف تعال نبدأ حتى من جيل اللي هو أصغر بالروضة، لما نحن اليوم بنعطي إمكانية على سبيل المثال لسكريات أو لحلويات، أوكي ممكن نروح مع بعض نشتري كمية معينة ونقرر بمحادثة اللي هي مفتوحة مع الطفل إنه هاي الكمية بدها تكفينا لفترة زمنية معينة. فنحن عم نحكي على إشي اللي ما إله علاقة وكأنه بالمال، بس نحن عم نعلم الطفل بهاي الحالة إنه ياخد الإشي ويقسمه على مراحل. لما بنعلم طفلنا المشاركة بمحل معين مع أطفال ثانيين أو مع إخوته أو مع مجموعات أخرى، هذا إشي اللي بيعلمه إنه الكل اللي هو وصله هو مش 100% لإله. وهون بالضبط بيبدأ نقطة التحول. وطبعا كل ما كبر بالجيل مهم جدا نعطيه مصروف، يمكن بالأول ليومين ثلاثة بعدين لأسبوع لمدة شهر، شوي شوي منوصل معاهن. وأنا شغلة حلوة كمان اللي بحب إنه الواحد يتبعها مع أولاده، وأنا بشكل شخصي اتبعتها مع ابني، خذ المصروف تبعك لمدة أسبوع، بآخر الأسبوع تعالي تم الفحص هل كل المصروف هذا قمت بصرفه ولا كان في جزء اللي انت وضعته كاستثمار. في حال كان في استثمار آخر الأسبوع أنا بعطيك مصروف جديد للجمعة اللي وراها، بس بالإضافة لهيك على قدر الاستثمار اللي انت قمت فيه أنا بدي أعطيك قدو تحطه على جنب كاستثمار. فهذا إشي اللي بمرنهم شوي شوي كيف عمليا موضوع الاستثمارات بشكل بسيط يدار.
0: حلو جميل جدا. كمان شوي لازم نخرج إلى فاصل، بس بفكر إنه في عنا مقابلة، في عنا حوار قبل الفاصل. لا حاليا مش راح يكون في عنا لقاء، لازم نخرج إلى فاصل.
2: أمريكا ترحب بكم،
3: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه،
2: مونديال 2026
3: في أمريكا وعلى مكان،
2: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
4: لأكبر المباريات
3: في التلفزيون والراديو
2: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
5: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
7: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
8: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
9: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
5: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026. الآن في مكان رائد دياب اقتصادكم.
0: عدنا لكم مستمعين، أهلا ومرحبا بكم مجددا أينما كنتم. بعد قليل سنكون في الصين، حيث أيضا يؤم الصين بشكل أسبوعي أو شهري عدد كبير من رجال الأعمال الذين يتدفقون يتوافدون إلى هناك من أجل طلب الرزق. مرة من المرات وإحنا صغار كان دائما في كل صف يعني بعض الأمثلة والحكم، أطلب العلم ولا في الصين، بس ما كتبوش اطلب الرزق ولو في الصين. بعرفش ليه كتبوا اطلب العلم ولو في الصين. على فكرة ممكن باعتبارها ابعد نقطة موجودة عنا، لكن اليوم العلم بطلبوه في جورجيا وفي مولدوفا، بيروح اولادنا بتعلموا طب في جورجيا، في تبليسي، في مولدوفا، ايضا في كيشينيف. مزبوط،
1: مزبوط.
0: فحتى كمان بعض رجال الأعمال بيروحوا لهناك بيستثمروا في العقارات.
1: صحيح جدا. العقارات اليوم واحد من المسارات اللي جدا كبيرة وواسعة اللي أصحاب الأعمال وريادي الأعمال بشكل عام عم يتطرقوا لإلها أو عم يتوجهوا لإلها. وطبعا هي سيف ذو حدين، في بعض الأحيان الإشي عن جد بصالحنا لأنه عن جد بيساعدنا نكبر الثروة تبعتنا، بيكون عندنا دخل اللي هو ثابت اللي لا يتعلق بالوقت تبعنا وبالعمل تبعنا وبالمجهود الخاص فينا. في بعض الأحيان الاستثمار ذاته هو استثمار اللي بس يمكن لرحلة لاستراحة اللي هي خاصة، وبالتالي هو مش استثمار.
0: حلو. طيب خلينا نروح على الصين. موجود هناك صالح كنعان الذي طبعا عرف بأنه رجل أعمال وصاحب أحد المجمعات التجارية في يركا. صالح كنعان، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
4: هلا، يسعد مساك.
0: أهلا، مساء الخير. وين موجود بالضبط في الصين؟ في غوانزو،
4: في مدينة غوانزو.
0: غوانزو، بعرف أن هناك يعني ملتقى رجال الأعمال، ملتقى كبار التجار، يعني اللي بدك إياه من الإبري لحد إيش بدك لحد السيارة موجود هناك.
4: صحيح، في عندك مدينتين في الصين اللي هي غوانزو وإيو.
0: حلو. قديش لازم تكون موجود أنت هناك؟
4: أنا موجود لفترة لحد تقريبا 24 يوم جاي.
0: يعني في رجال أعمال اللي بزوروا هاي المدينة بشكل دوري، يعني مجبور، يعني رجل الأعمال اللي بده يطور أعماله كل سنة، أنا عارف مرة أو كل سنة مرتين أو كل سنتين مرة حتى يظل على اطلاع ومواكب التجديدات، هيك بصير معك؟
4: دائما يعني الأصحاب اللي بيطلعوا مرتين في السنة، لأنه تعرف إحنا نشتغل حسب المواسم، موسم الصيف، موسم الشتاء والأعياد.
0: كيف الأوضاع في الصين؟ خبرني، أعطيني صورة عن الوضع اللي عم بتشوفها أنت هناك. الصورة جيدة؟
4: الصورة كتير جيدة في الصين. الصين هي أم التجارة طبعا في العالم، واللي بده يتطور ويتقدم يعني مجبور يوصل للصين.
0: من يركا إلى الصين بتعرف بالأميال، صحيح أنه تقاس إذا في الأميال يعني بعيدة، لكن يعني في الماضي كان الواحد يحس أنه مسافر لمكان بعيد جدا. اليوم القضية صارت أسهل ومتاحة أكثر.
4: القضية لا، اليوم أسهل طبعا، طيران
0: أسهل. في كثير رجال أعمال من يركا بتعرف أنه كمان بيسافروا للصين من أجل تطوير أعمالهم.
4: طبعا يركا هي يعني مبنية على المنطقة الصناعية والتجارية تبعتها، وكل الرجال الأعمال الكبار في يركا كلهم بيتوجهوا للصين كمان.
0: ليش لازم الواحد يكون هناك 20 يوم 24 يوم؟ يعني كل يوم في ممكن يكون في ترتيب أو تطوير للمشاريع اللي أنت عم بتقوم فيها.
4: أنا هون يعني بستورد عدة شغلات، يعني ملابس وأحذية وأدوات منزلية. أنا هون بتوجه لمدينتين، يعني في كل مدينة تقريبا بقعد 12 يوم. وهون في الصين يعني بحر، كل ما دورت أكثر كل ما وصلت لمصادر أكثر. يعني أنا إلي أجي على الصين 3 سنين، وبعد بدي أخرى 3-4 سنين تقدر أخلص السواق، إنه أصلها القليلة مرة واحدة. إذا أنا دفوت هون سوق في الصين في 3 أشهر بخلصش.
0: في يعني مزايا خاصة تميز هذا الشعب، الشعب الصيني، اللي يعني هاي المزايا لا تتوفر في المجتمع عندنا؟ يعني ياريت إنه المجتمع عندنا مثلا بتعلم من هذا الشعب كيف تدار الأعمال، كيف يتم إنتاج بعض المواد باعتباره الشعب منتج وشعب يعني بحب العمل، بحب الإنتاج، بحب الشغل.
4: طلع الصين هي 1.4 مليار بني آدم، إذا هن ينجوا بس للسوق الصيني هذا لحاله يعني بكفيهم. بس هن اليوم 70% من الكرة الأرضية بتصنع في الصين. أول إشي لأجل الأيدي العامل الرخيصة، وعندهم يعني الإنتاج تبع الكميات. يعني اليوم لما بتفوت على مصنع قاعد على مساحة 80,000 متر، الماكينة اللي عنده بتنتج في الدقيقة قد البنجو مثلا أسبوع في تركيا. وهذا العامل طبعا بخلينا نحصل على سعر أرخص.
0: صالح، احكي لي عن الجودة. يعني في هناك بتعرف منافسة شديدة بين بعض الدول بالنسبة لجودة المنتوج. احكي لي عن جودة المنتوج الصيني، هل يضاهي المنتوجات التي أيضا نراها في إيطاليا مثلا، في ألمانيا، في فرنسا، في دول أوروبية مشهورة؟
4: الصين اليوم بتضاهي كل العالم. طبعا انت بتختار المنتج اللي بدك اياه، بتلاقي نفس المنتج ب10 دولار وب15 دولار وب20 دولار حسب الجودة اللي انت بدك اياها. يعني كل ما دفعت اكثر في الصين كل ما اخذت على جودة اعلى، وعندهم جودة كمان اعلى من اوروبا.
0: وفي مصداقية
4: يعني، طبعا السعر بيغلى عليك،
0: في مصداقية يعني، والتي هو مستويات في مستوى اول الصين
4: في مستوى اول، وكل سعر بدك اياه بتقدر تحصل عليه. طبعا حسب السعر اللي انت بدك اياه، يعني اليوم بدك منتج ب10 دولار بيعملوا لك اياه ب10 في جوده ال10 دولار. بتزيد اكثر بتاخذ مواد خام وشغل انظف. هاي هي كلها
0: روعة. شكرا لك صالح كنعان، حدثتنا مباشره من مدينه جوانزو في الصين، عوده امنه وسالمه ان شاء الله. شكرا لك صالح،
4: كثير كمان لك.
0: شكرا جزيلا.
4: باي باي.
0: اللي بدك اياه، بدك جودي مستوى 1 ب 10 دولار، بدك مستوى 2 في 5، قديش بتدفع انت؟ بتزيد الدولارات بتزيد الجوده، بتتحسن الجوده عمليا. في مصداقيه وفي نزاهه وفي استقامه عند هذا الشعب، يعني بيعمل لك اللي بدك اياه بالسعر اللي انت بتدفعه. شو رايك هبه؟
1: صحيح جدا. واليوم اذا بدنا نطلع عمليا على مدرج التجارة العالمي، إذا نحن قبل 10 سنوات كنا نشوفه كأنه أمريكا هي أم الدنيا، اليوم نشوف إنه هذا الترتيب
0: العالم منظر إلها كأنه أم الدنيا.
1: إذا كانت تنقول النسبة تبعتها 90% من المجمل العام عمليا للتجارة الموجودة، اليوم نشوف إنه الإشي عم ينزل شوي. في عنا اليوم
0: بسبب دخول الصين على الخط،
1: الصين، كرواتيا، أوكرانيا، محلات عمليا ثانية كمان روسيا وغيرها عمليا من البلدان اللي اليوم كمان متواجدة عمليا بالتجارة العالمية. وهذا إشي وكأنه عم يعمل ترتيب من جديد للقوة. بنهاية المطاف كل المشاكل كمان حتى السياسية اليوم اللي عم نشوفها بالعالم هي لها علاقة بالآخر من الإنسان اللي عم بيسيطر بنهاية المطاف بالمال. طبعا للتعامل عمليا بالتجارة الدولية في إيجابيات وفي سلبيات كمان، كان إحنا كمحليين الموجودين هون. فأنا بتطلع على الناتج المحلي الإجمالي، لما إحنا بيكون في عنا استيرادات اللي هي كبيرة من برا، الدولة اليوم ما عندها قدرة وكأنه يكون فيها اكتفاء اللي هو ذاتي، اكتفاء اللي هو تام ذاتي. يعني نحن ما عندنا القدرة اليوم بالبلاد إنه ينتج كل المنتجات اللي نحن بحاجة لإلها اليوم، ولا حتى زراعة، ولا حتى من موضوع المواشي. وهذا بالتالي بيؤدي لاستهلاك اللي هو غير صحيح، ولأنه الأمور شوي تكون أصعب عملينا على المستهلك النهائي.
0: أنت كمرافقة ل يعني رجال أعمال، بتنصح رجل الأعمال مثلا إنه يسافر، يزور معارض، يزور أسواق عالمية، يكون منكشف ومنفتح على بعض الأسواق وبعض المواقع الجديدة؟
1: لا شك في هيك. بنهاية المطاف إذا نحن ما نميناش القدرة تبعتنا والانكشاف تبعنا هذا والمهارة تبعتنا والمعرفة تبعتنا بالمجال تبعنا، نحن رح نصير هيك على الطرف بالآخر. وإذا نحن اليوم بدنا إن نكون الأوائل وإنه كل زبون يختارنا دونا عن غيرنا بالزبط، إنه يعني all in. أوكي، بدنا إن الزبون بالآخر يختارنا غيرنا، يعني عن غيرنا، بحاجة إن نكون الطالعيين والأوائل بالمجال تبعنا بغض النظر بأي مجال نحن بنشتغل، إن كان عن طريق المجال الخدماتي تعنقول، أو عن طريق إنه نحن نستيراد البضائع، أو بأي مجال آخر بنهاية المطاف، أو التجاري وغيره.
0: شو تعليقك على الاتفاق اللي تم التوصل له بين واشنطن وطهران؟ بتعرف المجتمع كان هيك يعني بيعيش حالة من القلق وحالة من الضبابية، مش فاهمين شو بدي يصير بكرة بعد بكرة، مش فاهمين شو بدي يصير الصبح، بتعرفي من نام على خبر نصحى على خبر ثاني، كان الكل هيك متوتر. بعد ما أزيل هذا التوتر حياتنا ممكن تتغير اقتصاديا؟
1: تنقول هيك إنه بالمرحلة اللي نحن موجودين فيها اليوم، حتى الاتفاقيات اللي عم بتكون موجودة إلها هيك مدة زمنية جدا ضئيلة،
0: محدودة
1: بالضبط. فللأسف اليوم إنه نقول إنه الاتفاق نزلنا كل عمليا الفوضى الموجودة أو كل التخوفات الموجودة،
0: كان في حالة من التخبط كمان.
1: صحيح. بعرفش قديش عن جد الإشي ممكن يدوم،
0: مسافرش، نحجز ما نحجزش، بده يرفع البنزين، بده ينزل، بده يرخص، الدولار طلع الدولار نزل، الذهب يعني الأمور كلها دخلت بعضها في بعض.
1: لا شك إنه نحن مقبلين على فترة اللي هي كمان في غلاء معيشة أكثر من اللي نحن شفناه خلال السنتين اللي مضوا. باخد بعين الاعتبار إنه نحن موجودين بحرب صلنا فترة زمنية طويلة أكثر من سنتين موجودين بحرب. بالآخر المستهلك اللي ساكن هون عم ياخد كل هاي الضرائب عم توصل لعنده. فبالتالي غلاء المعيشة إشي اللي اليوم عم نشوفه بكثرة ورح يستمر.
0: طيب ينضم إلينا الآن مستشار في مجال النفط والغاز سيد طارق عواد. أهلا وسهلا بك سيد طارق.
10: حياتي.
0: تلقيت تهنئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعث تهنئة لكل يعني من يهم الأمر بهنيكو بالتوصل إلى اتفاق، وراح يكون هذا اتفاق ناجح ومفيد ومجدي، والأسرة الدولية كلها برمتها سوف تستفيد من هذا الاتفاق. شو رأيك؟
10: في مثل عند العرب يقول لك من كتر مجمع يحصوني راحة الأصيلة.
0: بعرف هذا المثل.
10: الله يخليك.
0: كيف ترى أنت أو كيف تقرأ هذا الاتفاق؟
10: ورش فيش اتفاق، هو تفاهمات معينة يعني خلال 60 يوم راح يكون في اتفاق نهائي. واللي صار انه الاسواق بعدها مش متأكد من الكلمات من كتر ما حكى الرئيس ترامب اخر اسبوعين، وفي اتفاق اللي راح يصير كالتالي.
0: ردة الفعل عند الاسواق هيك كانت يعني ردة فعل بطيئة او ردة فعل حذرة؟
10: فاترة جدا. ولكن هن بهم الأسواق اليوم كالتالي، في 1400 سفينة اليوم من عدة الحمولات، إشي نفط إشي كبريت إشي غاز مثال، بالأخص السوبر تانكرز السفن الكبيرة. أهم إشي إنه إذا بالفعل يوم الجمعة تبدأ تطلع الشاحنات، بضل دور شركات التأمين مين رح يأمن إن السفن ترجع كمان مرة. وكيف حكينا قبل مرة برنامجك الكريم، صارخ الخليج منطقة غير موثوق بها من ناحية الإمدادات، أو النفط أو الغاز أو الكبريت أو السماد، وفي مشكلة كبيرة بالسماد. مظبوط مثل امبارح 400، ولكن في مقاومة بعدنا من نطاق سعر اللي هو 80 دولار، ما وصلناش منزلة السبعة حدود 75. هذا بأثر لشغلتين، إنه الأسواق بعد حذرة من الكلام للاتفاق، لأنه بعده كمان الدبلوماسية منيح ولكن مش بالكلام اللي احنا رايحين على هدوء، وبعد في 60 يوم تقديري انا انه راح يكون في وضع انه راح السفن او الشركه الكبيره تطلع سفنها، بنحكي احنا لبرا بريد مضيق هرمز، ولكن المتوقع اذا بالفعل مضوا انه يكون في اغراق بالسوق. يعني شو يعني اغراق بالسوق؟ تنساش انه قبل اسبوعين الامارات اول مره تكون بريد منظمه اوبك، وراح تبدا تبيع بشكل حر بدون السقف اللي حدد اوبك، وراح يعمل خلاف خليجي بين الامارات وبين السعوديه، وهذا الخلاف راح يرافقنا لكثير وقت لقدام، حتى كمان لعبة الأقنعة ما بين الخليج أنه متوحد هذا كله راح. من ناحية ثانية الدول الكبيرة بالأخص الهند والصين فهموا الموضوع، لازم عندهم بدائل للتزويد تبعهم، بطلوا يتكلوا أنه راح يجي من هناك. راح ينوعوا البدائل تبعتهم، راح نروح أكثر وأكثر على المصادر البديلة، إذا كان الرياح إذا كان الشمس إذا كان الحرارة الكامنة، كل دولة تعمل التنويع تبعها، وهي اسم اللعبة من اليوم رايح، تنويع مصادر الطاقة، مش أكون أنا مربوط بمزود واحد أو ب40% من المزودين، رح يكون 5 مزودين لكل أنواع الطاقة.
0: أنا أفهم من كلامك طارق بشكل أو بآخر أنه بلاش نعيش حالة الانبهار أكثر مما ينبغي، خلينا شوي واقعيين وخلينا على الأرض، بلاش يعني فجأة يعني ما نحس إلا الأمور انقلبت رأسا على عقب.
10: شوف إذا نحكي بين العوامل الثابتة والمتغيرة كالعادي، العوامل المتغيرة بعد أكثر من العوامل الثابتة. أي في اتخاذ القرار يكون فيه إنه في عوامل متغيرة كتير حصرا ضمن القيادات الموجودة اليوم بالعالم. أنت في عندك قيادتين اليوم بيحاولوا يعملوا هاي الأمور. إذا بتشوف أنت السعودية عملت اتفاق ما بين السعودية على أساس تمر الخط الحجاز القديم، السعودية الأردن لبنان سوريا على أساس تركيا، وبالتالي إذا تفحص أنت مين الخاسرين ومين الرابحين، أكيد الخاسرين هن ثلاثة، الخاسرين هن الإمارات مصر وإسرائيل، هذول ما فاتوا على المرحلة ما بعد الحسابات. إحنا اليوم مرحلة ما بعد حسابات الحرب، كل دولة تقعد مع مراكز الدماغ تبعتها، مراكز التفكير تبعتها، وين إحنا رايحين. بنا بنحكي على شغل استراتيجي ببارد جدا بدون عواطف، كيف حكيت حضرتك. إنما الدول تختار قراراتها من ناحية إمداد، والإمداد النفط أو الطاقة وأمن استراتيجي زي المدفع زي الطيارة، مش بطل هذا أو تحدد أكثر بالحرب الأخيرة. بالتالي كل دول اليوم عم تفحص حالها بالمخزون الاستراتيجي تبعها، مين الموردين الموثوقين وشو المخزون تبعها وقديش المدة تبعتها. الصين اللي عملته كانت مخزنة هالقد نفط لإلها إنه أثبتت استراتيجيتها لهاي المرحلة بالضبط. نفس الشيء السعودية لما مدوا الخط قبل 40 سنة بالحرب الإيرانية العراقية، خط شرق غرب، أثبتت بعد 40 سنة قرار مددان الخط 1400 كيلومتر ما بين مضيق هرمز ما بين ميناء ينبوع بالبحر الأحمر.
0: بتعرف هاي الحرب يعني خلتنا نكتشف إنه العالم كله متعلق يعني بشغلة بسيطة، بحدث أمني بسيط. شوف مضيق هرمز، يعني مضيق هرمز، يعني مين كان يفكر في يوم من الأيام تكون لهذا المضيق هاي الهالة الكبرى؟ يعني العالم كله واقف على إجريه بيستنى بكلمة بإشارة إنه يعلنوا فيها فتح مضيق هرمز.
10: نعم، هون صار عندك شيء تاني. كل يوم كل دولة كل مجتمع كل دولة ذا حيوية نحكي عم بدور على مضيق هرمز تبعه، شو ممكن أنا يكون في عندي أدوات ضغط عالمية. وده رح يدرس لقدام كيف صار مضيق هرمز، وده كانت شطارة نوعا ما كل محلين بقول الموضوع إنه من الإيرانيين حصر الموضوع بمضيق هرمز. بس عشان نأخذ مسار الزمني، لما سكرت الإمبارجو النفط بالعرب سنة 73 كان الإغلاق لمدة 151 يوم، بس وقتها كان مضيق هرمز يمرق بس 5% من تجارة النفط العالمية والطاقة بالعالم. اليوم احنا سكرها من اللي بحكي على امبارح 114 يوم، ولكن النفط اللي بمرق والطاقة كانت 120 يوم من 151 يوم. بالتالي الصدمة اللي صارت بالأسواق صدمة جدا عملاقة، لأن المخزونات اللي كانت مخزونة لهذه الأمور، وهذا كمان عرفه الرئيس الأمريكي ترامب إنه كان صار بالباطن، وهي كنا نحكيها قبل إنه بطل في تعاملات بالدولار كيف كان متوقع، لأنه في معادل فترة دولار كنا نحكي فيه، وبطل في تعاملات. والطاقم الإداري الاقتصادي تبع ترامب قال له إذا بنضلنا إحنا مفتوحين ما في طلب على الدولار رح ينهار الدولار. في كمان حروبات صغيرة صارت على الجوانب الاستراتيجية ما بعد الحسابات بعد قصة مضيق هرمز.
0: شكرا طارق عواد المستشار في مجال النفط والغاز على هاي المداخلة الجميلة، شكرا. طب يومك، إلى اللقاء. إلى اللقاء.
5: الآن في مكان رائد دياب، اقتصادكم.
0: نعود الآن إلى ضيفتنا في الاستوديو هبة حلبي، خبيرة في تطوير الأعمال. هبة، إنسان يعني يعتمد على الراتب، يعتمد على دخل محدود، بتعرفي أجير، كل حياته عايش مبسوط، فجأة إنه صار يعني عنده التزامات أكثر مما ينبغي، أكثر من دخله، فهو يعني يطمح بأن يحسن وضعه الاقتصادي ودخله. الإمكانية واردة ولا الموضوع محسوم وخلص لازم يعتمد على الراتب؟
1: لا شك إنه الإمكانية واردة.
0: واردة.
1: وإذا منقول غيري هيك معناته في شك في شو نحن عم نعمل اليوم.
0: بلاش نستسلم ونرفع الرأي البيضاء.
1: أكيد لا. أكيد لا. الإمكانيات واردة، بتعتمد على ثلاث شغلات. الشغلة الأولى القدرة تبعتنا كأفراد إنه نتطلع أو نفهم عمليا السوق اللي نحن موجودين فيه، ونجرب عن جد إنه نفهم اللعبة بطريقة مزبوطة. نجرب نفكر بإبداع أكثر. إيش الطرق البديلة اللي اليوم موجودة بالسوق اللي ممكن تلايمني؟ أوكي، هاي الخطوة الأولى، إنه أنا المعرفة للمكان اللي أنا موجودة فيه، وكأنه نحن عم نعمل بحث وعم نعمل مسح كامل لمين نحن، للقدرة تبعتنا، للسوق اللي نحن متواجدين فيه، ومن هون عمليا تتم اتخاذ القرارات إيش أكثر إشي ملائم مع الميزانية الموجودة فيه اللي عندي، مع الإمكانية عمليا على أي خانة أنا اليوم واقف أو واقفة، على أساس مش كل إشي ملائم عمليا لهيبة ملائم لإلك أخ رائد، والعكس هو صحيح.
0: طبعا السؤال مهم هو الإنسان هو موجود على مفترق طرق، هل يعني دخله لا يكفي، هل يغير كل العمل عشان دخله يكون أفضل، ولا أنه يستمر في هذا العمل بالإضافة له كمان يبحث عن عمل آخر بعد ما يخلص الدوام يروح على كمان عمل في قطاع معين؟
1: سؤال حلو، وجوابي لإله أنه فيش إشي اللي هو مضمون 100% وصح لكل فرد.
0: بس قديش الإنسان ممكن يشتغل؟ بتعرف يخلص 8 ساعات بده كمان يبحث عن كمان مجال كمان 7 ساعات أو 6 ساعات، بيصير عنده 14 ساعة 15 ساعة عمل، ما فيش يعني مجال يشوف العيلة ويشوف الأولاد ويشوف الحياة تاعته كمان.
1: مزبوط. من شان هيك واحدة من الشغلات اللي حكينا عنها اليوم كثير موضوع الاستثمارات. اللي موضوع الاستثمارات مش بحاجة إنك تروح اليوم تدرسه وتاخد عليه شهايد وتستثمر من وقتك عمليا ساعات طويلة. في محفظات اليوم اللي موجودة اللي ممكن نحن نتوجه لإلها لتعليمها ممكن يكون عن جد بساعات اللي هي بسيطة ويساعدنا بالآخر إن يكون في عنا دخل اللي هو إضافي اللي شوي شوي على الأساس بالأقل بالفترة الأولى نبدأ نبني عمليا المحفظة تبعتنا بطريقة صحيحة وهذا بيؤدي إنه يكون في دخل. إضافة لهيك اليوم موضوع غلاء المعيشة وموضوع البناء والبيوت. اليوم واحدة من الشغلات اللي موجودة عندنا كمجتمع عربي اللي على سبيل المثال عنده أراضي كل ما يتعلق بموضوع البناء للتأجير أو للبيع. هاي شغلات اليوم اللي نحن بحاجة لإلها. كل ما يتعلق اليوم بموضوع الطاقة اللي هي الطاقة الخضراء مهم جدا عمليا استثمارنا بهذا المحل اللي بنهاية الأمر تنقول كبديل للكهرباء. نحن كمان عندنا أقل توفير تنقول بالنسبة لموضوع الكهرباء بس كمان عندنا دفعات على الكهرباء عمليا اللي عم نبيعها لشركة الكهرباء بالبلاد. ففي إمكانيات اللي هي وافرة وهي كبيرة اليوم وحلول اللي هي عن جد منيحة اللي ممكن تساعد. طبعا بده يتطلب استثمار اللي هو بسيط. ممكن الاستثمار البسيط هذا يكون عمليا عن جد بالوقت. ممكن الاستثمار عمليا يكون بالمال اللي هو كمان ممكن يكون قليل بفترة أولى بس شوي شوي نحن بنشوف بوادر اللي هي مختلفة. في إمكانية كمان اليوم إذا نحن ما بدنا معناش عمليا مبالغ كبيرة تنقول نستثمر فيها بموضوع إنه نشتري تنقول عقارات. اليوم في الإمكانيات إنه نحن نشتري عقارات جماعية. شو يعني؟ وكأنه في نسبة معينة من كل مبنى اللي بيتم شراؤه حسب المبلغ اللي أنا بستثمر فيه وبالتالي هذا إشي اللي بيسهل على الإنسان البسيط اللي موجود على أو عايش على دخل محدود جدا يقدر ياخد القدرة تبعته تعنقول وفيها يستثمر. أما في شغلة اللي هي جدا مهمة اللي بيهمني جدا هيك يعني جميع يفهمها وياخدها بعين الاعتبار حتى لما نحن موجودين بشدة وبصعوبة مهم جدا نحط نسبة لو ضئيلة لو 5% 7% من الدخل تبعنا عن جد ببرامج توفير للأمد البعيد كهذا الإشي في مرحلة
0: اللي
1: معينة
0: اللي بيقدر.
1: أنا بقول إن كل ياتنا
0: في ظل كل هاي الأزمات في ظل يعني ارتفاع غلاء المعيشة في ظل الالتزامات في عنا أعراس وعنا مدارس وعنا إجازات وعنا سفرات وعنا رحلات بعرفش إلى أي مدى بتعرفي ممكن تكون يعني هاي العملية ناجحة. بدي أرجع لك يعني كمان شوي هبا يعني أرجع لك كمان شوي. حاليا بدي ينضم إلنا السيد نادر جرايسي صاحب مكتب إن بي تورز للسياحة والسفر. أهلا وسهلا بك سيد نادر جرايسي.
11: مساء الخير إن شاء الله. مساء السعادة للجميع.
0: مساء السعادة للجميع إن شاء الله. كان في خبر بريح وكلاء السياحة والسفر يتعلق بمطار بن غوريون الدولي اللي كان بتعرف من الممكن أن يتم إلغاء عشرات أو مئات أو ألاف الرحلات الجوية بعد ما تم ترتيب الأمور هناك على ما يبدو وزيل هذا الخطر.
11: هذا صحيح. إحنا يعني تأكيد على حكيك لكن بدي أغير الكلمة. إحنا ما بدنا نرتاح. إحنا بدنا نتعب ونعرق وإن شاء الله نرجع لنداوم العمل المنتظر منا والمتوقع منا. احنا بالفترات الاخيره اشتغلنا طوارئ وشبعنا من الطوارئ. يا ريت انه يكون في انفتاح وتعامل مثمر وسلام. طبعا هذا اهم شغله عندنا. فان شاء الله من كلماتك الجميله والتوجيه طبعا نثني على الكلمه انه ان شاء الله نرجع لاوضاع طبيعيه والكل يكون مبتسم نرجع الابتسامه على وجوهنا.
0: شو مع الأسعار سيد نادر؟ بتعرف في هناك كان تخوف من أنه الأسعار قد ترتفع بشكل جنوني بشكل صارخ أسعار الرحلات الجوية لا سيما أنه كمان يعني رسوم المعابر أيضا طرا عليها ارتفاع
11: وللأسف
0: يعني اليوم اللي بيدخل شرم الشيخ أو لذهب أو لطابة لشمال سيناء راح يدفع مبالغ كبيرة جدا. هل ما زال في هناك احتمال أنه الأسعار تكون مرتفعة أكثر من الصيف الماضي؟
11: أولا تأكيد لحديثك سيد رائد أنه كان مفاجئ أمر ارتفاع الأسعار بالأخص موضوع المعابر. موضوع المعابر هو يعني بدل ما الضيوف يكونوا مرتاحين ويصلوا بسلام مع ابتسامي كان في ارتفاع مفاجئ بالأخص من الأحباء المعبر معبر سيناء. يعني احنا كان في لنا منفذ ونفس، ولكن للأسف السلطة المصرية قررت انه ترفع الأسعار بشكل لا يليق للسياحة القادمة. فاحنا اولا بواسطة حضرتك يا ريت ننتبه ونهتم انه اذا في محاولة مساعدة انه يهتموا انه احنا يعني بوضع حرب والسياحة هي استقبال، فالاستقبال لازم يكون مع ابتسامة. اذا بندفع ضرائب مرتفعة فالابتسامة عنا بتخف. هذا بالنسبة للشطر الاول. الشطر الثاني سيد رائد والجميع المسلمين، طبعا المنافسة إلها عنوان، في منافسة الأسعار بتنزل، لكن للأسف اليوم الشركات الوحيدة اللي استمرت ودومت على العمل كانت شركات الإسرائيلية، وقلنا من تجربة سابقة ارتفاع أسعار لا يعقل استغلال، وما كان في ارتفاع أسعار كان في استغلال استغلال ضعف المسافر للبدائل. فاليوم إن شاء الله الشركات الأجنبية ترجع للعمل بشكل منتظم، فهذا مؤشر لمحاولة تخفيض الأسعار، وطبعا هذا من دواعي سرورنا.
0: هل قلة العروض السياحية عبر الجو وارتفاع أسعار أو رسوم الحدود البرية في مصر وأيضا توقف الرحلات الجوية إلى تركيا جعل وجهة الأردن متاحة ومفتوحة أكثر أمام الزوار الإسرائيليين سيد نادر؟
11: يعني ممكن إنه الجواب يكون عليها إيجابي، لكن برضو ملاحظة لأحبائنا الأردنيين، يعني تنظيم المعابر وتخفيض الأسعار هو مفيد للشعب الأردني، أحبائنا جيراننا أقاربنا، وفنادق ممتازة، خدمات ممتازة، وكلاء السفر الأردنيين ممتازين ويتعاونون، لكن الأسعار أيضا ارتفعت، وكان عندنا أمر مفاجئ بفترة الحرب، وإن شاء الله ما ترجع فترة الحرب، إنه كان في استغلال أيضا للشركات اللي تعاملت مع الطيران، ارتفاع أسعار جدا جدا مرتفع. إن شاء الله إنه السلطة الأردنية يعني تهتم بإنه إحنا جايين نزور، جايين للسياحة، بدنا نزور بأقل تكلفة على أساس إنه يبقى معنا بعض الفلوس للصرف بالأردن. إذا على حدود بأخذوا جيابنا بتفضى، هذا بيخفف من الهدف السياحي والعلاقات التجارية والمادية الموجودة. فياريت إنه السلطة الأردنية أو المسؤولين عن السلطات السياحية بالأردن يحاولوا يعطونا أولوية، إحنا جيران وإحنا بضائقة، فما بيش عطف علينا لكن تفهم أوضاعنا. إحنا بوضع اللي بنشعر إنه لازم نساند بعض ولازم نتساعد بالظروف اللي مرقت علينا صعوبات عنا وعند الشعب الأردني، فياريت إنه يكون في يعني محاولة تفاهم. وطبعا مجتمعنا كان يفتش ولاقى بدائل، احنا عن تركيا صعب انه ندور على بدائل مناسبة، لكن اليوم في انفتاح باتجاه المناطق القريبة علينا، مثلا ابتداء من قبرص حبيبتنا وتكملة لليونان وجيران اليونان ألبانيا مونتينيغرو كرواتيا، هاي المناطق كانت شوي بعيدة علينا، واليوم يعني تقربت علينا وصارت أقرب إلنا، معاملات ممتازة، أسعار رحلات ممتازة، وخدمات ممتازة، وإن شاء الله إن يكون في انفتاح وهدات بال، هاي أهم شيء، هدات بال.
0: ماشي، هدات البال. شكرا لك نادر جرايسي صاحب مكتب إن بي تورز للسياحة والسفر، شكرا.
11: نتمنى للجميع السعادة
0: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك بالعودة إلى ضيفتنا في الاستوديو هبة حلبي الخبيرة في تطوير الأعمال. احنا يعني كنا في خضم الحديث عن تطوير الأعمال وتحسين الدخل. هذه القضية يعني تشغل بال كثير من الناس، انه كيف انا بدي احسن وضع الاقتصادي، كيف انا بدي يعني اعمل توازن ما بين الدخل وبين المصروف، والبعض بلاقي انه في هناك مشكلة حقيقية.
1: أوكي، قبل المداخلة حضرتك حكيت شغلين، مهم لإلي إلفت النظر لإلها. حكيت وكأنه في عنا دفعات كثيرة وفي عنا حياة ومناسبات وأعراس.
0: في دفعات ثابتة.
1: في دفعات ثابتة وما إلى ذلك.
0: الأرنونة والكهرباء والمي والغاز والمدار. هي دفعات ثابتة يعني إن شئنا.
1: أم أبينا. موجودة.
0: مزبوط.
1: أنا سؤالي يختلف شوي. ليش ما تكون الدفعة الأولى الثابتة هي استثمار لذاتنا واستثمار بحياتنا المستقبلية؟ يعني وكأنه نحن مشغولين بمشاكل الحياة وبهيك عن جد يعني شو موجود عندنا من ناحية أعراس وكل شغلات اللي ذكرتها عمليا حضرتك حاليا اللي هي صحيح موجودة أوكي. بس إضافة لهيك تعالي نجرب نمرن هاي العضلة اللي نحن أول دفعة بتنزل عمليا من حساب البنك تاعنا مهم جدا إنها تروح لاستثمار معين اللي نضعه على جنب. هذا الاستثمار القليل اللي يمكن يكون عن جد ميات الشواكل القليلة بفكرش حدا اليوم يعني بلم أخذ منروح على مطاعم داخل البلاد بنشوف بنحط على الطاولة يعني كميات كبيرة من الأكل والتكلفة جدا جدا عالية وبنهاية الأمر نحن عم ناخذ هون وكأنه لذة اللي هي موضعية أوكي. فكيف لو نحن نبني اللذة تبعتنا على أمد طويل أكثر ونوصل لمحل اللي فيه عن جد فيه رفاهية.
0: ممكن أنك بتحكي عن يعني قضية حساسة ومهمة جدا والبعض يقول أنه أوكي استثمار ترفي في للوهلة الأولى الكلمة حلوة جذابة كلمة سياحية عمليا استثمار يعني قبل 20 سنة ما حداش كان يعني يسمع بهاي الكلمة اليوم يعني الكل بردد استثمار بس البعض لازال عنده نوع من الخوف والتخوف والهواجس أنه استثمر يعني 20,000 شيكل 100,000 طب هذول بلكي روحوا مني بلكي خسرت.
1: عم تحكي في مبالغ كبيرة كمان أنت ومش هذا القصد تبعي بالاستثمار.
0: أوكي قصدتي أقل من هيك ولكن في ناس اللي يعني بروح في تفكيرها في الاستثمار إنه أنا لازم يكون معي 200,000 أو 300,000 شيكل على جانب.
1: هات لنبسط الأمور شوي. أول استثمار اليوم موجود عندنا خاصة للأجير هو صناديق التقاعد وعمليا إضافة لإلها صناديق الإدخار لكرانوتيشت الموت.
0: وخسارة إنه في قسم كبير اكتشفنا بعدين انه من الاجيرين انه ما في عندهم استثمار في هاي الصناديق.
1: صحيح. سارة. فعنا شقين. الشق الاول اللي عن جد ما عندهم استثمار بالصناديق هاي اللي بالنسبة لنا هذا الامان تبعنا او شبكة الامان تبعتنا بجيل شوي
0: جيل معين.
1: يعني جيل 67 تعال نقول 65 67.
0: بلاش نقول جيل شيخوخة خلص
1: لا
0: خلصنا هذا الموضوع.
1: لا فيش شيخوخة 67 شباب نبدأ هون حياتنا من جديد.
0: بالضبط.
1: فعنا القسم الاول عن جد انه في اشخاص اللي ما عندهم معرفة وما كانوا يستثمروا بالصناديق هاي وهذا عنا اشكال واحد اللي موجود. والاشكال الثاني عمليا الموجود اللي اشخاص عندهم صناديق بس ما بيعرفوا وين الصناديق هاي مستثمرة وهذا جزء عمليا من الاستثمار. فاليوم ممكن يكون الاستثمار عمليا العائد عليه أو الفايدة عليه جدا ضئيلة وعمليا المبلغ اللي بنحطه بيظل تقريبا نفس المبلغ على مر السنوات بينما في عنا الإشي السحري اللي هو عمليا الريبيت
0: الفائدة
1: الفائدة اللي موجودة وهي لما فائدة بتكون موجودة على مر السنوات عمليا هون بالضبط بيكون عندك المحل انه نحن عم نضاعف المبلغ اللي عم نضعه. فأي مسار نحن وضعين الاستثمارات تبعتنا أو الصناديق تبعتنا هذا الأساس الأول لأنه يكون عندنا عن جد رفاهية مالية في مرحلة معينة من الحياة تبعتنا. في الصندوق اللي هو الكرنهشت الموت اللي هي عمليا بعد 6 سنوات من العمل بإمكاننا
0: الاستكمال
1: أيوة بإمكاننا عمليا أنه نحن نخرجهم. غالبية الناس بتطلعها وما بتعاود تستثمرها بس الصح بهاي الحالات أنه نخليها لفترة زمنية أطول من هيك نحن ممكن بمرحلة لاحقة نسحب الربح فقط تبعها فبيظل عنا الاستثمار ذاته موجود لأمد بعيد وهي عمليا أو ثاني شبكة اللي نحن بنحكي عنها اليوم اللي ممكن تساعدنا عن جد نوصل للرفاهية المالية.
0: ثاني شبكة أمان
1: بالضبط. الشبكة الأولى حكينا صندوق التقاعد صناديق الاستكمال عمليا هاي الشبكة الثانية اللي هي موجودة عند كل أجير يعني تقريبا تعال نقول إن الأغلبية متواجد عندها. طبعا غير هيك اليوم الدولة عمليا بتخولنا أو بتعطينا الإمكانية إنها نشتري من عندها سندات. السندات هاي كيف ما نعملها الربح عليها أفضل عمليا من صناديق التوفير في البنوك وكيف هاي كمان إمكانية أن نحن نضاعف نفس المبلغ اللي نحن عم نستثمره على جنب إن كان 100 ولا 200 ولا 300 شيكل أو مبالغ عمليا اللي هي أكبر. بعديها بيجي عمليا المؤشرات اللي حكينا عنها اللي أنا بقصده بكلمة استثمار مش إنه كل يوم نحن نشتري تعنقول عملة ونبيعها، أو مثلا نستثمر بشركة معينة وثاني يوم مثلا نزلت يلا منروح نبيعها وكذا، كهذا إشي اللي بيستهلكنا بالآخر نحن. الهدف تبعنا إنه ناخد مؤشرات اللي هي جدا ثابتة اللي بتساعدنا على الأمد البعيد نكبر المحفظة تبعتنا بدون ما يكون في عنا صعوبة، بدون ما إنه نحن كل يوم نضل راسنا يلا شو صار، نزل هون الدولار على هون الدولار ولا ما إلى ذلك، وإنما نضعها
0: الذهب نزل الذهب ارتفع. طبعا بشغلش بالي في هاي الأمور، أنا خلاص أنا ضامن حالي في هاي السندات إنه عندي في المستقبل طبعا ربح مضمون، كذلك في صناديق التقاعد وصناديق الاستكمال.
1: صحيح.
0: هاي شغلة مهمة إنه يكون في عندي شبكة أمان، مش في يوم من الأيام أنا ما يكونش في عندي شغل وما يكونش في عندي دخل، فهيك حياتي ممكن تتغير.
1: وشغلة إضافية،
0: رسالتك الأخيرة
1: شغلة إضافية اللي بهم لي جدا هيك احكيها، كل إنسان فينا مهم جدا إنه يبني هيك تعنقول شبكة الأمان تبعته بطريقة اللي لا سمح الله صار في حرب، صار في عندي عارض صحي اللي منعني من العمل، تكفيه بين 3 لـ6 أشهر مصاريف. تمام، هاي شبكة أمان اللي جدا مهم إنه نحن نبنيها. طبعا هذا مش إشي بينبنى في يوم وليلة، بس إشي اللي نحن بدنا نشتغل تنا نوصل لهذا المحل. وشغلة الأخيرة اللي بهمني جدا هيك الجميع ياخدها بعين الاعتبار، حاولوا على قدر الإمكان إنكم تقسموا الدخل تبعكم ما بين الاستثمار على كل الأوجه اللي ذكرناها لا بين المصروفات اللي موجودة. وإذا في قانون هيك بالآخر نحن مهم نوصله، 30% أو ثلث عمليا الدخل تبعنا بده يروح لاستثمارات وللمستقبل تبعنا ولأولادنا، ثلث هي الدفعات اللي هي ثابتة اللي حكيت عليها وتطرقت لها سابقا، والثلث هو عمليا المعيشة، يعني طبعا المعيشة والسهرات والروحان والجيان مش على حساب الاستثمار تبعنا بالمستقبل.
0: إذن الثلث الثلث الثلث هيك بنقسم مرتبنا على جوانب مختلفة من حياتنا، بنعيش برفاهية وبنضمن أن تكون الرفاهية لها استمرارية.
1: صحيح.
0: شكرا جزيلا هبة حلبي الخبيرة في تطوير الأعمال، شكرا جزيلا.
1: شكرا لك.
0: شكرا شكرا.
12: اقتصادكم برنامج يخاطب جميع الشرائح بدون أي تعقيدات مع رائد دياب.
0: إلى هنا شكرا لكم مستمعينا في كل مكان، وصلنا إلى خط النهاية. دائما الملتقى كل اثنين، في الإنتاج فاتن حداد طبراني، في الهندسة الإذاعية انضم إلينا روبي، من رائد دياب في الإعداد والتقديم أحلى وأجمل وأغلى تحية. طبت أوقاتكم وإلى اللقاء.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
5: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل.
4: موسم غير تقليدي وغير عادي.
5: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيه.
6: أشعلها أبو الورد أشعلها.
4: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: الله الله الله يا ابو الورد.
7: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل 90، الشمام الكيلو بشيكل 90، الباذنجان الكيلو بشيكل 90، بصل ناشف الكيلو بشيكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
8: كل بداية تحمل فرصة أفضل. بمناسبة السنة الهجرية الجديدة وكما كانت الهجرة النبوية نقطة انتقال نحو مستقبل أفضل، فإن كل سنة جديدة تمنحنا فرصة للبدء من جديد. ومع كلاليت نيكست كل خطوة نحو صحتكم تصبح أسهل وأقرب. طب متقدم من البيت ومن أي مكان. كلاليت تتمنى لكم سنة هجرية مباركة وكل عام وأنتم بخير.
9: أنا زيك بابا.
10: شو يعني زيي؟
9: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
10: حبيبي أنا فخور فيك.
9: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
10: عشان أنت زيي وبتقلدني أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
11: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
9: أنا زيك بابا.
11: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
12: عناوين الساعة: مسؤولون إسرائيليون وخليجيون ينتقدون بشدة الاتفاق بين واشنطن وطهران. اتهام 3 شبان من عسفيا بمحاولة استهداف أحد سكان القرية بعبوة ناسفة. القضاء البريطاني صادق على الإعلان عن فلسطين أكشن منظمة إرهابية. تقرير جديد يحذر من انهيار الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية. وهجمات المسيرات في السودان توقع ضحايا كثيرين.
4: راديو مكان الأخبار.
12: أخبار الخامسة، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. نقلت بعض وسائل الإعلام عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن الاتفاق المتبلور بين واشنطن وطهران يعتبر سيئا للغاية بالنسبة لإسرائيل، وأن هذا هو رأي كبار المسؤولين بمن فيهم رئيس الوزراء ورئيس الأركان. وجاء في تحليل لوكالة رويترز الأنباء أن مسؤولين في دول الخليج يرون أن الاتفاق يضعف إمكانية الاعتماد على الدعم الأمريكي ويرسخ قدرة النظام الإيراني على البقاء. وقال مسؤول خليجي للوكالة إن الوضع بعد توقيع الاتفاق سيكون أسوأ بكثير مما كان عليه قبل الحرب. قدمت إلى المحكمة المركزية في حيفا لائحة اتهام ضد 3 شبان عشرينيين من سكان عسفيا تنسب لهم محاولة استهداف أحد سكان القرية في الشهر الماضي من خلال وضع عبوة ناسفة على نافذة منزله. ويدعى المتهمون رازاي أمير كيوف وسند أسد وعيران شيلح. ويفيد مراسلنا وسام جبر أن النيابة العامة طلبت من المحكمة تمديد اعتقالهم حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقهم. قبلت محكمة لندنية استئناف الحكومة البريطانية ضد قرار سابق قضى بعدم شرعية الإعلان عن فلسطين أكشن منظمة إرهابية. وجاء في قرار المحكمة أنه لا يمكن اعتبار هذه المنظمة مجموعة تدعو إلى العصيان فقط، لأن أعضائها ينشطون ضمن خلايا سرية تعمل على هدم ممتلكات تابعة لشركات دفاعية وقواعد عسكرية ذات علاقة بإسرائيل. حذرت مجموعة الأزمات الدولية من انهيار الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية، وبحسب تقرير جديد المنظمة يعود ذلك إلى عدة أسباب، من بينها فرض إسرائيل قيودا على حركة الفلسطينيين وحجزها أموالا، وذلك بهدف توسيع سيطرتها ومنع إقامة دولة فلسطينية. وأشار التقرير أيضا إلى حجب تصاريح العمل في إسرائيل عن حوالي 200,000 فلسطيني منذ مجازر 7 أكتوبر. قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك إن هجمات الطائرات المسيرة في السودان أدت إلى مقتل أكثر من 1,000 مدني خلال الأشهر 5 الأولى من العام الجاري. يشار إلى أن الحرب الأهلية السودانية الدائرة منذ 3 سنوات أودت حتى الآن بحياة ما لا يقل عن 60,000 شخص.
4: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
12: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون ضمن معدلاتها. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام نشكر لكم كرم استماعكم، ونلقاكم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
11: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
4: الآن جولة المساء مع ماريا عبد ربه.
3: الآن وفي كل مكان.
13: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام بكل خير مع جولتنا الإخبارية لهذا المساء التي يرافقكم فيها محمد سلامة سي بي فلاح وماريا عبد ربه. إلى أبرز عناوين هذا المساء: ترحيب دولي وعربي متواصل بالاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وسط استعدادات لتوقيعه رسميا يوم الجمعة المقبل في جنيف. غضب إسرائيلي وانتقادات حادة إزاء الاتفاق، وقادة المعارضة يتهمون رئيس الوزراء نتنياهو بالفشل وتبديد الإنجازات العسكرية. لبنان يترقب ضمه لاتفاق وقف الحرب وسط تعهد إسرائيلي بالبقاء في الجنوب اللبناني وسوريا وقطاع غزة. المتحدث باسم الخارجية الإيراني يؤكد أن إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من التفاهم لإنهاء الحرب. في جولتنا لهذا المساء أيضا: الشرطة تعتقل 11 مشتبها بينهم العريس وصاحب قاعة الأفراح على خلفية ظهور مسلحين خلال حفل زفاف أقيم في شفا عمر. تقديم لائحة اتهام ضد فتى من الليد تنسب إليه قتل الزوجين أولغا وروسلان بريخودكو بسبب خلاف حول أجهزة كشف المعادن وقطع أثرية. ومن أخبار

0: واسعاً. باكستان تقول إنه يمهد لسلام بين الطرفين، فيما تستعد جنيف لاحتضان التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم يوم الجمعة المقبل. في المقابل أثار الإعلان غضباً إسرائيلياً وانتقادات حادة. لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن مراسلنا وليد يوسف. مساء الخير وليد.
1: نعم ماريا، كما ذكرتي بعد سلسلة من المحاولات لوقف الحرب والتصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، أعلنت باكستان عن التوصل إلى إطار اتفاق بين الجانبين، وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه اتفاق عظيم سيجلب السلام والأمن للمنطقة. ومع أن تفاصيل الاتفاق لا تزال مجهولة، تشير التقارير نقلا عن مسؤولين الجانبين أن الاتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية ورفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية، فضلا عن وقف العمليات العسكرية على جميع الجبهات بما فيها لبنان، مع فترة 60 يوما لاستكمال المفاوضات التقنية حول قضايا جوهرية لا تزال عالقة وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني، إذ أنه لم تحسم بعد قيود تخصيب اليورانيوم ولا مصير المخزون الإيراني منه ولا آليات التحقق الدولية. ومن المتوقع توقيع الاتفاق يوم الجمعة المقبل في جنيف بمشاركة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس واحتمال مشاركة الرئيس ترامب أيضا. وفي مقابلات متلفزة أعرب فانس عن اعتقاده بأنه يمكن القول بثقة أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وأن الولايات المتحدة ستكون قادرة على التحقق من التزام طهران بذلك، وأضاف أن هناك في إسرائيل من يقبل بالاتفاق. من جانبها أوضح طهران أن محادثات 60 يوما بشأن التسوية الدائمة لن تبدأ إلا بعد أن توفي واشنطن بالتزاماتها المتعلقة بوقف الحرب ورفع الحصار والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة التي تقدر بحوالي 25 مليار دولار. وقد اشترطت طهران ربط أي تنازلات نووية بتنفيذ واشنطن التزاماتها أولا. وتؤكد طهران كذلك أن احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه جزء من الاتفاق مع الولايات المتحدة. إلى ذلك تشكل جبهة لبنان التحدي الأخطر أمام الاتفاق، فرئيس الوزراء نتنياهو لم يبدي استعدادا لوقف العمليات ضد حزب الله، ووزير الدفاع كاتس أكد رفض الانسحاب من المناطق الأمنية بدون تحديد سقف زمني. اقتصاديا بدا واضحا تأثير الإعلان عن الاتفاق مباشرة على الأسواق العالمية، إذ تراجع سعر برميل النفط بنسبة بلغت 4.3% إلى أقل من 84 دولار للبرميل الواحد، بعد أن وصل في أعلى مستوى له إلى حوالي 120 دولار خلال فترة الحرب. كما ارتفعت مؤشرات الأسواق وخاصة الآسيوية منها بشكل لافت، غير أن عودة تدفق النفط في مضيق هرمز لن تكون فورية بسبب الحاجة إلى إزالة الألغام وإعادة تشغيل البنية اللوجستية، وقد تستغرق من أسابيع إلى 45 يوماً. ولا شك بأن الاتفاق يخفف من حدة التوتر دون أن يزيل أسبابه الجذرية، فهو إطار لوقف إطلاق النار لا تسوية شاملة. وتبقى التساؤلات الكبرى قائمة، ومنها كيف سينفذ الاتفاق، وماذا ستفعل إسرائيل في لبنان، وهل ستتنازل إيران عن جباية الرسوم في مضيق هرمز، وما الذي ستعتبره إيران وفاء كافيا بالتزامات واشنطن. إليك ماريا.
0: شكرا لك وليد يوسف. ويجب أن نقول إن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لا يشعل الجدل في طهران وواشنطن فحسب، بل يفجر أيضا مواجهة سياسية داخل إسرائيل. المعارضة تتهم الحكومة بالفشل وتبديد الإنجازات العسكرية، فيما يؤكد وزراء في الائتلاف أن إسرائيل غير ملزمة بأي تفاهمات لا تضمن مصالحها الأمنية. الزميل فالح حبيب مساء الخير. استعرض لنا أهم المواقف سواء من جانب المعارضة أو الائتلاف بهذا الخصوص.
1: تحياتي لك ماريا، تحياتي للمستمعين والمستمعات. نعم ماريا، على الأقل كما ذكرت في المقدمة هنالك شبه إجماع داخل الأحزاب الصهيونية حول وصف

0: يوقف هذا الاتفاق المتبلور ما بين الجانب الأمريكي والإيراني، يصفونه بكل تأكيد بالكارثة الاستراتيجية مكتملة الأركان. بطبيعة الحال ماريا، لا تقتصر هذه الانتقادات على تحميل نتنياهو مسؤولية الفشل الذريع في إحباط الاتفاق، بل تتجاوز لتحذر من أن هذا المسار الدبلوماسي قد نجح في تكبيل يد إسرائيل في الجبهة الشمالية، ما يعني أنه حول إسرائيل إلى أسيرة لمعادلات دولية تسلبها حق الدفاع عن نفسها. طبيعة الحال لم يكتفون بذلك، بل هنالك من راح يؤكد على أن هذا الاتفاق هو بمثابة ضربة قاضية للعقيدة الأمنية الإسرائيلية. هو لم يقتصر فقط على رفع القيود عن النشاط الإيراني، بل يفرض على إسرائيل واقع جديد ماريا، يمنعها من تنفيذ عمليات استباقية أو ضربات للعمليات ما بين الحروب، بمعنى من جولة إلى جولة بكل ما يتعلق في أذرع إيران في المنطقة. بطبيعة الحال ما يعني إنه هذا الاتفاق أفرغ معادلة الضاحية مقابل الشمال التي لطالما راهن عليها نتنياهو من مضمونها، ولعل هذا ما راحت تؤكد عليه كل كتل المعارضة اليوم عندما وصفت نتنياهو بالفشل الذريع، كونه لم يتمكن من استغلال المكتسبات والمنجزات العسكرية وكل التضحيات خلال الثلاثة أعوام الماضية وتحويلها إلى رافعة سياسية دبلوماسية. ونعم هنالك من راح يطالبه من داخل المعارضة بالذهاب إلى البيت، تقديم استقالته. لبيد اليوم رئيس المعارضة لعله لخص كل مواقف رؤساء كتل المعارضة البرلمانية عندما طالب نتنياهو بتقديم استقالته، مؤكدا على أن نتنياهو في امتحان النتائج فشل فشلا ذريعا. تعالي نستمع كيف جاء التصريحات.
1: נתניהו קרס ברגע האמת. לא היה מעולם כישלון מוחלט יותר מהכישלון המדיני של נתניהו בזירה האיראנית. הגיע הזמן שנכיר בעובדה שנתניהו לא יכול. הוא התעייף, הוא נחלש, הוא שחית, הוא לא חד כמו פעם. אין סביבו אף אחד שיודע לנהל מערכה מדינית, הוא לא יכול. מה שראינו ביממה האחרונה...
2: نعم فلح.
0: ما يعني ماريا أن لبيد يصف نتنياهو ليس فقط بالفشل وإنما بالعجز، ما يعني أنه عليه إنهاء مهام منصبه والذهاب إلى البيت. بالمقابل هنالك أصوات أيضا جاءت منتقدة نقدا حادا لنتنياهو من داخل الائتلاف. بن غفير على سبيل المثال للحصر أكد على أنه يجب عدم الخنوع والخضوع للوصاية الأمريكية ويجب مواصلة هذه الحرب كلما لزم الأمر، دعم الجيش في منطقة الجنوب، عدم الانسحاب من الأراضي اللبنانية أو جنوب لبنان. وهذا عمليا ما أكد عليه أيضا وزير المالية وعضو الكابينيت بتسأليل سموتريتش، الذي صرح بشكل واضح أن الاتفاق هو اتفاق سيء لإسرائيل لكل المنطقة ولكل بمنطقه الدول المتقدمة المتنورة. لكن بعد اعترافه هذا راح يعدد إنجازات الحكومة، واضح لاعتبارات حزبية سياسية. لم يكتفي، بل راح أيضا يشدد على ضرورة مواصلة أو بما معنى عدم تكبيل أيادي إسرائيل، وكلما لازم الأمر بأن تعمل عسكريا في أي جبهة يجب أن لا تمتنع عن ذلك بسبب هذا الاتفاق. تعالي نستمع كيف جاءت التصريحات أو جزء من تصريحات سموتريتش عندما تحدث عن الاتفاق الأمريكي الإيراني.
3: לא נאפשר בשום אופן חזרה למציאות של השישי לאוקטובר בגבול הצפון. לכן ישראל חייבת לשמור על נוכחות ארוכת טווח ברצועת ביטחון, על חופש פעולה ביטחוני מלא מול כל הפרה, כל איום וכל ניסיון של התבססות מחדש של חיזבאללה. צה"ל חייב לקבל את כל הגיבוי הנדרש כדי להמשיך להרחיק את האיום ולהבטיח את ביטחונם של תושבי הצפון לאורך זמן. אנחנו על זה, תסמכו עליי.
0: نعم استمعنا لتصريحات سموتريتش، والواضح أنه نتنياهو في هذه الفترة واضح جدا أنه يجد نفسه في أسوأ حالاته السياسية الحزبية الدبلوماسية، فيما وهو يتعرض لانتقادات حادة جمة من جميع الأطراف بما فيها أيضا من داخل الائتلاف من قبل أحزاب يمين التي واضح تريد أن تتجاوزه عن يمينه مهرولة نحو تعزيز شعبيتها في المعسكر الوطني واليمين اليمين المتشدد مريا.
4: أشكرك الزميل فالح حبيب. ولتحليل المشهد يصيب لنا أن نرحب من ألمانيا بالأستاذ جاسم محمد مدير المركز الأوروبي لدراسة مكافحة الإرهاب والاستخبارات. أستاذ جاسم مساء الخير وأهلا وسهلا فيك معنا.
5: ياتي مساء النور.
4: يعني هل يمكن القول إن الاتفاق قد يشتري الوقت أكثر مما يحسم القضايا الكبرى، إن كان الصواريخ الباليستية إلى مصير اليورانيوم المخصب إلى نفوذ إيران الإقليمي؟
5: بالضبط هذا ما يحصل. أجد أنه ممكن أصف أكثر من ذلك، هو فقط وقف إطلاق النار ما بين الطرفين، ووقف إطلاق النار هذا هش. هذه المدة التي يطلبها ترامب هو نتيجة ضغوطات داخلية خاصة في الإدارة الأمريكية، وخاصة موضوع الانتخابات التكميلية أو النصف سنوية، وكذلك ضغوطات الطاقة وحليفات. هذه جميعها جعلت ترامب أن يسعى بكل الطرق إلى أن يوصل إلى اتفاق، وهذا هو ليس اتفاق، هو مجرد مذكرة تفاهم. وحتى مذكرة التفاهم ومسودة التفاهم نلاحظ أنه لحد الآن هي متناقضة ما بين الجانب الإيراني وما بين ترامب. ترامب يصرح تصريحات متفائلة جدا، ويحاول أن بين مزوجين تضليل إعلامي للتعبئة الداخلية بأنه حقق إنجاز وحقق الكثير من
4: يعني بعبارة أخرى نحن أمام هدنة مشحونة قد تصمت المدافع، لكن الأسئلة الكبرى لا تزال قابلة للانفجار.
5: يعني نحن تركنا اليورانيوم المخصب، تركنا التهديدات النووية، تركنا تهديدات الطائرات المسيرة والصواريخ المسيرة وتهديد الأمن الإقليمي وضرب حديث الولايات المتحدة خاصة الدول الخليجية، وبدأنا نتحدث عن بديهية هي حرية الملاحة. الملاحة في مضيق هرمز، وحرية الملاحة في مضيق هرمز ما كانت هي الهدف من هذه الحرب.
4: يعني حتى في مضيق هرمز تخرج إيران المستفيدة في ميزان الربح والخسارة. أستاذ جاسم، من الذي حقق أكبر ربح في هذه الحرب وخرج منها منتصرا؟
5: إيران هي اللي أنجزت. يعني في بند ربما سوف تفرضه إيران أنه خدمات المرور في مضيق هرمز، هذه ربما يعني سابقة لم يشهدها التاريخ أن تحصل إيران على ما يسمى الخدمات. هي ليست خدمات، هي ضريبة مرور، وهذا يتخالف مع المواثيق الدولية. فأجد أنه كذلك أنه جميع الآن الامتيازات التي حصلت عليها إيران هي لم تناقش القضايا الجذرية، هي بدأت تساوم ولي أذرع الإدارة الأمريكية. هذا ما يحصل. ترامب أجد أنه هنالك انتكاسة كبيرة في هذه الحرب. كان المفروض تمام أنه لا يدخل في تفاصيل كثيرة، نفذ أهدافه ويقول أنا نفذت أهدافي، ولكن يترك الأمر ويترك إيران وموضوع الاتفاق النووي يأخذ مجرى آخر. يعني مو يعني ليس شرط أنه يكون بالخيار العسكري.
4: وبالنسبة للمعضلة اللبنانية، يعني كيف يمكن للبنان بعد هكذا اتفاق أن يضمن انسحابا إسرائيليا كاملا من الجنوب؟
5: هنالك تجاهل من ترامب بأن تكون لبنان واحدة من البنود، لكن أجد أنه تسريبات. لحتى الآن نحن ليس أمام يعني نص متفق عليه. النص الإيراني يقول بأنه هناك اتفاق حول جبهة لبنان إسرائيل، وترامب لم يشير إلى هذه النقطة. لكن إذا حبيت ربما كرأي في موضوع إسرائيل ولبنان، يفترض إسرائيل تساعد الحكومة اللبنانية في القضاء على سلاح حزب الله. الحكومة اللبنانية في وضع حرج جدا، تحتاج الدعم، دعم إسرائيل والمجتمع الدولي إلى الحكومة اللبنانية يساعد في الحد من سلطة حزب الله ونزع حزب الله. أما أن تضع إسرائيل الحكومة والجيش اللبناني في زاوية حرجة، آسف أنه هذا خارج، هذا ربما لا يخدم العلاقات الإسرائيلية إقليميا وكذلك مع الحكومة اللبنانية.
4: على صعيد الصعيد الإقليمي، بما أننا ذكرنا هذه الكلمة، كيف تتوقع أن تتصرف دول الخليج بعد التوقيع على هكذا اتفاق في جنيف يوم الجمعة المقبل؟
5: دول الخليج تعتبر أيضا هدنة، ودول الخليج تضررت كثيرا، فأجد أنه خاصة السعودية هي سوف تحضر جديد، وهي أيدت هذه الفكرة، وأجد في ردود الأفعال التي تم الإعلان عنها من خلال وسائل الإعلام أنه دول الخليج خاصة دولة الإمارات وقطر والبحرين أيدت هذا. لكن أنا أجد أنه الداخل الخليجي هو غير راضي، الداخل الخليجي متضرر جدا من هذا الاتفاق، لكن الإعلان اللي موجود هم هنالك موافقة. ربما خلال هذه الفترة تستطيع دول الخليج بالضغط على ترامب بإيجاد مسارات جديدة وتفرض شروطها، يعني يجب أن تكون،
4: يعني نتوقع أن نراها تسرع نحو الأحضان الإيرانية بعد هذا الاتفاق؟
5: دول الخليج قصد
4: نعم.
5: لا، أجد أنه لا توجد رجعة إلى العلاقات الاعتيادية. ربما إعلاميا هنالك تعايش داخل يعني المنطقة مع إيران، لكن إيران لم تترك خط رجعة، فأجد أنه هذا الموضوع أفت كسر عظم ما بين إيران ودول الخليج. ربما قطر لديها علاقات متميزة مع إيران، لكن أجد أنه بقية دول الخليج لا رجعة فيها. وإذا تم الإعلان أجد أنه هذا لغة دبلوماسية، لكن في حقيقة داخل دول الخليج هي رافضة إيران وتتطلع إلى تغيير النظام سواء كان من الخارج أو من الداخل، لكن هي لا تريد أن تكون عالقة في خطة ترامب التي لا يوجد فيها حسم، لا يوجد فيها حسم ولا يوجد فيها اتفاق.
4: طب ماذا نستنتج من مذكرة التفاهم المبدئية هذه؟ يعني إنه أمريكا عند لحظة معينة تستطيع تغليب مصالحها على أي مصالح أخرى؟
5: بالضبط، يعني لا عندي تعليق أفضل من هذا الرد اللي حضرتك رديتي. يعني ترامب أخذل حليفاته وخاصة دول المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، وأخذل حليفات الدول الأوروبية، انتقادات كثيرة من دول أوروبا برغم أنه هي رحبت بهذا الاتفاق، لكن هذا هو ليست الحقيقة، هي تنتقد ترامب. واليوم قبل قليل وصل ترامب إلى G7 في باريس، اجتماع إيفان، وسوف نلاحظ الخلافات ما بين ضفتي الأطلسي. أوروبا على سبيل المثال أصبحت لديها يقين أنه لا يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة. دول الخليج أيضا أصبحت على يقين أنه لا يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة وذهبت تبحث عن حليفات أخرى. هذا ما موجود أوروبيا ومنطقة الشرق الأوسط.
4: نريد أن نشكر ضيفنا من ألمانيا الأستاذ جاسم محمد، مدير المركز الأوروبي لدراسة مكافحة الإرهاب والاستخبارات. أشكرك أستاذي، أهلا وسهلا فيك معنا. دعونا ننتقل الآن إلى الجبهة الشمالية التي يسودها دوء حذر على جانبي الحدود بين إسرائيل ولبنان، وفي الوقت الذي يواصل فيه جيش الدفاع عملياته في الجنوب اللبناني دون أوامر بوقف النشاط أو الانسحاب، تؤكد إسرائيل تمسكها بحرية العمل العسكري. وزير الدفاع كاتس يشدد على أن قوات الجيش ستبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة لفترة غير محددة، في رسالة تعكس أن أي تفاهمات إقليمية لن تغير في المرحلة الراهنة من الواقع الأمني على الأرض. لمزيد من التفاصيل نقول مساء الخير لمراسل الشؤون العسكرية أيال عليمة.
6: مساء النور ماريا. ربما نبدأ بالتطورات الميدانية بشكل عام. ساد يسود الهدوء جانبي الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ الليلة الماضية، مع أن التقرير اللبنانية قد أفادت قبل الظهر أن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة كفر تبنيتا. كذلك أفيد أن هذه البلدة شهدت قصفا مدفعيا، كذلك في بلدة النبطية عمليات تفجير أيضا سجلت في بلدة الخيام. ولكن باستثناء هذه الحوادث الهامشية ربما في هذه المرحلة يسود الهدوء جانبي الحدود. اللافت أن رئيس الوزراء لم يتطرق بشكل علني إلى هذا الاتفاق المبرم بين إيران والولايات المتحدة. في بيان أصدره وزير الدفاع إسرائيل كاس قبل ظهر اليوم قال إن قوات الجيش سوف تبقى في كل المناطق التي احتلتها، سواء كان ذلك في قطاع غزة، في سوريا وفي لبنان، دون أن تكون هذه الفترة مقيدة بجداول زمنية. وهذه المناطق تحدث عن الجبهة اللبنانية، هذه المناطق في جنوب لبنان سوف تبقى خالية من السكان، وسوف تواصل عملية هدم البنى التحتية الإرهابية كما قال، ما فوق الأرض وتحت سطح الأرض. وإسرائيل كما قال البيان الذي أصدره وزير الدفاع تعارض الانسحاب من هذه المناطق مهما كانت الضغوطات التي تواجهها. هناك علامات استفهام كثيرة إذا ما كانت إسرائيل فعلا تستطيع البقاء في هذه المناطق خاصة في الجبهة اللبنانية، ومع الأخذ بنظر الاعتبار أن إيران تولي أهمية كبيرة للموضوع اللبناني. وزارة الخارجية الإيرانية قالت أن لبنان ذكر 3 مرات في الاتفاق، وأن هناك إصرار على التقيد بالاتفاق. لا نعلم، هناك لا تزال نوع من الضبابية فيما يتعلق والغموض فيما يتعلق ببنود وتفاصيل الاتفاق، ولكن وفقا للمؤشرات في هذه المرحلة أن الإدارة الأمريكية سوف تطالب من إسرائيل بتحديد جداول زمنية للانسحاب من الأراضي اللبنانية. نشير بهذا الصدد إلى أنه من المقرر أن تبدأ الأسبوع القادم أو تستأنف المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان، والاعتقاد بأن الإدارة الأمريكية سوف تطالب إسرائيل بتحديد جداول للانسحاب الإسرائيلي. في هذه المرحلة القوات العسكرية لم تتلقى أي تعليمات فيما يتعلق بنشاطاتها، بطبيعة الحال لا تطلق النار باتجاه الأراضي اللبنانية، ولكن الأوساط العسكرية تقول بأن تواصل النشاط العسكري في المنطقة الصفراء وكذلك شمالي نهر الليطاني، وخاصة بعد الإعلان عن استكمال السيطرة على هذه المنطقة نهر الليطاني ووادي سلوقي. في هذه المرحلة القوات منتشرة على بعد حوالي 3 كيلومترات من بلدة النبطية، والأوساط العسكرية تقول بأن القوات لا تزال في مواقعها دون أي تغيير، وتواصل النشاط العسكري في هذه المناطق. مريح،
4: شكرا لك يا العالمة.
7: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروع عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
8: أنا زيك بابا.
9: شو يعني زي؟
8: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
9: حبيبي أنا فخور فيك،
8: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
9: عشان أنت زيي وبتقلدني، أنا دايما رح أربط الحزام وأسوق بأمان.
7: إحنا الأهل، قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
8: أنا زيك بابا.
7: السلطة الوطنية للأمان على الطرق. حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل 90، الشمام الكيلو بشيكل 90، الباذنجان الكيلو بشيكل 90، بصل ناشف الكيلو بشيكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
10: أمريكا ترحب بكم.
11: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
12: مونديال 2026
11: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
10: في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
11: في التلفزيون
12: والراديو،
10: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
13: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
14: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
15: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
16: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
17: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
13: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.
4: مستمرون مع الجولة المسائية، وتقريرنا الآن يتناول الوضع في قطاع غزة، وبالتحديد المساعي التي يبذلها الوسطاء مع حركة حماس لإبداء مزيدا من المرونة حول مقترح خارطة طريق ميلادينوف بعد تسليم الحركة ردها على هذا المقترح. لمزيد من التفاصيل نقول مساء الخير لمراسل الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد.
18: أهلا ماريا. للأسبوع الثاني ماريا على التوالي يواصل وفد حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في القاهرة المباحثات مع الوسطاء بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترامب. حماس والفصائل عقدت عدة لقاءات مع الوسطاء بمشاركة مسؤولين كبار من مصر، قطر، تركيا في القاهرة خلال الأسبوع الماضي، وهذه اللقاءات مستمرة حتى الآن. مصدران مطلعان قالا إن رد الفصائل إلى المبعوث الأممي تضمن موقفا موحدا بشأن حصر السلاح على مراحل خلال فترة زمنية تتراوح بين 6 أشهر وعام بيد سلطة فلسطينية بالتزامن مع الانسحابات الإسرائيلية من قطاع غزة. أحد المصدرين أوضح وهو مشارك في اجتماعات القاهرة أن الفصائل توافقت مع الوسطاء على أن تتولى لجنة مكونة من الفصائل المسلحة حصر وتسجيل جميع أنواع الأسلحة على أن تبقى تحت مسؤولية سلطة فلسطينية واحدة. الفصائل في هذه المرحلة لا تمانع أن تتولى اللجنة الوطنية لإدارة غزة بالتنسيق مع الفصائل مسؤولية حصر السلاح والإشراف عليه، ولن تقبل أي تدخل من قبل إسرائيل، لكنها لن تمانع أو لا تمانع بالتنسيق مع قوات الاستقرار الدولية التي سيشكلها مجلس السلام. وأخيرا ماريا، المصدر الفلسطيني قال إن المبعوث الأمريكي ستيف ووتكوف وعدد من المسؤولين الفنيين الآخرين على اطلاع مباشر بمباحثات القاهرة والتفاهمات التي تم التوصل إليها، واعتبارا من هذا الأسبوع ستكون هنالك زيادة للمساعدات كما ونوعا، وزيادة عدد أفراد والشاحنات التي تعبر من معبر رفح الحدودي. ماريا،
4: شكرا لك الزميل حسن أبو زايد. جولة المساء نفتح الصفحة الجنائية وبدايتها مع كشف الشرطة والنيابة العامة عن تفاصيل واحدة من أكثر جرائم القتل صدمة في الأشهر الأخيرة بعد تقديم لائحة اتهام ضد فتى يبلغ من العمر 17 عاما تنسب إليه قتل الزوجين أولغا وروسلان بريخودكو قرب بلدة كرمي يوسيف. التحقيق يظهر أن الجريمة وقعت بسبب خلاف نشب بين المتهم والضحية خلال البحث عن عمولات أثرية في منطقة مفتوحة. عما ورد في لائحة الاتهام هذه مع مراسلنا لشؤون الشرطة نجيب قزل.
19: شهدت قضية مقتل الزوجين أولغا وروسلان بريخودوكو تطورا جديدا بعد أن قدمت النيابة العامة في لواء المركز لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في اللود ضد فتى يبلغ العمر 17 عاما نسبت إليه تهمة القتل المزدوج مع سبق الإصرار. وبحسب لائحة الاتهام فإن المتهم كان يعرف الزوجين مسبقا من خلال هوايات البحث عن العملات الأثرية بواسطة أجهزة كشف المعادن في منطقة مفتوحة قرب بلدة كرمي يوسيف. وتشير مواد التحقيق إلى أن خلافا نشب بين الفتى والضحية روسلان على خلفية العثور على قطعة أثرية قديمة قبل أن يقرر المتهم تنفيذ الجريمة. وتفيد لائحة الاتهام بأن الفتى استقل مركبة رباعية الدفع وأحضر مسدسا من حظيرة أغنام تابعة لعائلته ثم توجه إلى مكان وجود الزوجين اللذين كانا يستعدان لمغادرة الموقع. وعند وصوله أطلق النار من مسافة قصيرة على رأس روسلان ثم أطلق رصاصة أخرى على رأس زوجته أولغا ما أدى إلى مقتلهما في المكان. وبعد تنفيذ الجريمة قام المتهم بحسب التحقيقات بسرقة جهازي كشف المعادن وهواتف نقالة وبطاقات ائتمان من مركبة الضحيتين قبل أن يفر من المكان. كما تشير التحقيقات إلى أنه أخفى السلاح المستخدم في الجريمة وحاول طمس الأدلة والتشويش على مجريات التحقيق. كما قدمت النيابة لوائح اتهام ضد فلسطينيين اثنين من الضفة الغربية بتهمة تقديم المساعدة بعد ارتكاب الجريمة، فيما يتوقع الإفراج عن مشتبه فلسطيني ثالث بعد أن تبين أن دوره اقتصر على تلقي اتصال هاتفي من المتهم دون أن يشارك فعليا في أي نشاط مرتبط بالجريمة. وأكدت الشرطة أن العلاقة المسبقة بين المتهم والضحيتين ساهمت في استبعاد الدافع القومي وعززت فرضية أن خلفية الجريمة هي جنائية. كما كشفت التحقيقات أن المتهم حاول استخدام بطاقات الائتمان الخاصة بالضحيتين بعد مقتلهما. ويذكر أن الزوجين أولغا وروسلان بريخودوكو عثر عليهما مقتولين داخل مركبتهما قرب مشمار أيلون في 22 من أيار مايو الماضي، وقد تركا خلفهما ابنا يبلغ من العمر 14 عاما.
4: وفي الصفحة الجنائية أيضا اعتقال الشرطة 11 مشتبها بينهم عريس وصاحب قاعة الأفراح على خلفية ظهور مسلحين خلال حفل زفاف أقيم في مدينة شفا عمر وانتشار توثيق للحادثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. مساء الخير لمراسل الشؤون الجنائية تامر كيلاني، أطلعنا على المزيد تامر.
20: أهلا فيك ماريا. نعم بالفعل هذا المشهد وهذه المشاهد أثارت عاصفة من التساؤلات أمس حول المقاطع التي نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشاهد ملثمون أسلحة وشخصية تحيط بها حماية مشددة أمام الحضور، وتظهر المقاطع طبعا هؤلاء الملثمين يحيطون بأحد المشاركين ويؤمنون تحركاته بين المدعوين في مشهد بدأ أقرب إلى مواكب الحماية الخاصة منه إلى أجواء الأفراح والاحتفالات. وبحسب ما يتم تداوله فإن الشخصية التي ظهرت محاطة بهذه الحماية هي شقيق أحد الأشخاص المعروفين في أوساط الجريمة المنظمة في منطقة شفا عمر. ولم تمر المقاطع مرور الكرام بالنسبة للشرطة ماريا، بعد ساعات من انتشارها أعلنت الشرطة فتح تحقيق في القضية ونفذت خلال ساعات الليل حملة مداهمات واعتقال أسفرت عن توقيف 11 مشتبها بهم بينهم العريس والعروس وصاحب قاعة الأفراح. وقالت الشرطة إن التحقيق بدأ فور وصول مقاطع الفيديو إليها، وإن قواتها داهمت منازل الضالعين وفي نشر أولي قبل قليل محكمة الصلح في حيفا تقرر الإفراج عن صاحب قاعة الأفراح وعن العريس وعن مشتبه به ثالث في هذه القضية، قضية ظهور المسلحين داخل قاعة الأفراح في شفا عمر، ورفضت حتى طلب الشرطة تمديد اعتقال هؤلاء الثلاثة، بينما كما يبدو يبقى عدد من المشتبه بهم في هذه المرحلة لدى الشرطة رهن التحقيق على أن يتم عرضهم على المحكمة خلال الساعات القريبة. يعني كنا قد تحدثنا خلال الفترة الأخيرة عن تطور الجريمة وعن كل قضية انتشار العنف في المجتمع العربي، وهو من جديد يظهر لنا أمر جديد أن يدخل مسلحون إلى قاعة أفراح بهذه الطريقة، يحملون الأسلحة بين الأطفال بين الكبار وبين المعازيم. يعني الشرطة كما يبدو ماريا لا تريد أن تحول هذا الأمر إلى ظاهرة أو إلى ترند، لذلك تحركت سريعا، قامت بمداهمات ونشرت حتى فيديو يظهر عناصر الشرطة يقتحمون أحد المنازل ويقومون بعملية الاعتقال. هذا المشهد طبعا يمكننا أيضا وصفه من جهة أخرى أنه بالنسبة للمجرمين هو استعراض للقوة والنفوذ ورسالة ربما إلى البيئة المحيطة وربما أيضا إلى جهات أخرى في عالم الجريمة المنظمة، مفادها أن هناك من يمتلك القدرة على فرض حضوره وهيبته في الفضاء العام. ريح
4: أشكرك تامر الكيلاني. مع عالم الإجرام نتابع هذه المرة جريمة جديدة تهز الشارع العربي، لكن على مرأة من مئات المتابعين. شابة في 22 من عمرها أصيبت بجروح خطيرة إثر تعرضها لإطلاق نار في يافا خلال بث مباشر عبر تطبيق التيك توك. مشاهد العنف انتقلت في لحظتها من الشارع إلى شاشات الهواتف لتثير صدمة واسعة وتساؤلات متجددة حول تفشي الجريمة وعجز السلطات عن كبحها. تنضم إلينا الناشطة النسوية ست غدير هاني. مساء الخير.
1: مساء النور.
4: أول خلينا نسمع تعقيبك على ما حدث، يعني إطلاق نار خلال بث مباشر يعني عبر شاشات الهواتف.
1: يعني واضح سيادة القانون يعني بطل إلها حرمة غير موجودة. الإشي من زمان بدي لما بتخوا بثوروا، بس اليوم يعني خلال بث مباشر على وسائل التواصل يعني عن جد وصل الإشي لمحل اللي هالقد صعب. مؤسف جدا انه اليوم احنا بهذا المحل، يعني صار الاشي عادي، صار الاشي طبيعي. المجرمين بطلوا تفهمان، بطلوا يخافوا لانه لما فيش رادع. هذا اللي بعملوه انه يجوا على مقهى على محل.
4: ان لم تستحي فافعل ما شئت.
1: بالضبط، ان لم تستحي وان لم تخف كمان، يعني مع الاسف ما في
4: رادع،
1: ما في خوف. بقلب منطقه اللي ملاني ناس، يعني دوار الساعه بيافا معروف منطقه اللي كل الوقت بساعه بفيها كثير ناس، انه يجوا يكون عند هذا المجرم الجراه انه يرفع سلاحه ويطخ على امراه كمان ببث مباشر. يعني هذا هون فاق كل الحدود، وهذا بقول قديش مع الاسف يعني لما فيش سياده للقانون قديش ممكن الخطوط حمراء ممكن المجرمين هذول يتخطوها.
4: حدثينا عن الحراك الذي تقوم به الناشطات النسائيات على هذا الصعيد.
1: يعني أول إشي يعني أنا اليوم كمان بنشاطنا بنقف معا بكل موضوع العنف الجريمي، هذا الموضوع اللي كل الوقت صرنا إحنا كتير عم نشتغل عليه، واليوم إحنا أكتر بمشروع الحصان وبسمع بعد بنقدر كلنا بنعرف قديش النساء والأطفال كمان هني جزء من هاي الآفة المؤلمة والموجعة. أكيد دائما لما المرأة هي الموجودة أكيد الإصابة يعني عفوا انه المراه هي اكثر وحده اللي ممكن تنأذى بهذا المحل، واهون انه يجوا للمراه ويطخوا عليها. اليوم عالم الاجرام بطل العنف داخل العائله، صاروا مع الاسف اللي بده يقتل حدا من عائلته صار حتى يستخدم منظمات اجرام لحتى تروح وتطخ.
4: نحن بنشاهد حراك احتجاجي، مسيرات وتظاهرات، لكن هذه التظاهرات لا تؤدي الى نتيجه في نهايه الامر. تتفقين مع هذا الموقف ست غدير؟
1: طبعا التغيير لازم يكون بالقانون، التغيير لازم يكون انه نغير الحكومة الموجودة اليوم. من وقت ما صار بن غفير وزير واضح انه نسبة العنف الجريمة زادت اكثر واكثر. شفنا بمرحلة قبل بفترة حكومة التغيير لما كان في خطط، في كتير طرق لمعالجة آفة العنف الجريمة، لما كان في خطط لمعالجة آفة العنف، لما كان في ميزانيات اللي الدولة بدل ما تعطي ميزانيات عمالة تسحب هاي الميزانيات. المظاهرات اكيد يعني مش راح تكفي حالة، لكن استمرار المظاهرات هو رسالة انه احنا نرفض هذا، نرفض هاي الظاهرة. هاي رسالة انه احنا لما بيتهمونا بقولونا هاي ثقافتكم هاي تربيتكم، احنا بنقول لا هاي مش ثقافتنا هاي مش تربيتنا. لكن اكيد التغيير لازم يجب انه احنا نسقط هاي الحكومة، انه احنا نكون بمحل مسؤولية على اتجاه مستقبلنا ومستقبل مجتمعنا، وانه اليوم نطالب كمان بهذا التغيير بخطط عمل بميزانيات أكثر، بدل ما يأخذوا الميزانيات ويسحبوها من سلطاتنا المحلية، سواء بموضوع للسلطات المحلية لكل موضوع التشغيل، لكل موضوع التربية والتعليم، التربية اللامنهجية. هاي الأمور أكيد هي اللي أكثر رح تساعد على حد من ظهر.
4: نريد أن نشكر ضيفتنا الناشطة النسوية غدير هاني على هذا الحديث. شكرا لك.
13: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان،
2: اتفاق بين واشنطن وطهران قد يوقف الحرب لكنه لا يبدد المخاوف، وإسرائيل تخشى تجاهل الملفات الأخطر وترفض الانسحاب من لبنان ما لم ينزع سلاح حزب الله. ملثمون وأسلحة في حفل زفاف في شفاعمر، استعراض للإجرام أمام الكاميرات، والشرطة تعتقل مشتبهين من بينهم العروسان. والإثارة الكروية في مباريات كأس العالم، كل التفاصيل من موقع الحدث مع موفد مكان إلى المونديال.
13: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
4: جولة المساء في شؤون تعليمية. وزير التعليم يؤف كيش يرفض قرار المحكمة المركزية في أورشليم القدس، ويؤكد أنه سيناضل بكل ما أوتي من قوة حتى يستمر في منع أعضاء منتدى العائلات الثكلى الإسرائيلي الفلسطيني من عقد لقاءات تربوية في المدارس. المزيد في تقرير أعده مراسلون لشؤون التعليم وسام جبر.
21: في قرار قضائي لافت، ألغت المحكمة المركزية في القدس قرار وزارة التعليم القاضي بحظر نشاطات المنتدى الإسرائيلي الفلسطيني للعائلات الثكلى في المدارس والمؤسسات التعليمية. الجدير بالذكر أن وزير التعليم يوف كيش كان قد أصدر تعليمات إلى الجهات المختصة في وزارته تقضي بإخراج البرنامج التربوي لقاءات الحوار من الألم إلى الأمل التابع لمنتدى العائلات الثكلى الإسرائيلي الفلسطيني من قاعدة البرامج التعليمية الخارجية جيفن. وفي قرارها الأخير أكدت المحكمة المركزية في القدس أن وزارة التعليم لم تقدم أساسا قانونيا أو تربويا كافيا لتبرير قرارها بحظر نشاطات هذا المنتدى في المدارس والمؤسسات التعليمية. وانتقدت المحكمة المركزية بشدة الطريقة المتبعة في وزارة التعليم لاتخاذ القرارات، وأشارت المحكمة إلى أن وزارة التعليم لم تستند في قرارها المذكور إلى بنية قانونية واقعية تثبت أن برنامج المنتدى يتعارض مع أهداف التعليم الرسمي أو تشوبه أي شوائب من الناحية التربوية لاستبعاده كليا. وأصدرت المحكمة المركزية في القدس أمرا يلزم وزارة التعليم بإعادة برنامج المنتدى إلى قاعدة البرامج التربوية التعليمية الخارجية، وكذلك بدفع 20,000 شيكل لتغطية نفقات المحكمة في هذه القضية. وبرنامج المنتدى ينفذ منذ سنوات في المؤسسات التعليمية المختلفة تحت عنوان من الألم إلى الأمل، حيث يجمع طلاب مدارس مع أفراد من عائلات إسرائيلية وأخرى فلسطينية فقدت أعزائها في الصراع، وذلك بهدف عرض التجارب الإنسانية الشخصية وتشجيع الحوار والتفاهم. وجاء في قرار المحكمة المركزية أن أكثر من 200 ألف طالب ومعلم شاركوا في هذه اللقاءات على مدار السنوات الماضية، وأن البرنامج حظي بتقييمات إيجابية من المؤسسات التعليمية. وشددت المحكمة على أن تناول القضايا المعقدة والمثيرة للجدل يمثل جزءا أساسيا من رسالة النظام التعليمي، وأن مجرد إثارة البرنامج للنقاش أو عرض لمعاناة الطرفين لا يشكل سببا قانونيا لحظره. وزير التعليم يوف كيش رفض بشدة هذا القرار، وقال إن ناضل بكل ما أتي من قوة حتى يستمر في منع المنتدى من دخول المؤسسات التعليمية والمدارس.
0: משרד החינוך בהנחייתי פסל את פורום המשפחות הפלסטיניות מלהיכנס לבתי הספר. זה פורום של משפחות של מחבלים שמנסה להוביל משנה אנטי-ציונית של מחבלים לתוך בתי הספר שלנו. לא יהיה. אז אני אומר לכם בצורה הכי ברורה, אנחנו לא נאפשר את זה. לא נכניס ארגוני טרור של מחבלים לתוך מערכת החינוך במדינת ישראל. לא כל עוד אני שר חינוך, ואני מקווה להיות גם שר חינוך בקדנציה הבאה.
21: وزير التعليم يوف كيش يقول إنه لن يسمح لأعضاء هذا المنتدى بعقد لقاءات في المدارس لعرض رواية المنظمات الإرهابية. وشدد وزير التعليم يوف كيش أنه سيظل متمسكا بموقفه هذا.
3: راديو مكان معكم في مونديال 2026.
4: الآن الأخبار. المونديال في يومه الخامس، منتخب مصر يخوض هذه الليلة أولى مبارياته أمام نظيره البلجيكي في افتتاح مشواره بالمجموعة السابعة من المونديال. مساء الخير للزميل باسل إزريق.
22: مساء الخير لك ماريا. إذن نعم، من أصداء المونديال الجاري هذه الأيام في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية، ماريا، على ما يبدو فإن الاتحاد التونسي بكرة قدم قرر إقالة المدرب صبري اللموشي، وذلك على هامش الهزيمة النقراء التي مني بها منتخب تونس صباح اليوم أمام السويد 1-5 ضمن الدور الأول من منافسات المونديال الحالي. هزيمة وصفتها الصحافة التونسية بالكارثة الوطنية. وعلى الأرجح سيأتي الإعلان عن قرار الإقالة على ما يبدو في الساعات القريبة القادمة. يشار إلى أن اللموشي تقلد منصب المدرب الوطني لمنتخب تونس في شهر يناير قبل 5 أشهر فقط. هذا ويملك المدرب منذر الكبير الفرص الأكبر لخلافة اللموشي، إلا أنه قد يتولى المنصب حاليا لمتطلبات المرحلة مساعده وهبي الخرزي بشكل مؤقت. وكان منتخب تونس تلقى خماسية قاسية في شباك صباح اليوم من قبل منتخب السويد ضمن منافسات المجموعة السادسة. سجل منها لمصلحة السويد اللاعب ياسين عياري هدفين، فيما قلص النتيجة بشكل مؤقت لتونس عمر أرجيج. هذا وضمن منافسات المجموعة الخامسة. ودائما الحديث عن كأس العالم الحالي 2026، فاز منتخب ساحل العاج صباح اليوم 1-0 على الأكوادور، فيما يلتقي منتخبا إسبانيا والرأس الأخضر بعد ساعة من الآن تقريبا في مدينة أتلانتا، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية. فيما يواجه منتخب الفراعنة منتخب مصر منتخب بلجيكا في العاشرة من هذه الليلة مباشرة في بث حي ومباشر على راديو وتلفزيون مكان ضمن مباريات المجموعة السابعة، وذلك في مدينة سياتل. نوني ماريا من أخبار كرة قدم محلية، إذ وقع اللاعب نيف يوشوع قبل قليل في فريق هابوئيل بئر السبع بطل الدوري، وذلك للمواسم الخمسة القادمة. ومونديال 2026 ماريا مستمر من لحظة البداية حتى النهاية على شبكات مكان راديو وتلفزيون وديجيتال. إليك ماريا.
4: شكرا لك زميل باسل زريق. قبل الختام تعالوا بنا نذهب إلى باريس إلى إغلاق إدارة معرض الدفاع والأمن هناك لأجنحة الصناعات الأمنية الإسرائيلية بواسطة ألواح خشبية، على الرغم من التزام الشركات الإسرائيلية بالشروط التي فرضتها الحكومة الفرنسية وعرضها منظومات ووسائل قتالية دفاعية فقط. التقرير أعده مراسلنا زكي بنحاس.
5: قرر منظمو معرض يورو ساتوري أحد أكبر معارض الصناعات الدفاعية في العالم والمقام في فرنسا إغلاق وتقييد أجنحة عدد من الشركات الأمنية الإسرائيلية، ما أثار موجة من الجدل السياسي والدبلوماسي بين إسرائيل وفرنسا. ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر في العلاقات بين البلدين على خلفية الحرب في غزة والتطورات الإقليمية الأخيرة.
6: We are at a very difficult time. I think that I've been in a diplomat for 35 years, joined the Ministry of Foreign Affairs when I was in 1991, and I don't think that I have experienced the level of the crisis that we are in it. That we're currently living. So it's the worst situation in the bilateral relations for 35 years.
5: ووصفت وزارة الدفاع الإسرائيلية القرار بأنه ذو دوافع سياسية وتجارية، معتبرة أنه يستهدف الصناعات الأمنية الإسرائيلية ويشكل سابقة خطيرة في المعارض الدولية. من جانبها بررت فرنسا هذه الخطوة بأنها تندرج ضمن سياسة تمنع الترويج للأسلحة الهجومية في ظل النزاعات الدائرة في الشرق الأوسط، مؤكدة أن القيود لا تشمل أنظمة الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي التي لا تزال مسموحا بعرضها داخل المعرض. ولا شك في أن هذه الخطوة تعكس اتساع الفجوة السياسية بين باريس وتل أبيب، كما يتوقع أن يؤثر القرار على فرص التسويق والعقود التي تسعى الشركات الإسرائيلية إلى أبرامها في الأسواق الأوروبية التي تعد من أكبر أسواق التصدير للصناعات العسكرية الإسرائيلية.
6: The state of Israel is forbidden from participation. It's banned. And that is something, I think, that we have never, when I speak of the deterioration of the bilateral relation, France is telling us Israel as a state has no place for us. And that's terrible.
5: ويشارك في المعرض أكثر من 2000 شركة من عشرات الدول، ويعد منصة مركزية لعرض أحدث التقنيات العسكرية والأمنية.
4: بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الجولة المسائية التي أعدها وأنتجها محمد سلامة. كانت معنا من الإنتاج سي بي فلاح، من الهندسة الصوتية هيلير روث، ورافقتكم في التقديم ماريا عبد ربه. شكرا لكم على طيب الإصغاء، وإلى اللقاء.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
0: في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون
3: والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان.
5: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
6: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
4: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
8: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
9: أنا زيك ماما.
10: كيف يعني زيك؟
9: بحب ألبس زيك وبربط شعري زيك.
10: يا روحي.
9: ولما تقطع الشارع بسرعة بعمل زيك ماما.
10: عشان أنت زيي وبتقلديني، إحنا دايما رح نوقف نتأكد ونعبر بأمان. إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع.
9: أنا زيك ماما.
11: السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
12: أبرز عناوين الساعة: مقتل شخص بجنوب لبنان في غارة جوية إسرائيلية، مسؤولون إسرائيليون وخليجيون ينتقدون بشدة الاتفاق بين واشنطن وطهران، عدم التوصل إلى التفاهمات بين دول أوروبا بشأن فرض عقوبات على الوزير بن غفير، سجن أشخاص تجسسوا في البحرين لصالح إيران، وهجمات المسيرات في السودان توقع ضحايا كثيرين.
4: راديو مكان الأخبار.
12: أخبار السادسة، أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام. تحدثت مصادر في جنوب لبنان مساء اليوم عن سقوط قتيل في غارة جوية إسرائيلية، وذلك لأول مرة منذ الإعلان عن الاتفاق بين واشنطن وطهران. وذكرت المصادر أن طائرة مسيرة استهدفت سيارة في منطقة نبطية مما أدى إلى مقتل سائقها. بدورها قالت مصادر أمنية إسرائيلية إن الغارة نفذت لإزالة تهديد فوري، مشيرة إلى أن السيارة اقتربت جدا من مكان تواجد قوة من جيش الدفاع. نقلت بعض وسائل الإعلام عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن الاتفاق المتبلور بين واشنطن وطهران يعتبر سيئا للغاية بالنسبة لإسرائيل، وأن هذا هو رأي كبار المسؤولين بمن فيهم رئيس الوزراء ورئيس الأركان. وجاء في تحليل لوكالة رويترز الأنباء أن مسؤولين في دول الخليج يرون أن الاتفاق يضعف إمكانية الاعتماد على الدعم الأمريكي ويرسخ قدرة النظام الإيراني على البقاء. وقال مسؤول خليجي للوكالة إن الوضع بعد توقيع الاتفاق سيكون أسوأ بكثير مما كان عليه قبل الحرب. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس مساء اليوم أنه لم يتم التوصل إلى تفاهمات بشأن فرض عقوبات على وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، وذلك بسبب عدم موافقة وزراء خارجية جميع دول الاتحاد على ذلك. يشار إلى أن مقترحا آخر قدمته فرنسا والسويد لحظر استيراد منتجات زراعية مصدرها مستوطنات يهودا والسامرة لا يزال قيد التحقيق. في البحرين فرضت عقوبات بالسجن لمدة 10 سنوات على 12 شخصا قاموا بالتجسس لصالح إيران خلال الحرب، وقد أدانتهم المحكمة الكبرى الجنائية في المملكة بعدة تهم بما فيها تصوير أماكن حساسة ونشر أخبار كاذبة وشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك إن هجمات الطائرات المسيرة في السودان أدت إلى مقتل أكثر من 1000 مدني خلال الأشهر 5 الأولى من العام الجاري، ويشار إلى أن الحرب الأهلية السودانية الدائرة منذ 3 سنوات أودت حتى الآن بحياة ما لا يقل عن 60,000 شخص.
4: حالة الطقس الليلة على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
4: مكان توكس الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون ضمن معدلاتها. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة، نلقاكم على رأس الساعة.
11: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
4: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
13: اتفاق بين واشنطن وطهران قد يوقف الحرب، لكنه لا يبدد المخاوف، وإسرائيل تخشى تجاهل الملفات الأخطر وترفض الانسحاب من لبنان ما لم ينزع سلاح حزب الله. ملثمون وأسلحة في حفل زفاف في شفاعمر، استعراض للإجرام أمام الكاميرات، والشرطة تعتقل مشتبهين من بينهم العروسان. والإثارة الكروية في مباريات كأس العالم، كل التفاصيل من موقع الحدث مع موفد مكان إلى المونديال.
4: اليوم مع نايف سارجي، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
7: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشيكل 90، الشمام الكيلو بشيكل 90، الباذنجان الكيلو بشيكل 90، بصل ناشف الكيلو بشيكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو،
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان،
5: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع.
6: لهيك أعطينا مساحة أكبر.

0: يلخص لكم مجمل أحداث الأسبوع سياسيا اجتماعيا وتربويا. نسيم الصباح كل يوم جمعة في 8 صباحا.
1: الأطلال.

Thank you.

Yeah.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان.
1: أمريكا ترحب بكم.
2: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
3: مونديال 2026
2: في أمريكا وعلى مكان. وإحنا راح نكون هناك
1: في بث حي ومباشر
4: لأكبر المباريات
2: في التلفزيون
5: والراديو
1: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
0: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. الليلة على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
6: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
7: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
8: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: واكيد طازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
1: منقول لهم اربطوا الحزام واحنا منتجاهل نربطه، منقول لهم تأنوا قبل ما تعبروا الشارع ومنقطع قدامهم بسرعة، منقول لهم ديروا بالكوا على الشارع ومننسى ندير بالنا كمان قدامهم، أولادنا بيشوفونا وبيقلدونا، وعلى الشارع بتعلموا من أفعالنا مش من كلامنا.
2: أنا زيك بابا، أنا زيك ماما.
1: إحنا الأهل قدوة لأولادنا كمان على الشارع. السلطة الوطنية للأمانة على الطرق.
0: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشكل 90، الشمام الكيلو بشكل 90، الباذنجان الكيلو بشكل 90، بصل ناشف الكيلو بشكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
3: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
4: اتفاق بين واشنطن وطهران قد يوقف الحرب، لكنه لا يبدد المخاوف، والتوقيع في جنيف الجمعة. إسرائيل ترفض الانسحاب من لبنان ما لم ينزع سلاح حزب الله، وتخشى تجاهل الملفات الأخطر. الانتقادات تلاحق نتنياهو في الحلبة الحزبية عقب التفاهمات الأمريكية الإيرانية. ملسمون وأسلحة بحفل زفاف في شفا عمر، والشرطة تعتقل مشتبهين من بينهم العروسان. جريمة ببث مباشر، إصابة شابة بجروح خطيرة جراء إطلاق النار عليها أمام متابعيها في مواقع التواصل. كشف لقناة كان، محاضر جلسات لقادة حماس تظهر قلق السنوار من التطبيع بين إسرائيل والسعودية. والإثارة الكروية تتواصل، كل التفاصيل من موقع الحدث مع موفد مكان إلى المونديال.
5: النشرة المسائية مع نايف سارجي.
6: أهلا بكم مشاهدين في نشرة الأخبار المسائية من قناة مكان، والبداية من التطورات الأخيرة حول الاتفاق الأمريكي الإيراني المتوقع توقيعه في جنيف يوم الجمعة المقبل، ويتضمن وفقا أو كما سرب وقفا تاما للأعمال العسكرية في كل الجبهات بما فيها لبنان، وفتح مضيق هرمز على أن تستكمل لاحقا المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، في حين تسود في إسرائيل مخاوف وانتقادات واسعة بسبب عدم حسم الملفات الأكثر خطورة والتي تشكل تهديدا مباشرا على أمنها. التفاصيل بداية في تقرير وسيم كيوف.
7: في خطوة دراماتيكية وصفها مراقبون بمعجزة الدبلوماسية وسقوط المستحيل، فاجأت الولايات المتحدة وإيران العالم بإعلان التوصل إلى مذكرة تفاهم شاملة ستضع حدا للمواجهات العسكرية المباشرة بينهما، لتطوي بذلك واحدة من أخطر صفحات التوتر والنزاعات الدولية. وتقرر التوقيع على الاتفاق رسميا يوم الجمعة في جنيف وسط استمرار الغموض بشأن بنوده النهائية وتضارب الروايات حول المكاسب التي حققها كل طرف والتعهدات المتبادلة. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الليلة الماضية رسميا عبر صفحته في موقع السوشيال التوصل إلى الاتفاق، مؤكدا أن التفاهم الجديد يحقق الهدف الرئيس لإدارته والمتمثل بضمان عدم امتلاك طهران سلاحا نوويا. كما أعلن ترامب رفع الحصار المفروض على إيران وإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة يوم الجمعة ودون رسوم فور توقيع الاتفاق. في المقابل أكد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن النص النهائي لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة أنجز بالفعل، وأن العمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك الجبهة اللبنانية ستتوقف بشكل فوري بموجب التفاهم الجديد. وبحسب المعلومات المتداولة ستبدأ مباشرة بعد توقيع محادثات بين واشنطن وطهران تمتد لستين يوما، ستجرى خلالها مناقشة البرنامج النووي الإيراني وآليات التعامل معه إلى جانب الخطوات الأمريكية المقابلة بما في ذلك رفع العقوبات عن طهران. وسائل إعلام إيرانية كشفت عن أهم البنود التي يتضمنها هذا الاتفاق التاريخي، وهي وقف دائم وفوري للحرب في جميع الجبهات بما يشمل العمليات العسكرية المرتبطة بإيران ولبنان، فتح مضيق هرمز فورا أمام الملاحة الدولية دون رسوم مرور مع التزام إيران بإزالة الألغام البحرية، رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية الحيوية، ومنح طهران إعفاءات تسمح لها ببيع النفط، تجميد الأنشطة النووية والتفاوض الفني بشأن البرنامج النووي بما يشمل تعليق تخصيب اليورانيوم والتخلص من المخزون على التخصيب، اعتماد مبدأ الإعفاء مقابل الأداء بحيث يربط الجانب الأمريكي تخفيف العقوبات بمدى التزام إيران بتعهداتها، تعهد إيراني رسمي بعدم السعي لامتلاك أي سلاح نووي، استمرار المشاورات لبحث رفع العقوبات وتحرير الأموال الإيرانية المجمدة ضمن اتفاق نهائي يتم التحقق منه، بقاء القوات الأمريكية في المنطقة طوال فترة الستين يوما ولن تنسحب إلا بعد التوقيع على الاتفاق النهائي، الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية أو دعم المعارضة من قبل الجانب الأمريكي. ويرى مراقبون أن الاتفاق الحالي يعتبر إطارا أوليا لإنهاء التصعيد وفتح مسار تفاوضي طويل، بينما تبقى العديد من القضايا الجوهرية معلقة.
8: I think there are elements within Israel that like the deal quite a bit, and I also think there's been some misreporting about the deal. One of the interesting things about the Iranian state media is that sometimes you'll have hardline elements really aiming at a domestic audience trying to sell the deal and in some ways honestly misrepresent the deal.
7: في الأثناء أكدت مصادر إيرانية وباكستانية أن التفاهمات مع واشنطن ستضمن وقفا فوريا لإطلاق النار في لبنان، كما أشارت إلى أن طهران ربطت امتناعها عن الرد على الغارة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت أمس بانسحاب جيش الدفاع من جنوب لبنان، وهو ما ترفضه أورشليم القدس جملة وتفصيلة، موضحة للإدارة الأمريكية أنها ستبقى في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وقطاع غزة بصورة غير محددة بالوقت بهدف الدفاع عن الحدود الإسرائيلية من العناصر الجهادية التكفيرية. إذن 60 يوما من

0: إلكترونيا على الاتفاق من الجانب الأمريكي، وقع الرئيس ترامب بنفسه ونائبه جاي دي فانس، ومن الجانب الإيراني في هذه المرحلة الرئيس الوفد المتفاوض رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف. وحسب المصدر نفسه تفاصيل الاتفاق سيتم الإعلان عنها خلال 24 إلى لغاية 48 ساعة، وهو يشمل فتح فوري لمضيق هرمز ورفع الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية والإفراج عن الأموال الإيرانية والتسهيل في رفع العقوبات. الحديث يدور طبعا عن أصول أو أموال إيرانية يقدر حجمها ب 25 مليار دولار محتجزة في بنوك في أنحاء العالم.
1: نعم، إذن يعني الجمعة سيكون فقط المراسم الرسمية في جنيف، وليس أنه يعني هذا الأمر لا زال قيد البحث أو قيد التفاوض، لأنه خلال النهار كان هنالك حديث أنه ما زالت بعض الأمور عالقة وما إلى ذلك، ولكن هذا الإعلان أنه تم التوقيع عن بعد ينفي كل ذلك، وما تبقى هو في جنيف مراسم رسمية ليس إلا، وقد يحضرها الرئيس الأمريكي بنفسه.
0: صحيح، الأنظار حاليا شاخصة إلى جنيف، هناك سوف تقام مراسم التوقيع. وحسب نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس الذي هو سيشارك في المراسم بطبيعة الحال كما قال، وإضاف أنه يمكن كذلك أن يشارك ترامب بنفسه من الجانب الأمريكي. من الجانب الإيراني كما قلت سيكون هناك حضور لرئيس الوفد قاليباف وكذلك وزير الخارجية عرقجي، إضافة إلى مسؤولين إيرانيين آخرين.
1: طيب، عمليا الاتفاق على هذا الإطار من التفاهم هو ليس اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران، لأنه تبقى القضايا الأكثر تعقيدا عالقة من أجل التفاوض عليها في فترة 60 يوم بعد دخول هذا الاتفاق على التفاهمات حيز التنفيذ، ليس كذلك؟
0: صحيح، القضايا إذا ما أشرنا إلى القضايا العالقة نايف، هي يعني بأساسها قصة البرنامج النووي الإيراني، تخصيب اليورانيوم ومصير مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. كان هناك حديث بأن الولايات المتحدة وافقت بأن تقوم إيران بنفسها بخفض نسبة التخصيب داخل إيران، ولكن هذا الأمر يعني لم نتحقق منه بعد. سنرى كيف إذا كان ذلك يعني سيكون في إطار الاتفاق المتبلور. كذلك هناك يعني مسائل عالقة تتعلق بآلية التحقق الدولية من قبل وكالة الطاقة الذرية بالنسبة للمنشآت النووية الإيرانية، كيف سيتم ذلك في المستقبل على أرض الواقع. قضية أخرى تتعلق بالنسبة لمضيق هرمز، إيران يعني لا تزال تتحدث في هذه المرحلة عن إمكانية جباية رسوم من قبل السفن التي تمر في المضيق، هي تقول نحن وعمان يعني لنا الحق في جباية مثل هذه الرسوم. وكما قلت نايف يعني خلال 60 يوم بطبيعة الحال سيتم مناقشة جميع هذه القضايا.
1: وما احتمال الوصول إلى اتفاق نهائي في نهاية المطاف بين واشنطن وطهران وطي كل هذه الملفات وفعلا التوقيع على إنهاء عمليا حالة الحرب نهائيا وانسحاب القوات الأمريكية من المنطقة؟
0: هو الأمر يعني هذا ما تريده إيران، يعني هي تقول نحن لا نريد وجود أمريكي في المنطقة، والسؤال فيما إذا كان هذا سيتم على أرض الواقع في ظل يعني التحفظات من قبل الدول الخليجية، رغم أن الدول الخليجية يعني هي تؤيد وتبارك بهذا الاتفاق. وكان هناك كذلك حديث أولي بين اتصال بين وزير الخارجية الإيراني عرقجي ونظيره السعودي، وأطلعه على تفاصيل الاتفاق المتبلور. بطبيعة الحال يعني في نهاية المطاف الدول الخليجية هي تريد يعني أن تكون في إطار هذا الاتفاق بما يضمن أمنها وسلامتها واقتصادها، لأنها هي كانت المتضرر الأساسي في إطار هذه الحرب.
1: شكرا جزيلا لك وليد. شكرا لك. وللحديث عن الانعكاسات المحتملة لهذا الاتفاق على الأوضاع الأمنية بالنسبة لإسرائيل، ينضم إلينا مراسلنا

0: الأمنية والعسكرية إيال عليم، أهلا بك إيال. إذن يعني عند مقارنة الأهداف التي أعلن عنها في بداية الحرب ضد إيران بنتيجة الاتفاق الذي أعلن عنه بين واشنطن وطهران، فبالإمكان القول عملية زهير الأسد إيال قد فشلت. يعني فبدلا من يعني أن تقرب هذه العملية من إسقاط النظام الإيراني أو تضعف النظام الإيراني بشكل كبير، فإنها تنتهي باتفاق عمليا يعزز قوة النظام في طهران اقتصاديا وسياسيا وعسكريا حتى.
1: ربما للرد على ذلك نستطيع بجملة واحدة قالها لنا مصدر أمني اليوم، قال بأنه رغم الغموض وعلامات الاستفهام حول تفاصيل هذا الاتفاق، واضح وأنه لم يتوقع بأن يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران، ليس كالجهة التي منيت بهزيمة وكأنها الجانب المنتصر في هذه المعركة. هذا هو الانطباع لدى الأوساط العسكرية على الأقل. بلا شك كان هناك هذه النتيجة لم تكن ما توقعتها إسرائيل مع التوجه إلى هذه الحرب، إلى هذه المعركة، ولذلك انعكاسات بعيدة بالنسبة لإسرائيل، ليس فقط فيما يتعلق بالمشروع النووي الذي لا أحد يعلم كيف سوف يتم أو تتم معالجته، كذلك قضية المشروع الصاروخي الذي لم يرد في الاتفاق والتقديم مواصلة المساعدات وتمويل أتباع إيران في المنطقة. ولكن بغض النظر عن ذلك، يبدو أن الأمر الذي يقلق المستوى العسكري على الأقل أكثر من كل شيء هو فقدان حرية التصرف لإسرائيل. وبهذا الصدد يقول المصدر أن إسرائيل بشكل تاريخي وتقليدي رفضت التوجه أو التوقيع على حلف عسكري مع الولايات المتحدة لأنها لم ترد أن تفقد حرية التصرف، وفي الواقع هذا ما توصلت إليه من خلال هذا الاتفاق، لم تكون لها حرية التصرف في الجبهة اللبنانية.
0: ولكن
1: في الجبهة الإيرانية.
0: إيال، استمعنا اليوم إلى أعضاء في الكابينيت الإسرائيلي يتحدثون أنه يعني أي اتفاق سيوقع بين الولايات المتحدة وإيران سوف لن يلزم إسرائيل بأن يعني تتخلى عن مصالحها الأمنية في المنطقة، ولن يحد من قدرتها على التعامل مع التهديدات الأمنية في أي جبهة في أي مكان. واستمعت إلى الوزير إيلي كوهين يقول أنه إذا ما حاولت إيران إعادة ترتيب برنامجها الصاروخي أو النووي فإن إسرائيل ستهاجم تلك المواقع، ستضرب إيران مجددا. هل هذه تصريحات يعني شعبوية فقط عبثية للاستهلاك المحلي؟
1: بغض النظر عن التصريحات، بغض النظر عن تصريحات السياسيين، هذا السؤال لم يكن افتراضيا. رأينا خلال الأسابيع الأخيرة أن إسرائيل قد اضطرت للخضوع إلى قرارات الرئيس الأمريكي، إلى إملاءات الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالحرب في لبنان، في إيران، إعادة الطائرات عندما كانت في طريقها لقصف أهداف في إيران. هذا لم يحدث في الماضي البعيد، وإنما قبل بضعة أسابيع فقط. لذلك من يعتقد بأن إسرائيل تستطيع أن تتصرف بشكل مستقل خارج السياسة الأمريكية أو ما تفرضه عليها الولايات المتحدة، قد يرتكب خطأ، وربما قد يقوم بتضليل الجمهور بهذه الطريقة. إسرائيل لا تستطيع أن تتصرف بشكل مغاير لقرارات الرئيس الأمريكي، الإدارة الأمريكية. وربما الأمر الأكثر إلحاحا فيما يتعلق بالجبهة الشمالية في لبنان، وهناك نوع من القلق في الأوساط العسكرية عندما تحدث رئيس هيئة الأركان قبل بضعة أسابيع فقط عن التوجه إلى العمل السياسي، لم يتوقع أن يتم بهذه الطريقة تقديم وقف إطلاق النار كهدية من قبل إيران للدولة اللبنانية. وكان على إسرائيل أن تستغل الفرصة التاريخية التي كانت لديها مع بدء المحادثات المباشرة، الانسحاب من الأراضي اللبنانية، التوصل إلى تفاهمات مع الحكومة اللبنانية، ولكن في نهاية الأمر لم تفعل ذلك، وسوف تضطر إلى أن تفعل هذا الأمر وتنسحب من الأراضي اللبنانية، خلافا لما يقوله اليوم وزير الدفاع، ولكن هذا سوف يأتي كهدية من قبل إيران وليس من خلال التفاوض المباشر والاتفاق ما بين إسرائيل والحكومة اللبنانية.
0: شكرا جزيلا لك إيال.
1: شكرا نايف.
0: هذا وتوالت ردود الفعل في الساحة الحزبية عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. ومساء الخير مراسلنا الشؤون الحزبية فالح حبيب. فالح، انتقادات يعني لا تتوقف تلاحق نتنياهو على خلفية هذا الاتفاق حتى من داخل الائتلاف الحكومي ومن داخل الكابينت. فالح، نستمع إلى أصوات تقول يعني بالنسبة مثلا لجبهة لبنان لن تنسحب إسرائيل من الحزام الأمني في جنوب لبنان بالرغم من دعوات الرئيس الأمريكي وبالرغم من أي اتفاق سيوقع. ضعنا بالتفاصيل.
2: صحيح تماما نايف، وعلى الرغم من التطمينات التي تأتي من داخل أروقة المكاتب السياسية الإسرائيلية وأيضا من المستوى الدبلوماسي السياسي الأمريكي بأن الاتفاق المتبلور ما بين الجانب الأمريكي والإيراني لا يشمل انسحاب الجيش من جنوب لبنان، إلا أن هذا لا يمنع سيل الانتقادات الجارفة العارمة التي توجه لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، علما وهم يعتقدون بأن هذا الاتفاق هو بمثابة كارثة استراتيجية لإسرائيل، سيما وهو لا يقود إلى رفع القيود عن الجانب الإيراني فحسب، وإنما أيضا يترك إسرائيل مكبلة الأيادي، لأنه عمليا أي رد على أي هجوم من قبل إسرائيل سيفسر أمام العالم خرق للاتفاق وزعزع للاستقرار الأمني. اليوم جل الحديث في الكنيست والكتل البرلمانية كان منصب على هذا الأمر، وكما ذكرت تماما الانتقادات جاءت من داخل الائتلاف قبل أن تأتي أصلا من داخل المعارضة، ولكل اعتباراته السياسية وأيضا الدبلوماسية والحزبية. ولعل ما لخص موقف المعارضة كان رئيس المعارضة بنفسه يائر لبيد عندما اتهم نتنياهو بالعجز والفشل وطالبه بترك الساحة السياسية. تعال نشاهد ونستمع كيف جاءت تصريحاته.
3: نتنياهو كرس برجاء أمت، لا هيا معلام כישלון מוחלט יותר מהכישלון המדיני של נתניהו בזירה האיראנית. הגיע הזמן שנכיר בעובדה שנתניהו לא יכול. הוא התעייף, הוא נחלש, הוא שחית, הוא לא חד כמו פעם. אין סביבו אף אחד שיודע לנהל מערכה מדינית, הוא לא יכול. מה שראינו ביממה האחרונה זה כבר לא מדינת חסות. זה נשיא אמריקאי שאומר לראש ממשלת ישראל בגלוי ובפומבי, אני הבוס שלך ואתה תעשה מה שאומרים לך.
4: לא נאפשר בשום אופן חזרה למציאות של השישי לאוקטובר בגבול הצפון. לכן ישראל חייבת לשמור על נוכחות ארוכת טווח ברצועת ביטחון, על חופש פעולה ביטחוני מלא מול כל הפרה, כל איום וכל ניסיון של התבססות מחדש של חיזבאללה. צהל חייב לקבל את כל הגיבוי הנדרש כדי להמשיך להרחיק את האיום ולהבטיח את ביטחונם של תושבי הצפון לאורך זמן. אנחנו על זה, תסמכו עליי.
0: نعم فالح، وكأن حكومة إسرائيل في مسار تصادمي مع الإدارة الأمريكية.
2: بدون أدنى شك، وهذا ما تتحدث عنه أطراف عديدة، أنه عمليا نتنياهو أيضا أزم العلاقات الاستراتيجية مع الجانب الأمريكي، وهذا لابد أن يطفو على السطح أكثر بحالة ونتنياهو قام من أجل حسم الجولات العسكرية من جولة إلى أخرى بالرد على أي هجوم يأتي سواء من إيران أو من الأراضي اللبنانية. على كل النايف، كما نشاهد ونستمع، نتنياهو يجد نفسه محاصرا محاطا بانتقادات عارمة لابد أن يتعامل ويتعاطى معها، سيما وهي ستشكل ضربة حزبية أيضا لشعبيته السياسية الحزبية.
0: هناك من يقول ربما قبل الانتخابات سيضطر نتنياهو إلى الانسحاب من الانتخابات، ولكن هذا سابق لأوانه بطبيعة الحال. فالح، شكرا جزيلا لك في هذه المرحلة، سنعود إليك لاحقا. والآن إلى موضوع آخر. في مشهد بدأ أقرب إلى مواكب الحماية الخاصة في عالم الجريمة المنظمة، ظهور مسلحين ملثمين في حفل زفاف في شفا عمر ما دفع بالشرطة إلى مداهمة الفرح وشن اعتقالات واسعة شملت العروسين وصاحب القاعة. تقرير مراسلنا شؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني.
5: في ثوان معدودة تحول حفل زفاف في شفا عمر إلى حدث شغل الرأي العام. ملثمون، أسلحة وشخصية تحيط بها حماية مشددة أمام عدسات الهواتف المحمولة. مشهد أثار عاصفة من التساؤلات حول هوية الشخص الذي حظي بكل هذه الحماية وحول الرسائل التي يحملها ظهور مسلحين في مناسبة اجتماعية. وتظهر المقاطع المتداولة عددا من الملثمين وهم يحيطون بأحد المشاركين في الحفل ويؤمنون تحركاته بين المدعوين في مشهد بدا أقرب إلى مواكب الحماية الخاصة منه إلى أجواء الأفراح والاحتفالات. وبحسب ما يتم تداوله فإن الشخصية التي ظهرت محاطة بهذه الحماية هي شقيق أحد الأشخاص المعروفين في أوساط الجريمة المنظمة في منطقة شفا عمر. ولم يكن الخطر نظريا فحسب، إذ ظهر السلاح في المقاطع المصورة وسط عشرات المدعوين من أفراد العائلات والأقارب والأطفال. وفي مثل هذه الحالات فإن أي احتكاك أو تطور مفاجئ أو أي استخدام غير مسؤول للسلاح قد يعرض حياة المشاركين للخطر ويحول مناسبة احتفالية إلى مأساة. ولم تمر المقاطع مرور الكرام، فبعد ساعات من انتشارها أعلنت الشرطة فتح تحقيق في القضية ونفذت خلال ساعات الليل حملة دهم واعتقالات أسفرت عن توقيف 11 مشتبها بهم بينهم العريس والعروس وصاحب قاعة الأفراح. وقالت الشرطة إن التحقيق بدأ فور وصول مقاطع الفيديو إليها وإن قواتها داهمت منازل الضالعين في الحادثة، فيما من المتوقع عرض عدد من المشتبهين على المحكمة لطلب تمديد توقيفهم على ذمة التحقيق.
6: نحن في شرطة إسرائيل ننظر بخطورة بالغة إلى ظاهرة استعراض السلاح في الأعراس والمناسبات لأنها تشكل خطرا حقيقيا على حياة المواطنين وسلامة الجمهور. لن نتهاون مع أي مظهر من مظاهر العنف أو الترهيب. هذه القضية تندرج ضمن الجهود اليومية التي نبذلها لمكافحة الجريمة والعنف.
5: ويمكن فهم ظهور مسلحين وملثمين بهذا الشكل العلني وأمام الحضور والكاميرات على أنه استعراض للقوة والنفوذ ورسالة موجهة إلى البيئة المحيطة وربما أيضا إلى جهات أخرى في عالم الجريمة المنظمة، مفادها أن هناك من يمتلك القدرة على فرض حضوره وهيبته في الفضاء العام. مشهد بدا وكأنه استعراض علني للقوة والنفوذ، فيما عكست سرعة تحرك الشرطة محاولة لقطع الطريق أمام تكرار مثل هذه المشاهد وتحولها إلى ظاهرة ترافق المناسبات العامة.
0: نبقى في الشأن الجنائي. توثيق حي وصادم، بث مباشر على منصات التواصل الاجتماعي يتحول إلى ساحة جريمة مروعة إثر تعرض شابة لإطلاق نار علني أمام أعين متابعيها. الحديث عن ذلك أكثر ينضم إلينا مراسلنا شؤون الجنائية تامر زيد الكيلاني. أهلا بك تامر. يعني جريمة غير تقليدية وصادمة، ماذا في التفاصيل؟
7: بالفعل نايف، في السابق اعتدنا على أن نشاهد جرائم القتل من خلال كاميرات المراقبة التي تكون موجودة في مسارح الجريمة، لكن هذا ما حدث أمس، ما حدث أمس في يافا تل أبيب يعتبر استثنائيا، حيث كانت شابة معروفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تبث فيديو عبر تطبيق تيك توك في بث مباشر وتتفاعل مع متابعيها ومع آلاف المعلقين والمشاهدين، إذ برجل ملثم يدخل المقهى ويقوم بإطلاق الرصاص من مسافة الصفر صوب الضحية. في الفيديو استمعنا إلى أصوات 6-7 طلقات نارية أطلقت صوب الضحية ما أدى إلى إصابتها في إصابات في البداية وصفت بالخطيرة، لكن طرأ تحسن على حالتها الصحية وهي تتواجد في المستشفى. ومن المثير جدا نايف أنه قبل دقائق قليلة من هذا البث نفس الفتاة أو نفس الشابة كانت تفتح فيديو مباشر جديد وهي على سرير المستشفى وتتفاعل من جديد مع متابعيها، ما يدل أنها كما يبدو في صحة جيدة. وعلينا الإشارة أنه في السابق كل المحتوى الذي تبثه هذه الفتاة كان يثير الكثير من الانتقادات لربما ومن علامات الاستفهام حول هذا المحتوى الذي تقوم ببثه. الشرطة فتحت تحقيقا حول حيثيات هذه الجريمة وترجح أيضا أنه لربما استهدفت بسبب نفس المحتوى الذي تقوم ببثه عبر صفحاتها المختلفة. للعلم هي من الأصل من منطقة المثلث الجنوبي، انتقلت للعيش بعيدة عن أهلها وعن مقربيها، انتقلت لمدينة يافا تل أبيب وهي كانت تعيش هناك خلال الفترة الأخيرة.
0: انتقادات على المحتوى، لكن كما قلت يعني هنالك آلاف يتابعونها. طيب من جهة أخرى وبالعودة تامر إلى الزفاف الذي كان في شفا عمر وظهور المسلحين والملثمين في هذا الزفاف، معك تفاصيل جديدة حول الاعتقالات والتحقيقات؟
7: نعم، شاهدنا التقرير وشاهدنا تلك المشاهد الصادمة، بل صادمة جدا، حيث الكثير من التفاعلات كانت خلال الساعات الأخيرة. وهذا الأمر لربما أحرج الشرطة وأجبرها على أن تتحرك سريعا بعد هذه المشاهد. اليوم تم إحالة 3 مشتبه بهم من المعتقلين أمام المحكمة، محكمة الصلح في حيفا. الشرطة طالبت تمديد اعتقالهم، لكن المحكمة رفضت تمديد اعتقال العريس وصاحب القاعة وشخص آخر كان قد اعتقل، بينما يبقى عدد من المشتبه بهم رهن الاعتقال لدى الشرطة كما يبدو. وخلال الساعات القادمة إما سيتم الإفراج عنهم إما سيتم عرضهم على المحكمة خلال الساعات القادمة. تحرك الشرطة السريع نايف، هناك من يقول أنه كان عفوي بعض الشيء لكي الشرطة يعني يسجل لها أنها فعلت شيئا سريعا وأتت بردة فعل بعدما حدث، لأن ما حدث محرج جدا لجهاز شرطة أن يخرج عدد من المنثمين من منازلهم يتنقلون في المركبة يصلون القاعة ومن هناك يتوجهون إلى داخل المنتزه ويتجولون بين الناس ثم يعودون إلى المركبات ويعودون أدراج منازلهم دون أي اعتقال ودون أي تحرك شرطي. الشرطة نعم تحركت، لكن هذا الأمر كان متأخر، والسلاح الذي استخدم وكان برفقة المسلحين الشرطة لم تنجح بالعثور عليه أو مصادرته، هي فقط قامت باعتقال أشخاص 3 منهم تم الإفراج عنهم. كذلك نعم. الشرطة قائد لواء الشمال أصدر قرارا بإغلاق منتزه الأفراح في شفا عمر لمدة 30 يوم كإغلاق إداري بعد المشاهد التي انتشرت.
0: طيب شكرا جزيلا لك تامر.
7: العفو نايف.
0: وثائق سرية من محاضر اجتماعات لقادة حماس قبل هجوم 7 أكتوبر حصلت عليها قناة كان. هذه الوثائق تكشف قلق يحيى السنوار من التقارب الإسرائيلي السعودي وسعيه لإحباط مسار التطبيع بأي ثمن. كما تظهر الوثائق أن السنوار اعتبر تحركات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأنها تشكل تهديدا. التفاصيل في التقرير التالي.
8: قبل أيام قليلة من هجوم 7 أكتوبر كانت قيادة حماس تتابع بقلق ما وصفته بالتطور الأكثر خطورة في المنطقة والمتمثل في مسار التطبيع بين إسرائيل والسعودية. وتكشف وثائق داخلية عثر عليها في قطاع غزة أن هذا الملف لم يكن هامشيا في مداولات الحركة، بل كان حاضرا بقوة في اجتماعات قيادتها التي رأت في التقارب بين السعودية وإسرائيل تهديدا مباشرا لمكانة القضية الفلسطينية ومستقبلها على الساحة الإقليمية.
9: ברגע שמדינה כמו סעודיה, מנהיגת העולם הערבי הסוני, הולכת ומנרמלת יחסים עם ישראל, אז הדבר הזה כמובן מצמצם עד כדי הופך את התפקיד של חמאס כמעט ללא רלוונטי.
8: وتظهر الوثائق التي استند إليها بحث أعده معهد عميت المختص في شؤون الاستخبارات والإرهاب أن الحركة نظرت إلى التقارب بين الرياض وأورشليم القدس باعتباره تطورا قد يحمل تداعيات بعيدة المدى على القضية الفلسطينية ومكانتها الإقليمية، لا سيما في حال انضمام دول عربية أخرى إلى هذا المسار. وبحسب ما ورد في المحاضر الداخلية فقد عملت حماس منذ عام 2022 على بلورة خطط خاصة للتعامل مع هذا الملف، حيث جرى تشكيل طاقم تنظيمي أوكلت إليه مهمة متابعة التطورات السياسية ووضع تصورات وخطوات للتعامل مع المتغيرات التي كانت تشهدها المنطقة. كما تشير الوثائق إلى أن قيادة الحركة ناقشت سبل التأثير في مجريات الأحداث ورأت أن الضفة الغربية وشرقية أورشليم القدس قد يشكلان ساحة مركزية في هذا السياق، في ظل التقديرات التي كانت سائدة داخل الحركة بشأن مستقبل العلاقات بين إسرائيل والسعودية.
9: הם גיבשו שורה של צעדים והמלצות גם במרחב הפנים תנועתי, גם במישור התקשורתי, במישור המדיני. זה הדריך את מנוחתם מאוד, זה לא נתן להם מנוח.
8: ومع تقدم عام 2023 أظهرت المداولات الداخلية تزايد القلق داخل حماس من استمرار الاتصالات السياسية بين الرياض وأورشليم القدس برعاية أمريكية، وسط اعتقاد بأن فرص إحراز تقدم في هذا المسار بات أكبر من السابق. وتنسب الوثائق ليحيى السنوار الذي كان يقود الحركة في قطاع غزة مواقف اعتبر فيها أن أي اتفاق محتمل بين السعودية وإسرائيل ستكون له تداعيات واسعة على الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، نظرا للمكانة السياسية والدينية التي تتمتع بها المملكة في العالمين العربي والإسلامي. كما تكشف المحاضر أن قيادة الحركة ناقشت خلال تلك الفترة كيفية التعامل مع التطورات المتسارعة في المنطقة، انطلاقا من اعتقادها بأن الشرق الأوسط يقف على اعتاب مرحلة سياسية جديدة قد تؤثر في موازين القوى القائمة. وفي اجتماع عقد مطلع أكتوبر عام 2023 أي قبل أيام قليلة من الهجوم، حضر السنوار بحسب الوثائق من خطورة التطورات الجارية داعيا إلى اتخاذ خطوات من شأنها إحداث التغيير في الواقع القائم وإعادة القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام الإقليمي.
10: عليكم أن تتجهزوا لمعركة كبيرة إذا لم يكف الاحتلال عن الاعتداء على المسجد الأقصى.
8: ولم يكتف السنوار بحسب الوثائق بالتحذير من مسار التطبيع، بل هاجم أيضا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان معتبرا أنه يسعى إلى تعزيز مكانة المملكة في الشرق الأوسط على حساب دول عربية أخرى من بينها مصر. وبعد أيام قليلة من تلك المداولات وقع هجوم السابع من أكتوبر الذي أشعل الحرب بين إسرائيل وحماس، وتوقفت منذ ذلك الحين المباحثات العلنية المتعلقة بالتطبيع بين إسرائيل والسعودية، وهو المسار الذي لا يزال مجمدا حتى اليوم.
0: مساء الخير مراسلنا الشؤون الفلسطينية حسن أبو زايد. حسن، هنالك أي تعقيب لحركة حماس على هذا الكشف؟
11: نايف، حتى الآن لم يصدر أي تعقيب، لكن الحقيقة أن الجديد في كل هذا الموضوع نايف هو فقط الكشف عن الوثائق التي تم العثور عليها من قبل جيش الدفاع ونشرها قبل أيام معهد عميت. حركة حماس لم تخفي منذ البداية أن الهدف من العملية في السابع من أكتوبر لم يكن فقط الإفراج عن معتقلين أو أسرى أو الأحداث في المسجد الأقصى، لكن حماس أعلنت في حينه أنها ترى بخطورة بالغة ما تقوم به السعودية وتقدمها أو هرولتها إلى التطبيع مع إسرائيل، خشية أن تقوم أيضا دول عربية أخرى بالتطبيع مع إسرائيل، الأمر الذي ربما سيؤدي إلى تراجع في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. هذا الأمر كان واضحا منذ البداية، وحماس قبل ذلك بعدة أشهر وبعدة أسابيع كانت تنتقد محمد سلمان وتوجه انتقادات لاذعة للنظام السعودي. لذلك الجديد نايف هو الكشف عن
0: الوثائق.
11: نعم. نعم، الأهداف كانت معروفة وكانت مدرجة من حركة حماس. حركة حماس لم تقم بما قامت به من أجل أن تفرج عن 250 سجينا نايف أو أسيرا. نعم. وتعرف أن إسرائيل ستعتقل 9,000 آخرين وتقتل أكثر من 70,000. لذلك واضح. هذا الهدف كان واضحا، والسلطة الفلسطينية في حينه أعلنت أن حماس أرادت عرقلة المسار السعودي الإسرائيلي.
0: صحيح. طيب حسن، فيما يتعلق الآن بالأوضاع في قطاع غزة والمرحلة الثانية من خطة ترامب، حماس ترد على مجلس السلام وتتهم إسرائيل بوضع العراقيل، ما الجديد في هذه التصريحات؟
11: نايف، حركة حماس ردت قبل يومين مساء السبت تحديدا على الوثيقة التي قدمها نيكولاي مرادينوف. الرد يتمحور على 16 بندا، البند الأكثر تعقيدا هو البند الثامن، والذي يتحدث نايف عن نزع سلاح حركة حماس. حماس في اليومين الأخيرين وبعد ضغوط كبيرة وجهت لها من قبل الوسطاء المصريين الأتراك والقطريين، وافقت في نهاية المطاف على نزع السلاح خلال فترة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى عام، ووافقت أيضا وهذا الجديد على أن يسلم هذا السلاح إما لجهة فلسطينية تشكلها الفصائل المجتمعة أو للجنة التكنوقراط برئاسة الدكتور علي شعث التي ستصل إلى قطاع غزة وتبدأ بإقامة شرطة وجهاز شرطي جديد. حماس تقول نحن على استعداد للبدء بحصر السلاح، الحديث نايف عن حوالي 30,000 قطعة سلاح من الأسلحة الشخصية لعناصر الحركة وما تبقى من RPG وأسلحة أخرى. حركة حماس تلقت ضربة قاسمة، ويخطئ من يظن أن حركة حماس تستطيع اليوم أن تبدأ مواجهة جديدة مع إسرائيل، بالرغم من أن إسرائيل تسيطر على أكثر من 60% أو 70% من منطقة قطاع غزة. حماس نايف تدرك جيدا أنه بعد انتهاء الأزمة الإيرانية أو الحرب الإيرانية الأمريكية الأنظار ستوجه جميعها إلى قطاع غزة. الجيش الأمريكي بدأ هذا الأسبوع نايف بإقامة أكبر قاعدة للقوات الدولية التي ستسيطر على قطاع غزة أو ستنظم الأوضاع في قطاع غزة قرب القرية التعاونية رعيم على الحدود مع قطاع غزة. تم إقامة قاعدة عسكرية جديدة ستستوعب هذه القوات، وفي نهاية المطاف لن يكون هنالك أمام حركة حماس أي مفر للبقاء والسيطرة على قطاع غزة. ربما ستكون هنالك ربما لفتات للحركة بإخراج عدد من عناصرها إلى الخارج أو ربما منحهم العفو من قبل إسرائيل.
0: نعم، شكرا جزيلا لك حسن.
11: عفو.
0: والآن إلى آخر المستجدات المتعلقة بجهود إعادة تشكيل القائمة المشتركة والمساعي الحثيثة لتقريب وجهات النظر ودفع الأحزاب الأربعة نحو مسار التفاوض من جديد بعد تعثره. نعود مجددا إليك مراسلنا الشؤون الحزبية فالح حبيب. فالح، يعني أين وصلت هذه الجهود الآن؟
2: إذا كنا في الأشهر الأخيرة قد تحدثنا نايف على مفاوضات من أجل إحياء القائمة المشتركة الرباعية، فنحن الآن بصدد مفاوضات من أجل إنقاذ وإحياء مفاوضات القائمة أو تشكيل القائمة الرباعية. في هذا الصدد يوم السبت المقبل ستعقد اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية اجتماع، وفيه بحسب رؤساء سلطات محلية عربية يتحدثون عن اتخاذ قرارات. هم لا يزالوا يتحدثون عن ضرورة ذهاب الأربعة أحزاب ضمن قائمة مشتركة واحدة، وراح يتحدثون أنه بحالة وأحد الأحزاب رفض ذلك سيخرجون إلى العلن وسيكاشفون الجمهور من يتحمل المسؤولية إلى آخرها. الشيء بالشيء يذكر، نايف اليوم أيضا في هذا السياق رئيس الموحدة منصور عباس كان قد تحدث على أنه يلاحق ويتعرض لحملة من التحريض المزدوج من قبل اليمين المتشدد من جهة، الذي يحاول نزع الشرعية عنه وجعله لاعبا سياسيا غير مشروع، ومن جهة أخرى من قبل جهات محسوبة على الأحزاب العربية التي تحاول إخراجه عن دائرة الإجماع الوطني الاجتماعي. هذا التصريح واضح أنه في هذا التوقيت على وجه الخصوص نايف ليس محض صدفة، وكأن لسان حال النائب منصور عباس يريد أن يقول كيف يمكن مأسسة شراكة سياسية متينة إذا بعد لم يقدم على شيء وحملات التخوين والتحريض ضده مستمرة. الربط بين التحريدين، بين تحريض اليمين وتحريض الأحزاب العربية من وجهة نظره وبمنطقه هو ليس محض صدفة، وكأنه يقول بأن التحريض الذي تواصل عليه لطالما تواصل عليه في السابق يتواصل الآن ويتجدد ويحاول ربط شراكة، وكأنه يقول لكل من يرفضون إصراره على تقاسم الأدوار إنه بعد لم يقدموا على شيء والتحريض ضده مستمر، فما بالك يوم بعد الانتخابات. وكأنها رسالة واضحة بأن كل جهود ومساعي إعادة المفاوضات أو جميع الأحزاب إلى مسار التفاوض ستصطدم بالكثير من المطبات والعراقيل، وكل ذلك نايف في الوقت الذي فيه الأحزاب العربية منشغلة بترتيباتها الداخلية، وإذا سمحت لي منشغلة بنفسها، تدخل على الخط أحزاب عربية يهودية جديدة. غدا سيتم الإعلان عن حزب من مدينة الناصرة يقف خلفه أعضاء حراك معا تحت اسم حزب جديد يسمى بمقوم لكلانو، مكان لجميعنا. وهذا أيضا في الوقت الذي فيه هنالك أحزاب أيضا موجودة على الساحة وتجوب المجتمع العربي من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه. تعال نستمع كيف جاءت اليوم تصريحات النائب منصور عباس خلال مؤتمر صحفي.
12: هذه الحملة وتلك الحملة تشترك في أمر واحد، وهو نزع الشرعية السياسية المدنية الوطنية العربية عن القائمة العربية الموحدة وعن منصور عباس حتى يخلو لهم الجو. اليمين يريد أن يعود إلى الحكم وأن يمنع حكومة تغيير جديدة بشراكة مع العرب، والأحزاب العربية تريد أن تبقينا دائما وأبدا في صفوف المعارضة و نبقى كالأيتام على مائدة اللئام. أنا أدعو العقلاء في الطرفين، في اليمين الإسرائيلي المتطرف وأيضا في أوساط الأحزاب العربية، أن يتعقلوا وأن يتصرفوا بمسؤولية وأن يوقفوا هذه الحملات.
0: نعم، لا للتحريض. شكرا جزيلا لك فالح. والآن إلى مونديال 2026. مساء الخير لمفدنا من قناة مكان. مباشرة الآن إليك خالد دراوشي حيث تتواجد الآن في ولاية نيوجيرسي، أهلا بك معنا. ضعنا بداية في تفاصيل المباراة الجارية الآن بين إسبانيا والرأس الأخضر.
13: نعم، إذن مباراة نايف بإمكاني القول أن المباراة الأولى للمصنف أحد المصنفين من أجل الظفر بالكأس الذهبية. نحن نتحدث عن منتخب إسبانيا أمام منتخب الرأس الأخضر. حتى هذه اللحظة النتيجة لازالت نايف هي تعادل سلبي ما بين الطرفين. بعد نهاية يعني دعنا نقول هي الآن الشوط، بعد نهاية هذا الشوط نايف
0: شوط كامل، وإسبانيا لم تستطع إدخال هدف واحد على الرأس الأخضر. هذا مؤشر سلبي بالنسبة لإسبانيا.
13: يعني إذا ما نظرنا إلى التشكيلة نحن بإمكاننا أن نفهم تلك الأسباب. فيران توريس، جافي، كوبارسي، يوناي سيمون، كلها أسماء بإمكانها أن تكون هناك من البدائل الأفضل لدى منتخب إسبانيا. هناك علامات تساؤل كبيرة حول السبب الذي جعل دي لافوينتي مدرب بمنتخب إسبانيا يضع هذه التشكيلة نايف، لكن هذا لا يلغي أن المنتخب الإسباني وإن كان بتركيبة وتشكيلة لاعبين ليس كفؤا إلى حد كبير، إلا أنه هذا المنتخب هو منتخب بإمكانه أن يفوز ويظفر بهذا اللقب. نعم. عن طريق أسماء وعن طريق جودة لعب قوية.
0: طيب ماذا ينتظرنا الليلة وساعات الفجر كمان؟
13: نعم، ينتظرنا نايف إذن في تمام الساعة 10 اختبار آخر لمنتخب عربي آخر. الفرعون المصري بقيادة محمد صلاح سيواجه المنتخب البلجيكي في مباراة لا تقبل القسمة على 2، إما محمد صلاح وإما دي بروين، إما تيبو كورتوا أو الشناوي. هذه هي المواجهة، هي مواجهة ليست سخيفة لكنها مواجهة حقيقية. لا يوجد الآن بعد تألق المغرب والمنتخبات العربية، لا يوجد منتخب عربي بإمكانه أن يسقط فنيا من المنتخبات الأوروبية. المباراة في تمام الساعة 10، كونوا أيضا على قناة مكان لمتابعة هذه المباراة. أما استكمالا لباقي المباريات فبعد منتصف الليل ستكون مباراة أخرى لمنتخب عربي آخر، المنتخب السعودي، في تمام الساعة 1 بعد منتصف الليل سيواجه منتخب الأوروغواي ومنتخب إيران أمام نيوزيلندا. إذا ما تحدثنا عن منتخب إيران فإن هذا المنتخب الذي الآن هناك علامات تساؤل كبيرة كيف سيكون وضعه بعد اتفاق السلام، هل فعلا سيجوز له الدخول والتجول في الولايات المتحدة أم أنه سيبقى على ذات الأمر، سيسكن في المكسيك ويلعب المباراة وسيأتي إلى الولايات المتحدة فقط خلال 24 ساعة للمباراة. نذكر فقط أنه 11 شخصا من الطاقم لمنتخب إيراني منع من الدخول إلى الولايات المتحدة قادما من المكسيك لأسباب أمنية غير معروفة حتى هذه اللحظة. نستكمل هذا الأمر وغدا ستكون وسنكون نحن وأنا أيضا من ملعب ميت لايف غدا في تمام الساعة 10 مساء في مباراة فرنسا أمام السنغال، منتخب آخر مرشح بأن يصفر في هذا اللقب. فقط نايف نذكر أن هذه المنتخبات هناك يعني بدأت الصراع وبدأت الصورة تتكون بشكل عام حول قوة المنتخبات، من هو المنتخب الضعيف، من القوي، من هو الحصان الأسود. بدأنا نشتم رائحة كأس العالم بالفعل، وأمس نايف أعددنا تقرير تحدثنا عنه عن كيفية تأثير الكأس العالم على هذه المدينة وهذه الولايات المتحدة التي بالكاد لا تعرف ما هي رياضة كرة القدم، بل تتمتع برياضات البيسبول وأيضا كرة القدم الأمريكية وأيضا كرة السلة. استمعنا إلى الأجواء وآراء الناس وعددنا هذا التقرير، فلنشاهدونه.
14: من نيوجيرسي ومن قلب الولايات المتحدة، كأس العالم هنا ليس غائبا ولكنه أيضا ليس حاضرا بالطريقة التي يتخيلها العالم. في الشوارع لا شيء يعلم بصخب أن بطولة العالم قد انطلقت، لا مظاهر احتفال جماعي واسعة، لا بحر من الأعلام، ولا ذلك التحول المفاجئ في إيقاع الحياة الذي يسبق المونديال في مدن كثيرة حول العالم. الحياة هنا تمضي كالمعتاد، سريعة، عملية، ومزدحمة بأولويات مختلفة.
15: I think it'll be equal to any other World Cup. The more teams will take more time to build up. Okay. The many more games than normal, so it's a little boring till it comes to at least the quarter-final, semi-final stage.
14: في الولايات المتحدة لا تعد كرة القدم الرياضة الأولى، فهنا تتصدر كرة القدم الأمريكية المشهد، تليها كرة السلة والبيسبول، وهي رياضات صنعت تاريخا طويلا وامتلكت قاعدة جماهيرية واسعة ورسخت مكانتها كجزء من الهوية الرياضية اليومية. أما كرة القدم العالمية فهي حاضرة نعم، ولكنها ليست في مركز المشهد، لهذا يبدو كأس العالم هنا مختلفا عن أي مكان آخر. فهو ليس حدثا يوقف البلد، بل حدث يمر داخل بلد لا يتوقف أصلا.
16: Here in the US, I think the basketball is a top.
17: Yeah.
16: The FIFA World Cup has not the same feeling that before World Cups in the other years, but this year I don't feel the this feeling of the World Cup.
17: It's very exciting having here the World Cup. Also in Mexico, the people are crazy. And well, now that the NBA is over, I think all the people are going to focus on the FIFA.
14: لكن هذه الصورة لا تروي القصة كاملة. فما يحدث داخل الملاعب يختلف تماما عما يجري خارجها. داخل المدرجات ينقلب المشهد بالكامل. لغات من مختلف القارات، أعلام لا تحصى، وجماهير جاءت من أنحاء العالم كافة لتعيش اللحظة، وكأنها حياة كاملة مضغوطة في 90 دقيقة. أما خارج الملعب فالصورة أكثر هدوءا وأكثر حيادا وأكثر أمريكية إذا صح التعبير. لا مبالغة، لا اندفاع جماعيا، ولا حالة انصهار كامل في الحدث.
18: It's amazing, like US hosting all the like most of the matches. It's amazing getting fans all over the world, like getting fans from all over the world. It's amazing.
19: Aquí en Brasil.
14: لكن المفارقة الحقيقية تكمن في أن الولايات المتحدة ليست بعيدة عن كرة القدم، هي فقط تتعامل معها بطريقة مختلفة. فهذا بلد اعتاد على ضخامة الأحداث، لكنه لا يسمح لأي حدث مهما كان حجمه أن يبتلع تفاصيل حياته اليومية بالكامل. حتى كأس العالم رغم ثقله العالمي يدخل هنا كضيف كبير، لكنه ليس ضيفا يفرض إيقاعه على الجميع. ومع ذلك ثمة شيء يتغير بصمت، ليس في الشارع العادي بل في الطبقات الأعمق للمشهد. جماهير من أصول لاتينية عربية أوروبية وآسيوية تحمل كل منها كأس العالم الخاص بها، وتعيد زرع البطولة داخل المدن الأمريكية بصورة غير رسمية وغير منظمة، لكنها حقيقية بكل معنى الكلمة.
0: نبقى مع أجواء المونديال، حيث اكتسح المنتخب الألماني نظيره منتخب كوراساو ب7-1، وذلك ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة. إليكم ملخص هذه المباراة.
20: كوراساو ومحاولة هناك بيرتس وتصويبه في الشباك، 6 من عمر المباراة. تحدثنا أحمد عن الضغط ويترجم بهدف، وهذا هو يوليان ناجلسمان. كومانينسيا جميلة جدا، هناك تشونغ، الآن لوكاتيا وتصويبة في الشباك. انظر هنا، ما في تسلل أبدا،
21: ما في تسلل.
20: كانت محاولة أيضا من لوكاتيا، ارتدت من الدفاع، وكومانينسيا إلى الشباك. هدف تاريخي، وهدف الثاني بافلوفيتش.
21: شلوتربيك
20: يسجل برأسه. وقت بدل ضائع، أضاف الحكم كرة عرضية. نيميتشا الآن، نيميتشا يعرقل، هل هي ضربة جزاء؟ 11 متر،
21: ضربة جزاء.
20: 44 دقيقة، هافيرتس جول، 3-1 لألمانيا على كوراساو. كيميتش جميلة إلى موسيالا، أربعة واحد في الدقيقة 46، جمال موسيالا. بيرتس الآن جميلة جدا، وبراون إلى الشباك، يضيف الخامس لألمانيا على كوراساو. الآن كرة عرضية جميلة، وكيميتش وعرضية وفي الشباك. أوندف
21: لذلك شو كيميتش بشكل رائع قام أعطى كرة عرضية، كان باستطاعته أنه يسدد، ولكن فضل كرة عرضية لا أحد اللاعبين لأجل تسجيل هدف.
20: هافرتس لوحده، هافرتس السابع لهافرتس، ولألمانيا بسهولة يحرز.
21: قام في هاي الوظيفة خلال المباراة، ولذلك شفنا هناك نيميتش أي هدف.
20: يسقط الكرة من فوق الحارس إيلوي روم بسهولة، لاعب كبير جدا هافرتس. صافرة جلال جيد المغربي تنهي المباراة، فوز كبير 7-1 لألمانيا على كوراساو.
22: كنتم
1: مع النشرة المسائية لقناة مكان. والآن عودة لبث راديو مكان. الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، بلجيكا ضد مصر والسعودية ضد أوروغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
3: إذا بتبعتش.
22: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
23: أنا زيك بابا.
24: شو يعني زيي؟
23: مع ستي بحكي زيك، رياضة بعمل زيك.
24: حبيبي أنا فخور فيك.
23: وبقعد بالسيارة بلا حزام زيك بابا.
24: عشان انت زيي وبتقلدني، انا دايما رح اربط الحزام واسوق بامان.
1: احنا الاهل قدوة لاولادنا كمان على الشارع.
23: انا زيك بابا.
1: السلطة الوطنية للامان على الطرق. حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. شروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
25: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986. ديكولاين.
1: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، بلجيكا ضد مصر والسعودية ضد أوروغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
22: إذا بتبعتش. أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
26: يا زريف الطول، وين رايح؟ بلادك أحسن لك.
27: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
1: حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البطيخ الكيلو بشكل 90، الشمام الكيلو بشكل 90، الباذنجان الكيلو بشكل 90، بصل ناشف الكيلو بشكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة. الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، بلجيكا ضد مصر والسعودية ضد أوروغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
22: إذا بتبعتش.
23: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. حملات جنونية في قسم الخضار والفواكه الطازجة في شبكة صالح ذباح. البندورة الكيلو بشكل 90، الخيار الكيلو بشكل 90، بطاطا الكيلو بشكل 90، ملفوف أبيض أو أحمر الكيلو بشكل 90. الشروي عند صالح ذباح بتسوى، خاضع لشروط الحملة.
26: لشاتمي كانتاري، تركناك غني براحتك وبتسكانتك.
27: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
1: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، بلجيكا ضد مصر والسعودية ضد أوروغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
22: إذا بتبعتش.
23: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
28: أبرز عناوين الساعة: مقتل شخص بجنوب لبنان في غارة جوية إسرائيلية، عدم التوصل إلى تفاهمات بين دول أوروبا بشأن فرض عقوبات على الوزير بن غفير، وتيرة التضخم المالي في البلاد تبقى منخفضة، سجن أشخاص تجسسوا في البحرين لصالح إيران، واستمرار مباريات المونديال.
1: راديو مكان الأخبار.
28: أخبار الثامنة، أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام. تحدثت مصادر في جنوب لبنان مساء اليوم عن سقوط قتيل في غارة جوية إسرائيلية، وذلك لأول مرة منذ الإعلان عن الاتفاق بين واشنطن وطهران. وذكرت المصادر أن طائرة مسيرة استهدفت سيارة في منطقة النبطية، مما أدى إلى مقتل سائقها. بدورها قالت مصادر أمنية إسرائيلية إن الغارة نفذت لإزالة تهديد فوري، مشيرة إلى أن السيارة اقتربت جدا من مكان تواجد قوة من جيش الدفاع. وفي واشنطن صرح مسؤول أمريكي رفيع بأن الاتفاق مع طهران لا يشمل انسحابا إسرائيليا من لبنان، مؤكدا التزام بلاده بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من اعتداءات حزب الله. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أعلنت مساء اليوم أنه لم يتم التوصل إلى تفاهمات بشأن فرض عقوبات على وزير الأمن الوطني بن غفير، وذلك بسبب عدم موافقة وزراء خارجية جميع دول الاتحاد على ذلك. يشار إلى أن مقترحا آخر قدمته فرنسا والسويد لحظر استيراد منتجات زراعية مصدرها مستوطنات يهودا والسامرة لا يزال قيد الفحص. أعلنت دائرة الإحصاء المركزية مساء اليوم أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفض الشهر الماضي بنسبة 13%، كما سجل انخفاض بنفس النسبة في أسعار الشقق السكنية، وتبلغ الوتيرة السنوية للتضخم المالي 1.19%. في البحرين فرضت عقوبات بالسجن لمدة 10 سنوات على 12 شخصا قاموا بالتجسس لصالح إيران خلال الحرب، وقد أدانتهم المحكمة الكبرى الجنائية في المملكة بعدة تهم بما فيها تصوير أماكن حساسة ونشر أخبار كاذبة وإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. في المونديال انتهى قبل قليل دون أهداف الشوط الأول من المباراة بين إسبانيا والرأس الأخضر، وستبدأ بعد ساعتين المباراة بين مصر وبلجيكا، وفي الساعة 1 بعد منتصف الليلة بحسب توقيت الشرق الأوسط تقام المباراة بين السعودية والأوروغواي، وفي 4 فجرا يتبارى منتخبا إيران ونيوزيلندا.
3: حالة الطقس غدا على قناة مكان.
4: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا
3: الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
28: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتكون ضمن معدلاتها. في نهاية هذه النشرة مستمعين الكرام نشكر لكم كرم استماعكم، ونلقاكم على رأس الساعة بعون الله تعالى.
5: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
3: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. مكان
5: بعد قليل، مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول.
3: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، بلجيكا ضد مصر والسعودية ضد أوروغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
22: إذا بتبعتش أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18. الجمعة على قناة مكان، هيك السهر تعود بموسم جديد.
6: حاسة إنه الليلة سهرتنا بدها تكون نارية غير شكل،
3: موسم غير تقليدي وغير عادي.
6: وهون في الاستوديو رح نرجع الفن الأصيل بروح جديدة ونخلق موسيقى خاصة فيها.
7: أشعلها أبو الوردة أشعلها.
3: هيك السهر مع أصالة يوسف مع ضيوف وموسيقى بتدخل القلب. الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: الورد.
3: هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
8: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديدا في 6 صباحا
9: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
10: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
11: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
10: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
3: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: أمريكا ترحب بكم.
1: المكان اللي كل الأحلام تتحقق فيه.
2: مونديال 2026
1: في أمريكا وعلى مكان.
0: وإحنا راح نكون هناك في بث حي ومباشر
3: لأكبر المباريات
1: في التلفزيون والراديو
0: وأيضا في الموقع وفي كان بوكس.
4: الإثارة ما زالت مستمرة وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026 أكبر احتفالية كروية في العالم على قناة مكان وكان بوكس. غدا على قناة مكان.
5: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
6: لهيك أعطينا مساحة أكبر وقت أطول وعمق أبعد.
4: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، بلجيكا ضد مصر والسعودية ضد أوروغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
9: ليالي الأنس في فيينا، امرح اطرب افرح واشرب
10: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: الآن في وينر دور المجموعات من المونديال، بلجيكا ضد مصر والسعودية ضد أوروغواي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
11: أبرز عناوين الساعة: تصفية إرهابيين في قطاع غزة، وتيرة التضخم المالي في البلاد تبقى منخفضة، سجن مجرم حرب سوري في هولندا، استمرار مباريات المونديال، والحرارة ترتفع غداً.

0: راديو مكان الأخبار.
1: أخبار التاسعة، أسعد الله مساكم. أعلن جيش الدفاع عن تصفية إرهابيين من حركة حماس من خلال غارتين في وسط قطاع غزة وشماله. وقال الناطق العسكري إن الاثنين هما قائد خلية في كتيبة النصيرات يدعى صالح خليفة، وقائد خلية في كتيبة غرب جباليا يدعى محمد هبيل. وأضاف أنهما خططا لارتكاب اعتداءات ضد قوات الجيش وشكلا تهديدا فوريا على الجنود. أعلنت دائرة الإحصاء المركزية مساء اليوم أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك انخفض الشهر الماضي بنسبة 13%، كما سجل انخفاض بنفس الشيء في أسعار الشقق السكنية، وتبلغ الوتيرة السنوية للتضخم المالي 1.19%. أنزلت محكمة هولندية عقوبة السجن لمدة 26 عاما على القيادي في قوات الدفاع المدني في النظام السوري السابق رفيق القطريب، بعد أن أدين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقد تمت إدانته بالتنكيل بمعتقلين من معارضي نظام الأسد وارتكاب جرائم جنسية بحقهم قبل أكثر من عقد. في مفاجأة من العيار الثقيل، تعادل قبل قليل سلبيا منتخبا إسبانيا والرأس الأخضر ضمن مباريات المونديال، وتبدأ بعد ساعة المباراة بين مصر وبلجيكا، وفي الساعة 1 بعد منتصف الليل بحسب التوقيت الشرق الأوسط تقام المباراة بين السعودية والأوروغواي، وفي 4 فجرا يتبارى منتخبا إيران ونيوزيلندا.
0: حالة الطقس. الإثارة ما زالت مستمرة، وكأس واحدة ستمنح لأفضل منتخب في العالم. مونديال 2026، أكبر احتفالية كروية في العالم، على قناة مكان وأيضا في الموقع وعلى كان بوكس.
1: يطرأ غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة. في أورشليم القدس وجبال الجليل 30 درجة، تل أبيب 28، حيفا 27، الناصرة 31، اللد والرملة 29، هضبة الجولان وبحيرة طبرية 34، وفي بئر السبع 33 درجة مئوية. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاؤنا الإخباري القادم في 6 من فجر غد بإذن الله تعالى.
0: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل. غدا على قناة مكان.
2: في الوقت اللي فيه الأخبار الكاذبة عم تنتشر وتكبر أكثر وأكثر، هون بيجي دورنا نقرأ الخبر وبصورة أوسع،
3: لهيك أعطينا مساحة أكبر، وقت أطول وعمق أبعد.
0: الجهة الثانية بحلة جديدة ومنصة متكاملة، مساحة أوسع للأراء المختلفة، تقارير من الأرشيف، تحليلات وقراءة ما بين السطور. الجهة الثانية بحلة جديدة، غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. راديو مكان معكم في مونديال 2026.

0: للرياضة مكان
1: في بث حي ومباشر لمباراة أخرى في كأس العالم لكرة القدم. المباراة طرفها منتخب بلجيكا ومصر، هي المباراة الأولى للمنتخبين في هذا في هذه البطولة. يسعدني أن يكون إلى جانبي للتحليل والتعليق على هذه المباراة المحلل المعروف فادي عجاوي.

0: bitter. إذن أنت تقول أن ممكن تكون الأفضلية على الورق للمنتخب البلجيكي، ولكن أنت متفائل بالنسبة للمنتخب المصري.
1: صحيح، يعني نحن نعرف أن المنتخب المصري لسنوات طويلة عندما يلعب أو يرتدي اللاعب المصري قميص المنتخب المصري تكون أداؤه والروح المصرية نراها حقيقة في المباراة، وربما واقعية المدرب حسام حسن تعطي المنتخب المصري فرصة في المنافسة في هذه المباراة، على اعتبار أنه هو مدرب واقعي، على اعتبار أنه يلعب حقيقة بشكل متكتل أكثر في الدفاع. حتى شفنا تشكيلة المنتخب المصري يلعب برباعية في الدفاع، وحقيقة أنا مسرور من هذا. لماذا؟ هو لا يريد أن يجعل يعني يلعب بثلاثة لاعبي سنتر باك أو لاعبي قلب دفاع، على اعتبار أنه لا يريد أن يكون الخطر في الثلث الأخير للملعب، وبالتالي هو يقوم بكثافة عددية في وسط الملعب، يلعب بخماسية عمليا. يتحدث عن زيكو في اليسار، محمد صلاح في اليمين.
0: عندما نأتي إلى التركيب سنحلل، يعني أنت تعتقد أنه لا يريد المغامرة من البداية، يريد قراءة المباراة، قراءة المنافس في الدقائق الأولى.
1: صحيح، يعني باعتبار أنه مباراة بالنسبة يعني جس نبض في الدقائق الأولى بطبيعة الحال، فمدرب المنتخب المصري يكون حذرا تماما أمام منتخب بطبيعة الحال لاعبي بمستويات عالية من دوريات الأفضل، وخصوصا على الأطراف دوكو وطبعا تروسار، وبالتالي سيكون متحفظ المنتخب المصري في البدايات. سنرى
0: ودي بريني
1: طبعا في الوسط، لاعب خبير جدا يلعب اليوم في نابولي، ولكن المدرب حسام حسن على الأقل رغم الانتقادات الكثيرة في الصحافة المصرية، ولكن يبدو لي أنه في هذه المباراة يبدو متحفظا، يريد في الدقائق الأولى امتصاص حماسة وأفضلية الفنية للمنتخب البلجيكي على المنتخب المصري.
0: هذا ما تقوله. وبالنسبة لبلجيكا طبعا كما قلت على الورق ويعني بكل المقاييس هو أفضل من المنتخب المصري.
1: نعم، يعني المنتخب البلجيكي رغم أنه ليس هو الجيل الذهبي، الجيل الذهبي قبل عدة سنوات هذا المنتخب
0: كان احتل المرتبة الأولى في التصنيف
1: صحيح
0: الدولي.
1: يعني المنتخب البلجيكي الآن هو جيل آخر مطعم ببعض اللاعبين الخبرة مثل لوكاكو وطبعا مونيه وحتى كيفن دي بريني وتيبو كورتوا، فهؤلاء هم العمود الفقري للمنتخب البلجيكي، بالإضافة للاعبين متميزين مثل تروسار ودوكو، وأنت في وسط الملعب أونانا لاعب أستون فيلا. فالمنتخب البلجيكي في هذه المباراة لديه أفضلية كبيرة بطبيعة الحال، ولكن عليه أن يكون حذرا من هجمات المرتدة المنتخب المصري بوجود محمد صلاح وعمر مرموش اللي هن طبعا المستويات الأعلى في العالم من الليفل توب 1، وبالتالي المباراة ستكون على ما يبدو برأيي سيناريو بين الاستحواذ والواقعية.
0: هل برأيك أنه بعض النتائج غير المتوقعة؟ بدناش نقول غير المتوقعة، لأن نتيجة المنتخب المغربي مع البرازيل مش غير متوقعة، المنتخب المغربي كان حتى ربما هو الأفضل، ولكن قطر في اللحظة الأخيرة تحقق نتيجة تعادل وهدف. شفنا اليوم مثلا المنتخب الرأس الأخضر مع إسبانيا، إسبانيا مرشح كبير للفوز باللقب، تعادل بدون أهداف. هل فرصة بالفعل أنه ممكن يكون هنا في عنصر خلينا نسميها مفاجأة؟
1: حقيقة أنه نكهة بهذه البطولات هي المفاجآت طبيعة الحال، المتعة وزيادة المتعة هي أن المنتخبات الأقل يعني
0: أستراليا تفوز على تركيا 2-0
1: طبعا. يعني النتائج بدأنا الآن نرى روح المونديال وهذه المباريات، منتخبات اللي هي على الورق أقل فنيا من المنتخبات أفضل منها، ولكن تجد مفاجآت، وهذا جميل في كرة القدم. ولكن باعتقادي بوجود مونديال 48 منتخب، وجود مجموعات 12 مجموعة بصعود ليس فقط الأول والثاني من كل مجموعة بل 8 منتخبات في الثوالث، برأيي يمكن تصحيح الأخطاء أكثر من السابق. وبالتالي المنتخب الإسباني في نهاية المطاف هو تعادل. صحيح منتخب الرأس الأخضر أو كابيردي قدم مباراة كبيرة وتاريخية وأول نقطة تاريخية لهذا المنتخب، ولكن في أنا برأيي مع الوقت هذه المنتخبات المجربة مثل المنتخب الإسباني سنرى أنه سترتفع الرتم ونسق أكثر.
0: إذن نحن مع مشاهد من الاستاد في مدينة سياتل الذي يستضيف هذه المباراة ومنتخب أو لاعبو المنتخبين في طريقهم إلى أرض الملعب. طبعا يصعدون أرض الملعب قبل انطلاق هذه المباراة بقيادة الحكم البرازيلي رامون أباتي أبل. نعم. هذا هو الحكم البرازيلي، هذا ثاني حكم برازيلي، كان في حكم برازيلي حكم أيضا في مباراة سابقة في البطولة،
1: إذا المباراة الأولى المكسيك وجنوب أفريقيا،
0: نعم مباراة الافتتاح، نعم الحكم البرازيلي، والمنتخبان بتشكيلة اللاعبين إلى أرض الملعب. ثواني قليلة طبعا قبل أن نسمع النشيد الوطني للمنتخبين ووضع التركيب و انتظار ماذا سنشاهد في هذه المباراة اليوم أو هذه الليلة، نحن ربما عندهم ساعات النهار لكن نحن عندنا صنة في الليل. هذه المشاهد الجميلة، إخراج جيد رائع على أرض الملعب، علماء الدولتين على أرض الملعب بصورة واضحة، هذه الطقوس عادة تجلب يعني نوع من الجمالية، تعطي إضافة للمباريات، الجماهير تستمتع بهذه الأمور.
1: نعم أنا بالنسبة لي عندما أرى النشيد الوطني لكل دولة والهدف هو الشحن المعنوي للاعبين
0: مع العلم، طبعا جدا مهم جدا رؤية العلم بالنسبة له.

0: ادخل الى الملعب مع منتخب الاحلام. سمنت، جميع حلول البناء في مكان واحد.
1: الثنائي الرهيب اومودا وجاكو اس يو في بمستوى جديد.
2: سهرتنا الجاي من هيك السهر راح تجمع بين صوتين من أجمل الأصوات الطربية في البلاد، الفنان أيمن خليل والفنان إياد الجولاني. في إحساسهم العالي وأصواتهم الأصيلة راح نعيش معاهم سهرة مليانة طرب وفرح ونكهة الفن الأصيل وسحر التفاصيل اللي ما بتصير إلا على طاولتنا. معي أنا أصالة يوسف في هيك السهر على قناة مكان، كونوا معنا.

0: إذن عدنا إليكم مشاهدينا الكرام، دقائق قليلة تفصلنا عن بداية هذه المباراة. طبعا الصور التذكارية الرسمية لكل من المنتخبين قبل انطلاق هذه المباراة، والحكم البرازيلي كما ذكرنا رومان أباتي كما تشاهدون على الشاشة هو الذي سيقود هذه المباراة، وبعد قليل سنكون مع التركيب المنتخبين منتخب بلجيكا. هذا طاقم طبعا تحكيم الفار يأخذ مهمة كبيرة في الفترة الأخيرة أيضا من البرازيل. صورة جميلة للملعب في سياتل، ونحن مع تركيب منتخب بلجيكا: تيبو كورتوا لحراسة المرمى، توماس مونييه، ناثان غوي، براندون ميشيل، تيموتي كاستاني، أمادو أونا، هذا للدفاع، أمادو أونانا، يوري تيليمانس، أماندو تروسار، وكيفن دي بريني للوسط، وتشارلز دي كاليتاري، ودوكو للهجوم. هذا هو تركيب منتخب بلجيكا.
1: نعم، يعني هذا التركيب المتوقع، ولكن انتبه قوة المنتخب هي على الأطراف بين تروسار لاعب أرسنال و طبعا
0: تركيب منتخب مصر: مصطفى شوبير لحراسة المرمى، في الدفاع محمد هاني، ياسر إبراهيم، حمدي فتحي، أحمد فتوح، في الوسط مهند لاشين، مروان عطية، إمام عاشور، مصطفى زيكو، ومحمد صلاح، وعمر مرموش في الهجوم على ما يبدو مهاجم صريح.
1: نعم، المنتخب المصري يلعب هذه المباراة ب 4-3-3 في حالة الهجوم و 4-5-1-6 ننتقل في حالة الدفاع،
0: على اساس ان عمر مرموش هو المهاجم الصريح الوحيد.
1: صحيح،
0: مع انه هذا مش موقعه،
1: نظن انه مهاجم مهم في هذه المباراه سيكون عمر مرموش بالاعتماد على الهجمات المرتده، في برايي هذا خيار صحيح.
0: اذا نرى تركيب المنتخب المصري، وكما شاهدنا قبل طبعا تركيب منتخب بلجيكا، وثواني قليله قبل ان يعطي الحكم اشاره البدايه لهذه المباراه.
1: طبعا مدرب المنتخب البلجيكي رودي غارسيا الفرنسي،
0: و يعني يمكن افتكر سنتين موجود مع
1: لا هو في الفتره الاخيره فقط، في شهر واحد بدا مع المنتخب البلجيكي. رودي غارسيا درب اعتقد في روما، في مرسيليا.
0: نعم، نحن نستعد ثواني قليله قبل انطلاق المباراه. منتخب مصر على يمين على يمين